0: يعني الأسماك الكبيرة تيجي هنا عشان تتكاثر وتتغدى بسبب غابات المانغروف بسبب طبيعة تضاريس. فأنا أشوف أن المنطقة هذه غنية بعدة أسماك وعدة أنواع ومختلف الأحجام، يعني ما شاء الله نصيد فيها في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف والربيع، ونلاقي التنوع هذا كله موجود في هذه المنطقة.
1: طيب شنو أفضل الطرق للصيد؟ نصيد مثلا شو يسمونه بالجلة، أو مثلا بيخلون مثلا بالسليل مثلا يسمونها، أو القراقير، أو شنو الطرق اللي دارجة هنا ولها سوق كبير؟
0: طبعا لا يخفى عليكم ان الطرق الصيد بالطرق التقليديه زي القنبار والغزل والحداد منتشر عندنا، لكن انا من ناحيتي عشان اقول لاي واحد انه يصيد ويكون محترف يستعمل الصيد بالطعوم الصناعيه،
1: هي طريقه بالسناره
0: واستعمال طعوم صناعيه ما هي حقيقيه، عشان يكون هو محترف زياده انه صاد سمكه، مو طعم طبيعي، طعم صناعي.
1: طيب الطعم الصناعي هل يجذب السمك فعلا مثل ما يجذب الطعم الحقيقي؟
0: بالنسبة لي أنا هو صحيح يجذب السمك أكثر، بالنسبة لي أكثر وأحجام أكبر من الطعم الطبيعي، وتبين احترافية الواحد لما يصيد أعداد وكميات أكبر. يعني زي أنا الحين ما أصيد بطعم طبيعي يمكن صار لي حوالي تقريبا 12 سنة
1: ما شاء الله،
0: كل طعم صناعية، وما شاء الله مو بس عندنا إحنا في القطيف، حد عندنا في الشمال في الجنوب، لما أروح البحر الأحمر كل طعم صناعية.
1: الحين تكلمنا عن الأسماك أنواع المتوفرة وين ممكن نصيدها، طيب ليش بما أنها وفيرة ما شاء الله شنو أسباب الأسعار اللي قاعد تزيد؟ يعني قبل مثلا كنا نشتري 3 كيلو مثلا كيلو وين أو 5 كيلو خلينا نقول 100، الحين 2 كيلو ب100، بعض الأحيان الكيلو ب60 وب70، ترى احنا نتكلم عن سمك يعني مش عن لحم.
0: زي ما تفضلت في بداية اللقاء قلت اللي ما أكل سمك فاته تقريبا جزء كبير من عمره، فالحين ما شاء الله أشوف صار في إقبال كبير للناس إن تأكل بحريات. قبل إن الناس تأكل أسماك وربيان هي مختصرة على الناس اللي عايشة على الساحل الخليجي أو الساحل في جهة الشمال في جهة الغرب، لكن الحين ما شاء الله صاروا أهل الرياض وأهل القطيف يأكل سمك أكثر من أهل القطيف
1: ويطلبون طلبيات بعد يوصلهم فرزة ومكيف.
0: إيه الحين ما شاء الله بسبب تنوع الشركات صار انه يوصل لهم مفرش اكثر من احنا اهل المنطقه.
1: نعم، فانا اتوقع هذه دعوه لكل من يرغب في تجربه نفسه في صيد السمك. الاجواء الان كل ما لها قاعده تتحسن، يمكن على العصريه كذا المغربيه الافضل، يمكن هو الافضل توقيت، ولا ايش رايك انت يا فاضل؟
0: بالنسبه لي انا بدايه السقي او احنا زي ما نسميها بدايه الرشه هو افضل وقت الى الصيد، لما بدايه المد الماء يجي الى الساحل يجي بيه الاسماك الصغيره والاسماك الكبيره،
1: فاللي يوده يجرب يجي مع هذا التوقيت، بالذات ان عندنا اجازه قريبه هي اجازه اليوم الوطني، فاستثمروا هذه الفرصه في انكم تصيدون وتجربون تجربه جديده على ارض الواقع في اجواء جميله.
2: عرفات انا ودي علي يرافق الاخ فاضل في عمليه الحداق والصيد، يعني
3: اي كتمشي
1: والله شوف فاضل ما يقول لا
3: يعزم كفو كفو
2: كفو الله يعطي الصحة والعافية وشكرا لك والله يا عرفات على هالجولة الممتعة والمعلومات الحلوة ورسالة ممتعة مع بداية البرنامج، يعطيك العافية عرفات.
1: شكرا لك،
2: يا أهلا وسهلا.

0: احنا كنا نتكلم تحت الهواء عن الاسماك
1: وانواع الاسواق. لا انا بحاول اقنعك يوم بعزمك انا ومحمد اوكي ونعزمك على مكان كذا. لا محمد ياكل ما عليك عندي مضمون اني اكل سمك. محمد صح ما رد تاكل سمك
0: ويهز راسه
1: يقول لك اوكي كيف.

0: حتى لو كان بنطبخ قدامك.
1: والله
0: ولا لا يا محمد؟
1: أنا أثق فيك.
0: خلاص أبد. نتوكل على الله مع محمد ونقلع من الشرقية إلى فاصل غنائي.

0: ألف شكر.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. خلونا ننطلق ايضا مع منجزاتنا ومنجزات وطننا الغالي في فيينا. خبرنا التالي: تؤكد المملكة العربية السعودية حضورها الفاعل فعلا في المحافل الدولية المعنية بالطاقة النووية. كان هذا من خلال مشاركة وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا جميل، حلو يعني الخبر. علي الخبر صراحة.

0: من خلال تأكيد وزير الطاقة خلال كلمته اللي في المؤتمر أن المملكة ماضية في بناء مشروع وطني للطاقة ومنها النووية واستكشاف موارد اليورانيوم، مشير إلى اكتشاف 110 ملايين طن
1: ما شاء الله
0: من المواد الخام تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم في المدينة المنورة، مؤكد أن المملكة تنتهج نهج واضح في تطوير برنامجها النووي عبر شراكات دولية موثوقة تدعم منظومة عدم الانتشار النووي.
1: المشاركة للمملكة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع النووي اهتمام متزايد عالميا، هذا في إطار توجه المملكة نحو توظيف الطاقة النووية للأغراض السلمية وتنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ودعم مسارات التنمية المستدامة. لذلك تكتسب المشاركة السعودية أهمية خاصة مع تطور البرنامج النووي الوطني. لذلك المملكة تؤكد مواصلة العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى تنفيذ هذا المشروع الوطني للطاقة بمختلف مكوناته، وبالتالي بما في ذلك التوجه نحو إنشاء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

0: لهان راسك يا وطن، لهان راسك يا وطن، حفظ الله الوطن وانجازاته وقيادته وامنه وامانه واستقراره. هذه المنجزات التي نتحدث عنها، نتحدث عنها بكل فخر واعتزاز. المملكة اليوم بقيادتنا الحكيمة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية قدما نحو المستقبل واستشراف المستقبل، ومن خلال الإنجازات والاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات هذا الوطن الغالي. هذه المنجزات أيضا نتحدث عنها مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية علي، لأنها ضمن أفضل 200 جامعة عالميا في الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
1: طبعا هذا الإنجاز اللي حققته جامعة الإمام محمد بن سعود تقدما في تصنيف التايمز 2026، بعد أن جاءت ضمن فئة 101 إلى 200 عالميا في الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، طبعا مقارنة بفئة من 401 إلى 600 عالميا

0: طبعا هذه يعني تقييمات في تصنيف عام 2025، ويعكس هذا الإنجاز الحضور العالمي للجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التقني.
1: هذا مهم جدا، إلى جانب أيضا الجهود في بناء منظومة داعمة في الابتكار، وهذا نحن دائما في كل أخبارنا نقول أنه كل الجامعات عندها نواحي في الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، تعزيز أيضا ارتباط المخرجات البحثية بالاحتياجات التنموية والاقتصادية، وهذا بحد ذاته يسهم في تحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة وأثر مستدام، لأنه الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة هو أحد المؤشرات المرتبطة بإسهام الجامعات عالميا في دعم منظومة الابتكار والتنمية الاقتصادية.
0: وطبعا يا ظافر ونستمع العزيز، من خلال البحث والتطوير تعزيز الابتكار وبناء هذه الروابط مع القطاعات الصناعية ودعم البنية التحتية المحفزة لتحويل المعرفة والمخرجات البحثية إلى تطبيقات ذات أثر، يأتي تقدم الجامعة ثمرة يعني لجهودها ومبادراتها في مجالات الابتكار، ريادة الأعمال، إضافة إلى الملكية الفكرية ونقل وتسويق التقنية ودعم المشاريع والمنتجات الابتكارية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.
1: هذا بذاته يدعم تحويل الأفكار والمخرجات إلى تطبيقات فعلا ومنتجات من خلال الشركات الناشئة التي تسهم بدورها في التنمية المستدامة، ويكتسب هذا الإنجاز ميزة، لأنه في ظل المنافسة عالميا مستمعينا الكرام، يعني هذا التصنيف ومن خلال 826 جامعة من 94 دولة وإقليم على مستوى العالم، يعزز حضور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فعلا في مؤشرات الأثر العالمية المرتبطة بالابتكار والتنمية المستدامة. هذا فعلا علي يؤكد التقدم في استمرار الجامعة في تعزيز دورها، لأنه هي مؤسسة أكاديمية منتجة للمعرفة والابتكار وتطوير الإسهام أيضا في المنتجات والمخرجات البحث التقني التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فالجامعات اليوم دورها مهم جدا في عمليات البحث الابتكار، دعم الابتكار، دعم المجالات البحثية، البحث أيضا عن تخصصات تواكب سوق العمل السعودي.
0: صحيح صحيح، وهذه من أهمية مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشاركة القطاع التعليمي في هذه الرؤية، وجميع القطاعات تساهم في المشاركة في رؤية المملكة 2030. شكرا لهذا الإنجاز، شكرا لجامعة الإمام، ومزيد من التوفيق إن شاء الله لجامعاتنا، لمنشآتنا، للقطاعات الحكومية والخاصة.
1: احنا كل يوم منجاز علي
0: اللي في المملكة، يا رب لك الحمد.
1: اي والله، اللهم لك الحمد،
0: نحمد الله ونشكر الله.
1: اليوم منجز في فيينا، منجز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
0: مستمر
1: فمواكبة هذه المنجزات إن احنا نفخر فيها ونعتز فيها، لأنها هي ما يحقق التنمية المستدامة فعلا وجودة الحياة والبحث أيضا عن المستقبل لهذا الوطن الغالي وللشعب الكريم. فأدام الله هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته وقيادته الحكيمة.

0: والله والله يا علي صراحه يا اخي حماس محمد حمسنا
1: يعجبني والله.
0: وتفاعل مع الاخبار والتفاعل مع كل شيء ونسي نفسه معنا
1: ماسك التليفون وما شاء الله يتفاعل
0: ايوه ومعك باللحظه باللحظه ايوه عشان كذا انت عارف انه يعيش اللحظه
1: تدري ليش
0: عاش اللحظه مع محمود
1: مع حمود وثاني شيء لانه وصل الرياض
0: ايوه هو
1: في الرياض
0: احنا في الرياض قال الامور طيبه ومسكين زميلنا حمود مساء الخير
1: حمود
2: مساء الخير علي ومساء الخير ظافر ومساء الخير لمستمعينا الكرام
0: يا هلا حمود حمود اكيد الجوله مختلفه فاين تتواجد الان حمود
2: صحيح لاحظ الأجواء أكيد مختلفة من الموضوع الفعاليات والمناسبات أكيد اليوم إحنا نتكلم عن حدث مهم يعني اليوم بدأت جلسة خاصة جلسة وزارية خاصة في الحدث هذا وهو يعني منتدى

0: اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي اللي يقام بعد يعني هذه النسخة الرابعة، يعني بدأت الجلسات المغلقة وبعد شوي إن شاء الله بيكون في مؤتمر في التواصل الحكومي، مؤتمر صحفي بمعالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، وأيضا يكون معه السيدة آسا رينر وهي نائبة مدير العام المنظم في الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو، وأيضا تواجد الدكتور ماجد بن علي الشهري وهو المدير العام المكلف للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ظافر يعني وعلي، طبعا نحن نتكلم عن مشاركة دولية في حدث مهم جدا تقني، يعني تواجد أكثر من 194 دولة مشاركة في هذا المنتدى اللي بينطلق إن شاء الله اليوم مثل ما ذكرت جلسات وزارية خاصة مغلقة، ويعني الترتيبات كانت يعني اختلفت تقريبا بعد بدء الجلسات من ترتيب الضيوف وأيضا الحاضرين معنا. غدا بإذن الله إن شاء الله بيبدأ المنتدى من 9 صباحا إلى حد الساعة 5 تقريبا. نتكلم اليوم عن تواجد أكثر من 100 متحدث يعني وأكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل على يعني تقييم الذكاء الاصطناعي كحدث يعني مهم جدا على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: نتكلم عن وجود أكثر من تقريبا مثل ما ذكرنا 194 دولة فيها كثير من المتحدثين الوزراء والخبراء يعني والمهتمين أيضا بالذكاء الاصطناعي. نتكلم اليوم عن هذه الشراكة المهمة جدا من هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وحديثها أيضا عن اهتمام بدمج الثقافة وال
2: حمود. أنا حبيت أسأل يعني يعني ما شاء الله يعني مثل هل المنتدى وأهميته أيضا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ماذا عن الحضور وتواجدهم في مثل هذا المنتدى، وأيضا هل هناك معرض مصاحب أيضا للتعريف بهذا المنتدى؟
0: صحيح. مثلا احنا في المكان اللي دخلنا كان يعني مخصص انه يكون تواجد الاعلاميين والاستعداد برضه للمنتدى مثل ما ذكرت المؤتمر الصحفي من ضمن التواصل الحكومي اللي بينطلق بعد قليل ان شاء الله الساعه 7، لكن في المكان اللي احنا موجودين في تواجد دولي على مستوى يعني حضور دولي، كافه الجنسيات اللي موجوده اللي مشاركه الان موجوده اللي ايضا مع الصفات الاعتبارية والقيادية الموجودة الجلسات الوزارية متواجدين، خروج بعض الأشخاص يعني تواجدهم نقاشهم خفيف، لكن تواجد دولي موجود مهم جدا يعني يتكلمون. لكن مثل ما ذكرت بكرة بينطلق إن شاء الله جلسات ورش العمل والندوات وأيضاً معرض المصاحب.
1: كم مدة المنتدى يا حمود؟
0: بيكون 3 أيام، ابتدى يعني يعتبر من اليوم بوجود الجلسات الوزارية من 14 إلى يوم 17 بإذن الله
2: إن شاء الله. بس عاد حمود يعني أنت حريص ونحن عارفين أنك دائما ما تحب مثل هذه الملتقيات الجميلة اللي فيها عناوين حلوة، فأنت جميل في نفس الوقت، ونبي حضورك يعني إن شاء الله خلال هالثلاث أيام أن بناخذ معك يعني هالمعلومات الحلوة عن الذكاء الاصطناعي وما يدور أيضا في هذا المنتدى.
0: صحيح. يعني مثل يعني ما تعرفون الذكاء الاصطناعي بحر كبير جدا. خصوصا نتكلم على جزء مهم اللي هو الثقافة والحضارات، يعني تأثيرها وأخلاقياتها والاستخدام يعني الجيد لها، هذا أكيد يعني بيكون تركيز المحاور اللي يركزون عليها من خلال المنتدى في الأيام الجاية.
2: حمود أنت تركز على الذكاء الاصطناعي، تستخدم تقنيات في الذكاء الاصطناعي؟
0: والله على حسب. يعني
2: لا والله انا بس انا عندي حدث انك انت تحب تستخدم التطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1: انا اعتقد من بعد المنتدى يا حمود حتحب الذكاء الاصطناعي.
2: اي
0: والله ما حد كلنا نحب الذكاء الاصطناعي، بس يخاف انه يورطنا
2: لان اي والله بس
0: البيانات المغلوطه يعني الناس اللي
2: لا بس عاد انت
0: اخلاقيات الذكاء الاصطناعي ممكن الاخلاقيات تكون جانب اخر ما هو بجيد.
2: بس انت حصيف يا حمود حصيف.
1: اصبح توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات يا حمود، ومهم وهو القادم اللي ننتظره في المستقبل بتطويراته القادمة.
2: ولا وعد يعني أنت عارف يعني من خلال هذا المنتدى علي وحمود حبيبنا موجود هناك، فإن شاء الله بنعرف أيضا ما هي أبرز ما وصل إليه اليوم العلم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات اللي ممكن يركز عليها، وليش حنا نقول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لأنه هذا الموضوع يفتح لك آفاق حلوة وكثير تتحدث عنها. فهل فعلا في حدود في عمليات حد أنك توصل فيها للذكاء الاصطناعي بدون ما تتجاوز فيها استخدام هذه التقنية المهمة جدا؟ فهذه أيضا ما نعرف إن شاء الله منك حمود إن شاء الله في القادم الأيام. شكرا لك حمود ويعطيك العافية.
0: شكرا لك
2: علي. يا هلا وسهلا، حياك الله. هو حمود بغى يغلط في الاسم بس عادي، يعني في الأخير كان
1: لا عنده زعاج.
2: اي يمكن ايه
1: ترى تسوي له تشويش.
2: اي يلا عموما يلا محمد يقول احنا بنشوش عليك انت وظافر. يلا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي ومازلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون مليئة بالفقرات وإن شاء الله ساعتنا الثانية والثالثة كمان.
1: أنت
0: في هوا بلادي
1: عندك مشروع علي؟
0: مشروع حاليا؟
1: إيه؟
0: لا لكن
1: لا أنا عندي مشروع أنا عندي مشروع أنا عندي مشروع طال عمرك في التقنية الزراعية، أو خليني أقول الزراعة بالتقنية.
0: يا سلام.
1: ولأنك عندك يكون مجال حلو في أرض معينة ومساحة تدار بالخبرة والملاحظة، فلديك منظومة متكاملة، أو خليني نقول منظومة ذكية، لأنها تقرأ احتياجات النبات وتراقب أيضا الموارد اللي فيه وتتخذ القرار في الوقت المناسب. فأنا من هذا المفهوم اللي حنا بنأخذ معلومات عنه إن شاء الله، وبتأخذ وأنا نأخذ يعني برضه.
0: هو مش ذا المشروع اللي أنت بتأخذه. أنا عجبني بس مصطلح الدرع الزراعي.
1: أي يا سلام عليك. الدرع الزراعي هذا بنأخذه مع الأستاذة شذى الشمري المهتمة بالابتكار وباحثة ومطورة في حلول الغطاء النباتي. حياك الله أستاذة شذى.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا والله، حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا ومساك بكل خير أستاذة شذى. يعني اليوم حنا نقول، أنا أقول لزميلي علي أنه أنا عندي مشروع مثلا بالزراعة بالتقنية، ففكرة الدرع الزراعي هذا الذكي أو الدرع الزراعي الذكي، من أين تبدأ هذه الفكرة الجميلة؟
2: شوف، هو جذر كل ابتكار يبدأ من ملاحظة، والملاحظة بتولد لنا فكرة، والفكرة إذا ما جسدت على أرض الواقع بتبقى يعني مجرد خيال. ففكرة درع الزراعة الذكي بدأت معي بعد تخرجي من الجامعة عام 2024. لما بدأت البزنس الخاص بيني أنمق، كان للنباتات الداخلية. مع زيادة عدد النبات اللي أنا أملكه لي شخصيا واللي أوفره، بدأت ألاحظ إن كل نوع له احتياجه الخاص من الري والإضاءة والرطوبة. فمع كثرتها صارت المتابعة مرهقة بالنسبة لي. ومن هنا بدأت أسأل نفسي، ليه ما يكون في نظام ذكي يتعامل معها بدالي؟
1: يعني كانت هذه مشكلة بالنسبة لك يعني، وبعدين بدأت تعالجينها.
2: بالضبط. فكنت أقول إنه ليش ما في نظام يتعامل معها بدالي ويعرف احتياجها وهو يراقبها ويتدخل يعني بالوقت المناسب.
0: ممتاز. يعني الموضوع تقني.
2: بالضبط. وكان هالسؤال يعني الانطلاقة الحقيقية للفكرة، وخذت مسارها الجدي بالبحث.
0: ممتاز.
2: أيوة بالضبط. فمع المهندسة الكهربائية أمل بصيرة مطيري شريكتي في المشروع، وكان لها دور أساسي في تحويل الفكرة إلى جهاز فعلي وواقعي، بحيث صممنا بروتوتايب يحاكي الفكرة بالواقع ويساعدنا في مشاركاتنا في المؤتمرات.
0: طيب تكلمين عن الجهاز هذا، يعني الوحدات الخمس هذه وش تقصدين فيها اللي تعمل يعني سويا مع المنظومة؟
2: طب اللي يميز الدرع الزراعي الذكي انه يتعامل مع الزراعه كمنظومه واحده مو كعمليات منفصله. فاحنا عندنا خمس وحدات تعمل مع بعض، تبدا بالمستشعرات اللي تقرا حاله النبات والتربه المحيطه، ثم تنتقل البيانات لوحده التحكم المركزيه، هي تقوم بتحليلها وتحدد القرار المناسب، وبناء على هذا القرار تنفذ الوحدات دورها في الري واداره الموارد والحمايه والردع ومراقبه من خلال التطبيق، وصولا للحصاد وجودة الإنتاج. من أبرز المميزات لهذه المنظومة إن المزارع يقدر يدير مزرعته ويتابع حالتها عن بعد من خلال تطبيق على الجوال، يستقبل التنبيهات ويتحكم في عدد من العمليات دون يعني الحاجة إلى وجود شخص في الموقع، وهذا الشيء يعني راح يسهم في تقليل اعتمادنا على الأيدي العاملة ومتابعتنا اليدوية.
1: حلو والله.
2: فببساطة يعني هي المستشارات راح تقرأ المنظومة، راح تحلل وتحدد الاحتياج، والوحدة تنفذ وأنا أعطي الإدارة الكاملة من جوالي.
1: يا سلام. وأنت بمنطقة ثانية والمكان الزراعي عندك، تعطين كل الأوامر من عندك موجود. يا سلام.
2: وين ما كنت وفي أي مكان.
1: يا سلام والله، إبداع إبداع.
0: فكرة جميلة.
1: هي فكرة جميلة. طيب اليوم أستاذ شذى، لو حنا نقول أنه يعني أو خلينا نقول نهتم أنه نحافظ على الموارد المائية الموجودة عندنا، وفي ظل أهمية هذا الموضوع تحديدا، الدرع الزراعي الذكي كيف ممكن يقلل في ترشيد الري وتقليل الهدر في المياه، وأيضا رفع الكفاءة في استخدام المياه بشكل عام؟
2: هو الحقيقة اللي هم الأشياء اللي ركزنا عليها هي إدارة المياه بكفاءة عالية، خصوصا أن القطاع الزراعي عندنا يعتبر أعلى القطاعات استهلاك في المملكة. بحسب بيانات طبعا الهيئة العامة للإحصاء. فالفكرة عندنا أن الري ما يكون طريقة ثابتة وعشوائية، يعتمد على قراءة حالة التربة والنبات والظروف فيه، الظروف المحيطة فيه. فالمنظومة راح تقرأ هذه البيانات وبناء عليها بتحدد لي متى يحتاج النبات الموية وكم يحتاج، وبالتالي احنا نعطي احتياجه الفعلي، وبكذا احنا راح نقلل الهدر بنسبة كبيرة.
0: يا سلام يا سلام.
2: وهذه التقنية ما تكون فقط أن نسهل عملية الري، يعني احنا راح نرفع فيها كفاءة استخدام موارد كثير، وراح تحقق لنا إنتاج أفضل بأعلى يعني كفاءة ممكنة في استخدامنا المياه بإذن الله.
0: يعني صحة المحاصيل وجودة الإنتاج والعادل الاقتصادي تنعكس من خلال هذه الجهاز. ممتاز والله، فكرة جميلة ورائعة. طيب يعني احنا نعرف انه النخلة لها حضور خاص في هذا الابتكار، المنظومة كيف تعاملت مع طبيعة النخيل وارتفاعه وصعوبة مراقبته بالوسائل التقليدية؟ وش اللي يمكن ان يقدمه الدرع الزراعي الذكي مستقبلا للقطاع الزراعي والمساحات الخضراء في المملكة؟
2: النخيل كان لها اعتبار خاص عندنا في تصميم المنظومة لأنها شجرة وطنية مهمة، هذا أولا. ثانيا ارتفاعها يجعل بعض أساليب المراقبة التقليدية صعبة، لذلك حنا راعينا في تصميم أن تكون المراقبة والحماية مناسبة لطبيعة النخلة وارتفاعها. وطموحنا يعني مستقبل خاصة للنخلة أو يعني بكامل الفكرة أن يكون الدرع جزء من هذا التطور اللي راح تشهد المملكة. فاحنا نستلهم طموحنا من رؤية سمو ولي العهد حفظه الله، ونطمح انها تتوافق مع مستهدفاتها في الاستدامة ورفع كفاءة الموارد والتوسع في الغطاء النباتي برضو، والتوجه نحو مدن ذكية ومستدامة.
1: يا سلام، والله شيء جميل. انت وامل المطيري الله يعطيكم العافية مبدعات، وحنا ندعمكم في اي مجال فيه الابداع والتميز اللي حققها مكتسبات المملكة ورؤيتها في تطوير المنظومة وأيضا استشراف المستقبل. شكرا لك والله شدة على هذا الإبداع، أنت وأمل شريكتك ها في المشروع صحيح؟
2: أي صحيح.
1: وإن شاء الله بناخذ معكم موضوع أوسع وأجمل عن الدرع الزراعي الذكي بشكل أوسع، لكن الوقت أحيانا يدهمنا شدة، ونشكرك شخصيا الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيكم، جزاكم خير وشاكرين لكم.
1: شكرا لك شدة شمري، مهتمة بالابتكار وباحثة ومطورة في حلول الغطاء النباتي.

0: يا شريك العزيز، يعني اليوم حنا الإبداع نقول إن عندنا مبدعين ومبدعات.
1: أفكار جميلة.
0: والله أنا أفخر بكل سعودي وسعودية لما يكون عندهم إبداع وعندهم فكرة خارج خلينا نقول خيال، بس إنه ممكن أي خارج الصندوق، لكن لما يكون أحيانا ممكن بعض المشاريع تكون من باب الخيال وتتحقق ويكون واقع. والبعض الآخر يقول لك يا أخي أنا ما عندي رأس مال بس عندي والله فكرة. أنت تحتاج يا أخي القطاع الخاص وينك عن مثل هؤلاء؟
1: تدري أن الأفكار تباع، يعني إيه؟ هذه فكرتك ممكن تجني منها أرباح كبيرة. إذا أنت ما تقدر تنفذها على الأقل في غيرك يقدر ينفذها. إيه؟ لكن أنت تملك هذه الفكرة، وهذه إحدى الأفكار الجميلة والرائعة. نعم. بصراحة ترى فيها حلول اقتصادية، يعني تقول لك ممكن تستغني عن العمالة، خلاص تبرمجها هو تطبيق أو نظام أو جهاز،
0: وأنت موجود بحايل
1: عن طريق الموبايل
0: ومزارعك يعني في الشمال.
1: هذه تصلح للمزارع العجاز.
0: أيوة.
1: مثلي أنا محمد
0: محمدي.
1: اللي ما يسقون وما يعرفون متى يسقي.
0: والله ممكن حتى في الزراعة يزرع بدالكم.
1: فعلا نستخدم هذا الجهاز.
0: تستخدمون روبوت؟ ايش رايك تستخدمون روبوت؟
1: ما اعتقد الروبوت بيتضايق، على طول حطيناه مزارع شوي
0: تحمل درجات الحراره
1: شوي
0: تحمل درجات الحراره ترى علي.
1: والله بس لا فكره جميله،
0: لا فكره جميله جميله.

0: وتفعيل البرمجة وتحليل بياناتك الزراعية والري
1: كل شيء في دوامك محل دوامك كان وقت ري الزراعة عندك الحديقة مثلا على طول. وهذه الأفكار يعني مجربة في بعض الأشياء مثل ري الحدائق يعني يكون في تطبيق تدخل يفتح لك موية يفتح بس بالدقة هذه المتناهية اللي ذكرتها الأخت شذا صراحة هذا إنجاز سعودي نفتخر.
0: لا هذا إنجاز ونفخر فيه ودائما إحنا نقول منجزاتنا كثير ومبدعين ومبدعاتنا بس يحتاجون إلى مساحة أجمل. الأجمل الثنائي اللي موجود
1: اللي في الكنترول
0: أي والله الثنائي اللي في الكنترول هذول عندهم ترى أفكار خارج الصندوق.
1: هذا لو مكسناهم في بعض
0: شوف التواضع يقول أستاذي يا أخي
1: كلكم أساتذة.
0: أنا أقول والله بس وين ال طيب تعطونا أفكاركم عندنا نناقشها.
1: يقول وين الأستاذ فيكم.
0: عموما عبد المحسن أسراني مسي عليك بالخير والله عبد المحسن أي والله يا أخي روح جميلة عبد المحسن تصدق
1: جدا. فأنا أقول لك لو نمكس هالشخصيتين في بعض
0: إيه يعطيك مزيج جميل.
1: الله الله إيه. في شخصية ثالثة ما أدري وش حتطلع.
0: لا بس عموما مستمعين الكرام
1: متواصلين معكم في هوا بلادي لكن روح الفاصل راجعين لكم. هوا بلادي

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.
7: يا سلام عليك يا محمد. شوف والله يا محمد، خليك لا تقطع المايك، لا تقطع المايك، انه يعني بداية حلوة في ساعتنا الثانية. بس حلوة الفتحة. اي لا شوف، هو يبغى يشوف انتباهنا كيف، حنا معاه ولا ما حنا معاه. بس عموما حنا ملبين طلبك، مسامحينك.
8: مسامحينك الطيارة يعني ما نقدر.
7: لا يعني تخيل انت كذا، لا قال اربط واحزمة ولا شيء ولا
8: هذه من الخبرة.
7: خلاص
8: ايه خلاص ايه. هو يعتقد انه مثل حنا خبرة.
7: لا ايه والله ايه.
8: لازم احنا لازم تقول معليش.
7: مسامحينك مسامحينك. عموما مستمعين الكرام، حياكم الله في ساعتنا الثانية. لازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. خلونا ننطلق مع الخبر الحلو. صندوق التنمية السياحي يعلن عن فتح التسجيل للدفعة الخامسة من برنامج علو السياحة، طبعا لتأهيل الخريجين. الصندوق التنمية السياحي هو ممكن وطني للاستثمار السياحي علي، قال لك أنا بفتح باب التقديم للنسخة الخامسة من برنامج علو السياحة. طبعا اللي ما يعرف هذا البرنامج، هو أحد برامج الصندوق التطويرية.
8: يا سلام.
7: عندهم هدف حلو، يقول لك استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية من الخريجين والخريجات منهم حديثي التخرج.
8: يا سلام. وهذا عشان يبنون مسارات مهنية نوعية في القطاع السياحي. هذه أهمية السياحة ومهتمين بالقطاع السياحي، لأنه أحد القطاعات الحيوية اللي تقود مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وطبعا هالبرنامج يقام بالتعاون مع جامعة
7: IE الإسبانية.
8: الإسبانية. شوفوا شلون يعني التعاون أوروبي لدعم هؤلاء أو هذا البرنامج بشكل كبير، ضمن برنامج تدريبي مكثف يتم على رأس العمل ويمتد مدة 12 شهر.
7: يعني مدة سنة. والله ترى حتى في تطوير المهارات المشاركين، اكسابهم خبرات عملية ومهنية متقدمة. هذا كله من خلال التجربة التدريبية اللي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي. لأن اليوم سوق العمل السعودي والدولي في القطاع السياحي، هالبرنامج يواكب هذا الجانب. والنسخة الخامسة من هالبرنامج هو امتداد علي لصندوق التنمية السياحي في تمكين الكفاءات السعودية الشابة وجاهزية هؤلاء الخريجين للإسهام في تطوير القطاع السياحي. يعني أنت الآن ممكن وأيضا داعم للبرنامج السياحي، وتمكنهم أيضا من الدخول في هالبرنامج
8: ورفع تنافسيته أيضا عبر الاستثمار في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتأهيلهم للعمل في مختلف التخصصات والمسارات المرتبطة بالقطاع. سابقا كان القطاع السياحي، اللي يدخل القطاع السياحي يدخل على استحياء وتردد. الآن لا، شوف كم عندنا مرشد سياحي مهتم بالسياحة. الآن حتى القنوات في السوشيال ميديا في قنوات خاصة للسياحة، شباب سعوديين قائمين عليها، فمهتمين بهذا الجانب، لأنه يعني جانب مهم جدا، يعرف بالبلد وبالدولة وبأعمالها ونشاطاتها وثقافتها، وامتداد مهم جدا جدا كلية الثقافة السعودية،
7: لأنه يعني واحد من البرامج الحلوة علو السياحة، يعني هالبرنامج في التزام من صندوق التنمية السياحي بتطوير رأس المال البشري ودعم الشباب. يعني ترى على فكرة هو دعم للشباب ويوفر فرص تدريبية، فأنت من المهتمين أو من الأجيال المهتمة بالسياحة، فأنت ستكون مؤهل لقيادة مستقبل القطاع السياحي ومستهدفي. على فكرة يعني اليوم احنا لما نتكلم عن المجال السياحي علي، ومجال واسع جدا، يعني المرشدين السياحيين على الفعاليات السياحية والبرامج، على الشركات اللي تهتم بالقطاع السياحي اليوم، حتى يمكن في عالم السفر والسياحة مثلا يضع لك برامج معينة في مجال السياحة ويقول لك زور المنطقة الفلانية، الفعالية الفلانية، السوق الفلاني،
8: السياحة الثقافية، السياحة البيئية، السياحة
7: التاريخية،
8: الزراعية، في سياحة زراعية بعد
7: عندنا سياحة ريفية موجودة، مزارع ما شاء الله استثمرت في القصيم وحائلية،
8: فأصبح مجال كبير جدا ونطاق واسع ونطاق حتى تقدر تستثمر فيه.
7: اي والله انا وش رايك انا وياك ندخل في الاستثمار؟
8: الطياره موجوده،
7: اي كل شيء موجود، السواق موجود، انا وش سواق قائد كابتن
8: معليش اسفي والله
7: يعني. انت غلط،
8: نزلنا بالمسمى شوي لكن والله من ميانه يعني
7: لا
8: زعل علينا كابتن،
7: لا ما يزعل، لا ما يزعل. هالاغنيه اللي بيختارها الحين هي اهداله
8: يلا يعني راضي نفسك بنفسك
7: اي ابشوف يقول لا ما يقول لا ما بختار شيء لي. طيب احنا نختار لك اغنيه، اي وش نهدي له؟
8: نهدي له
7: اي اغنيه،
8: الله يستاهل محمد
7: جبر الخواطر
8: يلا يستاهل يستاهل. شوف لك شوف لك حاجه من عندك يا محمد، راضي نفسك
7: خلنا نهدي جبر الخواطر
8: يلا اجبر خاطره باي شيء يستاهل
7: يلا يا محمد

0: يعني يا انك تفتح يا انك تفتح المايك بشكل إيه؟
1: المايك عندك مقفل؟
0: قفل المايك ما يبين يتكلم. لا ما يبين يتكلم
1: صدق. عند الكابتن. الكابتن.
0: شوف هي واحدة من واحدة من ثنتين.
1: لا مو من عندي.
0: اسمع اسمع هي واحدة من ثنتين. يا انه يبينا نطلع بسرعة ناخذ التقرير معنا الحين. اها. ولا يبينا ان ناخذ خبر ويقول يلا خذوا خبر.
1: لا
0: تقرير. تقرير يعني انت معاه؟
1: ايه.
0: خلاص ابشر والله بالسعادة يا محمد مالك الا طيبة الخاطر.
1: نقول احنا معاه.
0: طيب عموما مستمعينا الكرام من جولاتنا انه في تقرير عدوه الزملاء حول مسجد التوبة. كل المعلومات اللي بنسمعها بنستفيد منها وانتم تستفيدون منها من خلال هذا التقرير مع محمد الحميدي. نستمع ثم نعود لكم في هوا بلادي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافياً وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد. هوى بلادي، حيث يروي المسجد ما لا ترويه الكتب.

0: والله ما شاء الله تقرير ممتع وجميل وغني
1: العافية.
0: بالمعلومات، يعطيهم العافية الزملاء. فمعكم إن شاء الله مستمرين مستمعين الكرام في هوا بلادي، لازال لدينا الكثير من الفقرات والفعاليات والأخبار الحلوة وأيضا ضيوفنا الأعزاء. استمروا معنا في المتابعة في هوا بلادي.
2: هوا بلادي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في حلقة اليوم. ونروح إلى نجران والبيوت الطينية والنخل، الهوية السعودية الثقافية.
1: أخي تعجبني البيوت اللي فيها روح للذكريات.
0: يا سلام يا سلام،
1: تستهويني زيارتها بأمانة.
0: الله
1: جد، يعني جد إنك تستمتع. يعني أنا دائما أقول إن البيوت الطينية مثلا، خلينا نقول نجران مثلا، بما نتكلم عن نجران، البيوت والأشجار النخيل اللي موجودة فيها تناغم فريد، يعني مشهد بصري ملفت.
0: سلام.
1: ليه؟ طيب السؤال، لأنه في طبيعة، في فن عمارة تقليدية ممتع يعكس يا علي تنوع طبيعي وبيئي وتراثي في منطقة نجران. النخل أو النخيل، المشهد الطبيعي العمراني للوحات، يا أخي يعيدك بشيء من الذكريات الجميلة. والبيوت الطينية، تخيل المناظر الجميلة اللي فيها والنخيل، يعني صراحة الممرات، الأفنية، تداخل جذاب في خطوط الهندسية للعمارة في نجران.
0: طبعا سبحان الله،

0: البيوت الطينية مع النخيل تعطيك رائحة الماضي الجميل يعني، فتحس تشعر يعني جمال المكان وألقة. فطبعاً طبعاً أعطاها طابع خاص يجسد ارتباط العمارة التقليدية بالبيئة الزراعية اللي شكلت جانب من هوية المكان. الزائر لما يزور هذه الأماكن تمنحه مساحة من التأمل المريح هذه اللي ذكرتها، وتعطيك استمتاع بالطبيعة المتناغمة مع التراث. طبعاً الأشجار، أشجار النخيل ما كانت موجودة مجرد نبات،
1: صحيح
0: كانوا يستخدمون لها أهمية كبيرة في الماضي، كانت مصدر مهم وركيزة أساسية للزراعة والغذاء والظل.
1: يا سلام، أنت لو تلاحظ بس الصور هذه علي، يعني مشهد عمراني جميل، وأشجار النخيل ولوحة تجسد فعلا أصالة المكان في نجران وهوية المكان وأيضا طبيعة التراث. يا أخي شوف الصور هذه ما شاء الله،
0: شيء جميل
1: بصراحة. شوف شوف شوف بس هذا المنظر بس يكفيك يعني، هذا لو ما أخذت لهذا.
0: طبعا احنا قاعدين نشوف صور عشان المستمع يفهم احنا نتكلم عن ايش. صور عن هذه الأماكن الجميلة في نجران،
1: طينية في نجران،
0: بيوت طينية مع نخيل، مزارع، أجواء جميلة ورائعة بصراحة، وأكيد مريحة للذهن ومريحة للبال وللنفس. عشاق
1: شوف شوف هذه علي
0: طبيعة، الله الله
1: الله، أنا ودك طال عمرك تدق لك بفرشة ومكشات تستمتع وتسولف في الماضي وما لك إلا القصيد.
0: ويكون معنا محمد الحماضي،
1: محمد الحماضي معنا
0: يوقف طيارته بعيد ويجي،
1: وأصلا احنا في المطار وهي واقف.

0: عاد والله علي يعني شوف هالأماكن جميلة، ونقول للمستمع الكريم بإمكانك التعرف على هالخبر وشوف الصورة يا أخي. الله جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما نقول للمستمع الكريم بإمكانك التعرف على هذا الخبر والصور اللي فيه من خلال الزملاء في وكالة واسع يعطيكم العافية اللي يعني وثقوا هذا المشهد الجميل. يعني حتى المصور يبدو لي عجب يعني. عجب صورة. المنظر تفنن،
1: زوايا التصوير جميله ورائعه، والالوان والجوده في الصور شيء صراحه جميل.
0: انت يعني تلاحظ لما كنا في التلفزيون زاويه التصوير مهمه
1: اكيد
0: فيعني الوايت بالانس بس ما يعني ما لكم بالطويله في الموضوع ذا، خلوكم معنا.
1: وبصراحة شوفوا أحسن من يعني اللي أفضل من التصوير إنك تروح بنفسك وتشاهد هذه الأشياء وتشاهد الماضي الجميل وتاريخ المنطقة والعراقة في هذه المناظر الجميلة.
0: طيب
1: يعني شوف ونخيل الله.
0: هذه كلها تشاهد يعني تشكل مشهد جميل. خلنا نروح من نجران الجازان.
1: يلا.
0: إيه يعني هم قريبين من بعض وطريق دولي جديد يعني ما أخذنا طريق على طول يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فهنا ما أخذنا مسافة يعني كثيرة، كم 40 دقيقة 45 دقيقة بين نجران وجازان طيارة؟
1: ما أدري والله، لكن
0: محمد أدرى لأن كابتن. عموما يا محمد
1: احنا قاعدين نحضر للموضوع، لكن محمد هو اللي المسؤول عن المسافة.
0: أقل من ساعة يمكن، قل لي يلا ساعة ما عليه. طيب عموما المستمع الكريم، جازان أعلنتها من خلال أمانة المنطقة عن خطة تجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني 96. في أكثر من 200 ألف عنصر من أعمال الزينة والتجهيزات الوطنية في المواقع والميادين المرافق العامة يعطيهم العافية. خطة للاستعدادات تشمل تجهيز 23 موقع للاحتفالات ورفع جاهزية 500 متنزه ما شاء الله، إلى جانب تزيين 50 مرفق بلدي 450 مرفق تجاري، تهيئة المواقع والواجهات لاستقبال الأهالي والزوار خلال هذه المناسبة.
1: طبعا بينوا وذكروا أمانة منطقة جازان أنه في أعمال تجهيز تتضمن تركيب 50,000 علم في الشوارع و 3,000 مجسم للزينة و 30,000 كشاف للزينة أيضا، وتزيين 15,000 عمود إنارة، إلى جانب تركيب ونشر 1,000 لوحة للتهنئة. وهذه كلها تشكل هذه العناصر مشهد احتفالي يمتد عبر الطرق والميادين والمتنزهات والمواقع العامة في مدن ومحافظات المنطقة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، الخطة فيها خطة جميلة جدا، طبعا فيها أرقام كبيرة يعني أيضا. هذا كل هالأرقام وكل هالمعلومات اللي يعطونا إياها أمانة جازان هي من واقع التجهيزات لهذه المواقع السياحية والترفيهية في المنطقة، وإبراز تنوع الوجهات فيها ومرافقها احتفاء باليوم الوطني، وتهيئة هذه يعني المواقع السياحية والترفيهية والمرافق أيضا العامة شوارع. صحيح. تجمع تجربة فعلا ومظاهر الاحتفاء والاعتزاز بالهوية الوطنية. يعطيهم العافية صراحة، جهود العافية. جبارة.
1: وأنا عارف أنه جميع مناطق المملكة تتسابق للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني وله غريب عليهم، وهذا يعني واجبنا تجاه الوطن الاحتفاء باليوم الوطني وتذكر الإنجازات لهذا الوطن والاحتفال بوطننا الغالي.
0: ومستمعين الكرام، كما ذكرنا قبل قليل في فيينا، المملكة العربية السعودية حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالطاقة النووية، ومن خلال أيضا مشاركة وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن خلال المؤتمر أيضا ذكر وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان المملكة ماضية في بناء مشروع وطني للطاقة ومنها النووية واستكشاف أيضا موارد اليورانيوم، أشار إلى اكتشاف 110 ملايين طن من المواد الخام تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر أن يكون معي الأستاذ خلف الخميس الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ خلف.
2: حياك الله.
3: الله يحييكم أستاذ علي وأستاذ ظافر.
0: أهلا وسهلا فيك، حياك الله وحنا سعداء فيك. أستاذ خلف، بداية يعني خلينا نتحدث عن هذا الإنجاز الكبير، وكنا نتحدث أنا وأخوي علي عن أنه عندنا مجازاتنا كل يوم واحد وراء الثاني، اللهم لك الحمد. ماذا تعني هالمشاركة للمملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وأيضا ما الذي يعكس هذا التوجه وتوجه المملكة في مجال الطاقة النووية؟
3: قبل أن أبدأ يمكن قطعت حديثي شوي، لكن تقول مساكن الله بالخير.
0: مسيك بالنور والله.
3: يعني فأنتم علي وظافر تشكلون ثنائي جميل يعني.
0: الله يسعدك، هذا من طيبك.
3: أي مع الشكر والعرفان لفريق إعداد برنامج هو بلادي في ذات الرياض، صراحة يعني يبهرني أنه يواكب الأحداث ساعة بساعة.
0: هذا من طيبك والله صح.
3: الحقيقة يعني أنه حضور المملكة اليوم في فيينا واجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما هو إلا تتويج لتحول اقتصادي استراتيجي تقوده المملكة. نحن اليوم لا نتحدث فقط عن كوننا قوة بترولية، بل نتحدث عن بناء محفظة طاقة متكاملة وعالمية تعزز المزايا التنافسية لاقتصاد الوطني وتضمن يعني استدامة الإمدادات لعقود قادمة لنا ولأجيالنا إن شاء الله. بالعودة على سؤالك عن مشاركة المملكة، المشاركة هذه تعكس حيادية ومرونة الموقف الاستراتيجي للمملكة في أسواق الطاقة العالمية. يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم الاستثمارات العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والنووية اليوم يتجاوز تريليونات الدولارات. العالم اليوم كما نشاهده وكما نرى في الأخبار يعني يسارع في هذا التحول. وجودنا كشريك فاعل يضمن للمملكة حصة قيادية في مستقبل أسواق الطاقة الدولية أيضا يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية. هنا نستطيع القول أو التأكيد على المستثمرين المحليين أو الدوليين أننا ندير محفظتنا بحوكمة صارمة ومعايير أمان عالمية تضمن استقرار ونمو رؤوس الأموال.
0: هذا شيء جميل
1: مؤشر جميل ورائع. لكن أستاذ خلف، كيف تتجه المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة، وما موقع الطاقة النووية ضمن هذا التوجه؟
3: جميل. الاستراتيجية الاقتصادية المملكة تقوم على قاعدة تسمى تحسين كفاءة مزيج الطاقة. ومن جهة المستهدفات تستهدف المملكة الوصول، وكما أعلنت عنها في السابق ومن خلال برامج الرؤية، إلى مزيج طاقة متوازن يعتمد بنسبة 50% على الغاز الطبيعي و 50% على الطاقات المتجددة اللي هو بحلول 2030 كما تم الإعلان عنها في السابق، مع خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060. هذا يعكس الدور المملكة في هذا الجانب. ممكن تسألني هنا ما هو دور الطاقة النووية على اقتصاد المملكة؟ النووي

0: يمثل حجر الزاوية للحمل الأساسي أو ما يسمى علميا في بيس لود. فهذه التقنية توفر طاقة كهربائية مستقرة ومستدامة بموثوقية تتجاوز ما نسبته 90%. وإذا نظرنا للتكلفة التشغيلية على المدى الطويل فهي اقتصادية جدا وتقينا من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري الفورية، مما يحمي صناعاتنا الوطنية الثقيلة من هزات الأسواق. كما هو حاصل الآن في يعني الأجواء الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة أو العالم بأسره.
1: جميل. سخلف يعني وزير الطاقة أشار إلى اكتشاف 110 ألف مليون طن، ما شاء الله تبارك الله يزيد ويبارك. ما أهمية اكتشاف موارد اليورانيوم اليوم في المملكة، وما الذي يمكن أن تضيفه مستقبلا أيضا للمملكة من الناحية الاقتصادية؟
0: يعني قبل خروجي معكم كانت الفقرة الأخيرة تحدثنا عن اليوم الوطني وفرحة اليوم الوطني.
1: صحيح.
0: وهذه من ضمن الفرحات أنه إعلان المملكة العربية السعودية عن مثل هذه الاكتشافات. فاكتشاف 110 ملايين طن من المواد الخام التي تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم غرب المملكة وتحديدا في المدينة المنورة يعتبر حدثا مفصليا في تاريخ الاقتصاد التعديني السعودي. العالم كله اليوم كتب عن هذا الخبر، العالم اليوم أو الصحافة العالمية والإعلام العالمي تحدث عن هذه القمة وعن هذه الاكتشافات وعن ما حصل في المملكة. هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إنشاء قطاع تعديني صناعي جديد كليا تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة. اقتصاديا هذا يترجم لمكاسب ضخمة، ممكن أنه أنا أخندها بثلاثة نقاط. الأولى، ما يوفر الاقتصاد المملكة. هنا سنستغني نهائيا عن استيراد الوقود النووي مستقبلا. فعندما نبني دورة وقود نووي وطنية كاملة محليا من التعدين والاستخلاص إلى التصنيع، فإننا نوفر على الخزينة تكاليف مالية باهظة كانت ستذهب للاستيراد. النقطة الثانية، ما يضيف الاقتصاد المملكة. هنا يحول المواد الخام إلى منتجات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية بدلا من تصديرها خاما، وهذا يرفد الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في عوائد استثمارية جديدة غير نفطية، وهذا من ضمن برامج الرؤية اللي هي التنوع على الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط. النقطة الأخيرة اللي هو الفرص الوظيفية لشباب الوطن. هذا القطاع التقني والتعديني الضخم سيخلق آلاف الوظائف النوعية وعالية المهارة للكوادر الوطنية من مهندسين، فنيين، باحثين، خبراء في مجال التعدين والتقنيات النووية المتقدمة. أيضا يدعم توطين المعرفة بشكل كامل، وهنا بدل ما نكون حنا نعتمد على استيراد، حنا اللي نبدأ نصدر التقنية، نصدر التعديل، نصدر الوقود النووي إن شاء الله.
1: يا رب، هذه معطيات حلوة مؤشر علي والله.
2: أكيد طبعا، وهذا الشيء نفتخر فيه إن شاء الله في المستقبل. لكن أنت ذكرت نقاط مهمة أستاذ خلف، أنه هذا البرنامج النووي والوطني يساهم في دعم التنمية ومستقبل الطاقة في المملكة، تكلمنا عنه بشكل موجز.
0: نعم، البرنامج النووي الوطني والتوجه نحو إنشاء أول محطة نووية ليس مجرد مشروع توليد كهرباء، بل هو محرك رئيسي للناتج المحلي الإجمالي وممكن استراتيجي للقطاعات الواعدة. على سبيل المثال، توفير طاقة هائلة وثابتة يعني تشغيل مدن المستقبل الكبرى والصناعات التعدينية الكثيفة بكفاءة عالية. وإذا نظرنا لأمننا المائي، فالربط بين المحطات النووية وتقنية التحلية المزدوجة سيوفر مليارات الأمتار المكعبة من المياه يعني بتكلفة اقتصادية مستدامة. وهذه برضو الاستدامة من ضمن رؤية المملكة 2030. ناهيك عن التوسع في قطاع النظائر المشعة للاستخدامات الطبية، علاجية، بحثية، وهو سوق استثماري نامي واعد. هل تصورت أنه هذا البرنامج وهذا الاكتشاف أنه سوق واعد ممكن أن ندخل فيه في استخدامات طبية وعلاجية وبحثية؟
2: صحيح، يا سلام. صحيح،
0: إحنا ما كنا أول علي وظافر يعني يخطر في بالنا أنه ممكن ندخل في هذا،
1: ولكن يعني نركز عليه أستاذ خلفي.
0: فعلا يعني إحنا يعني للأمانة يعني مبهورين من جهة وسعيدين من جهة ثانية في هذه الإمكانيات، في هذه الفرص. يعني ضمن التقارير، ضمن الأوضاع، رغم الأوضاع الجيوسياسية اللي يمر فيها العالم كأسرة، أنا ما وقفنا مكتوفين الأيد.

0: لا احنا
1: صحيح.
0: شباب وشباب الوطن وتحت مظلة القيادة يعملون ليل نهار
2: صحيح.
0: في برامج المملكة، تطويرها، اكتشافاتها. يعني احنا الآن هذه وزارة الطاقة عملت على هذا الجانب، ليس فقط وزارة الطاقة، لدينا وزارات، لدينا هيئات، لدينا شركات وطنية للأمانة نفتخر فيها.
1: اي والله استاذ خلف، والعموم يعني الجميل جدا اليوم اعلان سمو وزير الطاقه الامير عبد العزيز بن سلمان، يعني كان بكل فخر واعتزاز، ويعطي درس في مجال المؤتمرات الصحفيه والاعلان اللي صدم العالم اليوم، انه هذا شيء منجز سعودي وبكل فخر، فاللهم لك الحمد على هذا المنجز، ومنجزاتنا تتوالى سخلف، وهذا يعطينا دائما ان نفرح بمنجزاتنا ونفرح ببلدنا وقيادتنا الله يحفظهم ان شاء الله. فكلمه اخيره في هذا السياق استاذ خلفي.
0: قبل الكلمة الأخيرة، تدري وش اللي يثلج صدري دائما أنا؟
1: أي.
0: أنا أتكلم لك أنا كشخص، أنا خلف الخنيسي.
1: أي يا بد حنا معك، اللي بتقول حنا معك فيه.
0: أكثر ما يثلج صدري إذا شفت منتجات مكتوب عليها صنع في السعودية.
1: أي والله، أي والله.
2: صحيح.
1: أي والله.
0: أنا من الناس اللي يعني حتى لو إني كنت ماشي في مكان ولا شفت منتج أمام عيني، حتى ما كان عندي أحد، في فرحة داخلية. مبسوط، افتخر في وطني يا اخي.
1: والله مصداق لكلامك استاذ خلف، انا كنت في احدى الدول في اجازه، يعني قبل يمكن في الصيفيه، لكن تصدق انه منتجاتنا موجوده وصنع في السعوديه، والله العظيم اني انا اخذها يعني في اقلها في الماركت، يعني عشان اكون صحيح. معك واضح، ما بالك عد الاشياء الثانيه، وهذا بكل فخر واعتزاز، يعني مو اليوم حنا نقول هالكلام، لانه اليوم عندنا رؤيه تتحدث عن هذا المجال، رؤية المملكة هذه واحدة من مستهدفاتها،
0: وترى منتجاتنا مطلوبة في الخارج بسبب الجودة.
1: اي فعلا فعلا، اللهم لك الحمد. احنا نشكرك استاذ خلف الخميس، ودنا يكون المساحة اكبر، لكنك جميل وحديثك جميل، وتحدثت بكل قلب سعودي اليوم من خلال منبر اثير اذاعة الرياض.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، دامت المملكة شامخة، وشكرا لكم أيها الزملاء الكرام.
1: شكرا لك، شكرا لك، ودامت أفراحنا منجزاتنا الوطنية، والله يحفظ قيادتنا ووطننا الغالي.
0: آمين يا رب العالمين، شكرا لك.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: هو بلادي.

0: تبي جائزة يا علي ولا ما تبي؟
1: من اللي ما يبي جوائز؟
0: اي والله تبي محمد تدخل جائزة و 200 ألف ريال
1: والله
0: تترك تترك علي تترك علي وضفر وتروح للجائزة
1: تكفى تكفى الطيارة تترك تحط الطيارة لالي عشان الجائزة لا
0: وش بيروح مظلي خلاص خلينا احنا في الجو
1: قاعدين ورا
0: خلينا في الجو
1: لا
0: لا لا ما انا مخلينك والله انك معنا
1: نعطيك 200 ألف وقعد
0: اي والله لا وش 200 ألف نعطيه من وين 200 ألف
1: استاهل محمد استاهل
0: هذا لو معنا 200 ألف انت تعلم على نفسك الحين
1: كلام
0: صح أيوة ما حد سمعنا ما حد سمعنا
1: يقول الله يسلمك أيوة. ما يحتاج تعذر الرجال خلاص عرفت هذا زي اللي يقول لك عزائم مراكبية تعشى عندنا ولا لا قالك الله يسلمك لا ما أدري إيش هي بس كذا هي كلام
0: يلا عموما خلنا بس عشان نقول له ترى مشاركة ممكن تشارك طيب باذل تعلم موعد فتح التسجيل في تحدي الذكاء الاصطناعي وخاصة في خدمة المحتوى الإسلامي هنا الجميل في الموضوع المحتوى الإسلامي الجوائز تبلغ قيمتها كم؟ 200 ألف ريال يا سلام لذلك باذل كمؤسسة فتحت باب التسجيل في تحدي الذكاء الاصطناعي وهي في خدمة المحتوى الإسلامي الجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف ريال ما شاء الله هذا بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026
1: حلو طبعا فترة تسجيل الهاكاثون تبدأ من متى وطبعا اللي يأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في 13 سبتمبر وتستمر حتى 29 سبتمبر
0: الله
1: اليوم كم 4
0: 14 خلني اشوف أمس لازم أمس لازم اتاكد لك من التاريخ
1: اليوم
0: اليوم 14 سبتمبر يا سلام يعني امس بدأ
1: تنتهي في 29 سبتمبر نهاية الشهر فيها ورش تدريبية خلال فترة من 1 الى 4 اكتوبر من 1/10 الى 4/10 فيما يقام التحدي عن بعد خلال الفترة من 4 الى 6 من اكتوبر ويختتم بالحفل الختامي في 25 من اكتوبر 2026
0: سلام.
1: مدينة الرياض
0: الجوائز 200 ألف مجموعها
1: سلام.
0: بواقع 100 ألف ريال المركز الأول 50 ألف ريال المركز الثاني 25 ألف ريال المركز الثالث و15 ألف ريال المركز الرابع و10 ألاف للمركز الخامس يعني الناس اللي عندهم خدمة في وخدمة محتوى الإسلامي وعندهم أيضا مشاركة في هذا الهاكاثون الجميل في الذكاء الاصطناعي ففي مسارات طيب هالمسارات يعني يقول لك وش هالمسارات ويسألك المستمع الكريم يقول وش هالمسارات اللي هم بيدخلون فيها يمكن ندخل معهم طيب نبي نعرفهم وش هالمسارات
1: قبل المسارات اسمح لي يا ظافر التحدي هذا وش يجمع الخبرات التقنية والعلمية لتطوير حلول علمية
0: صح صح
1: قابلة للتطبيق تسهم في تلبية احتياجات المحتوى الإسلامي الحالية والمستقبلية
0: جميل
1: فاللي عنده تخصص في هذا المجال مش أي واحد يعني ينضم لابد يكون عنده خبرة تقنية وعلمية في إيجاد حلول علمية
0: ويوزن الأمور حتى في المسارات طيب المسارات حنا سألنا قلنا ممكن يسألنا واحد يقول يا أخي طيب أنا عندي مساري مختلف طيب نقول لك لا عندك الحوار المعرفي

0: 2 الإجابات الموثوقة، صناعة المحتوى المتعدد اللغات والتوطين الثقافي. يعني أنت عندك لغات ما شاء الله، عندك روسي، عندك فرنسي، عندك إنجليزي، عندك صيني، يابا اللي تبي، بس أنك يعني يكون عندك محتوى تضعه في هذا الهاكاثون في هذا الجانب. فالذكاء الاصطناعي، التجارب التفاعلية والرحلات المعرفية للتعريف بالإسلام وأيضا تعليمه وتعلمه في نفس الوقت، أيضا أدوات المعرفة والتحقق لتمكين المعرفين بالإسلام، هو مسار مفتوح طبعا. وهناك طبعا جانب من الحلول المبتكرة في التعريف بالإسلام، وهذا مجال متعدد عليه.
1: صحيح. طبعا التحدي هذا يستهدف مين؟ المبرمجين، المطورين، علماء البيانات والمختصين في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأكاديميين ورواد الأعمال ومصممي تجربة المستخدم ومؤسسات غير الربحية، مع إتاحة المشاركة للأفراد. نحط عندها
0: خطين،
1: أكثر من خط،
0: أي أكثر من خط، خلاص.
1: أو ضمن فرق لا يتجاوز أعضائها 5 أشخاص. إذن هذا التحدي، هذه النوعيات أو الأشخاص اللي يستهدفهم هذا التحدي.
0: طيب حين ندخل في الأفراد،
1: أي
0: أنا وياك
1: إن شاء الله
0: ومحمد
1: أكيد،
0: بس لازم ندرس الفكرة.
1: لا ما ندخل فيها.
0: ليش؟
1: نحن ثلاثة ويقول لا يتجاوز،
0: لا يقول 5، حنا 3،
1: اي لا يتجاوز اعضائها
0: 5، اي حنا 3، اي
1: طيب حلو، لا يتجاوز عدد، اي يعني ما
0: هي لا يتجاوز 5،
1: ما يكون اكثر من 5،
0: اكثر من 5،
1: مش 5 اشخاص
0: يعني، حنا 3.
1: انا فهمت،
0: فحنا نقدم الفكرة وندرس ونشوف انه مبرمج معنا عادي يعني.
1: برضو لشروط التحدي،
0: اي شوف في شروط، يقول لك صارت الحل وابتكاره، ويكون تضمينه مكونا فعالا من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التزام مسارات التحدي وحقوق الملكية الفكرية والضوابط الشرعية.
1: شفت كيف؟
0: بس لا بسيط الموضوع، احنا كل موجودة عندنا
1: ما شاء الله،
0: يعني ممكن ننافس
1: خلاص،
0: بس يبغانا مبرمج واحد بس، احنا عندنا علينا نجمع المحتوى والافكار،
1: يعني رابع،
0: اي رابع، يعني ما تجاوزنا 5.
1: بس شوف الذكاء الاصطناعي وين توسع الان،
0: هذا اللي بوصل له،
1: يعني حتى اصبح الان في المحتوى الاسلامي، لأنه بصراحة في أشخاص كثير لما يستخدم الذكاء الاصطناعي حتى في المعلومات العامة يقول لك أنه ممكن تكون معلومات ما هي واقع، ما هي صعب، ما هي دقيقة. حتى ترى أحيانا في بحثك في الذكاء الاصطناعي يقول لك لا تعتمد يعني على هذه المعلومات،
0: ربما دقق فيها،
1: ربما تكون منقولة هي من كتاب وذا، وهذه آراء. فأحيانا أنه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير حاليا يعني،
0: ترى على فكرة لما نقول حنا ممكن ضربنا مثل يعني أنه نحن ممكن نشارك المجتمع الكريم، لما نضرب هذا المثل حنا نقول إن ممكن عندك أنت فكرة حلوة جميلة تقدمها أنت واحد الأشخاص معك، وعندكم محتوى جميل ورائع ومميز،
1: وأنتم من الفئات المستهدفة،
0: أي ومن فئات المستهدف، وعندك مبرمج صديقك قريبك، عندك مبرمج رائع جدا، فبإمكانكم الدخول المنافس، وبعدين تتقاسمون الجائزة. يعني
1: تهمك الجائزة؟
0: إذا ما عندك مبرمج خلاص لا تشارك، مو بلازم تشارك. مو بلازم تشارك. عموما مجال الذكاء الاصطناعي ما شاء الله كبير جداً، واسع جداً. فعموما شكرا لك محمد أنك أتحتنا الفرصة أن يعني نأخذ هالخبر الحلو ونحلق في أجواء الذكاء الاصطناعي والجمال. نحلق معكم في فاصل غنائي وراجع لكم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق

الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبر

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تناول الفاكهة طازجة وكاملة أفضل من شربها بشكل العصير، لأنها تحتفظ بالألياف اللي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر. ويمكن للي يقدر طبعا أن احنا نتناولها بقشورها. بعض الفواكه الصالحة للأكل مثل التفاح والكمثرى بعد غسلها بإمكانك تأكلها كاملة بأليافها ومركباتها النباتية. وبإمكانك في الفواكه الصعب أنك تأكل قشورها أنك تستبعدها. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا أعزائي يحب لون معين أو ممكن مجموعة ألوان، لكن هل تعرف شقد هذه الألوان ممكن تأثر على نفسيتك إيجابا أو سلبا؟ خلونا نسمع منكم.
4: الألوان لها تأثير مباشر وقوي على نفسية الإنسان، وهذا نشوفه في جلسات العلاج بالفن. فكل لون يحمل معنى وأثر شخصي لكل إنسان، فاختيار لون معين في لحظة معينة يعكس الحالة النفسية الداخلية، واللي يساعد على تفريغ شعورنا وإعادة التوازن النفسي.
5: أنا أعتقد أن الألوان تؤثر تأثير كبير على نفس الإنسان ومزاجه، لأن لكل لون له خاصية أو شعور خاص فيه. أنا مثلاً لا أستطيع أن أنام على فراش لونه أسود أو كحلي، لازم أغيره. ليه؟ لأن هذا اللون يعطيني انطباع بعدم الراحة والاستقرار في النوم. وهذا الشيء أيضاً ينطبق على الملابس، سواء كانت ملابس للطلعات أو ملابس داخل البيت. هذه الألوان الداكنة تسبب فتور، تسبب حزن أحياناً، خاصة إذا كانت ألوان زي ما قلنا سوداء أو كحلية، بعكس الملابس الفرحية اللي تعطيك انطباع بالفرح والسعادة والنشاط لتبدأ يومك بكل حيوية.
6: يعني باعتقادي الشخصي والشيء اللي أنا أمر فيه أو من ناحية تجربة شخصية، بالفعل الألوان بشكل مرة كبير تأثر على النفسية وعلى النشاط. يعني أنا حتى من الأشخاص اللي يعني ما تفضل الألوان الداكنة أو الغامقة، لأنها بالفعل تأثر على نفسيتي، أيضا تأثر على نشاطي اليومي.
3: أعزائي، للألوان تأثير مباشر علينا، لذلك دائما نفرق في اختيار ألوان الصيف والشتاء مثلا، لأن انعكاس اللون هو جزء من الراحة النفسية. واليوم نبي نسلط الضوء على هذا التأثير وتأثيره أيضا النفسي علينا، مع الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا وسهلا، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وحيي جميع المستمعين ومتابعين.
3: حياك الله أستاذة لوجين. كيف تفسرين العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية؟
7: العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية هي علاقة طبيعية، بمعنى هو ردة فعل مؤثر

0: خارج على الإنسان سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة إنه الألوان تغير حالتنا النفسية بشكل فعلي، أكيد هذا مثبت بتجارب، لكن نسبياً بتختلف من شخص لآخر. زي مثلاً عندنا في الخارج في عيادات للعلاج بالألوان اللي هو الكروموثيرابي والعلاج بالإضاءة الفوتوثيرابي، واللي تصنف كعلاجات محفزة داعمة تساهم في تحسين جودة الحياة.
1: نعم.
0: وكمان إذا في التسويق طالما يصمموا شعارات أو إعلانات فبيعملوا تلاعب ذكي وتوجيه لسلوك المستخدم، وأكيد في التصميم المعماري والداخلي عشان مثلا نرفع من إنتاجية العمل ومن هذه الأمور.
1: طيب هل في ألوان يعني يفترض أنها تساعدنا أكثر على أن احنا نكون أكثر هدوءا، جهازنا العصبي يهدأ يقل في توتره مثلا؟
0: طيب إذا تكلمنا عن هذه النقطة نتكلم عن الألوان الصبغية في موضوعين. الموضوع الأول زي ما أنت عارفة الألوان الباردة اللي هي الألوان اللي لها موجات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقلل من التوتر، لكن يفضل اللون يكون بتشبع منخفض، يعني تكون الدرجة.
1: لا خلينا نعطي مثال، مثلا اللون الأزرق الفيروزي مثلا زي كذا.
0: أيوة بالضبط، هي ألوان باردة تعتبر. أي درجات من درجات الأزرق هي ألوان باردة، لكن يمدينا نعملها لون حار، لكن بشكل عام هذا لون بارد. فاللون البارد نعمله بطريقة أننا نخففه فيتعمل زي كأنه باستيل أو يتعمل زي كأنه باهت. فهذا الموضوع الأول عشان يهدي الأعصاب أو يقلل التوتر. في الموضوع الثاني إذا بشكل عام رجعنا للطبيعة نحصل الأزرق والأخضر والبنفسجي هي الألوان اللي عندها القدرة إنها تحفز الجهاز العصبي إنه يسترخي. وبحسب نتيجة التجارب لقوا إن اللون الأزرق الفاتح بصفة عامة اللي هو ممكن يكون في إطار الآيس بلو أو سكاي بلو هو اللي بيعمل على تقليل الأرق والإجهاد العقلي.
1: الألوان البحرية كذا.
0: الألوان البحرية بس نبتعد عن الألوان اللي هي الدافئة. البحري ممكن يجيك على برضو ألوان، ممكن يجيك على الانعكاسات البرتقالي البنفس البرتقالي الأحمر.
1: طيب بالمقابل أكيد في ألوان ممكن تزيد القلق، يعني بما أن في ألوان تهدي أكيد في ألوان تزود القلق تزود الانفعال. من منظور علم النفس اللوني تحديدا وش هي هذه الألوان؟
0: هنا طبعا حيصير العكس اللي هي حتكون غالبا ألوان الدافئة وغالبا ألوان المتشبعة أو تشبعها عالي، بمعنى تكون الأحمر أحمر قوي تقيل فيعتبر هذا لون متشبع. فهذا راح يزود الانفعال بما أنه اللون الأحمر هو أطول موجة. فلما يتعرض الشخص لده اللون الصبغي كثير راح تتطلب معالجة اللون لدماغه، يعني كيف طريقة معالجته هتكون طريقة مرة معقدة بصرية ومعرفية، فبتستنزف طاقة الجهاز العصبي. فتلقائيا الجسم راح يفرز الإدرينالين اللي بيرفع ضربات القلب وبعدين ضغط الدم، فالدماغ هنا راح يترجم المؤثر الخارج على الجسم كحالة رد فعل توتر أو انفعال.
1: طيب أنا طبعا داخل بيتي أبغى يكون قدر الإمكان أكون مرتاح رايق، راحتي النفسية أو يعني قدر الإمكان تكون متوفرة. اللون يلعب دور أكيد في ديكورات البيت بحيث تنعكس علي. شنو الألوان اللي المفروض أن أختارها في البيت عشان تنعكس على صحتي النفسية؟
0: بشكل عام أغلب الألوان اللي نلاقيها في الطبيعة هذه تكون مثالية للصحة النفسية، بس إيش نعمل فيها؟ لما نختارها نختار كثافتها أو تشبعها منخفض، يعني اللون يكون خفيف، ونحطها في مجموعة أو في بلدة مع بعض عشان لازم ناخد بعين الاعتبار تفاعل الألوان مع بعضها وكمان تفاعلها مع الإضاءة. ففي نظريات ودراسات كثيرة أثبتت على تجارب وأبحاث، يعني ممكن تختاروا من النظريات هذه المنهج اللي يناسبكم في المشروع أو فكرته. يعني مثلا عندنا السايكولوجي اوف كلر او سيكولوجيه اللون اللي هي بتعتمد على نظريات كيف تاثير كل لون على الانسان سواء من الناحيه النفسيه والمشاعر او من ناحيه التاثير الايجابي والسلبي، وتطور الموضوع عشان يشمل كمان تاثير الالوان على الصحه.
1: نعم.
0: كيف طريقه تفاعل المستخدم واستجاباته البصريه والنفسيه على اللون.
1: التجارب الشخصيه العمر ايضا هل تتغير فيها الاستجابة للألوان؟
0: طبعا أكيد. إذا نتكلم عن

0: العمر غالبا الأطفال ما شاء الله عليهم متمتعين بالحيوية والنشاط، فيفضل الألوان النشطة أو المزعزعة، لأن سبحان الله استجابة عينهم ما تلتفت للألوان الباهتة. وإذا جينا للشباب، الشباب يدور على الألوان القوية والجريئة بغض النظر عن الترندات والستايلات اللي موجودة.
1: نعم.
0: عشان هم سبحان الله كمان عندهم انفتاح إنهم يتقبلوا الألوان الغير تقليدية.
1: نعم.
0: وبالنسبة لكبار السن حيفضلوا الألوان الهادئة والهادية والدافية، لأنه بحكم تقدم العمر سبحان الله رح يأثر على العين، فرح تقل قدرة رؤية الألوان بوضوح.
1: نعم.
0: فالألوان اللي راح يكون ترددها منخفض زي الأزرق والبنفسجي حيكون عندهم تجيهم بصورة باهتة أو على رمادي أكثر.
1: آه أوكي، يعني حتى درجة اللون بتتغير معاهم.
0: صحيح صحيح، سبحان الله.
1: طيب.
0: هذا شيء في جسم الإنسان.
1: يعني في بيئة العمل أنت ودك تركز أيضا، ودك تنتج، تبغي شيء يرفع الطاقة ويحفزك ذهنيا، هل ممكن الألوان تساعدنا في أن احنا نوظفها في بيئة العمل على أساس تحفزنا للعمل أكثر وننتج أكثر؟
0: طبعا أكيد، وبتختلف من شخص لآخر. وبرضو نخلف بالنا أنه مو شرط مع الحماس نستخدم كل الألوان دفعة واحدة.
1: صح.
0: أكيد لا، نستخدمها بحرص ودراسة. فبغض النظر عن اختلاف الستايلات نحاول ما نستسهل ونستخدم لون واحد بس للدهانات. ومثلا ممكن نستخدم لون هادي زي الكريمي أو الأوف وايت أو الأزرق الفاتح في الجدران، وممكن نضيف لوحات جدارية تكون بألوان حيوية في أماكن معينة عشان مثلا تجدد لنا الطاقة وقت ما ناخد بريك. وأكيد ما نستغنى عن النباتات الطبيعية، يعني في نباتات طبيعية بتحسسنا بالراحة النفسية وكمان بتحسن جودة الحياة، زي مثلا البوتس أو اللي هي الثعبان أو جلد النمر أعتقد اسمها كمان. وبالنسبة للإضاءة ممكن نعمل إضاءات، الإضاءات الذكية اللي نقدر نغير لونها وقت ما نحتاج أو نحب، مثلا من أصفر للأزرق وعلى حسب الوقت من النهار وكذا.
1: إيش رأيك أنت في الاعتقاد اللي يقول بأن اللون الأخضر يعزز شعورنا بالسلام الداخلي؟ هل هذا تدعمه الدراسات؟ وفي حال كان صحيح وين ممكن نوظفه؟
0: طيب، بالنسبة للون الأخضر هو غالبا يعطي توازن، وكمان بيختلف تأثير اللون الأخضر بحسب درجته، بس بشكل عام الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي يعطي للشخص الشعور بالأمان ويهدي جهازه العصبي. وبما أنه موجات تردده في نص موجات الطيف الضوئي المرئي اللي نحن شايفينه في الضوء، فهو مريح للعين وسهل معالجته للدماغ، فيعطينا فرصة للاسترخاء. وكمان في دلالات قرآنية على أنه اللون الأخضر مرتبط بالحياة والنماء في الدنيا والنعيم والبهجة في الآخرة، فبتفسير بن كثير تتحول الأرض الجافة إلى أرض خضراء بسرعة بعد ما ينزل المطر، فهذا بيحسسنا بالبهجة والنظر المريح للنفس. وبرضو كمان في دراسات وضحت أن اللون الأخضر يعمل على عملية توازن بين الجسد والعقل والمشاعر.
1: نعم، في ناس لجين كثير بينزعجوا من ألوان معينة، هل هذا له دلالة نفسية؟
0: طبعا أنا كمصممة فمن ناحية التصميمية عن العميل مثلا طبعا لازم يعني أكون متفاهمة من هذا الشعور، وأتفهم أنه التصميم أو الستايل بيعتمد يعني على ألوان معينة. فمثلا إذا اتفقنا مع العميل أنه التصميم البوهيمي مناسب أو هذا التصميم اللي أنت ترغب فيه فرح نطبقه، وطلب مننا أنه ما يبغى يستخدم اللون الأزرق، فطبيعي أنه ما رح نضيف اللون الأزرق في البلدة اللونية تبعتنا، لأنه بطبيعة أي ستايل في بدلات لونية كثيرة أقدر أنا أستخدمها، فما يحتكر على الأزرق بس. وبالنسبة أنه له دلالات نفسية أكيد لو يعني ممكن يرتبط اللون بلون مثلا، نفترض مثال أنه بلون حاجة مرة حلوة في ذكرياته، أنه بلون بيت جده، بس سبحان الله تحولت هذه الذكرى الجميلة لذكرى مؤلمة، ففضل أنه يبتعد عن ذا اللون. أو ممكن إذا جيناها من علم النفس أنه أي شخص ينفر من لون معين مثلا عندنا زي اللون الأحمر ممكن يدل عليه أنه خايف من أنه يغضب، عشان كده ينفر منه، أو عنده رغبة أنه يتجنب هذا التوتر أو الضغط العصبي. فهذه مجرد أمثلة. نعم.
1: طيب، أنا ودي لو توجهين لنا مجموعة من النصائح في كيف ممكن نستخدم الألوان بهدف تحسين صحتنا النفسية في حياتنا اليومية.
0: أول حاجة لازم كلنا نعرف أنه اختيار اللون مو بس جمالي، كمان وظيفي، بيأثر على مزاج وإنتاجية.

0: وراحة المستخدم. فالألوان بتغير سلوكنا من غير ما نشعر. ونصيحة للمستمعين، إذا تبغوا تغيروا سلوككم أبدأوا بألوان محيطكم. إذا عيننا ما كانت مرتاحة، عقلنا ما راح يكون مرتاح، جسدنا ما راح يرتاح، نفسيتنا تكون متضايقة، وبالتالي سلوكنا راح يكون سلبي. سلامتكم.
1: شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. يعطيك العافية على كل هذه المعلومات الجميلة.
0: كل الشكر لك يا أستاذ عرفات وعلى الفريق على استضافتي في البرنامج وعلى الحوار الجميل والمميز.
1: الله يحفظك، إلى اللقاء.
2: تعرف أن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن تسبب اضطرابات هضمية؟ الأكل السريع بدون مضغ جيد، شرب القهوة على معدة فاضية، النوم مباشرة بعد الوجبة، الإفراط في الأطعمة الدسمة، قلة شرب الماء خلال اليوم، الاعتماد على الوجبات السريعة، تجاهل إشارات الجسم عند الشعور بالامتلاء.
3: أهلا فيكم أعزائي. كلنا إذا ما كان الأغلب يشتكي من مشكلة حموضة المعدة، أو ما يسمى طبياً بارتجاع المريء. طيب إيش هو؟ شنو تفاصيله وليش يحصل؟ اليوم خلونا نتكلم عنه بشكل أكبر مع الدكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة. أهلاً وسهلاً فيك.
4: أهلاً وسهلاً، شكراً على هذه الاستضافة الجميلة.
5: اشرحها ونورنا.
3: اشرحها ونورنا يا دكتور، وقول لي في البداية شنو هو تفسير، أو يعني إيش هو تحديدا ارتجاع المريء؟
4: هو واحدة من أكثر الأشياء اللي تكون أو تحدث بشكل متكرر عند أغلبية الأشخاص، وهو ببساطة شديدة عبارة عن رجوع محتويات المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وتكون هذه المحتويات عادة حمضية لأنه الأكل اختلط بحمض المعدة، فبالتالي تسبب إحساس بالحرقة وعدم الراحة. ببساطة شديدة احنا نقدر نقول أنه المسببات عبارة عن أنه يوجد عضلة أو صمام في أسفل المريء يفتح ليمر الطعام وبعد كذا يغلق عشان الطعام ما يرجع، لكن أحيانا تضعف هذه العضلة وتتعرض لضغط عالي من المعدة فيتسرب الأكل للأعلى ويبدأ الشعور بالحرقة والألم وعدم الراحة. طبعا الأغلب ممكن يظن أنه هذا الشيء عبارة عن زيادة في الحمض وبالتالي تظهر هذه الأعراض، لكن احنا من منظور طب نمط الحياة عادة نسأل إيش المسببات ونتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها الأساسية، فنبدأ نسأل ليش حدث هذا الشيء، مثلا أحيانا يكون زيادة في الوزن، أحيانا يكون وجبات كبيرة، توتر، قلة حركة، وهكذا، ونبتدي نتعامل مع المسببات الجذرية وليس فقط مع الأعراض.
3: المشكلة دكتور، في ناس كثيرة تعتقد أنه الارتجاع المريء أو الحموضة اللي دارجة، يعني احنا نقولها يمكن بالدارجة مجتمعيا، أي حموضة، عندك حموضة اليوم، الناس تعتقد أنه زيادة في حمض المعدة بينما حقيقة هو نقص فيها.
4: فعلا وظيفيا هذا الشيء يصير، هو ليس نقص فيها بقدر ما يكون نقص في كفاءة حمض المعدة، فهذه أحد الأسباب أو الجذور التي نتعامل معها فعليا، نشوف إيش المسببات ونبتدي نشتغل معها بشكل فردي واحد واحد.
3: طيب إيش هي الأعراض اللي يشعر فيها المريض ويقدر يفرق، لأنه في ناس برضو مو عارفة تفرق بين ارتجاع المريء وبين مشكلات أخرى، مثلا ممكن يكون تلبك في المعدة أو اضطراب فيها أو مشكلة في القلب لا سمح الله؟
4: صحيح، تتعارض كثير من الأعراض الأخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل الجهاز القلبي أو الرئوي مع مشاكل الحموضة، ولذلك أشهر الأعراض هي عبارة عن حرقة خلف عظمة منتصف الصدر بالذات، خاصة يكون بعد الأكل أو عندما يعني ينام أو يستلقي الشخص بعد الأكل. أحيانا يكون على شكل تجشؤ يصاحبه حرارة أو مرارة. في الحالات المتكررة يسبب الحمض التهاب في الحلق، وممكن يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يسبب بحة في الصوت. أما إذا كانت المشكلة في المعدة فعادة يكون الألم متمركز في المعدة ويرتبط بالجوع. أما إذا كانت المشكلة مثلا قلبية رئوية يتشابه كثير مع أعراض الارتجاع عموما، لكن يكون عادة مع أعراض ضيق تنفس أو ألم في اليد أو الكتف أو الظهر أو ألم بالصدر. عشان كذا لازم يكون في تقييم طبي وتشخيص بشكل دقيق.
1: نعم، العوامل اللي ممكن تزود من مشكلة الارتجاع، هل هي فقط مرتبطة بنوع الطعام اللي ناكله أم نمط حياتنا اليومي، الضغوطات النفسية مثلا هل ممكن تأثر في هذا الموضوع؟
4: طبعا الارتجاع المريء من أكثر الأشياء اللي إحنا نقول لي عوامل كثير تتدخل فيه، لكن يعني خلينا نقول العامل الأكبر يرتبط بنمط الحياة وطريقة معيشتنا. فعلى سبيل المثال أحد العوامل أو عدة عوامل الرئيسية اللي تكون مثلا الوجبات الكبيرة والدسمة، الأكل بسرعة، هذا واحدة من الأشياء اللي مرة شائعة، النوم مباشرة بعد الأكل، السمنة، التدخين، التوتر، وبرضو يوجد عوامل طبيعية مثل الحمل لأنه يزداد الضغط على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وبالتالي يصعد الطعام ويزيد زي ما ذكرنا الصمام يكون أقل تحملا لهذا الضغط وبالتالي يتسرب الطعام. ولذلك إحنا مهم جدا نعرف إيش نأكل وكيف نأكل ومتى نأكل.
5: فكرة غلط.
1: نبي نصحح بعض المعلومات، إنه مثلا مشكلة ارتجاع المريء هي مشكلة بسيطة وممكن تنتهي لحالها وما في خطورة من إن إحنا نتجاهل هذه الأعراض.
4: صحيح أتفق، لكن إلى حد ما إذا كانت المشكلة مرة أو مرتين فالموضوع يكون بسيط، لكن إذا أصبحت متكررة فهذا يعني وجود مشكلة ولابد أننا نتدخل لحل هذه المشكلة، لأنه هذا الشيء راح يأثر بعد كذا على جودة الحياة، مثل النوم، مثل الخروج، مثل ممارسة الحياة الطبيعية، فراح الإنسان يشعر عادة والشخص يشعر بعدم ارتياح، لأنه عادة الارتجاع راح يسبب الارتجاع المتكرر راح يسبب التهاب لا قدر الله في المريء، يسبب تقرحات، صعوبة في البلع، أو زي ما ذكرنا مشاكل في الجيوب الأنفية، بحة في الصوت، وبالتالي يؤثر على جودة الحياة.
1: من الحلول اللي نلجأ لها والحلول السريعة اشرب لك كاس حليب ولا كلك خيارة ورح ينحل الموضوع.
4: صحيح اتفق، هذا واحد من الحلول البسيطة جدا والشائعة جدا، لكن أنا متأكد أنه كل مرضى ارتجاع المريء يعرفوا أنه علاج مؤقت، لأن البروتين أو والكالسيوم الموجود في الحليب يزيد من إفراز حمض المعدة، وبالتالي هو حل مؤقت وليس حل دائم.
1: طيب الأدوية ممكن بما أنها يعني في متناول اليد ممكن نأخذها من الصيدلية بكل سهولة، ممكن نستخدمها بشكل دائم كحل لهذا الموضوع، لأنه اللي يحب الأكل الدسم ما راح يوقف صراحة، فهل ممكن أنه أنا أستخدم حبوب الحموضة هذه على طول؟
4: طبعا هذا للأسف من أكثر الأشياء الشائعة والخاطئة، لأنه أدوية الحموضة تعتبر over the counter، يعني تصرف بدون وصفة طبية ولها أشكال جدا كثيرة، أشهرها هي مثبطات مضخات البروتون، فبالتالي الاستخدام العشوائي يعتبر خطأ، والمطول أيضا يعتبر خطأ لأنه يقلل من امتصاص وتكسير البروتين اللي موجود في الطعام، أيضا المغنيسيوم، أيضا فيتامينات، مجموعة فيتامينات B12 أو B12 تتأثر بذلك، وأهم طبعا شيء وهو الحديد، فكل ما كان الحمض قليل كل ما كانت يعني تكسير الحديد والاستفادة من هذا الحديد راح يكون صعب وقليل، وبالتالي نجد كثير من الأشخاص يعانوا من مشاكل أو أعراض نقص الحديد، وبالتالي نقول دائما أنه ما يفترض أننا نستخدم الأدوية كحل سهل، وإنما نبحث عن جذر المشكلة ونتعامل معها بشكل أساسي.
5: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، فنبتدي بخطوات يومية بسيطة ممكن أنه مريض الارتجاع يطبقها.
4: خلينا نقول أنه لابد أن نسأل إيش عشان نعرف إيش الخطوات اليومية اللي إحنا لازم نسويها عشان نحل المشكلة، أننا نشوف إيش أكثر الأطعمة المسببة. هذا واحد من أكثر الأشياء البسيطة والسهلة على الجميع، لأنه في بعض الأشخاص

0: تفرق من شخص لآخر. ففي بعض الأشخاص يتأثروا مثلا من السبايسيز أو البهارات البسيطة، في بعض الأشخاص لا يتأثروا لازم يكون في فلفل أو يكون في أشياء حارة. فبالتالي لازم نعرف إيش نوعية الأكل اللي ممكن تسبب هذا الشيء. من الأشياء الثانية إننا إحنا نصغر حجم الوجبات ونفرقها، وخاصة وجبة العشاء لابد أن تكون يعني وجبة صغيرة وعلى الأقل تسبق وقت النوم بأربع ساعات. من الأشياء البسيطة والخطوات البسيطة أننا ما ننام بعد الأكل مباشرة. من الأشياء البسيطة أيضا أنه إذا كان وجود إمساك، هذه لابد أننا نحل مشكلة الإمساك لأنه يعتبر بمثابة الضغط على الجهاز الهضمي وعدم التخلص من الفضلات أعزكم الله. فبالتالي لابد أننا نحل مشكلة الإمساك. من الأشياء البسيطة اللي احنا دائما ننصح فيها أنه لبس ملابس داخلية واسعة ومريحة غير ضاغطة، أيضا تنظيم النوم وأخذ كفاية النوم بشكل طبيعي، لأنه دائما أنا أقول لكل المرضى وكل الأشخاص اللي تابعوا معايا أنه النوم هو ليس فقط فترة راحة وإنما هو فترة الاستشفاء الذاتي. وأيضا إدارة التوتر والتعامل مع التوتر وتخفيف الضغوطات اللي يمر فيها الشخص، هذا واحدة من الأشياء يعني الغائبة عننا، لأنه كل ما ارتفع التوتر يرتفع الكورتيزون ويدخل الإنسان في مرحلة طوارئ، وبالتالي الجسم بكل بساطة يقول هذه مو فترة أو وقت مناسب للأكل، فيعطل بشكل شبه جزئي مهام الهضم، مهام أخرى يفترض أنها تكون شغالة بشكل طبيعي، فبالتالي تحدث مثل هذه المشاكل وارتجاع المريء وانتفاخات وغازات وهذه الأشياء كلها. طبعا هذه الأشياء اللي احنا ننصح فيها دائما، ما نقول إن لازم نسويها كلها في يوم واحد، ولكن احنا ناخذ شيء واحد ونلتزم فيه بتغيرات بسيطة ولكن مستمرة.
1: نعم، أيضا من الأشياء اللي يمكن صعب المريض ارتجاع المريء إنه يسويها تعديل نظامه الغذائي، يعني اللي هو أساس المشكلة أصلا، بالذات اللي يحب الدسوم، اللي يحب مثلا الحار، فايش ممكن يسوي بحيث ما يحرم نفسه وفي نفس الوقت يعالج المشكله؟
0: سؤال جميل، واتفق معك انه هو واحد من اكثر الاشياء اللي يحتاج انه الشخص انه يركز عليها، لكن احنا زي ما قلنا في اول الخطوات اليوميه لتحسين المشكله اننا نعرف ايش الاطعمه المسببه. طبعا احنا اذا جينا حصرنا الاطعمه المسببه راح نلاقيها بحد ذاتها هي كلها اطعمه او اشياء تعتبر ليست صحيه في الاغلب. على سبيل المثال المقليه، الاشياء المقليه كلها والاشياء اللي فيها دسم عالي جدا، الوجبات الدهنيه اللي هي الدسمه، المشروبات الغازيه، الصوصات المصنعة، وأيضا الطماطم اللي هي على شكل صوصات أو الطماطم بحد ذاتها، أيضا الشوكليت من الأشياء اللي هي مسببة ولها علاقة كثير في رفع حموضة المعدة، البقوليات عموما والبصل والثوم، هذه من أكثر الأشياء اللي برضو لها علاقة وأحيانا تكون مرتبطة بزيادة الحموضة. طبعا على الجانب الآخر نلاقي أنه مثلا القهوة واحدة من الأشياء اللي تسبب حموضة، لذلك احنا دائما ننصح انه لا تشرب قهوة على الريق، ليست من الأشياء الصحية المفضلة. كل شيء بسيط وخليه يعني في معدتك شيء وبعد كذا ممكن تشرب قهوة. برضو من الأشياء الغائبة عن الأغلب هي العشبيات، وعلى رأسها مثلا النعناع، يعتبر من الأشياء المهيجة وليس من الأشياء المثبطة والمحسنة للحموضة، فبالتالي نحتاج أننا نركز على هذا الشيء. الفلفل والسبايسي عموما طبعا يعتبر من الأشياء المهيجة للجهاز الهضمي وأيضا للحموضة، فبالتالي لازم نركز على هذه الأطعمة وهذه المثيرات ونحاول أن نتجنبها شيئا فشيئا. لذلك احنا دائما نقول أنه حجم الوجبة ووقت الوجبة يعتبر أهم شيء.
1: نعم.
0: كيف تخفف وتختار الوقت المناسب.
1: استشاري الطب نمط الحياة دكتور أحمد كمال، شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، يعطيكم العافية.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح، كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة. بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الأمال، وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع.

أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت

كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل.
1: أيها الأخوات مساء الخير وأهلا بحضراتكم، حيث نزور معكم 4 محطات، محطتان أوروبيتان ومحطة آسيوية، والمحطة الأولى هي الولايات المتحدة. من بين موضوعات هذا المساء موضوع عنوانه الغذاء قبل الدواء، كما سنتعرف على أكبر تجمع للضحك ودراسة عن الخجل، وسنزور كذلك معرضا جديدا. وإلى المحطة الأولى.

0: أعزائنا، أكدت الدراسات العلمية التي أجريت في العديد من مراكز ومعاهد البحوث العلمية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية أن العديد من الخضروات والأغذية الطبيعية التي يتناولها الإنسان تعد علاجاً مثالياً للكثير من الأمراض.
1: وأوضحت هذه الدراسات أن عصير الخيار له بعض الفوائد في إذابة حمض البوليك وتنقية الدم منه وإخراجه من الجسم وزيادة إدرار البول، وبذلك يمكن أن تقل احتمالات الإصابة بمرض النقرس أو ما يعرف بداء الملوك.
0: وأشارت الدراسات إلى أن الخيار يعد غذاء مفيدا لمرضى السكر لما يحققه من وقاية من مضاعفاته لدوره الفعال في تنقية الجسم من السموم والمواد الضارة.
1: ويحتوي الخيار على بعض الأحماض والفيتامينات التي تخفف من الاضطرابات العصبية للجسم وتفيد في عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي للأطعمة في الجسم، إلى جانب تأثيره المهدئ للعطش.
0: وأظهرت الدراسات العلمية أن استخدام الزيت الحار يعد علاجاً مثالياً لمرضى السكر، حيث يقوم بإحداث انخفاض حقيقي في سكر الدم الجلوكوز، وبذلك يجب مراعاة إضافته للوجبات الغذائية للمرضى.
1: وأشارت الدراسات إلى أن الزيت الحار يساعد المرضى في الوصول إلى الوزن المثالي وتجنب السمنة.

0: التي تعد أحد أسباب المرض، مشيرة إلى أن الأسماك البحرية والمنتجات البحرية تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تماثل في تركيباتها تركيب زيت الكتان.
1: وأكدت الدراسات أن البصل به مضادات حيوية أقوى من البنسلين والسلفة، فهو يلعب دورا كبيرا في قتل الكثير من الجراثيم والميكروبات لاحتوائه على كبريت وحديد وفيتامينات مقوية للأعصاب ومنشطة.
0: وذكرت الدراسات العلمية التي أجريت حول الغذاء ودوره في علاج الأمراض أن البصل يمكن استخدامه في علاج القروح السرطانية، ويساعد على الهضم، وينظم عملية حرق المواد السكرية في الجسم، ويقوي بصيلات الشعر، ويمنع سقوطه، ويقي من تصلب الشرايين.

0: أعزائنا، نحن الآن في الهند، حيث شهدت إحدى المدن الهندية مؤخرا أكبر تجمع للضحك.
1: هل قلت أخت مديحة أكبر تجمع للضحك؟
0: نعم، وما الغرابة في ذلك؟ فالضحك ضروري للصحة والحياة. والقصة كما يرويها طائر المساء تقول إنه إيمانا بالنصيحة التي تقول إن الضحك خير دواء، اجتمع أكثر من 200 شخص في مدينة بومباي الهندية للمشاركة في المسابقة السنوية للضحك. وهذه المسابقة تنظمها سنويا إحدى الجمعيات المرموقة في الهند، والتي تدعو إلى ممارسة الضحك باعتدال لأنه أفضل وسيلة لمعالجة التوتر والقلق. ويتنافس المشاركون في المسابقة على الضحك بقوة لأطول فترة ممكنة.

0: أحبتنا، نحن الآن في لندن، حيث يجري الباحثون في إحدى الجامعات البريطانية دراسة على عدد من المتطوعين الذين يشعرون بالخجل، وذلك في محاولة لمعرفة سبب تحول وجوه بعض الأشخاص إلى اللون الأحمر في حالة تعرضهم لمواقف حرجة غير ملائمة.
1: ويتزم الباحثون خلال الدراسة التي تستمر عامين إجراء مقارنة بين 20 شخصا من الرجال والنساء الذين يجدون صعوبة في الاتصال بالآخرين، و20 شخصا آخرين يعانون من اضطرابات أخرى، و20 آخرين يجدون مواجهة الجمهور أمرا سهلا.
0: وسيتم توصيل المتطوعين بجهاز كمبيوتر لقياس درجة حرارتهم أثناء ركوبهم دراجة تمارين رياضية، وإجراء اختبار ذهني رياضي، والإجابة عن أسئلة نفسية.

0: أعزائنا، نحن الآن في باريس،
1: وباريس كما تعلمين أخت مديحة هي محطتنا الأخيرة هذا المساء، وفيها سيقام معرض جديد للأعمال النحتية في الهواء الطلق، يمتد من شارع الشانزليزيه وحتى ميدان الكونكور في العاصمة الفرنسية تحت عنوان عالم فن النحت. يضم المعرض 50 عمل نحتية لأشهر المثالين العالميين، ومن بينهم المثال الفرنسي الشهير رودان بتمثال لروائي بلزاك وتمثال للفنان البريطاني هنري مور، مع مجموعة من الأعمال لبعض المعاصرين أمثال لورين رومانا وفاكيز والمثال أرمان.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: أقول يا أم ممدوح.
1: نعم.
0: ترى أنا يمكن أسافر هاليومين.
1: وين هو يا أبو ممدوح؟
0: والله جايتني دعوة من شركة خارجية علشان أزورهم، وإن كان حد ودك تروحي معي في أهله، وإن كان ودك إنك تقعدين عند أهلك فعلى كيفك.
1: وكم تبي تقعد يا أبو ممدوح؟
0: والله إن كاني الحالي فيمكن أقعد من أسبوع إلى 10 أيام، وإن كان تبين تروحي معي فما أقل من أسبوعين أبدا.
1: وليش يعني؟
0: لأن الأسبوع الأول معروف يبي يروح كله زيارات واجتماعات. ها؟ وش قلت يا أم ممدوح؟
1: أنا بيروح معك بس على شرط واحد.
0: خير، وش هو الشرط؟
1: أبيك تسوي لي كرت مثل اللي مع أختي الجوهر، وش رايك؟
0: كرت؟ أي كرت؟
1: ذاك اللي يشترون به من المحلات.
0: ابشري يا ممدوح، غالي هو الطلب رخيص.
1: عسى الله يسلم عمرك يا ممدوح، ما تقصر. بس متى تبي تخليهم يسوونه؟
0: والله أنا بي أعبي الطلب اليوم وأرسله لهم بكرة الصباح. ولا حد ما أدري متى يجي.
1: يعني يمديه يصل قبل ما نسافر؟
0: والله ما أدري، لكن إن أمده ولا عطيتش قروش كاش أو ترفل شيك مثل عادة.
1: زين ما يخالف.
0: يعني تبين تروحين معي أحجز لك؟
1: طبعا، أجل أخليك تروح لحالك.
0: وش قصدك يا ممدوح؟
1: قصدي يا أبو ممدوح إن ما الحياة حالات بدونك.

0: سمير. سمير؟
1: سم سم يا أستاذ أبو ممدوح.
0: لو سمحت رح اقطع لي ولهالي تذكرة حسب خط السير المكتوب في هالورقة، واحجز لنا بعد ذهاب وعودة.
1: أبشر أبشر يا أستاذ.
0: وبعدين على فكرة لا تنسى أرسل فاكس للفندق واحجز لنا غرفة.
1: بس الفاكس اللي جاي من الشركة يقول إنه محجوز لكم غرفة لمدة أسبوع.
0: أنا عارف، بس الشركة حاجة لي فقط ولمدة أسبوع، وأنا أبي أروح أنا والعائلة، ويمكن نجلس بعد أسبوعين. فسوي اللي قلت لك عليه لو سمحت.
1: أبشر يا أستاذ.
0: وعلى فكرة مر على الشركة اللي تصدر كروت الائتمان وشوف كرت الأهل جاهم ولا لا.
1: سم طال عمرك، تأمر شيء غير طال عمرك؟
0: لا لا، شكرا شكرا يا سمير.

0: أقول يا أبو ممدوح، عندك شغل اليوم العصر؟
1: خير، تبين شيء؟
0: أبي من وقتك نصف ساعة لا غير لو سمحت.
1: خير إن شاء الله، وشو له؟
0: أبي أشوف بروفة الفساتين اللي وديت للمشغل، لأن اليوم موعد البروفة.
1: أبشر يا أبو ممدوح، أي أوامر أخرى؟
0: ما يأمر عليك عدو يا أبو ممدوح.
1: زين، أجل أبي وديك العصر، بس ها لا تأخرين في المشغل، لأن عندي موعد مهم وخاف يضيع.
0: مثل ما قلت لك نص ساعة بس، وإن كان وراك موعد ما في مانع أني أروح عقب المغرب.
1: زين، أجل خليها المغرب أحسن علشان يصير معنا وقت وسيع بعد.

0: السفر والعودة أوكي حسب الوقت اللي حددته طال عمرك.
1: طيب والفكش حق الفندق وش صار عليه؟
0: والفندق حجزوا لكم غرفة رقم 818 لمدة أسبوعين، وجهوا الفاكس هذا من عندهم بهالشيء. تفضل.
1: أها إيه فعلا ما قصرت يا أخ سمير، بس بقى شيء واحد ما أدري وش صار عليه.
0: سم
1: ظهر نسيت الكرت.
0: قصدك طال عمرك الكرت حق العائلة؟
1: اي نعم الكرت.
0: الكرت طال عمرك ممكن يا يصل اليوم يا باكر ان شاء الله. وعموما انا حطيت التلفون حق المكتب وقلت لهم بمجرد وصوله اتصلوا بي للاستلام.
1: تمام يعطيك العافية.
0: طيب تم شيء ثاني طال عمرك؟
1: شكرا يا اخ سمير، شوف شغلك.
0: عن اذنك يا استاذ ابو ممدوح.

0: عسى وصل الكرت يا مستر موهان.
1: صبروا صبروا شوية.
0: زين ما يخالف.
1: إيش اسم مال كرت؟
0: كرت باسم الهنوف، حرم الأستاذ خالد أبو ممدوح.
1: كرت موجود. أنت مستر خالد؟
0: لا لا لا لا، أنا مندوب عنه، والمدير يعرفني ومعي وكالة.
1: ما في مشكل، وقع هنا هنا.
0: وقعنا.
1: اكتب اسم مال انت.
0: وهذا يا سيدي اسم مال انا. اي خدمة ثانية؟
1: شكرا شكرا، مع السلامة.
0: مع السلامة يا مستر شوهان. ثانك يو.

0: أقول يا ممدوح ترى كارتة توصل اليوم.
1: الله يبشرك بالخير. وين هو؟
0: ها هذا هو، وقعي هنا على الخط الأبيض.
1: أها الهنوف محمد. بس وشلون يستعمل يا أبو ممدوح؟
0: حلوة هذه، وشلون تطلبينه وانت ما تعرفي لو شلون يستعمل؟
1: ما فيها شيء، علمني.
0: طيب شوفي، إلا شريتي شيء وعرفتي سعره، شفتي؟ وسووا لك فاتورة، فعطيهم الكرت وهم يسوون فاتورة بموجبة ويسحبونه على آلة، ثم توقعين على الحساب اللي هو صورة من الكرت. بس ها خلي بالك.
1: وشو من؟
0: خلي بالك ان المبلغ يكون مطابق للفاتورة، ولا توقعين على اي مبلغ الا وانت متأكدة من المبلغ.
1: ابشر يا ابو ممدوح، وانا عاد مغفلة الى هالدرجة.
0: كل شيء يصلح معه التغفيل الا هذا، فتحي عينك زين زين.
1: ابشر يا ابو ممدوح.

وسافرت أنا وأم ممدوح وجلسنا أسبوعين. وطيلة الأسبوع الأول وأنا من اجتماع إلى اجتماع ومن زيارة مصنع إلى زيارة أخرى، وأم ممدوح ما غير تنزل هالسوق وها تشتري، وما خلص الأسبوع إلا وهي معبية ثلاث شناط كبار. يوم رجعنا وجا كشف حسابها، ولاهي صارفت كثر اللي هي تصرفه بالعادة ثلاث أو أربع مرات، وكل هذا لأن تطليع الكرت أهون ألف مرة من تطليع الفلوس. هذا طبعا بالنسبة لها هي. وتناقشت معها في الموضوع وسافرنا مرة ثانية، وصارت مصروفاتها معقولة جدا. ميزة أهلنا إنهم ولله الحمد يتعاملون مع كل شيء جديد بمنتهى التحضر ويفهمونها بسرعة ويستوعبونها بعد. وأم ممدوح اللي صرفت في الرحلة الأولى 10,000 دولار ما صرفت في الرحلة الثانية إلا 1500، بس مع العلم إن كل مشترياتها كانت بالكرت اللي معها.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير لأولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تمطر خير.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خدوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زرع بيدمر.
1: خدوا عطية أحرس وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي.
4: السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المستمعين والإخوة المزارعين في لقاء جديد من البرنامج الأرض الطيبة.

كيفية تعقيم التربة في البيوت المحمية. إخواني الزراع، من أكثر الآفات التي تهدد الزراعة في البيوت المحمية في المملكة العربية السعودية النيماتودة، أو ما تعرف بالديدان الثعبانية. كما أن الزراعة الكثيفة المتتالية في البيوت المحمية تترك غالبا في التربة جوا ملائما لتكاثر هذه النيماتودة وكذلك الفطريات التي ينتج عنها أمراض عديدة، منها ما يصيب الجذور والنباتات وتؤدي إلى الذبول وموت النبات، والنتيجة بالطبع خسارة في الإنتاج. لذا أيها الأعزاء، يمكن تلافي هذا الخطر بإذن الله تعالى عن طريق تعقيم التربة قبل الزراعة للتأكد من سلامتها من النيماتودة أو الفطريات. ويمكن تعقيم التربة بالمواد الكيميائية أو بالبخار، ويفضل التعقيم باستعمال البخار لأنه أكثر فاعلية من استعمال الكيميائيات، حيث يقضي على الفطريات والفيروس والبكتيريا والنيماتودة وكذلك حشرات التربة. ولكن هذه المعاملة تقضي على البكتيريا النافعة التي تثبت نيتروجين التربة، لذا يجب تعويض ذلك بإضافة السماد النيتروجيني أو البكتيريا المثبتة للنيتروجين في التربة. وعند تعقيم التربة ترفع درجة حرارتها إلى 83 درجة مئوية لمدة ساعة إلى 4 ساعات، وضغط 15 إلى 20 رطل على البوصة المربعة، أو ضغط عالي 40 إلى 50 رطل على البوصة المربعة. وفي حالة عدم إمكانية القيام بهذه العملية، فإنه يمكن تعقيم التربة باستعمال إحدى المبيدات المناسبة والخاصة بتعقيم التربة، والتي يختارها مهندس الوقاية المختص، حيث هناك العديد من المبيدات التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

انسداد المنقطات في نظام الري بالتنقيط. عزيزي المزارع، تعتبر مشكلة انسداد المنقطات من المشكلات الرئيسية التي تواجه تشغيل نظام الري بالتنقيط، وترتبط هذه المشكلة بصورة مباشرة بنوعية مياه الري، حيث ينتج الانسداد من وجود مواد عضوية وغير عضوية وأملاح مترسبة أو مواد حيوية مثل الجراثيم أو الطحالب. وينصح قبل تصميم نظام الري بالتنقيط بإجراء بعض التحاليل على عينة من مياه الري، والتي يكون بنتيجتها اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع انسداد المنقطات، وبالتالي نحصل بإذن الله تعالى على كفاءة عالية لنظام الري بالتنقيط، مما يساهم بإذن الله في تحقيق الفائدة المرجوة من استخدام هذه الطريقة لري المحاصيل الزراعية، وتكون المحصلة النهائية الاقتصاد في مياه الري والاستفادة من كل قطرة ماء.

0: الإخوة مربي الماشية والأغنام من الأمراض التي تصيب الحملان مرض دوسنتاريا الحملان. يظهر المرض عادة في الحملان ابتداء من عمر يوم حتى أسبوعين، ويمتد حتى عمر شهر في الأماكن الشديدة التلوث. ومعدل حدوث الإصابة بهذا المرض يزداد عادة مع موسم الولادة. والمرض قد يصيب العجول الرضيعة أيضا. تنتقل العدوى عن طريق الفم، والأرجح أن العدوى تتم أثناء الرضاعة، حيث يكون ضرع الأم ملوث بالميكروبات المسببة للمرض والموجودة في التربة وفي الحظائر التي سبق ظهور المرض بها. تتميز أعراض دوسنتاريا الحملان بملاحظة الأعراض التالية: أولها، قد يحدث نفوق مفاجئ في الحملان دون ظهور أي أعراض، امتناع الحملان المصابة عن الرضاعة ورقادها، إسهال مدمم رائحته كريهة، ينفق الحيوان في العادة خلال بضع ساعات إلى يومين من ظهور الأعراض، وقد يبلغ معدل الإصابة بين الحملان من 20% إلى 30%، بينما نسبة النفوق قد تصل إلى 100%.
1: أما الأعراض التشريحية فيمكن ملاحظة التهاب شديد بالأمعاء مع وجود قرح متنكرزة محاطة بهالة حمراء نتيجة الاحتقان، كما أن محتويات الأمعاء تكون لينة أو سائلة ومختلطة بالدم، تضخم بالغدد الليمفاوية للأمعاء، وجود سائل مصلي بالتجويف البروتوني، الكبد متضخم وهش. أخيرا أعزائنا، بالنسبة للوقاية من مرض دوسنتاريا الحملان وعلاجه، فغالبا لا يجدي للعلاج في مثل هذه الحالات، ولكن يراعى عند ظهور المرض عزل الحيوانات المصابة وعلاجها بالمضادات الحيوية المناسبة والتي لا تمتص من الأمعاء عن طريق الفم، حيث أن البكتيريا توجد في الأمعاء فقط، مع الاهتمام بنظافة الأرضيات وتطهيرها. وتحصن الحيوانات المخالطة السليمة بلقاح دوسنتاريا الحملان والكلوة الرخوة على جرعتين بينهما فترة 21 يوم، وتستمر الحيوانات تحت الملاحظة لمدة أسبوعين لعزل المصاب وعلاجه. يبدأ النفوق في الانخفاض بعد التحسين، ويقل تدريجيا مع زيادة المناعة المكتسبة يوما بعد يوم، ويتوقف خلال أسبوعين تقريبا. وللوقاية يستخدم لقاح دوسنتاريا الحملان والكلوة الرخوة المحتوى على العترات المحلية، ولضمان اكتساب الحملان مناعة مناسبة أثناء الفترة الأولى من حياتها، فإنه يجب تحصين النعاج الحوامل بجرعتين بينهما فترة 6 أسابيع، وعلى أن تكون الجرعة الثانية قبل الولادة ب14 يوم. وإذا كانت الأمهات لم يسبق تحصينها، فإنه يجب تحصين الحملان عقب الولادة مباشرة بجرعة أولى وجرعة ثانية.

0: أيها الأعزاء، نشكر لكم حسن متابعتكم. لقاؤنا مع إشراقة شمس الغد بإذن الله. تقبلوا التحية من المهندس الإذاعي مبارك بن تني.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: قهوة الصباح.
1: صباح الرضا، صباح القلوب التي تعرف أن لكل إنسان رحلته الخاصة، وأن الطرق وإن تشابهت بداياتها فإن لكل طريق نهايته المختلفة. صباح الذين يستيقظون وهم ممتنون لما لديهم قبل أن ينظروا إلى ما لدى الآخرين. في هذا الزمن لم يعد الإنسان يعيش حياته وحدها، بل يعيش معها حياة عشرات الأشخاص الآخرين. يرى بيوتهم، سفرهم، إنجازاتهم، وصورهم وأخبارهم، بل وأحياناً يرى أجمل لحظاتهم فقط. ومن هنا تبدأ حكاية هادئة لكنها ثقيلة الأثر، حكاية اسمها المقارنة، تلك العادة التي تبدأ بنظرة عابرة ثم تتحول شيئا فشيئا إلى عدسة ننظر من خلالها إلى أنفسنا، عدسة لا تظهر ما نملك بل ما ينقصنا، عدسة تجعلنا نرى نجاح الآخرين بوضوح بينما نتجاهل نجاحاتنا نحن. كم مرة كنتم راضين عن شيء تملكونه ثم رأيتم شخصا آخر يملك شيئا أفضل فتغير شعوركم بالكامل، ربما سيارة أو منزل أو وظيفة أو حتى شكل حياة. فجأة يتحول الامتنان إلى شعور بالنقص، والرضا إلى تساؤل، والسعادة إلى مقارنة. ليس لأن حياتنا أصبحت أسوأ بل لأننا بدأنا ننظر إلى حياة غيرنا. والمشكلة أن المقارنة لا تكتفي بأخذ فرحتنا بل تجعلنا نعيد تقييم أنفسنا باستمرار، كأننا في اختبار لا ينتهي. نقيس أعمارنا بأعمار الآخرين، ورواتبنا برواتب الآخرين، وأبناءنا بأبناء الآخرين، وأحلامنا بأحلام الآخرين، حتى أصبحنا أحياناً ننسى سؤالاً بسيطاً جداً: ماذا أريد أنا؟ لأننا شغلنا بسؤال آخر: ماذا يملك الآخرون؟ ولعل أخطر ما في المقارنة أنها غير عادلة أصلاً، فنحن نقارن كواليس حياتنا بعروض الآخرين، نقارن أيامنا العادية بلحظاتهم الاستثنائية، نقارن تعبنا الذي نعرف بنجاحهم الذي لا نعرف كيف وصلوا إليه، نقارن تفاصيل نعيشها كل يوم بصورة واحدة التقطت في لحظة واحدة. ولأن المقارنة غير عادلة فإن نتائجها غالباً تكون مؤلمة.

كم شخص شعر أنه متأخر في الحياة فقط لأنه رأى شخصاً أصغر منه حقق نجاحاً معيناً؟ وكم شخص قلل من قيمة إنجازاته لأنه وجد من حقق أكثر؟ وكم شخص فقد متعة حياته وهو يراقب حياة الآخرين؟ مع أن الحقيقة البسيطة تقول أن لكل إنسان توقيته الخاص، هناك من ينجح مبكراً وهناك من ينجح متأخراً، وهناك من يكتشف طريقه بعد سنوات، ولا يعني ذلك أن أحدهم أفضل من الآخر. فالحياة ليست سباق 100 متر، بل رحلة طويلة تختلف فيها الطرق والظروف والبدايات.

ننسى أن الأشخاص الذين نقارن أنفسنا بهم يمرون بمخاوفهم الخاصة ويعيشون ضغوطهم الخاصة ولديهم مشكلاتهم التي لا تظهر في الصور، لكن عقولنا لا ترى ذلك، ترى فقط الجزء المضيء وترسم منه قصة كاملة ثم تحاسبنا بناء عليها. ولو تأملنا قليلاً

لوجدنا أن المقارنة لا تصنع نجاحا بل تصنع قلقا، لا تصنع رضا بل تصنع شعورا دائما بأن ما لدينا لا يكفي. لا تجعلوا أعينكم معلقة بما لدى الآخرين فتفقدوا جمال ما بين أيديكم، وتذكروا أن كثيرا من النعم لا نشعر بقيمتها إلا حين فقدها، وأن الرضا ليس أن تملك كل شيء بل أن ترى قيمة ما تملك. عش حياتك كما هي لا كما تبدو حياة الآخرين، وامشي في طريقك مطمئنا، فليس مطلوبا منك أن تسبق أحدا، يكفي أن تصل إلى أفضل نسخة من نفسك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها

بها يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك.
1: في وجوههم ترى تغير السنين،

0: وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج، ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة، برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
6: مع اطلاله موسم جديد
7: شاعر الرايه،
6: حيث يلتقي الشعر باهله.
4: شاعر الرايه،
6: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. برعاية الملك وزارة الحج تنظم النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج بجدة نوفمبر. ولي العهد يستقبل قائد القيادة

مركزية في الجيش الأمريكي. وزير الطاقة يقول إن المملكة تمضي في برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم. اعتداءات إرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأوزبكستان يدينون بشدة الاعتداءات الحوثية على المملكة. وزير المالية يؤكد إدراج الصكوك السعودية في مؤشرة الأسواق الناشئة يعكس تقدم السوق. منتدى الصناعة السعودي في جدة يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال. إكسبو الرياض توقع اتفاقية لتنفيذ قرية إكسبو بقيمة 3 مليارات و200 مليون ريال. بمشاركة 51 جهة انطلاق تمرين استجابة 25 اليوم في المنطقة الشرقية. الكويت تستضيف مباريات كأس السوبر السعودي ديسمبر القادم. ومن الأخبار العربية والدولية، القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق كانت تحت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها غربي تعز. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ارتفاع حصيلة إيبولا إلى 3500 حالة وفاة في الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: لا بطلع بشوف ايش عندي من فعاليات. صباحكم جميل اينما كنتم واينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات يا سادة. وايش كمان؟
1: ساكتة انا ساكتة.
0: والمترو كذلك. صباحكم جميل مع صباحات المملكة. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد، وصباح الخير الكل من يسمعنا الآن في هذا الصباح الجميل، الصباح الثلاثائي الخريفي المختلف هنا عندنا في الرياض. صباح مختلف، ونصبح عليكم في الرياض، ونصبح عليكم في جميع مدن مملكتنا الغالية.
0: الله.
1: من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، وين ما كنتوا نصبح عليكم بالخير. الصباح المختلف، الصباح الجديد، الصباح اللي في منتصف الأسبوع. هي صدق تحس ان الثلاثاء ما تدري انت معلق. تهدي ولا تدعس زيادة لان الويكند جاء.
0: إيه.
1: تحتار يعني. إيه. احنا جايين اليوم محتارين،
0: تقول انجز مهام ولا اجلس. إيه. مكاني ولا
1: جزئين. ايه مو بتدري ايش تصلح. بس على العموم احنا مستمتعين في هذه الصباحات لاننا قاعدين نستمتع باجواء الخريف. يعني الان يعني الجو تحسه انه حلو، يعني كذا يعطيك انك تطلع تسوي لك يعني تروح تاخذ لك كافي، تفطر برا، ممكن الى ان الساعه 10 يا جماعه بعدين يصير الجو مختلف، يعني تبتدي درجات الحراره شوي شوي ترتفع.
0: صباح جميل،
1: ولكن انه صباح جميل. صباح
0: جدا
1: جدا رائع. واخيرا اعترف، واخيرا اعترف.
0: اخيرا
1: لازم سجلها يا عبد العزيز.
0: ليه شهرك وصباح الرياض حلو.
1: وكمان حيصير كمان ان شاء الله في الاسابيع الجايه حتبتدي تصير صباحات مختلفه. يعني تصحي الصباح وانت غصب عيونك كذا تفتح تبغى تروح تستمتع.
0: والله
1: إيه والله
0: وتالله وبالله.
1: إيه.
0: انتظر الشتاء على حر من الجو.
1: إيه والله.
0: الله يبلغنا وياكم ان شاء الله. ونحن في اتم الصحه والعافيه طول العمر.
1: اشتاقين للسنه ذي والله. لعب فينا الصيف احرقنا.
0: بردني.
1: إيه.
0: جمدني. خذني على ما تبي.
1: تخيل يجي الشتاء دافي يعني مو
0: بعاد. راضي راضي
1: بس مطر انك
0: راضي راضي
1: ريحه مطر
0: شتاء دافي
1: سايم زين.
0: انا راضي، اهم شيء ما في ال
1: يا سلام
0: هذيك الكتمه، ما في ذاك التصبب في فترة الظهر. ايه ايه
1: ايه. والنفسية يعني أنا لما أطلع على الساعة 10 النفسية يعني
0: ولو
1: تركب
0: كان
1: السيارة مالك نفس.
0: ولو كان عندك موعد الساعة 1
1: ايه
0: مثلا. ايه. تضطرين تطلعي مثلا من البيت.
1: تخيل في الشتاء أطلع. ايه يا سلام
0: يا عمي. ايه. طلع واروح وأجي أصلا حتى فجأة كي تقرر تقول خليني أروح أشتري شيء.
1: ايه.
0: تقضى.
1: ايه. فخلينا نستمتع بهذا الجو الحلو، النسائم الحلوة هذه مع الصباح.
0: لا.
1: وعندنا إحنا في صباح المملكة دائما أجواءنا مختلفة لأنها من إعداد هناء الصباغ وأيضا عمر العتيبي وسعد الشهري وأيضا بإشراف فهد حساني، ومعنا وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع إبراهيم الصيان. اليوم منورينا على المكسر وأيضا من الإخراج، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي راح نكون معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا.
0: خليتهم شقلبون.
1: أي شو كيف انبسطوا. انطلق.

0: صباح المملكة، صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة، صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. والان مع حاله الطقس لليوم التي كشف فيها المركز الوطني للارصاد عن حاله الطقس المتوقع ليوم الثلاثاء، اذ يستمر هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره تؤدي الى جريان السيول مصحوبه بزخات من البرد على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، فضلا عن الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر.
1: وصلنا لسؤال الحلقة اللي من خلال نسمع مشاركاتكم، نسمع أيضا تجاربكم على 011-40-53. وسؤال الحلقة لليوم يتكلم عن يعني شو رايح للمالي، السؤال المالي يعني والشراء وفلوس فلوس فلوس فلوس يعني أنت شايف الآن بعد ما خلص الصيف دخلنا على الخريف وقضينا من مقاضي المدارس وقضى، برضو في موسم تخفيضات جاي، ومع هذا الموسم موسم العروض وكثرة التخفيضات اليوم تزيد فرص الشراء والإقبال على المتاجر، لكن في المقابل ممكن إنه بعض الأشخاص يقعون ضحية الاحتيال وأيضا النصب، وفيه أيضا عندنا هذه العروض الوهمية، عندنا هذه المتاجر خاصة إذا كان أونلاين في متاجر غير موثوق فيها، وفي عمليات دفع إلكترونية راح تجرى. فهنا لازم الواحد ياخذ حذره ويتأكد، يمكن حتى لو الأونلاين يعني لازم يتأكد لأنها أكثر تتعرض فيها للاحتيال أكثر من إنك لو رحت للمتاجر يعني ونزلت السوق ورحت المول. برضو في عندك طرق في التخفيضات ينزلونها لك عشان كذا يحركون رغبتك للشراء. مثلا ممكن يحطون لك وانت نازل، مثلا يحطوا لك بضاعتين، مثلا قطعتين غاليات يحطون وسطهم واحدة رخيصة، فانت تجي تقول اوه والله هذا رخيص خلنا ناخذه، هو اصلا يعني هو سعر سعره ما صلحوا فيه شيء. أيوة. بس هذه من بعض الحيل الشرائية. وبرضو في عندك اللي يكتبوا لك كذا برا المحل تخفيضات كبير بخط كبير تصل، بعدين يكتبوا لك 71، بعدين حتى يكتبونها ببسيطة صغيرة، بعدين إذا قلت وين تخفيضاتكم 71 يقول لك حنا كاتبين حتى صغنونة يلا تشوفها
0: حتى كذا،
1: يعني مو 71% تصل، يمكن تصل ويمكن ما تصل. حتى هذه فهي واحدة من التركات اللي يسوونها برضو
0: فعلا
1: عشان يخلونك تجي. وفي عروض كثيرة وفي مواقف كثيرة أكيد كلنا مرينا فيها، اللي هي المواقف حقت العميل مثلا يصير خدمة عملاء
0: سلام.
1: أو يصير موظف بنك يتصعيك يقولك يلا حدث معلوماتك ولا ذكرني بطاقتك آخرها كذا كذا كذا كذا، يعطيك آخر 3 أرقام من البطاقة يقولك وش الأول عشان حنا بنحدث بياناتك. فبرضه هذه من الرسائل اللي أعتقد كل الناس مرت عليهم وكل الناس انتبهوا، حتى في الأخير صاروا يطقطقون على هذا الشخص اللي يدق، فصاروا يسحبونه، صاروا هم يمقلبونه بدل ما هو يمقلبه. ففي كثير أيضا مواقف في محاولات النصب ومحاولات الاحتيال، شاركونا أيضا وش طريقتكم في التخفيضات، هل أنت تستنى موسم التخفيضات الجمعة الصفراء الجمعة البيضاء الجمعة تجي تشتري يسحبونك سحب، تجي تتفرج لك في فيديو فجأة تطلع لك العروض تخفيض ويحطوا لك خط أحمر على الرقم القديم أنه غالي ويكتبوا لك بالأخضر الرقم الجديد أنه أقل صار فيه تخفيضات، برضو هذه من وسائل الاحتيال. فتعالوا شاركونا على 011-40-53 قولوا لنا وش وضعكم مع التخفيضات، هل أنتم فعلا تنجذبوا لها، هل أنتم تستنون لما تجي التخفيضات، هل فعلا جربتوا هذه التخفيضات ونجحت معكم يعني اشتريت، ولا طلعت البضاعة شوية مضروبة ولا هي بضاعة جيدة. تعالوا قولوا لنا، شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا
0: فاطمة.
2: أهلا
0: وسهلا، صباح الخير. أهلا والله، صباح النور. ما شاء الله، ساعة 7:25.
2: أنتوا تتأخرون.
0: ما شاء الله، إحنا نتأخر؟ ده كلام بردك؟
2: صرت ما أدق على البرنامج.
0: كيف صباحاتك؟ إن شاء الله تمام؟
2: الحمد الحمد لله بخير، انت اخبارك؟
0: ما شاء الله طالع من بدري ما شاء الله تبارك الله.
1: اي صباحها حلو.
0: اي
2: خمس وخمسة واربعين دقيقة الله
1: يهديك. ايش؟ احنا نطلع قبلك. انا اطلع
0: من خمسة وخمسة واربعين؟
2: 45 دقيقة.
0: لحظة معليش عشان استوعب دقيقة.
1: ولا وصلت للحين؟
0: 45 دقيقة.
1: جيت طلعتي برا الرياض وين ما وصلت للدوام؟
2: وانا مو الرياض انا الشرقية.
0: كم تاخذين بالخط معليش؟
2: مو خط.
0: ها؟
2: رزق هذا رزق مو خط. انا تعرف مجال اللي اشتغل فيه ما يحتاج من قبل.
0: اي انا عارف.
2: ايه هذا هو.
0: طيب شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: عاش مسمع صوتك يا اختي. وينك مختفي قاطعة؟
2: أنتوا اللي تأخرتوا بالمكان.
0: لا والله العظيم أقسم بالله. لا
2: هي.
0: لا واضح واضح. لا واضح صاير تفطرين الحين صاير تتغلين علينا. قسم بالله.
2: إيه أكيد أفطر الساعة كم؟
0: الله العظيم هذا فطرت وصارت ما عتدق علينا. الله العظيم. حي الله فاطمة. ها فاطمة إيش رأيك في الموضوع؟ إيش رأيك في الخصومات والتخفيضات والدنيا؟
2: أنا بروح أكسب أحسها كذب.
1: أيه.
2: وحس كل شيء في المستودع يطلعونه لنا يقصون علينا.
0: ايوه
2: كل شيء مضروب.
0: ايوه
2: كل شيء مو حلو. لو مو حلو ابدا انا ضد التخفيضات.
0: طيب.
2: حتى لو بخمسه حتى ذولا كلها احس قش تجاري.
0: ايوه
2: خاصه الحين يوم وطني اخذ خالي العروض شلون الضريبه وبس ولا هي الاسعار.
0: يعني تشوفين انه ما منها فايدة او مثلا
2: ما منها. طيب. الا كل شيء في المستودع مغبر يطلعونه لنا.
0: طيب ليه طيب شنو؟
1: والله ترى احيانا انا احس كذا
0: اصدق ما سمعت يا ساتر.
1: ترى السيدات ترى يدققون في الجودة كثير. ايه لذلك برضو انا نفس الشيء انا استنى لين التخفيضات تخلص.
0: لا موضوع انه مغبر ذي كلام ما
2: شوف والله شوف الرف اللي عليه تخفيضات حتى ولا حرج.
0: اي بس
2: الرف اللي ما عليه تخفيضات مرتب
0: بس
2: ما والله ما تشتري منه.
0: اي بس فاطمه برضو يعني فكر فيها انت احنا ما نتكلم على العطور مثلا ولا ميك اب ولا نتكلم عن ملاء. لا تكلمي مثلا على اجهزه الالكترونيه. انت عارف سعرها اوريدي متعود عليه تجيبها البيت فجاه تلقى سعره والله نازل. لا في فرق. الأندية مثلا اشتراكات الأندية من 6000 ينزل لك 3100
1: اللي هو تلقى النادي زحمة كل الناس.
2: أنا أشتري جهاز مرة بالسنة وما انتظر تخفيضات والله عندي فلوس بروح أشتري.
0: كفو.
2: ما انتظر
1: لأنه خليني أقولك بعد التخفيضات تنزل بضاعة تحسينها جديدة يعني تحسين ينزلوا لك فتستنين لما تخلص التخفيضات تجين تلقين المحل الجديد.
2: قديم.
0: يا سلام.
1: يعطيك العافية يا فاطمة نتمنى لك أكيد صباح سعيد. شكرا لك على هذه المشاركة. هلا بك برضو فاطمة. يسعد صباحك يا فاطمة.
0: فاطمات
3: صباح الخير.
1: هلا بك والله لحقتنا صارت تجينا بدري.
0: اي والله
3: كيف الحال؟
0: خير طول عمرك.
3: كيف صباحاتكم إن شاء الله تمام؟
1: والله صباحاتنا حلوة. كيف كنتي؟
0: رايقة
3: والله الحمد لله. كلنا رايقين اليوم الحمد لله.
0: آمين رايدينها يا رب.
3: اي والله موضوعكم جاب وقت عاد انا توني قبل يومين متعرضه لنصبح يعني.
1: قولي لنا.
3: اي والله اول ما سمعت موضوعكم قلت لازم اشارك.
1: ها قولي لنا يا ساتر.
3: والله شوفوا انا من العينات الصدق اللي اعشق العروض. يعني أطارد ورد العروض والتخفيضات وبالمواسم زي كذا موسم اليوم الوطني يوم التأسيس جوي العروض يعني لين تأدبت قبل يومين. نصيحة أخت يعني ترو حتى أنا بحكم عملي أشوف قضايا نصب احتيال واجد بس ما أنتصح يعني ما ألحق ورا هالعروض وأعشقها. فالنصيحة العروض اللي تستغلونها في المواسم عروض العيادات هذه أشياء يعني واقعية تقدرين تروحين العيادة تشوفين العروض تشوفين كل شيء. عروض
1: الملابس عبايات
3: عروض زي ما قلت هو المطاعم مثلا يعني شيء قدامك تشوفينه ملموس. لكن للأسف عروض المتاجر الإلكترونية هذه أكثر شيء عرضة للإحتيال والنصب. يعني أنا قبل يومين تقريبا طلع لي إعلان بين سنابات. تعرفون

0: اعلانات هذه
1: تجي
0: بين الحسابات. المتجر الالكتروني معروف يعني متجر موجود في المولات وموجود في كل مكان, يعني اسعار خياليه. قلت اوه اكيد فعلا, وهذه عروض اليوم الوطني, وفعلا استغل الوقت. سبحان الله, لاني وانا خلاص بعبي السله واني باشتري تداركت الوضع شوي, قلت ليش ما اتاكد من, ليش ما اروح المول واتاكد من القياسات الصحيحه علشان لما اطلب يكون طلبي صح.
1: طويلة بال والله رحت.
0: أيوة والله. طيب تخيلوا اجلس بعدها اليوم الثاني واروح للمول واروح لنفس المتجر واسال موظفه, قلت انا ابي بس اخذ قياساتي اتاكد ان قياساتي لاني بطلب من متجركم. قلت اي متجر؟
1: يا ساتر.
0: عندكم متجر الكتروني؟
1: يا ساتر.
0: والله العظيم هذا الحاصل. قلت لا انتبهوا, انت مو اول واحده.
1: كويس الحمد لله. ايه
0: العاشره او لا؟ قلت كيف؟
1: أوف أوف أوف أوف.
0: ما عندنا اساسا متجر الكتروني, فانتبهي. يعني من حسن حظي ان اللي رجعني القياسات, ولا كنت
1: ناوي اطلب. سبحان الله. دعوه والدين, والله دعوه والدين.
0: اي والله. فانتبهوا من هالاعلانات المتاجر. يعني اذا مره بتطلبين من متجر الكتروني لازم تنزلين التطبيق, يعني
1: تطبيق المتجر. اي ايوه
0: تطبيق المتجر. اي تنزلينه من ابل باي وخلاص تطلبين منه, اما انك تروحين تطلبين من
1: الصفحه تفتح لك شيء ثاني. اي
0: او المتصفح تكتبين مثلا متجر معين تروحين للروابط وتطلبين منها, هذه اكثر قضايا مفتاحيات منها.
1: ايه لا رب ستار.
0: والله حبيت اشارككم في الموقف اللي صار معي.
1: انا خفت, انا كثير ترى اطلب اونلاين, فحسيت انه المفروض الواحد ينتبه ويصير يعني يتاكد انه الرابط المكتوب هو نفس رابط المتجر, انه ما يوديه صفحه ثانيه.
0: ولا حتى الروابط. نصيحه فعلا حاولي تنزلين التطبيق واطلبين من التطبيق نفسه, يعني لا تطلبين لا من الروابط ولا من المتصفح ولا حتى من الاعلانات اللي تجي بالسنابات بالتيك توك هذه مره. هذه واحده.
1: والله اي والله قاعده افكر انا الحين. يعطيك العافيه فاطمه. ونتمنى لك صباح سعيد.
0: الله يعافيك.
2: والله شيء عجيب صراحه العروض هذه. معليش بعيش بدري, هل فعلا تشدك العروض؟
1: شوف يعني إذا أنت مثلا عباية شفت عجبتني مرة القطعة, عرفت خلاص أغرمت فيها, ترى أنا ما أفكر أحيانا في السعر, لكن إذا جاني بسعر ومعها عباية ثانية وتعرف هذه واحدة وواحدة تنبسط.
2: تاريخية ترى. أنا صراحة يجيب راسي تخفيضات الإلكترونيات. لا تقول لي عطور, لا تقول لي مدري. أنا الإلكترونيات, تلفزيون, مثلا ثلاجة, مايكروويف, خلاط, شيء تحتاجه, دريل, عدة, ما أدري, تحس هذه عليها التخفيضات. أنا تبغى تجيب راسي أحط التخفيضات.
1: إيه بعدين يقولك الآن يعني يستعجلك.
2: تريش المرعب بدري. مرة في تخفيض سووه على تلفزيون, أنا انفجعت. قلت لهم سارقينه ولا وشو؟ من 24,000 إلى 11,000. لا ومعها هدية.
1: يعني 10,000.
2: ومعها هدية بلايستيشن كمان. تمام.
1: 10,000
2: وش ذا؟ لا ومعها هدية بلايستيشن.
1: يا سلام.
2: و80 بوصة. طالعت قلت لحظة من جد,
1: الوضع في شيء غريب.
2: أنا شفته الآن قلت لحظة من جد, ولا قلت والله لا أروح المتجر. قلت أبويها من جد الإعلان؟ قلت والله ما فيها خلل فني ولا شيء. قال عليها ضمان أي خلل أو ما ترجعنا طق جديدة.
1: جيب جيب جيب جيب. عرض خرافي.
2: بغيت أتجنن.
1: 10,000 شال منك.
2: بغيت أتجنن.
1: إيه بقول لي اللي وين قاعد أثث. إذا نقول 0-1-1-40-5-3. تعالوا قولوا لنا وش وضعكم مع التخفيضات, هل فعلا أنتم تشوفون هذه التخفيضات إنها مجدية؟ يعني فهد قبل شوي شاركنا شيء مرة صراحة الروعة. برضو فاطمة شاركتنا فعلا لو ما كانت تتأكد يمكنها فعلا راحت فلوسها, حتى لو ترى لو كانت فلوس قليلة, حتى لو كانت 40 ريال, 50 ريال, 140 ريال, حتى ترى تحر يعني في النهاية, أنه أنت استغليت وضحك عليك في النهاية ببوست عن تخفيض وما طلع صحيح. يقهر ترى الموضوع. 0-1-1-40-5-3 من معنا.
2: مع إبراهيم.
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. حيا الله إبراهيم.
3: صبحكم الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحك الله بالرضا والنعيم.
3: صبحكم جميعا طيبين.
2: الله يصبحك.
1: بشرك بخير.
2: بكل خير يا رب.
3: ابراهيم العازمي من حايل.
2: لا لا لا لا عليك وجه الله.
1: من نار على علم.
2: لا في ذمتي مخبور انه معلوم ومعروف. بسم الله عليك.
3: الله يستر عليك. تسلم تسلم
2: عليك ان شاء الله. طول عمرك.
3: الله يحفظكم جميعا. اليوم على التخفيضات.
2: الله الله. والعروض هذه اللي تيجي هل تشوف انها احيانا تكون فعلا في مكانها ولا تشوفها احيانا احتيال تجاري على اساس يسوي لك الخطاف والهك العظيم هذا؟
3: والله هي على الجهتين، احيانا طال عمرك تكون على محل، اذا انت رحت خاصه بالاسواق وما هذا، فانا اشوف انها يعني هذا تروح يعني ان فيه تخفيضات، مع العلم انهم يستغلون بعض الاشياء يعني تلقاه يقول سعرها قبل كذا وكذا بعد التخفيض كذا، تلقاها برا بقل من سعرها اللي هو كاتبين هذا، يمكن بنفس القيمه اللي يقولون هذه بسعرها الحالي اللي هو حاطينه تخفيض.
2: الله.
3: فيعني من الواجب انك يعني تعامل بحذر معهم يعني، ف وفي شيء لا يعني يكون على فعلا فيه تخفيض وفي هذا.
2: يا سلام.
3: فطرق المتاجر هذه الالكترونيه، فوالله يعني انا مره اكلت مقلب فيها صراحه.
2: يا ساتر. وش المقلب؟
3: اي والله طلبت ما حاجة ودفعت من متجر غير موثق صراحة يعني.
2: أوف. أيوة.
3: أي نعم. فأنا يعني ما أخذتني النية أحيانا ترى يعني
1: تحمست.
2: إيه. ألو إبراهيم تكفى صوتك. لا
1: انقطع.
2: لا لا استنى استنى إن شاء الله يرجع إبراهيم. أيوة أيوة ها ها ها ها قاعد قاعد يقاوم الشبكة. أسلم أسلم.
3: أي نعم.
2: أرحب أرحب.
3: فش اسمه أنا ممكن الموقع اللي أنا فيها الأسبوع الماضي نفس الموقع هذا، فهو ده قطعت من عندي أنا ترى.
2: أيوة.
3: ف لكن المرة القادمة إن شاء الله أغير المكان.
2: أي. وشو؟ ألو.
3: هذا دقيت. ألو.
2: أيوة يسلم مس. تغير المكان اللي أنت فيه تتصل علينا منه قصدك.
3: أي غير المكان اللي أنا فيه هذا اليوم.
2: يا مرحبا يا مرحبا حياك الله يا إبراهيم.
3: حياك الله. فيوم جاء دقيت عليه قلت والله ما هذا، قالوا خلاص ان شاء الله نتواصل معه، اعطوني حذر ووكلتها هالمقلب والحمد
2: لله. الله المستعان.
1: ما حد تقدر تواصل معهم.
2: يا ساتر.
3: لا لا اعطوني حذر، ما يعني حتى رقمي اعطوه حذر.
2: الله.
3: اي والله والله هذا اللي حصل يا فهد.
2: يا ساتر.
3: فطبعا يعني الوقت على ما قالت ادخل بذكاء وادخل بحذر واخذ بذكاء.
2: الله.
1: واحد يتعلم أحسنت. ترى من الدروس اللي زي هذه.
3: اي والله.
2: باقي واحده.
3: لقي وحده فهد هالحين بالكلام يعني الخطأ، ما في إنسان منا ما يخطي ويخطأ عليه أحيانا، لكن كل ما ترفع نفسك عن أن تنزل مستوى الإنسان اللي، لأن الخطأ النقص ما يجي إلا من ناقص.
2: الله الله
3: والله صحيح. فيقول مع تخدمة الإمام الشافعي أو أبو تمام يوم يقول إذا جاريت في خلق لا إذا
2: أتتك مذمة من ناقص،
3: ما معناه اليوم يقول فإذا جريت في خلق ذميم فأنت من تجاريه سواء، ويعيش المرء مستحي مستحي ضريرا ويبقى العودة ويبقى اللحاء.
2: الله أكبر.
3: إذا تدور حال هالموضوع يقول يزرع الخطأ من يبنى شدك وش سويت، صدودي عن المنقود والشك والعيبي، لو أنك تصلي بالمصلي ما صليت خلافك وذنبي يغفره عالم الغيبي، ترى الكلمة اللي تفقد الوزن والتوقيت لأن طحتها باب الخلاء، وش تسوي بمحرك صداها لو حصاتين من حليت، ولك التفت ينحان عكفة المخاليبي، سر الذيب لو تسري مساري ما دليت، لكن نعتبر تطويفة أخطاك من طيبي، يقولون عقل الآدمي هو عمار البيت وأنا أقول حظ الأغبي يقتل الذيب.
2: الله أكبر. الله أكبر. صح لسانك ولسان شعر إبراهيم. ولا أخر ولا عدم.
3: تحياتي لك والبدرية والكافة الطاقة.
2: بسم
1: الله.
2: شغل. لا شغل شغل شغل إبراهيم ما فيه. لا اقتباساته حلوة. ترى برضو يألف شعر هو، ترى مشاعر. فتخيلي لك من الاقتباسات والشعر. شكل لي على الصباح.
1: إيه.
2: شكل لي على الصباح الكوكتيل الشعر، كوكتيل الناس الحلوة الرايقة. الدي.
1: صفر واحد واحد 40 5 3. ويسعد صباحك يا ليان.
4: صباح الخير يا صبح كتبت له جزل أبياتي. صباح الخير للقهوة اللي تسمع صباحاتي. صباح الخير من جدة صباح الود والبسماتي. صباح لحظة سعيدة أعدها أجمل أوقاتي.
2: هلا.
1: الله. يا سلام يا ليال.
2: يا ساتر يا ساتر. يا سلام لا على جدة وأهل جدة والشعر الصباحي الجميل هذا.
4: ما فماش منه.
2: ما فماش منه ولا زيه ولا دبل ولا تريبلو.
4: طبعا صباحات الثلاثاء، صباحات الصفاء والنقاء والبهاء.
2: والله صباحات الضياع وانت الصادقة.
1: اصبر خلي البنت تقول اللي عندها.
2: والله طيب انا اسف. اوكي سامي.
4: صراحة أقول لكم الصفاء والنقاء والبهاء الثلاثاء.
1: إيه والله
2: الله.
4: وطبعا التاريخ اليوم مميز 4/4.
1: الله يا سلام. فيه إحصائية؟
4: لا لا بس التاريخ يعني 4/4.
1: ترى احنا الإحصائية ليلان خلاص عودتينا عليها.
4: إيه بس أذكركم التاريخ 4/4 أكيد ما لاحظتوا.
2: 4/4 وشو 4/4 ايش فيه؟
1: تاريخ
4: التاريخ
2: 4/4
1: هو
2: عربي؟
1: إيه
2: والله
1: 1408
2: يعني. للأسف والله العظيم
1: إيه كلها يعني التاريخ لو طالع فيه أغلب أرقام 4.
2: أوه 4/4/1448 إيه
1: 4/8/4/1
2: أيوة
1: التاريخ كذا يعني.
2: أوه
1: إيه شفت كيف؟
2: في واحد
1: دايم ليان تجيب أشياء جميلة
2: مميزة.
1: إيه تلاحظ أشياء الناس تلاحظها. يعطيك العافية شاركينا في
4: ملاحظة.
1: إيه اي طبعا الشعراء دائما عندهم دقه ملاحظه. انا عارفه انت
2: فراسه ودهاء وحنكه.
1: هي احنا الشعراء دائما عندنا هذه الدقه. طب قولي لنا تشاركي
4: لنا منا خلاص.
1: اي خلاص انا منكم. انت تقول شعر وبعدين تصير منا عادي تدرب
2: تم
1: معك فرصه
2: مرتاح.
1: يعطيك العافيه يا ليان. وأكيد إحنا ننتظركم على 011-4053 شاركونا عن التخفيضات وكيف أجواءها وكيف أنتم يعني تستقبلون هذه التخفيضات. فاصل راجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. اذكركم بنفسي فهد الغامدي وزميلتي بدريه خالد، واذكركم ايضا بموضوع اليوم مستمعينا. نتكلم عن التخفيضات والعروض ها، وخصومات تصل حتى 50% وخصومات الى 70%، وحطي لك كذا واحد صغير كلمه صغيره حتى الى وتحتها اصغر، هذا وجهي مكتوب. لا لا لا، يعني هذا موضوع الخصومات والعروض، هل فعلا تشوفون استفدتم منه ولا تعرضتم لبعض مواقف الاحتيال او المواقف اللي مثلا من مواقع غير موثوقه؟ هل صادفتم انه والله التخفيض كذا، يوم رحت تشتري الشيء لقيته شيء اخر ومختلف تماما، فقلت يلا دام اني هنا خلاص قدني طلعت جيب يا عم اشتري.
1: ايه ترى بقول شيء فهد، ترى مثلها مثل حق 10 و20 ريال وهذا اللي حقين التيسير. يعني تجي انت فرحان خلاص معك خلينا نقول 200 ريال، واشتريت ب10 طقم قهوة، اشتريت ب10 طقم صحون ملاعق، بعدين اذا رجعت البيت ما تكمل شهر اللي هي متكسرة.
0: الله.
1: ايه يعني حتى لو دخلت الميكرويف تنكسر، غسلت المواعين تنكسر برضه فيها، فتحس انك انت صرفت فلوسك على الفاضي. يعني حتى معليش 10 ريال اخذ طقم ب10 ريال معليش، بس انه كله ما كمل معي شهر. نفس الشيء تحس من هذه من ضمن الاشياء اللي تحرق الفلوس ولا تبقى معك القطعه فتره طويله.
0: أيه.
1: في البيت
0: فعلا، ترى فعلا ابحث عن الشيء الاصلي وابحث عن هذا، وترى في نقطه مهمه بدريه.
1: أيه.
0: قضيه خليني اقول لك، ما ادري يعني احيانا حتى لما تطالع كذا تاريخ الانتهاء احيانا
1: اوكي
0: تاريخ انتهاء، سواء كانت عطور، مستحضرات تجميل، كريمات او شغلات من هذا القبيل، تطالع انه قريب مو بعيد.
1: لا يعني شوف، قول مستحضرات التجميل الفتح على الفتح 12 شهر على الفتح،
0: اغلبها
1: 6 ايوه، تجي تقلب العبوه مكتوب 12 شهر من تاريخ الفتح.
0: اوف. حتى إيه؟ لو قعدت فتره سنين،
1: حتى لو قعدت سنين في المحل بس انه
0: مغلقه،
1: بس تفتحها خلاص 12 شهر او 6 شهور.
0: يوهو.
1: اي اي
0: مش حاطين فيها ذي.
1: احنا غير احنا اقتصاديات ما نبعزق الفلوس، ما نبعزق فلوس.
0: العظيم شنو هذا؟ والله العظيم
1: سدوا علينا الصرافه.
0: يا الله.
1: إذا شاركونا على 011-40-53 وش وضعكم مع التخفيضات؟
0: أيوة.
1: هل أنتم تنتظرونها بفارغ الصبر؟ هل أنتم فعلا تعرضتوا لنصب احتيازي؟ ما سمعنا من أغلب الاتصالات، يعني فيه اللي عندهم يعني أغلب اتصالات المتجر الأونلاين، هو هذا اللي

0: صار فيه مشاكل. يعني التسوق أونلاين لابد أن الواحد يكون فيه حذر حذر شديد، لأنه احتمال كبير أنه يتعرض فيه يعني للاحتيال والنصب.
1: نعم.
0: 011-40-53 من معنا
1: مرضي.
2: هلا والله فهد، صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: هلا متابعينا ومستمعات برضي شمال رفحة.
1: والله ونعم والله. ونعم يا مرحبا
2: ونعم فيكم إن شاء الله جميعا.
1: حياك الله يا مرضي. ها يا مرضي إن شاء الله مرضيتك الدنيا إن شاء الله مع الخصومات والدنيا
2: إن شاء الله. أنا عندي موضوع التخفيضات مو مشكلة الحذر منها يعني. لكن صراحة للمستهلك مناسبة جدا يا فهد يا بدري ومستمعين ومستمعات. يعني أنا أمس هذا في تخفيضات في محافظة رفحة، يعني عزك والله حذاء كان ب300 وشوي يعني.
1: طيب
2: صار 40 ريال يعني.
0: يا ساتر وش تقول؟
1: ألو وش فيه؟
2: والله ما أدري وش فيه، ممكن جلد ما أدري. هو كان سعر أول 300 صار ب40.
0: طب شلون جودته؟ جودته زينة؟
2: بس عليها العطور. العطور أنت تشوفون إعلانات ب2000 3000 تصير مثلا 196
1: بالضبط.
0: ساتر ايه
2: هذه نشوفها قدامنا. السؤال هل هل هل السعر الاول قبل حقيقي او ان هذه يعني اسلوب تجاري من حق التاجر اللي يسوي؟ لكن المستهلك في النهايه هو يلقط مثل ما يقولون يلقط هالعروض هذه،
1: لانه بعضها ايش يقول لك يا مرضي؟ يقول لك ان احنا الان نرجع نقلل من قضيه يعني الان في الايام العاديه يبيع لك العطر بربح تقريبا 200% في مثلا في الايام اللي فيها مناسبات او مثلا خصومات، يقول لك انا عادي ممكن اتربح منك في هذا العطر عادي 30-40% ما عندي مشكله
0: حقق التارجت،
1: بس هو انه ايش ينشر اسمه اكثر تسويق اكثر، هي قضيه تسويقيه اكثر من انها فهمت كيف؟ لانه لما تشوف مثلا العطر او منتج منتشر في كل البيوت هذا طريقة تسويقية أفضل من أني أنا أسوي له إعلان أو مثلا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه هي أنا القاعدة الأساسية الظاهر أنه في صحيح. اختلاف السعر فهو يرجع على الكوست لاند.
2: كل ما ذكرت فهد صحيح، هو هذا الانخفاض في أي سعر وهذا الارتفاع بعدين انخفاض يعني دف عليها العطر. مثلا خلنا نأخذ العطر اللي كان ب2000 بعدين 197
1: نعم.
2: يعني وش ذنب اللي شراه ب2000 مثلا؟
0: صح اي
2: وقف عليها يا فهد يا بدري
1: والله تقهر.
2: انا ما اشتري الا بالعروض، العروض والتخفيضات هي مبرمجه بالوزاره التجاره وشيء طبيعي على مدار العام، سواء تخفيضات بمناسبه العام الميلادي رمضان الشتاء والخريف وهكذا.
1: اي بس خلونا نحط في بالنا يا جماعه، ترى الحمد لله ترى عندنا وزاره التجاره بلديات مكافحه الفساد، ترى يا جماعه الخير مستحيل انك تغش او مثلا يكون في شيء يضر المستهلك او يضر هو، بالعكس هي فائده للتاجر وفائده للمستهلك في الاول وفي الاخير.
2: السوق التجاري يخدم الجميع على التخفيضات او مع الحذر يعني.
1: احسنت الله يعني يحسنت.
2: ذكيا في هذه الحياه الحديثه العالميه.
1: احسنت احسنت صحيح. احسنت يا مرضي
0: يعطيك العافيه، شاكرين لك المشاركه،
1: طول عمرك الله يرضى عليك يا مرضي، شكرا لك.
0: يعني خليني اقول لك ترى فيه ناس على يدرسون سلوكيات المستهلك نفسه، سلوكيات الناس في الشراء.
1: نعم.
0: في ناس تقول لا انا اشتري الغالي. ليش تشتري الغالي؟ هي تظن ان الغالي جوده اكثر. فهذا يفيد مين؟ يفيد التاجر نفسه. يعني انا قد جلست مع واحد تاجر وقد قلت له كيف تصلح التجاره، فقال انا اجيب القطعه هذه بربع ريال، خلاص مثلا القلم ذا بربع ريال يجيب البضاعة كلها، القطعة الواحدة بربع ريال،
1: حلو،
0: ينزلها السوق بستة ريال،
1: ممتاز،
0: يبيعها بستة ريال. شوف كم ربحها، جت التخفيضات رجعها بربع ريال. يعني ترى رابح في كل الحالات.
1: ترى حطي في بالك الجملة، صار سعر الجملة ممكن يخليها بريال وسبع ريال وستين هللة، ريال وثلاثين هللة، أي ثلاثين هللة. فلكن تتخيلي ترى لما لأن أنا خشيت اشتغلت في الريتيل وفي الأسعار وفي البيع بالتجزئة. ترى مرعب الكوست لاند اللي هو البضاعة من أخذتها أو صنعتها أو استوردتها لين وصلت عندك، لين سويت لها التسعير، لين أخذت فيها ربحك، سعرها تافه
0: ولا شيء. إيه؟
1: بس هو لازم يربح لأن عنده منظومة تشغيلية. عنده موظفين. عنده رواتب، عنده مدري، فلازم غير الاستيراد ولا
0: بس
1: التصدير.
0: القصد اللي أنا بقول لك إياه هو رابح سوى تخفيض ولا ما سوى تخفيض بالضبط. يعني التخفيض بالنسبة له مو معناته خسارة، معناته زيادة مستهلك، إنه يجون مستهلكين أكثر.
1: أحسنتي.
0: ف011-40-53 يسعد صباحك يا سليمان.
3: يا هلا وسهلا، وأسعد الله صباحكم بالخير والمساء يا رب.
0: هلا بك والله
1: بالخير يا رب.
3: ويا صباح الوطن الذي يستحق منا أن نرفع أيدينا أن يحفظ الله هذه البلاد
0: آمين.
3: حدودها آمين. يمينها شمالها جنوبها شرقها غربها مع كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من يحرس هذه البلاد وحكامها وشعبها وآبائها وأمهاتها وأطفالها وأبنائها وبناتها. اليوم ما شاء الله موضوعكم عن التخفيضات، لا شك أن التخفيضات، لا خلونا ننظرها منظور إيجابي، يعني لو كلش سلبي سلبي. اليوم أنت لما تشتري شيء أنت محتاجه بسعر مخفض حتكون أنت في قمة السعادة، لكن لما تشتري شيء تخفيض أنت ما تحتاجه تقول لعبوا علي لأنك أنت أصلا ما تحتاجه. يعني على سبيل المثال، لا أنت كلنا نفصل ثياب، كلنا نشتري أشياء معينة نستخدمها ومن جهات معينة، لكن يجي هذا أو هذا التاجر أو هذا المحل اللي انت تتعامل معه والداتا حقتك عنده يرسل لك رساله بمناسبه كذا التخفيض، انت تفصل عنده مثلا ب 150 وجاء وقال لك 70، اكيد بتروح على طول مباشره لانك انت تستخدم هذا الشيء هذا المنتج. لا ننظر كل شيء سلبي. اول شيء التاجر ما سوى التخفيض الا انه يبيع، ما في شك كل الناس بتتفق على هذا الشيء. الشيء الثاني هو الاهم، اليوم اغلى ناس اللي هم المسوقين والمبرمجين، هذول المسوقين تجيبه عشان يرفع عندك المبيعات، هذا دارس فاهم كيف يجيك معه من وين يجيك كيف يقنعك. وبالفعل تجي تلقى يعني حتى أماكن الدعايات تلقاها في أماكن أنت ما تتخيل، يعني مستحيل تلقى محل أكل في الصناعية مسوي دعاية. مستحيل صح ولا لا؟
1: مسوق العمرة صح بالضبط.
3: يعني عارف وين يجيك، تصحى الصباح تطلع مثلا أنت جالس عند الإشارة قدامك لوحة وأنت قاعد ماسك سرة ويطلع لك دعايات أشياء حلوة تفرحك، انت اصلا زهقان من الزحمه مثلا ولا من الاشاره، فيطلع لك شيء حلو طالع تخفيضات. هذا الشهاده الصوره اللي شفتها انت عجبتك فبالتالي تروح تدور هذا المنتج. يلا. اليوم التخفيضات مهمه جدا لما تحتاجه، حط حد راه خطين وش تحتاج وجاك تخفيض اشتر بدون تردد، لكن لا تشتري شيء مخفض انت اصلا ما تحتاجه اخر اسهم في الدرج وبعدين بعد 4 سنوات 5 سنوات ما تستخدمه والله حساب اطلعه. طيب مش قاعد بدك تسوي ضيق عليك بيتك وضيق. انا متاكد 50% مننا وانا من ضمنهم الدولاب فيها اشياء والله ما تلبسها ولا تستخدمها وقاعده مبلطه في الدولاب. يا اخي طلعها كل سنه افرز طلع تصدق ود. الحمد لله اليوم في جمعيات اعاده، تخيل في احد الجمعيات الخيريه، تخيلوا يا جماعه انك ترسل لها ملابسك وتجيك باركود يتابع وين راحت الملابس ومين وين وصلت برا المملكه ولا برا اي مكان. يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله عندنا جمعيات خيرية تعيد تدوير وتعيد توزيع شيء، حتى الأكل اللهم لك الحمد. الحمد لله اليوم احنا نتمتع بأشياء كثيرة، الجوال اليوم بيدك يعلمك كل شيء، إذا ضاقت عليك لا تسأل، اسأل الجوال.
1: الله والله فعلا.
3: أي سؤال اسأله والله يجاوبك.
1: أول
3: أول ما كان فيه صراحة، أول تفتح الشباك سلام عليكم وين بيت ما أدري منه وين المحل الفلاني، اليوم ما عاد فيه، ما عاد تسأل أحد، شباكك ما عاد تفتح أصلا إلا إذا
0: زان
3: الجو.
0: اي والله.
3: الله يحفظكم.
0: شكرا يا سليمان، دائما مشاركاتك تثري البرنامج، شكرا لك، يعطيك العافيه
1: سليمان. يا لو سهله.
0: يعني فعلا فعلا سليمان قال شيء مهم، حتى لو كان تخفيض وعجبك السعر وانت ما انت محتاجه لا تشتري.
1: بالضبط،
0: حوفر فلوسك، اشتري شيء ثاني،
1: اشتري لين احتاجه خليه عندي،
0: يمكن احتاجه يمكن احتاجه.
1: الله العظيم،
0: يعني كثير ترى هذا ما استخدمته بس اني شريته وقت تخفيض كان سعره حلو. دائما تسمع هذا الكلام، يعني حتى كثير اشوف البنات مثلا، يمكن احنا عندنا السيدات، وكيف اخذتي ذا القطعه، يعني وش كنتي تفكرين فيه لما شريتي؟ الجواب بسيط، كان فيه تخفيض وعجبني سعره واخذته. يعني هي مين محتاجته في النهايه؟ هي مين محتاجته؟ خدته كذا عشان سعره وعجبها.
1: عجيب.
0: 011 40 53. اليوم ها صراحة الموضوع أحسه فيه فضفضة،
1: فيه أصلا قاعد أدور عروض، شوف عروض إيه.
0: لسه ما جت
1: الجمعة، ما تبيني كذا فجأة سكت شوي.
0: في عروض مواعين وأجهزة
1: قاعد أشوفه أنا، هو وصل رايح على
0: الأجهزة. إيه بنأثث يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما

0: زينها للتعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه مستمعين بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. نتكلم عن معايير اختيار شريك الحياه. يقال بانها تغيرت في الاونه الاخيره هذه المعايير. فتيات اصبحنا يبحثن عن زوج ميسور يوفر لهن مستوى معيشيا مرتفعا، وفي المقابل الشاب يفضل الزوجة الموظفة التي لديها دخل وتشارك في أعباء الحياة. فهل السؤال يكمن يا مستمعينا، يعني هل أصبحت فعلا القدرة المادية هي الشرط الأساسي للزواج؟ كيف تؤثر هذه التوقعات على نجاح العلاقة، استقرارها، هدوءها وما إلى ذلك؟ لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن عبد اللطيف العباد، اخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجيه مدرب مهارات. حياك الله وبياك استاذ عبد الله.
1: حياكم الله، صبحكم الله بالخير اخوي فهد، وحيا الله جميع المستمعين.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم، ونورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه.
1: الله يعزك،
0: طول لي عمرك
1: اكثر.
0: يطول لي عمرك استاذ عبد الله. بدايه استاذ عبد الله، يعني ما شاء الله تبارك الله من واقع خبرتك وتجاربك وايضا الاستماع لكثير في الاستشارات، هل فعلا أصبح الجانب المادي أكثر حضورا عند الجيل الحالي عند اختيار شريك الحياة؟ وإذا كان فعلا موجود هذا السبب يعني أو بكثرة، وش الأسباب اللي خلت هالتغير يصبح في اختيار واختلاف المعايير؟
1: طبعا تقول لي هل أصبح الجانب المادي أكثر حضور؟ صحيح، نعم صار أكثر حضور، أو بشكل بارز وبشكل واضح، وصار شبه من أولويات الاختيار والقبول والرفض. ولكن هذا ما يعطي انطباع بأن الجيل الجديد هو جيل يعتبر جيل مادي، لكن أصبح مفهوم النظرة المادية مختلفة شوي بسبب طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ارتفعت متطلبات الحياة، فأصبح الحياة الزوجية فيها يعني لو بنقرب الصورة، سابقا كانوا أجدادهم كانوا يتزوجون في قرفة في بيت العائلة،
0: نعم
1: زين، فيقبل نقول عنها قريفة زين، وأثاث بسيط وزواج بسيط، وحتى ممكن تكون سيارة واحدة سيارة البيت، في أمور كثيرة مشتركة، مطبخ واحد، تكاليف منخفضة، وهذا أقصى أمنياتهم. فكانت متطلبات قليلة، وعلى ضوها صار القبول الشروط منخفض. الآن ارتفع اللي هو اللي نقول إحنا متطلبات القبول في الأمور المادية، يعني أصبح لكي أقبل أحتاج شقة. بعضهم يقول لك والله سكن مستقل، والله فيلا. من البداية شقة فيلا، سيارة بمستوى معين، زواج بمستوى معين. أصبحت المتطلبات المادية هذه من البداية هي أساسا لها ثقل، يعني يحتاج لها ميزانية كبيرة
0: جدا،
1: فأثرت على اللي هو فارتفع سقف الأمور المادية. أيوة. فبسبب النظرة البداية تتغيرت، يعني المطلب اللي كان يعني طموح أبوي أو جدي كان يطمح أنهم يوصلوا إلى أنهم يمتلكوا شقة، يمتلكوا سيارة مستقلة، وراتب معين كان يطمحون لبعد 10 سنوات. أيوة. الآن الجيل الجديد لا، يبغى من أول يوم حنا هذه مواصفات بدايتنا، راتب عالي.

0: احنا يعني ولا تزعلون البنات اللي يسمعون الان والنساء، ترى بنجي للرجال ما عليكم يعني الامور طيبه.
1: نعم نعطيك لنا حق.
0: اي يا سلام. يعني لما تشترط الفتاه يعني زوج دخل مرتفع يوفر لها مستوى معين من الحياة لاكجري لايف، ومتى يكون ذلك بحث طبيعي؟ نتكلم عن البحث الطبيعي، ما هو البحث المبالغ، يعني البحث اللي يجعلك الحياة مستقرة، الحياة هادية، الحياة فعلا فيها كل أساسيات الحياة، مترتبات الحياة، متطلبات الحياة الأساسية للمعيش بعيش يعني معيشة كريمة. ومتى يتحول هذا الشيء أو البحث إلى مبالغ في التوقعات؟
1: أنا أذكر كنت في مرة من الفيديوهات اللي سويتها كنت أقول إن في الفتيات في قبولهم من الطرف الآخر كانوا يعني تقريبا شبه ثلاثة أنواع. نوع يروح قبوله يبي تبي من زوجها هذا إنه يحقق لها مستوى المعيشة اللي كان عايشتها في بيت أهلها أو موفرة لها أبوها.
0: نعم.
1: وزوجة أو بنت تقبل تبي يعوضها النقص اللي ما كان موجود أو النقص أو الحاجة اللي كانت ناقصتها في حياتها بيت أهلها أو عند أبوها. وفي نوع ثالث لا، يجي أنا أبيك أو بقبل فيك كما أنت، نكبر حسب ظروفنا ونعيش على حسب ظروفنا بعيدا عن عن بيت أهلي وش اللي ناقصني، أو أعيش مثل ما عشت بيت أهلي.
0: يا سلام.
1: متى نقول أن الطلب يكون واقعي في الأمور المادية؟ لما يكون الجانب المادي أو الجانب المالي جزء من القبول.
0: أيوة.
1: يعني أن أنا أطمح في إنسان، أول شيء كشخص مواصفاته مثلا، وش أخلاقياته، وش نمط تفكيره، وشن هو سلوكه، طباعه الشخصية، ومن ضمنها مستواه المالي.
0: يا سلام.
1: هذا يكون منطقي. أنا أبغى أعيش مع إنسان ذو عنده مواصفات أخلاقية خلقية ويكون مستوى المادي ممتاز. عليك بالعافية.
0: يا سلام.
1: لكن لما يكون لا، قبولي هو الشرط الأكبر والمهيمن على الشروط المتبقية الأمور المالية.
0: أيوة.
1: أساسا هو وش وضعه المادي، هو أساسا وش راتبه، أساسا هو وش وضع العائلة اقتصاديا. هو العنصر الحاسم في القبول والرفض. هنا أنت وقعت في فخ اللي هو يعني
0: الصفقة التجارية.
1: المعيار. نعم، صار معيار القبول والرفض والمعيار المالي. إذا أنت هنا كان الاختيار، نقول حنا نتخليه هو المعيار الأساسي، هنا هو مكمن الخطأ.
0: أيوة. يعني معاه فلوس، معاه هذا، إيش أخلاقياته، إيش أفكاره، إيش توجهاته، ما تهم، أهم شيء إنه مرتاح.
1: يعني أنا أذكر مذيعة مرة في إحدى القنوات تقول أنا يهمني فلوسه، صاحي مو بصاحي، عقله مايل، إذا أنا ما علي من أهم شيء ماله.
0: لا حول ولا قوة.
1: هذا إيه ذا النظرة كارثية هذه. زين، بكرة ومرت علينا حالات في العيادة واستشارات كانت مرفهة، شبيك لبيك، عايشة في قصور إلا أنها تعيش أتعس حالاتها الزوجية. زين، وهذا دليل على أن المال مش هو عنصر حاسم في السعادة والاستقرار الزواجي. وعنصر مكمل، نعم، وعمود من أعمدة الحياة الزوجية، نعم، لكنه هو ليس الأساس،
0: هو وسيلة وليس غاية. يعني هو وسيلة مساعدة لتسهيل الحياة، لجعل الحياة أكثر استقرارا، هدوء، لا تكون في دوامة القلق والتوتر بأني ما أستطيع يعني أدفع قيمة الشيء هذا وأجيب الشيء هذا أو مثلا ما إلى ذلك. حلو أن الواحد يكون عنده مرتاح ماديا، وبالعكس أنا أشوف أنه جدا مهم في هذه، لكن لا يكون هو الغاية الأساسية، بأنه حرفيا حتلغي كل جمال العلاقة الزوجية. طيب، هذا من ناحية الفتيات. في المقابل خلينا نتكلم عن الشباب. شباب يبي لهم ضبط للامانه شوي، استاذ عبد الله.
1: نعم.
0: يعني طيب ليش بعض الشباب الحين يبحث عن زوجه موظفه وعندها راتب؟ ويعني هل من حقه ان يتوقع منها المشاركه في مصاريف الاسره؟ هل يعني حط التارجت، والله لا انا والله بيها موظفه تساند وتساعد وتصرف على البيت وما ادري. ما أدري إيش رأيك في هالمنطق، إيش رأيك في المبدأ؟ ما أدري.
1: أنا أشوف أن هم يعني الرجال أنواع، والقايات من الموظفة برضو.

0: مختلفة. يعني منهم من يرى بالذات لما يكون هو مثلا مستواه المادي هو يقرأ يستشرف المستقبل، يقول أنا حن حسب راتبي هذا بكرة إذا أنا تزوجت فأنا حين متطلب عندي متطلبات الزواج البداية، غير السكن غير السيارة غير اللي هو بكرة عندي مولود بكرة عندي سكن مستقل، فيحسبها ماليا. يعني يقول أنا ذي المصاريف على حسب وضعي المادي بكرة أنا ما فيني ما أقدر على ذي المصاريف كلها، فبالتالي أنا أبحث عن معين يعينني في مشواري الزوجي، فأبحث عن موظفة تعيني على ذا الجانب.
1: يا سلام.
0: ومنهم لا يكون أساسا هو يشوف نفسه أنه أساسا هو قوي ماديا، يبحث عن موظفة بالبرستيج، أنا أبغى واحدة والله بمسمى معين والله معلمة دكتورة كذا كذا. فأنا يبي يكشخ يعني. ومنهم لا والله أبغى واحدة مستوى فكر معين، يرى أن الزوجة يراها يحبها أنها تكون واحدة أكاديمية واحدة كذا كذا كذا كذا. لكن اللي يخصنا إحنا في ذا الجانب في الشريحة هذه، شريحة اللي تبحث عن داعم ومساند، أني أنا أقبل أطلب من أو أبحث عن زوجة معينة لي ماديا، هذا أنا أقولك مبدئيا ماكو مانع ماكو مشكلة. بس الإشكالية لما تكون أساسا أنت رايح وخاطب أو متقدم إلى واحدة موظفة
1: بناء على هالشيء
0: بدون مقدمات، وتتوقع أن بكرة من بكرة من يبدأ من ندخل في الحياة الزوجية بتدعمني، أساسا هذا ما في له ضمانة. يعني نجي في الأصل أساسا الشرعي والقانوني هي غير ملزمة.
1: نعم
0: زين. فبالتالي نروح على الاتفاقات، هل بيني وبينها اتفاقات؟ فأنت بكرة ما تقدم على الحياة الزوجية وعندك آمال أنها بتدعمني وبتساندني ما شاء الله راتبها قوي ويعني بتضبط أمورنا، وبكرة تجي تكلمها في أمور المالية وتقول لك لا يا حبيبي هذا مالي لي وأنا غير ملزمة وأنا جاية كذا بهذه العقلية، فأنت تصدم وتحبط وبكرة ممكنك تخرب حياتك الزوجية وتقول أنا حياتي ذي الزوجة ما تصلح لي. مشكلة مو في الزوجة، مشكلة فيك أنت اللي ربطت أحلامك على أوهام.
1: بالضبط.
0: هذا
1: وجعل البداية. وجعل هذه النقطة هي الأساس في العلاقة الزوجية والارتباط بهذا الإنسان
0: هي الأساس. نعم
1: نعم.
0: هنا الإشكالية.
1: أي.
0: فبالتالي يعني راتب الزوجة هذا حق للزوجة، إلا أنها لو حبت تشارك زوجها بالعكس هذا شيء رائع، ومشاركة زوجها هذا شيء راقي، ومرت علينا حالات كثيرة يعني زوجات ما شاء الله عليهم يدعموا أزواجهم بالغالي والنفيس.
1: يا سلام.
0: بس لما تشوف يمها قدامها رجال قدامها واحد مسؤول، تشوف أيوة. انها قاعد يعني يتعب علشانها وعشان اسرتها، في الغالب المرأة ما تكف.
1: هذه النقطة الأساسية ومربط الفرس فعلا استاذ عبد الله فعلا. اذا يعني حرفيا احنا لا نتكلم يقول والله الزوجة ما تدعم الزوجة، طيب انت هل انت مع عفوا كنت كفؤ في هذه العلاقة؟ هل كنت رجل بما تعنيه الكلمة؟ هل كنت فعلا الشخص المقدم المعطاء المضحي، الشخص اللي فعلا يسهل ويحاول يلين كل صعوبات وأيضا
0: يعني في كثير منهم كانوا إذا سمح لي في كثير منهم كانوا يعني في بداية جايين بعقلية أنهم لا هذا حقي ومالي وأنا يعني ما راح أدعم ولا راح أسوي شيء، لكن لما صارت لأن علاقتهم بنت بالبداية بشكل صحيح وبدوا يعني يثقون في بعض، بدأ يحبون بعض، بدأ يخدمون بعض، بدأ يقدمون البعض، فشافت قدامها رجل ما شاء الله مهتم فيها يعني شايلة على كفوف الراحة، بعدين فتحت الأمور قالت له بضاقتي وكل شيء لك يعني أنا مالي إلا أنت.
1: سبحان الله. سبحان
0: تغيرها نعم بحسن العشرة
1: بحسن المعشر
0: بجودة الحياة بجودة المعشر، خلت المرأة مثل ما يكون هو كريم معها هي راح في الغالب هي بنت ناس وراح تكون كريمة معها.
1: الله الله الله الله. والله فعلا الكلمة اللي ذكرتها الأخيرة أستاذ عبد الله فعلا أنه فعلا إذا كان الرجل بما تعنيه الكلمة يشيل على كفوف الراحة، مهتم، مصدر أمان واستقرار لها في هذه الحياة، والله العظيم ما تقصر معه أبدا أبدا، وهذا شيء احنا متفقين عليه تماما. طيب أستاذ عبد الله، طيب وش رأيك اللي قاعد يصير الآن في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعرض هذول المتزوجين ما شاء الله والحالات الزوجية اللي قاعد نشوفها في
0: الكابلز
1: الله أكبر عليهم صدق الكابلز أستاذ عبد الله، يعني اللي يعرضون من سفر ورفاهية ومظاهر حياة مثالية يعني هل تشوف أنها رفعت سقف التوقعات المادية لدى الطرفين قبل الزواج؟ يعني خلت الفكر يتشوه من ناحية العلاقة الزوجية وأصبح

0: الأهداف كلها سفر ورفاهية وترفيه أكثر من أنها علاقة واستقرار.
1: بالضبط. نعم، رفعت سقف التوقعات والأمنيات ومفهوم الحياة المادية. يعني ده ضرب النسيج المجتمعي. يعني أصبحت الناس ترى أن الحياة الطبيعية نفس المعدل الحياة الطبيعية ارتفع بسبب نظرة الناس للسوشيال ميديا ومقارنتها بحياتها الواقعية. فكثرة التعرض على المشاهد هذه اليومية، واشوف واشوف واشوف، وقاعد انتقيهم بعد، اشوف لان وين راح، شوف شلون ياكل، وهذا شلون يلبس، وهذا شلون، قاعد انقيهم وقاعد اعرض نفسي بشكل مكثف. أيوة. لين اصبح ارى ان الحياة هي كذا، وحياتي هي ليست هذه حياة. فاصبح الواقع اللي اشوف اني انا مفروض ان نعيش حنا بواقع او في الحد الادنى هو العيشه اللي قاعد اشوفها في السوشيال ميديا. وهل السوشيال ميديا ترى جزء منها يعني ملامين وجزء غير ملامين، لان في النهايه هم يعني تجيهم دعايات، تقول يبغى انتم لكم سفرات كذا وتاكلوا وتلبسوا كذا، وكل شيء مدفوع. هم اصبحوا مثل اول في القنوات يدخلون ينزلون اعلانات. هذا الآن معلنين بس في السوشيال ميديا. فهو قاعد يقول أنا قاعد أترزق. زين، وحتى بعد الدولة فرضت عليهم قيود وكتبت تكتب لازم تذكر إنه إعلان، وبدأوا يذكرون إعلانات.
0: إيه فعلًا.
1: لكن حتى مع ذكر كلمة إعلان كثرة التعرض تبدأ أنت وأنت تقرأ إعلان أنت تتأثر فيه، وتعرف أنهم ترى يمثلون، تتأثر فيهم، وتعرف أنهم مو بصادقين ويقولك إحنا والله نمثل،
0: وتتأثر،
1: يطلعوا وتتأثر فيهم. فكثرة التعرض تأثر على قناعاتك ومفاهيمك لمستوى المعيشة. فنعم، أثرت على نظرتنا لحياتنا. وجزء من الحل هو خفف التعرض، لا تشاهد ذول، لا تشاهدهم، ابعد عنهم، حتى شوي شوي تبدأ تتصالح مع حياتك الواقعية. الله. وتستقر ويعني وتستمتع بحياتك الواقعية.
0: جميل جميل جميل سيد عبد الله، تتصالح فعلا، هذه قضية التصالح مع الواقع، مع الحياة اللي انت تعيشها، ترى كثير من الناس يفقدها، فأصبح ما عندهم هذه، فقدوا لذة الحياة، وصار عندهم بعد شغف، فقدان شغف عن الحياة. والسبب هالسوشيال ميديا وهال الأشياء اللي قاعد يشوفونها هي وهمية، لكن للأسف صدقت العقول وأيضا حتى العقل اللاواعي بسبب التعرض لهذه المقاطع. طيب،
1: نعم،
0: أستاذ عبد الله، طيب في نقطة مهمة، كيف يتفق الشاب والفتاة قبل الزواج على الأمور المالية بشكل واضح، يعني حتى ما تتحول يعني لعبارة أنت توفر أو أنت تشاركين، أنت تسوين، أنت تفعل، يعني إلى خلافات ما بعد الزواج.
1: نعم، يكون في بداية اللي هو أيام الملكة مثلا، يكون في تركيز على الأمور المالية، وضعنا المالي الحالي وضعنا المالي المستقبلي.
0: سلام.
1: اللي صاير في الغالب يعني يعرفون نقاط خفيفة أو قليلة عن أمور المالية، واللي ندعو له أنهم شوي يأخذون الموضوع بأكثر جدية، لأن الأمور المالية وفق اللي هو الجيل الجديد شلون يعني هو مرتبط بالأمور المالية، ويرى أن جزء من سعادته مربوطة بالأمور المالية. فبما أن عندك الأمور المالية مهمة، فعليك أنك تركز على المهم هذا، وتأخذ يعني تستفسر من الطرف اللي قبالك بشكل وافي وكافي، حتى تبني عليه بكرة ما تنصدم بالواقع اللي راح تشوفه. أنا يعني مثلا البنت تنشغل بأنا أبي كذا وكذا وكذا وكذا، طيب انت عرفتي منين بيجيب لك هذا كذا وكذا وكذا؟ اذا هو مثلا بيجيب لك اياه عن طريق قروض ولا مديونيات، فبالتالي انت راح تدخلوا في عجز مالي وراح ياثر على حياتكم المستقبليه. فابني توقعاتك وابني طموحاتك الماديه والماليه على قدرته الماليه.
0: يا سلام. ومن الأساس أصلاً إذا أنت عرفتي قدرته المالية، هل تشوفين أنك تقدرين تتعايشي مع الوضع ولا؟ فالواحد لا يتخذ
1: ونفس الشيء هو الزواج بعد. نعم. يقول ترى أنا مثلاً صراحةً اللي رقبة أو اللي نية أنك إن شاء الله تساعديني في أمور المالية المستقبلية. فيفتح الموضوع عندها أو قبالها وشو يسمع منها مدى تقبل الفكرة. اثنين، طيب وإذا وافقت مبدئياً راح تدعمين مثلاً في شنه مثلاً؟ لأن بكرة كثير من حالات الزوجية اللي مرت علينا صار فيها خلاف.

0: حاد وكبير بسبب الأمور المالية أن لم يتم الاتفاق عليها ولم يتم المفاهمة عليها، فأصبحت هي اللي هو الشرخ اللي صدع حياتهم وعلاقتهم.
1: جميل جدا. ختاما أستاذ عبد الله، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: أنا أقول الأمور المالية هي عصب رئيسي في الحياة الزوجية ومهم جدا، لكن على الزوجة والزوج إنه ما يكون هذا هو الرقم واحد، يكون من الأولويات لكن مو هو رقم واحد في القبول والرفض. اثنين، مهم إنك تقبلين في زوج مش ثري، يكون عقلية ثري وليس ثري. لأن يعني في ناس أشخاص أثرياء لكن دخلوا فلسوا، يعني لأنهم عقلية مسرف.
1: نعم.
0: مش عقلية مبذل. تاجر ولا عقلية. نعم. يعني عقلية مالية. ابنوا حياتكم حبة حبة، حياتنا أبقى إلا يكون شخص في كذا وكذا وكذا، يعني متطلبات مالية عالية فهي عالية. هذه شروط غير واقعية. الواقعية شوفي قدامك اللي حولك، الأمور المالية في العادة يجيك بقدرات مالية بهذا المستوى. أما أني أنا أرفع سقف طموحاتي في الأمور المادية، أنا كذا كأني أقول ما أبغى أتزوج.
1: فعلا فعلا.
0: فخلينا نكون واقعي شوي.
1: يا سلام.
0: ونبني حياتنا حبة حبة، وتكون الأمور المالية عنصر مساعد وليس عائق في حياتنا وعلاقاتنا. يعني
1: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله بن عبد اللطيف العباد، أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية ومدرب مهارات. شكرا للأمانة على ثرائك لنا بهذا الشأن المهم جدا في المجتمع، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم.
1: يطول لي عمرك. في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. وصلنا لفقرتنا الصحية، واليوم راح نتكلم عن التصلب اللويحي، واللي هو يعتبر يمكن من الأمراض اللي تبدأ أحيانا بأعراض بسيطة لكنها تثير كثير من التساؤلات والقلق لدى المريض وأيضا لدى عائلته. اليوم مع تطور الطب والعلاجات أصبح التعامل مع التصلب اللويحي مختلف عما كان عليه في السابق. أصبح التشخيص يمكن المبكر، المتابعة الطبية من العوامل المهمة في السيطرة على هذا المرض. إيش أبرز أعراضه؟ إيش أسبابه، عوامله المرتبطة، وكيف يتم تشخيصه، وأيضا إيش الخيارات العلاجية الحديثة؟ هذا ما راح نعرفه في حلقة اليوم مع هذه الفقرة مع الدكتور عمر بن عبد الرحمن الجغيمان، استشاري مخ وأعصاب وأيضا الأمراض المناعية العصبية بمستشفى الدرعية وعضو تجمع الرياض الصحي الثالث. ونقول له يسعد لنا صباحك يا دكتور.
1: يا هلا وسهلا، صباح الخير، يعطيكم العافية، شرفني والله استضافتكم.
0: هلا بك والله. اليوم نتكلم عن التصلب اللويحي، يعني في حول تساؤلات كثيرة يا دكتور، ويمكن برضو عائلة المريض أيضا تتساءل حول هذا المرض وكيف يمكن السيطرة عليه. اليوم نتعرف على التصلب اللويحي وإيش اللي يحدث في الجهاز العصبي لما الشخص يصاب بهذا المرض.
1: أيوة، فهو يعطيكم العافية. بالنسبة للتصلب اللويحي هو يعتبر من الأمراض المناعية اللي يمكن تصيب الدماغ. طبعا الخلايا الدماغية في العادة مكونة من جزئين، من جسم الخلية والمحور العصبي.

0: والمحور العصبي يغطي غلاف يسمونه مادة المايلين، وظيفتها أنها تسرع النبضات الكهربائية والإشارات اللي تعطي أوامر الجسم. فالذي يحدث في التصلب الويحي أن مناعة الشخص تبدأ تتلخبط، ما هي بمناعة زائدة، هو الجسم ما يتعرف على مادة المايلين هذه كجسم غريب ويبدأ يهاجمها. هذا معظمية المرضى اللي يجيهم المشكلة هذه. في طبعا في نوع ثاني من أنواع الالتهاب اللي يحصل مع التصلب اللويحي، يسمونه التصلب الالتهاب الخامل، وهذا يجي على مدى السنين. فالنوع الأول من الالتهاب اللي يصيب مادة المايلين هذا اللي يجي بشكل هجمات، النوع الثاني هو اللي يجي بشكل أعراض متقدمة.
1: كيف إحنا نكتشف إنه هذا مرض التصلب الويحي؟ يعني هل في علامات مبكرة تستدعي منا إن ننتبه لها؟ هل في أعراض يمكن ممكن إنه الشخص يتجاهلها وتكون مرتبطة بهذا المرض؟
0: هو التصلب الويحي يمكن يصيب أي جزء من الدماغ، من عصب العين أو من الحبل الشوكي. معظمية المرضى اللي يجيهم كهجمات أولية اللي هو يسمونها هجمات حسية، عادة تنميل في جهة واحدة من الجسم، يعني من الوجه، اليد ورجل كلهم في نفس المكان، أو رجلين مع بعض، أو حتى يمكن حتى رجل أو اليد. الثاني أكثر الإصابات شيوعا اللي هو التهاب العصب البصري، عادة أن الواحد يحس بالتهاب في غباشة في واحد من العيون وألم مع حركة العين. ويمكن يصاب بأي نوع ثاني، يمكن يصاب بضعف، يمكن يصاب بعدم اتزان، يمكن يصاب بدوران، بمعنى أنه يحس أن كل الدنيا تدور حوله، ويمكن يصاب بمشاكل في التبول الوايكن. فيختلف صراحة من مريض لمريض، لكن أكثر من لاحظت من أكثر المرضى اللي يتجاهلون اللي هو التنميل. التنميل طبعا يمكن يجي لأي واحد، بس التنميل اللي يبقى على أقل شيء يوم إلى ثلاث أيام مستمر بدون ما يخف، بعدين يبدأ يخف شوي شوي، هذا في العادة لازم واحد ينتبه عليه.
1: يعني لأنه قبل شوي إحنا يعني خفنا من موضوع التنميل، لأنه يعني كل شخص يمر في موضوع التنميل، خاصة إذا كان في جلسة مثلا على الأرض الواحد كذا تحس أنه يميل، أو إذا تكى على يد برضو يده تميل. فهل إحنا فرقنا الآن بين التنميل العادي اللي ممكن يصيب أي شخص، وبين التنميل اللي يؤدي يصير من أعراض هذا المرض أنه يطول معاه يوم يومين؟
0: صحيح؟ نعم، ولا في يكون شيء واضح مسبب التنميل هذا.
1: برضو كثير من الناس أيضا يا دكتور يخلطون بين التصلب اللويحي وبعض الأمراض العصبية الأخرى، كيف يتم تشخيصه؟ وهل نكتفي بظهور عرض واحد عشان نتأكد أننا هذا المرض مصاب فيه هذا الشخص؟
0: طبعا التصلب اللويحي ما في تحليل معين يقول لك أن المريض عنده تصلب ولا ما عنده تصلب. عادة احنا نستخدم نظام تشخيصي، بمعنى أنه في أكثر من حاجة صراحة ننظر لها للمريض. يمكن من عرض واحد يمكن تشخص المريض، لكن هذا كله بناء على أشعة رنين مغناطيسي المخ والحبل الشوكي، وفي اختبارات ثانية زي اختبارات لعصب العين، وفي تحليل لسائل النخاع الشوكي. طبعا كله يعتمد على عدد البقع، وين مكانها، كيف شكلها، وهل تأخذ الصبغة مع الأشعة ولا لا. فيمكن من أول هجمة يمكن شخص الشخص، ويمكن يحتاج يمكن هجمة أو هجمتين عند بعض الناس أو تحاليل ثانية. المهم في الموضوع تشخيص التصلب أن نتأكد أنه ما يكون في أي مرض ثاني مشابه لهذه الأعراض.
1: بس أنا عندي سؤال، يعني الهجمة تأخذ كم وقت؟
0: تختلف من شخص لشخص. في العادة تأخذ من 3 أيام إلى أسبوع إلى شهر بعد عند بعض الناس. مستمر. بعد الشهر في العادة تبدأ الأعراض تتحسن، هذا إذا بدون العلاج.
1: وهل يعني بين الهجمة والهجمة الأخرى هل يحدد نوعية العلاج شراسة المرض، أنه إذا صار الوقت أقل بين الهجمة الأولى والثانية؟
0: نعم، هو في طبعا من أهم الأشياء في التصلب اللويحي بداية العلاجات بشكل مبكر. ولاحظنا أن بداية العلاجات في أول 5 سنين من تشخيص المرض يعطي المريض فرصة أكبر أن تقل نسبة حدوث الإعاقة. فحنا نعامل كل المرضى كأن يمكن يكون هذا التصلب اللويحي

0: شرس، لأن ما نقدر نعطيه وقت نشوف لين ما هل هذا شرس ولا لا، إذا انتظرنا يمكن تزيد الإعاقة عنده، فعادة نبدأ العلاجات مبكرا ونعطي أقوى العلاجات الموجودة عندنا.
1: بما أننا تكلمنا عن العلاجات، يعني إلى أي مدى في تطور في العلاجات في التصلب اللويحي اليوم، وهل أصبح فعلا فيه قدرة، العلاج له قدرة أنه يبطئ تطور المرض أو حتى يقلل الانتكاسات؟
0: هو الحمد لله خلال العشر سنين الماضية هذه طلعت علاجات كثيرة للتصلب اللويحي. طبعا التصلب اللويحي ما في علاج يشفيه الآن، في العلاجات كلها تتحكم بالمرض، زي مرض السكري، زي مرض الضغط. العلاجات اللي طلعت خاصة في العشر سنين الماضية هذه أكثر شيء تركز على الانتكاسات والبقع اللي تطلع في الأشعة الثقيلين المغناطيسي، توصل فعاليتها من 95 إلى 98%. فإذا معظمية المرضى خاصة إذا ما كان عندهم الأعراض المتقدمة البطيئة هذه يعيشون حياتهم الحمد لله بشكل طبيعي إذا بدوا العلاج بديل.
1: هو السؤال يعني هل يقدر مريض التصلب اللويحي أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، يعني يروح للدراسة، يكمل جامعته، يروح للعمل، يروح يعني حياة طبيعية، يصلح رياضة، مشي، يقدر يكون أسرة؟ يعني هل يعني هذا السؤال كثير نسأل من نفس العوائل إذا اكتشفوا أن ابنهم في تصلب لويحي أو الرب الأسرة، فيعني نبي منك نصائح أو تطمين، يعني هل فعلا يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي؟
0: الحمد لله، يعني خاصة مع العلاجات الجديدة وفعاليتها معظمية المرضى يعيشون حياتهم طبيعية. الأغلب أنكم تعرفون الناس عندهم تصلب لويحي، لكن في نفس الوقت ما تدون أنهم عايشين حياتهم الطبيعية بدون أي آثار، بدون أي مشاكل. المهم في الموضوع اللي هو بداية العلاجات بشكل مبكر واستخدام العلاجات المناسبة بشكل مبكر، الحفاظ على صحة الشخص. طبعا ما في حمية معينة للتصلب اللويحي، المهم أن تكون حمية متوازنة. استخدام الفيتامين د من الأشياء اللي لاحظنا أنها تساعد في تحسين أعراض التصلب. رياضة نص ساعة 5 أيام في الأسبوع كأقل شيء، مو مهم نوع الرياضة، أهم شيء أن الرياضة تتسوى. هذا من الأشياء برضو اللي تساعد على تحسين أعراض التصلب اللويحي، لكن ولا يأثر على الإنجاب، ولا يمكن أن ينتقل من الأم إلى الولد. في عوامل جينية معينة في التصلب اللويحي، لكن ما لا ينتقل تماما بين الأم ولا الأب إلى الأبناء.
1: هل ممكن أنه يتأثر بالجو، يعني يزيد في فصل الصيف وينقص في فصل الشتاء؟ هل ممكن؟
0: بالنسبة للهجمات لا. طبعا المريض إذا جاته هجمة، مادة الميلين اللي تكلمنا عنها هذه يمكن ما تشفى بشكل كامل، فاللي يصير في وقت الحر أو وقت الزكمات ووقت الإجهاد إن النبضات الكهربائية تبدأ تبطأ بسبب إن الميلين ما شفى بشكل كويس، بسبب زيادة درجة حرارة الجسم، فيمكن الأعراض تبدأ ترجع مرة ثانية. هذا لا يعني إن المرض في هجمة جديدة ولا المرض قاعد يسوء، هذا فقط جزء من إن العصب ما شفي بشكل كامل. متى ما ارتاح المريض، متى ما طلع من الحر، يرجع مفروض طبيعي.
1: دكتور عمر بن عبد الرحمن الجغيمان، استشاري مخ وأعصاب والأمراض المناعية العصبية بمستشفى الدرعية، وأيضا عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، كل الشكر لك على مشاركتنا هذه المعلومات وهذه النصائح بخصوص التصلب اللويحي، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك يا دكتور.
0: الله يعطيكم العافية. مشكورين.

فإذا مستمعينا الكرام، يبقى دائما التصلب اللويحي من الأمراض اللي تحتاج إلى فهم، اللي تحتاج إلى وعي أكثر من الحاجة إلى الخوف والقلق. ظهور عرض عصبي عابر ما يعني تلقائيا الإصابة بالتصلب اللويحي، يعني زي ما سمعنا من الدكتور دائما التشخيص ما يعتمد على عرض واحد، يحتاج إلى تقييم طبي، يحتاج إلى فحوصات يحددها المختص بحسب حالة كل شخص. الرسالة الأهم أيضا للمصابين وعائلاتهم هو أنه تشخيص المرض ما يعني توقف الحياة يعني أو التخلي عن الطموحات، تخلي عن العمل والنشاط. مع التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة وأيضا الالتزام بالخطة العلاجية المناسبة، دائما يستطيع كثير من المصابين الاستمرار في حياتهم وأيضا تحقيق أهدافهم مع اختلاف الحالة وأيضا الاستجابة من شخص إلى آخر. دائما الوعي بالأعراض ومراجعة

رجعت الطبيب عند وجود أعراض مستمرة أو متكررة، هذا الشيء يساعد في الوصول إلى التشخيص الصحيح في الوقت المناسب بدل الاعتماد على التشخيص الذاتي أو القلق من كل عرض ممكن يشعر فيه الإنسان. بل في المقابل دائما يبقى الدعم النفسي، الدعم العائلي، للبيئة، للمحيطين جزء مهم من رحلة المريض، الكلمة الطيبة، التفاهم، وأيضا اكتشاف هذا المرض ومساعدة المصاب على ممارسة حياته بصورة طبيعية، كلها أمور تصنع فرق كبير في حياة المريض. فإذا نحن نتمنى المزيد من العافية والشفاء لجميع المصابين بهذا المرض ولجميع المرضى، وأيضا نتمنى الصحة والعافية للجميع، وإحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات اللي نلقي عليها الضوء، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفي عالم الحلويات دائما المنافسة يعني ما عادت محصورة بأسماء عالمية وعلامات أجنبية. اليوم نشوف حضور سعودي لافت وأيادي سعودية استطاعت أنها تثبت نفسها وأيضا تنافس بقوة، تقدم نكهات تجمع بين جودة الصناعة وأيضا روح المذاق المحلي. والجميل أنه هؤلاء الشيفز السعوديين ما اكتفوا بتقديم الحلويات المعروفة، بالعكس بدأوا يبحثون كذا عن هوية خاصة يوظفون فيها النكهات وأيضا المكونات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، ويقدمونها أيضا للعالم بطريقة عصرية وتنافس يقدم بشكل عالمي. اليوم في فقرة أنا ومهنتي راح ناخذكم في رحلة مع شيف سعودي بدأ من الصفر، وراح نتعرف على بداياته وكيف اختار هذا المجال وش التحديات أيضا اللي واجهته وكيف استطاع أنه يصنع لنفسه مكان في عالم الحلويات. اليوم خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ نايف الشريف، الباستري شيف نايف الشريف، ونقول له يسعد لنا صباحك شيف.
1: صباحكم يا هلا ومرحبا،
0: حياك الله يا هلا بك.
1: الله يحييك.
0: اليوم يعني خلينا نقول كذا في البداية شيف نايف، متى كانت هذه البدايات، يعني هذه الشرارة اللي بدت في ميولك للطهي وأيضا خاصة الحلويات؟

0: طيب البداية كذا كانت معايا في تحدي بيني وبين نفسي، قلت خلال 10 أيام كذا إذا صار الشيء هذا أنا راح أسوي حلا. فهذا كون إني أنا أول مرة أدخل المطبخ وأشوف، يعني بالعادة دائما أذوق أكل بس، لكن إني أدخل أسوي حاجة ما ولا في يوم في حياتي فكرت إني أسوي ذا الشيء. فقلت إذا صار هذا الشيء معي خلال 10 أيام بإذن الله أنا اللي بسوي الحلا. طبعا أول ردة فعل جاتني من أهلي، معقولة أنت بتسوي شيء؟ قلت أعطوني فرصة. وطبعا سويت الحلا وبديت فيه، وصراحة كذا أخذت فيه 3-4 ساعات كأنه مجهود جبار، لكن في النهاية لما شفت ردة الفعل من أهلي حسيت كذا أنه في شيء أنت لازم تسويه، ده مستمتع به معناته أنه عندك حاجة تسويها أكثر من هذا الشيء اللي أنت سويه. طبعا بغض النظر عن أنه الآن يعتبر حالة بسيط،
1: هو إيش كان بالضبط
0: هو هذا الشرار اللي خلاني أدخل للمجال؟
1: يعني هذا الحلا هو من اختراعك، يعني ما هو شيء تبحث عن مقاديره مثلا؟
0: مو من اختراعي، نقول الحلا اللي كان يسويه في البيت عادي، اللي هو عباره عن طبقات بسكوت وكريمه اللي يسووها في البيوت، لكن بالنسبه لي كاول مره يعتبر اختراع اني انا اسويه.
1: الله يا سلام، يعني تحس كذا انه يعطيك انه توزن المقادير، تخترع انه هذا المكون ينفع مع هذه في هذا الطبق.
0: أيوة. هذا اللي خلاني كذا اكتشف خصه رده فعل اهلي، يعني في البدايه لما قالوا انت بتسوي كذا يعني ايش بتسوي انت؟ بالعاده تاكل وخلاص انتهى، ما لك اي دخل في المطبخ.
1: الله يا سلام،
0: فمن هنا انا حسيت انه لا والله في شيء كذا، يعني في حاجه كذا لا ركز فيها، بتتعمق فيها بتلقى شيء جديد عليه.
1: الله يا سلام، وكيف كملت يعني الآن أنت بدأت من تجربة، أعطيت نفسك مجال إنه خلاص 10 أيام إذا ضبطت معي فأنا يطلع يعني مني حاجة، فكيف كملت؟ هل أنت رحت للدورات التدريبية؟ وإيش أهم الدورات اللي أنت يعني احتجتها علشان تصير بيستري شيف؟
0: طيب في البداية ما كان يعني في دورات قبل، أنا أتكلم عن أنا بدأت يعني الآن ما شاء الله لي 15 سنة،
1: ما شاء الله.
0: فقبل يعني قبل 15 سنة ما كان في دورات، ما كان في شيء أو فرصة إنه الآن زي الآن متاح إنه تتعلم فيها. بس كيف بدأت؟ بعد ما بدأت معايا النتيجة هذه وشفت، بدأت أبحث أيام المنتديات، أدخل أشوف الناس إيش قاعدين يسووا، إيش هالمجال هذا، أكتب وصفات حلويات، فكنت أطبق، يعني كنت أروح أشتري المقادير وأجي. طبعا بغض النظر عن اللي صار كثير من تجارب فاشلة، ولكن بديت بعد تقريبا 5 سنوات من الممارسة بشكل يومي فعليا، يعني كنت أطبق ومضاربات في البيت مع أهلي في المطبخ. يعني بديت أطور نفسي أكثر، إلين بعد 5 سنوات حسيت أني لا لازم أبدأ أخذ كورسات. فطبعا بديت أخذ أساسيات في الشوكولاتة، أساسيات في الكيك، أساسيات في الكريمة. هنا بديت لما أدور على الأساس وتعلم منه وأرجع أطبق باللمسات والنكهات اللي تناسبني وتناسب ذوقي هنا يعني عندي أنا.
1: يا سلام، ومع الوقت الواحد يعني يطلع زي ما ذكرت لمسات خاصة فيه، نكهات بالضبط. خاصة فيه أشكال مثلا الكيكات وتزيين الكيكات خاصة فيه هو.
0: بالضبط.
1: برضو خلينا نقول نتكلم عن السوشيال ميديا، إنه كيف دعمت هذا المجال؟ يعني هل أنت كنت مثلا تصور وتنزل بوست أو تنزل طريقة صنع مثلا زينة الكيك هذه أو طريقة استخراج النكهة؟ يعني هل فعلا استخدمتها؟
0: هذا الشيء دعمني في البداية، إنه كان شيء جديد علي وجديد على المجتمع اللي حولي، بحكم إني أنا بديت أنزل وصفات أوري الناس صور لشغلي، فإنه كيف أنت تسوي الحاجة هذه ورينا علمنا. فأنا أقول يا ناس أنا لسه قاعد أتعلم، بس كنت قاعد أوريهم الحاجة اللي قاعدة تطورني. فبالعكس يعني فتح مجالات، خلاني أتعرف على شباب كثير في نفس المجال. في البداية كان الموضوع صعب أنك أنت تدور ناس من نفس مجتمعك أو من نفس البيئة اللي أنت فيها ونفس المجال، لأنه كان يعني كان قبل محتكر على الناس الأجانب، مو علينا إحنا كسعوديين. فنادرا تلقى سعودي شغال في المجال هذا، حتى اللي الآن لما تشوفهم يقولك لي 20-30 سنة انت فينك؟ يقولك كنت موظف مثلا في فندق او في مكان وبديت اطور نفسي.
1: الله،
0: بس انه الفرق معانا في السوشيال ميديا انه عرفني بشريحة كبيرة وبدينا احنا ندعم بعض.
1: يعني زي ما يقولون الدقة يمكن والهدوء والاتزان، يعني هذه عوامل يمكن تؤثر على الشيف وأيضا على نجاحه والأشياء اللي يقدمها للجمهور. اليوم خلينا نقول كيف غير في شخصيتك كشيف وكثرة التجارب، وخاصة أنه أنت ذكرت أنه يعني أغلبية التجارب فشلت وفي النهاية طلعت وصفات جديدة. يعني وإحنا نتكلم عن ظهور الشيف في حقبة يمكن البيئة اللي حواليها تستغرب أنه قليل الشيء، حتى المراجع اللي يرجع لها الشيف تكاد تكون نادرة، يعني يأخذ من برا. فكيف كيف هذا الشيء غير في شخصيتك؟ كيف طور في شخصيتك؟
0: الشيء اللي تطور بكثرة التجارب الفاشلة إصراري على إنه إلا ما أوصل لنتيجة ممتازة. فكثرة التجارب هذه اللي تعلمني الاتزان والصبر، احتجت أخسر شيء كثير عشان أوصل لها. طبعا وإلى الآن ما زلت يعني على الوضع الحالي، إنه إذا جيت بجرب تجربة جديدة أو بأضيف إضافة في شيء من التوتر انه ممكن ما يضبط معايا. ليش؟ لانه اي نكهه جديده عليك تضاف انت كذا بتقول كيف راح تطلع معايا، ايش راح يصير فيها. قد انت تسوي الحاجه في النهايه تطلع عكس توقعاتك، بس بتعلمك انه لازم يعني مهنتنا هذه كشف لازم تستمر فيها مره واثنين وثلاثه الين تطفش والين تطلع معاك النتيجه كمان، وترجع تحاول مره واثنين وثلاثه عشان تاكدها.
1: بس انه اذا صار الواحد متوتر بتخرب يعني في النهايه.
0: والله مهنتنا هذه
1: ايش ايش الجو
0: التوتر؟ ليش؟ عشان تطلع بافضل نتيجه.
1: اي انه ايش الجو اللي انت تقدمه لنفسك عشان تسحب هذا التوتر؟ يعني في سمعنا شفات يسمعون المقطوعات الموسيقيه هذه القديمه فيدخلهم في مود فيبتدي يبدع، يعني يسوي برواقه، يعني يصلح لك الطبق برواقه. فايش ايش الطقوس اللي انت تتبعها علشان تسلطن خلينا نقول في طبقك او في اللي قاعد تصلحه؟
0: والله شوفي انا بحكم اني مختار قسم الحلويات فانا انسان احب المكان البارد.
1: الله يا سلام.
0: فاي فلما يكون التكييف شغال وعالي كذا انا انبسط، اطلع الحاجه باحلى ما يكون، لانه البيستري اساسه في البروده، يعني لازم يكون المكان بارد.
1: صحيح.
0: فهذا اللي يخليني انا بمجرد ما ابدا احس الحر كذا انا اتوتر. فدائما انا وزملائي في المهنه هم كهوت كيتشن وانا في البيستري، فتلقينا في مضاربات. يعني حتى لما يجوا عندي مثلا مكانك بارد، ايوه يا ابوي هذا شغلي انا. فهنا انا اسلطن اروق كذا استمتع في الحاجه.
1: الله يسلم. برضو في عندك الفيدباك، يعني لما تنزل بوست، لما تنزل يجيك هذه الأسئلة اللي ممكن، يعني هل مرت فيك الأسئلة اللي ممكن إنها حتى ترى لو كانت انتقادات إنه لا لو تصلح كذا، لو تضيف كذا، هل تفتح لك مجال ثاني ما فكرت فيه فتروح تجرب مثلا بالطريقة اللي قالوها الناس؟
0: صحيح، بالعكس قد يكون قال لي مثلا حط إضافة أو ألغي، أو زي مثلا آخر موقف صار لي الآن، أنا منزل وصفة مثلا وأنا عارف إنه الأساس في الكيك مو بكثرة الدقيق، يعني أحد المتابعين عارضني يقول لي ما تحس إنه الزبدة كثير على الدقيق؟ قلت له جرب الوصفة وشوف. بعدين أنا دائما أقول لهم يعني الشيء اللي بعاني منه مهنيا، يعني لما يتكلموا معي أو ينتقدوا فيه يقولوا لي أنت ليش تنزل الوصفات بالجرام؟ فأنا أقول لهم أنا أتكلم معكم عن بيزنس، إذا أنت شخص حاب تبدأ مشروع الجرام أضمن لك من الأكواب المعيارية، لأنه من كوب لكوب مختلف، من يد ليد مختلف. فهذا الشيء أنا أقول لهم إنه هذا الشيء اللي بيفيدك لما أنت تنتقد الواحد في حاجة وتشوف إنها غلط، أفهم وجهة نظره ليش ينزل لك هي مثلا بالجرام أو كذا، الفائدة أو مصلحتك أنت في النهاية.
1: يعني بما أننا نتكلم الآن عن البزنس والمشاريع، يعني من وجهة نظرك هل كل شيف ناجح في التدريب قادر أنه يفتح مشروع؟
0: هذا المفهوم اللي لازم أنا أوضحه. الشيف أكبر غلط أنك أنت تعتمد عليه في أنه هو يفتح مشروع. ليش؟ لأنه الشيف يتحمل ضغط وعنده إنتاجية ومزاجية صراحة، يعني أغلب الشيفات كده يتحكموا في مزاجهم، فما ينفع يدير بزنس. فالبزنس اللي فيه أكل أو حلويات معتمد على ثلاث أشياء أساسية: مستثمر، مدير تشغيل، في الدرجة الثالثة الشيف. صحيح هو اللي بيشغل المشروع لكن هو عنده إدارة وتحكم في المطبخ فقط،
1: فهو يبدع.
0: كل شيف متمرس أو فاهم يقدر يدير مشروع.
1: يعني الآن لازم شخص يدير المشروع ولازم مستثمر يعني علشان الشيف يتفرغ في الإبداع.
0: الشيف يتفرغ للمطبخ وتدريب، لأنه من أصعب المهن أنك أنت تدير فريق في مطبخ.

0: يتكلم مع المساعد أو الموظف الجديد أو الموظف اللي ماسك الموضوع راح يقول الشيف فين، هو اللي مسؤول. يعني كل طبق يخرج من المطبخ لازم الشيف يطلع عليه كأنه هو اللي مسويه بيده.
1: صحيح صح، فيها دقة كثير.
0: أي فأنا أقول هنا أنه مو كل شيف ناجح أو يعرف يدرب يقدر يدير المشروع بالكامل.
1: برضو يعني احنا شايفين شبابنا وبناتنا في هذا الوطن المعطاء، شفناهم كثير يتوجهون لمجال الحلويات، وشفنا هذه النقلة يعني تحولت في إدخال نكهات سعودية وأيضا إبرازها للعالم، يعني زي لتصدير هويتنا الخاصة فينا في مجال الحلوية. كلمنا عن هذه الهوية.
0: فعلا هذه تجربة أنا مرة استمتعت فيها. أنا كنت هنا قبل فترة اشتغلت في أحد الفنادق، طبعا أنا كنت صاحب مشروع وما الله أراد أني أكمل فيه وقفلته، فرحت قدمت على أحد الفنادق اللي في مكة، فقبلوني بحكم أني أنا أعرف في الحلويات السعودية، لأنه كنت أشتغل لهم على نكهات فعلا يقولوا كأنه ست بيت مسويتها، بس مين اللي مسويها أنا؟ كيف أتعلمتها؟ من الحريم الكبار والناس اللي عندنا الكبار في السن، كنت أجي أسألهم كيف تسوي الحاجة دي، كيف تعطيني النكهة هذه، لأنه ما شاء الله إحنا عندنا ترى ثقافة كبيرة في السعودية في مجال الحلويات، يعني قد يكون المسمى مختلف ولكن في النهاية النتيجة واحدة. يعني أقرب مثال عندك السمن في المملكة، ترى في كل منطقة نكهته تختلف عن الثانية. فلما احنا نذوق الناس الاجانب على شغلنا او التست اللي عندنا موجود، يقول لك ايش هذا، كيف سويتوه، ايش الطعم المميز هذا، تلقي فيه طعم تدخين، طعم العسل، السمن، المكونات عندنا، فيستمتعوا. فاحنا نقدر، احنا ايش الميزه اللي عندنا، احنا عندنا التوابل، البهارات، الاشياء اللي هم ما يقدروا يعني يستخدموها في اشياءهم لانه يعني ما يعرفوها. يعني اقرب شيء عندك الهيل، اللومي، الأسود،
1: الزعفران،
0: هذا ما يستخدموه، تست جديد عليهم، فيقول لك إيش هذا، فلما تقول له يقول لك أوه أنا أبغى من هذا البهار أو المنتج اللي أنت استخدمته أبغى أوظفه عندي في شيء يناسب بلدي. يعني
1: الله يا سلام، يعني الحقيقة بحر الحديث في المجال الحلويات بحر ممكن تتشعب منه. يعني إحنا قبل ما نختم هذا اللقاء نبي منك نصيحة تمنيت يمكن لو أن أحد قالها لك يمكن في بداياتك، وودك أنك تقدمها للأشخاص اللي ابتدأوا في هذا المجال.
0: والله أنا نصيحتي لكل شخص بيدخل المجال هذا، أول شيء يطول باله، وثاني شيء يكون الموضوع من شغف، يعني مو بس أنك تسعى الوظيفة وراتب وفي النهاية بس أنك بتاخذها وتمشي، لأنه المهنة هذه أو صناعة الحلويات أو بالمجال العام الطهي إذا نابع من داخلك كشغف وحب، هتلقى الحب هذا في طبقك أو في الحاجة اللي أنت تقدمها، لأنه عارفة تتعامل مع مكونات كأن يعني أنت تحس كأنه هذا الشيء يمثلك أو هذه صورتك، إيش بتطلعها بأحلى حاجة. فإذا أنت فقط تسعى الموضوع أنك بس أتعلم وأخذ راتب في النهاية، ما أحد هتستمتع بالموضوع. فلازم يكون الشغف عندك مجدد، أنت مطلع، إنسان تدور، ولا تستحي أنك تسأل. يعني في بعضهم يقول لك أنه عيب أسأل، لا مو عيب، بالعكس أسأل وتعلم وطور من نفسك عشان لما أنت توصل لمرحلة تبدأ الناس تستفيد منك وتستشيرك وتسألك.
1: يا سلام،
0: فهذا الشيء اللي أنا أقول أنه يسعوا الموضوع أنه أتعلم وعادي، لا تقول أني والله استحي من فلان أسأله ويمكن ما يرد علي، خلي ممكن ما يرد عليك الآن، يرد عليك بعدين أو يرد عليك أحد ثاني. فيكون عندك الشغف مجدد أنك أنت في مجالنا اللي هو مجال الطهي، هذا مجال متطور دائما، يتطلب انك تواكب الموضوع، تبحث ما تثبت على شيء معين. وبس هذه نصيحة للشباب.
1: أكيد بستري شيف نايف الشريف، كل الشكر لك على مشاركتنا هذه المهنة الجميلة، وشكرا لك أيضا على تقديم هذه الأطباق والحلويات بكثير من الشغف وكثير من الحب. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
1: حياك. وأكيد بعد هذه الفقرة وفهذه التفاصيل الجميلة في عالم الحلويات، الرحلة الرائعة اللي خضناها أكيد وشاركنا إياها شفنا مواهب سعودية اليوم تدخل مجال مختلف وتثبت إنه المنافسة لا تعتمد فقط على الاسم أو الشهرة، إنما تعتمد على

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم. تقيم إنجاز السعودية حفلها السنوي لعام 2026 للاحتفاء بأثر برامجها في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل وتكريم الشركات الطلابية المتميزة في النسخة 16 من مسابقة فكرة 2026 بمشاركة طلاب المدارس والجامعات من مختلف مناطق المملكة. لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الدكتور مهند بن نعيم الشيخ، عضو مجلس إدارة إنجاز السعودية. حياك الله وبياك دكتور مهند.
1: الله يحييكم وشكرا على الاستضافة أخي فهد، وسعيد وجودي معكم.
0: نحن أسعد بذلك دكتور. بداية دكتور مهند، نود أن نعرف السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض عن إنجاز السعودية، وأيضا ما هو البرنامج من ومن تستهدفون؟
1: إنجاز السعودية منظمة غير ربحية وطنية، هي ذراع طبعا يعني ذراع في المملكة لمنظمة الجونيور أتشيفمنت، منظمة عالمية وهي واحدة من يعني أعرق وأكبر شبكاتها العالمية المتخصصة في التمكين الاقتصادي، وانشئت قبل تقريبا 100 سنة. والرسالة تنسجم مع رؤية المملكة 2030، تمكين الشباب، رفع من المساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي، ويعني زيادة الوعي عند شبابنا بسوق العمل ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.
0: نعم، يعني تضح لنا من هذا الكلام أو هذا التوضيح دكتور مهند بأن إنجاز السعودية تعنى أكثر بالإدارة المالية وإدارة المشاريع والأفكار. طيب السؤال يكمن، لماذا استهدفتم هذا الجانب؟
1: طبعا هذا الله يسلمك صحيح جزئيا، لكن هو تضييقا لعملنا قد ما هو خيار استراتيجي مقصود.
0: ممتاز.
1: احنا عندنا يعني الطالب عندما يتخرج من الجامعة اهم شيء انه يلاقي فرصة وظيفية ويكون عنده المهارات اللي تؤهله لانخراط سوق العمل. ولما نتكلم عن سوق العمل ما اتكلم فقط انه يكون موظف، يكون رائد أعمال، يكون يعني صاحب مشروع، صاحب فكرة، ويتخذ قرارات سليمة في حياته يعني العملية. فهذا الهدف يعني من البرنامج. الثقافة المالية مهمة، ريادة الأعمال مهمة، وإدارة المشاريع مهمة.
0: ممتاز. طيب مسابقة فكرة دكتور مهند، ودنا نطلع عليها وتشرح لنا هي أكثر نوعا ما بنبذة مختصرة، وأيضا الهدف منها، وأيضا ما هي مخرجاتها.
1: مسابقة فكرة هي محطة تنافسية، يعني هي بلاتفورم يضمن أن المشاركات الطلابية تكون أكثر إثراء وتنافسيا بين أبنائنا وبناتنا الطلبة. فيعمل الطالب على تأسيس شركة طلابية من الألف إلى الياء، يبتكر الفكرة أو المنتج، يضع خطة عمل، يوزع الأدوار المالية والإدارية والتسويقية، وينفذ المشروع، ويعرض بعد كذا على لجنة، واللجنة اللجان الموجودة يعني تشوف من المشاريع اللي فازت، ويتم تكريم المشاريع الفائزة يعني بالأفكار من خلال يعني العروض المقدمة.
0: ممتاز ممتاز. طيب دكتور، هل لديكم مشاركات طلابية خارجية على مستوى إقليمي؟ وأيضا على حد علمي مثلتم المملكة العربية السعودية في أكثر من محفل، صحيح؟
1: نعم، أنا شاركت السنة الماضية في جمهورية مصر العربية كمحكم وليس كعضو مجلس إدارة في جمعية إنجاز العرب، وحقيقة كانت يعني والله مصدر سعادة، لأنه فريق المملكة اللي كان مشارك من المنطقة الشرقية من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، كانوا نافسوا تقريبا 18 فريق من دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، والحمد لله فازوا بأحد الجوائز العليا في المسابقة من خلال يعني المشروع اللي قدموه.
0: جميل. طيب في الحفل دكتور مهند سيتم تكريم الشركات الطلابية الفائزة على المستوى الوطني والإقليمي، ودنا تحدثنا عن هذا الجانب وأيضا عن مسارات التكريم والجوائز.
1: نعم، احنا الله يسلمك بالنسبة للجوائز عندنا زي ما ذكرت في بداية البرنامج، عندنا الحفل اللي سيقام بعد يومين في الرياض، طبعا هذا على مستوى المملكة، فيتنافس مشاريع طلابية داخل المملكة، والفائز فيها يروح المرحلة على المرحلة الإقليمية في شهر نوفمبر أو أكتوبر في جمهورية مصر العربية. طبعا يوجد يعني فئات مختلفة للجائزة، فتقيم أفضل رئيس تنفيذي، أفضل خطة تسويقية، أفضل منتج مبتكر، أفضل شراكة طلابية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المملكة. فيوجد يعني درجات مختلفة في التقييمات وجوائز مختلفة بناء على يعني كأفراد ولا فرق فائزة.
0: جميل جدا. ختاما دكتور مهند، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: والله أنا أشجع، إحنا معانا ما شاء الله من يوم ما بدأ البرنامج في سنة 2007 في المملكة شاركوا معانا تقريبا 1,300,000 طالب.
0: ما شاء الله.
1: السنة الماضية شاركوا معانا تقريبا 216,000 طالب. أشجع أخواني في الجامعات وفي المدارس بالحرص على المشاركة في هذا النوع من البرامج، لأنه يغذي ويؤهل الطالب عند يعني عند تخرجه إن شاء الله، ويكون يعني عضو فعال في مجتمعه
0: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور مهند بن نعيم الشيخ، عضو مجلس إدارة إنجاز السعودية، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا على الاستضافة. شكرا
0: طول عمرك، في أمان الله.
1: مع السلامة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث عن ملفات الطاقة والمعادن. هذه الملفات تتصدر المشهد الاقتصادي في كلمة المملكة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مع تأكيد التوجه نحو تنويع مزيج الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة. ومن الطاقة النووية إلى اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة، تبرز أمام المملكة فرص اقتصادية واستثمارية جديدة يمكن أن تعزز تنافسية الاقتصاد وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والصناعات المرتبطة بهذه القطاعات. للحديث عن هذه الملفات وأبعادها الاقتصادية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الغامدي، محلل شؤون الطاقة في جريدة الرياض. حياك الله وبياك أستاذ إبراهيم.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ إبراهيم، سمو الوزير تحدث عن إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة السعودي، ماذا يعني ذلك اقتصاديا للمملكة خصوصا في ظل هذا النمو المتسارع على الطلب على الطاقة؟
1: يا أهلا ومرحبا. أولا الشكر للاستضافة للحديث عن هذا الموضوع الهام، وسمو وزير الطاقة دائما يتحفنا بمعلومات. العام تحدث في نفس المؤتمر وذكر معلومات، وهذه السنة أكد هذه المعلومات أن المملكة تسعى لتعظيم استخدامات الغاز والنفط والطاقة المتجددة إضافة إلى الطاقة النووية. من ناحية اقتصادية، إدخال الطاقة النووية ضمن برنامج مزيج الطاقة السعودي في الواقع لا يعني استبدال النفط والغاز أو الطاقة المتجددة، وإنما إضافة مصدر كهرباء جديد ومستقر إلى منظومة تتجه إلى التنويع، وهذا مهم جدا في ظل النمو السريع في الطلب على الكهرباء في المملكة. يمكن النظر للأثر الاقتصادي من عدة زوايا. أولا ممكن أولا تحرير مزيد من النفط والغاز للاستخدامات ذات القيمة الأعلى. مثلا كان النفط والغاز يستخدم في حرق، يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء كوقود. الآن باستخدام الطاقة النووية راح نحرر النفط والغاز للتصدير وليس للحرق كما كان يستخدم. فتوليد الكهرباء يستهلك كميات كبيرة من الوقود، ولذلك فإن إدخال الطاقة النووية إلى جانب الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود السائل في قطاع الكهرباء. وهذا يعني إمكانية توجيه كميات أكبر من النفط والغاز للتصدير أو التكرير والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتحلية المياه. قطاعات كبيرة جدا في المملكة تحتاج الكهرباء، وتم استنزاف كميات كبيرة من النفط والغاز حرق. يعني تخيل غاز ونفط يعني بدلا من تعظم قيمته في التصدير في إنتاج مواد أخرى صار يستخدم للحرق. الآن الطاقة النووية راح تحل هذا الإشكال، راح توفر نقطة مهمة جدا، توفير كهرباء مستقرة على مدار الساعة. معروف أن الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية صحيح أنها توفر يعني مصدر بديل للطاقة لإنتاج الكهرباء، لكنها ليست موثوقة. الميزة الاقتصادية المهمة للطاقة النووية أنها مصدر مستمر.

0: قابل للتحكم.
1: نعم جميل.
0: بعكس الشمس وعكس الرياح التي تتأثر بالظروف الجوية وساعات النهار، وذلك يمكن أن تعمل الطاقة النووية كجزء من قاعدة الشبكة، بينما تتوسع المملكة في الطاقة الشمسية والرياح للتخزين. هذا النموذج يصبح أكثر أهمية مع ارتفاع الطلب نتيجة التوسع الصناعي، مشروعات رؤية 2030، مراكز البيانات، التكييف تحت المياه. أمر ثالث، تعزيز من الطاقة. كلما تنوعت مصادر توليد الكهرباء أصبحت المملكة أقل تعرضا لتقلبات أسعار الوقود أو اضطرابات الأسواق العالمية، أسواق الطاقة العالمية. هذا الجانب أصبح أكثر أهمية مع تطور تطورات الجيوسياسية الأخيرة، تقلبات أسعار الغاز والنفط. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أكدت مؤخرا أن الاهتمام العالمي بالطاقة النووية يتجدد باعتبارها مصدر مستقر وقابل للتحكم ومنخفض الانبعاثات، يعني ما في تلوث مثل النفط.
1: نعم.
0: لذلك الطلب المتزايد يظل في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. نقطة أخرى، دعم النمو الاقتصادي والصناعي. المملكة لا تحتاج فقط كمية أكبر من الكهرباء، يعني مو فقط احنا نحتاج كهرباء، بل إلى كهرباء موثوقة مستقرة لتشغيل مراكز البيانات، الصناعات التعدينية، مشروعات الهيدروجين، المدن والمناطق الصناعية الكبيرة في المملكة. لذلك أن الطاقة النووية يمكن أن تصبح جزء من البنية التحتية التي تسمح بالتوسع في قطاعات كثيفة الاستخدام، كثيفة الاستهلاك للطاقة دون الاعتماد على مصدر واحد.
1: جميل جميل جدا.
0: في نقطة أخرى، خلق صناعة نووية محلية. يعني في أثر الاقتصادي لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، ليس فقط إحنا راح نبني محطات كهرباء، محطات توليد، محطات إنتاج اليورانيوم وتخصيب وكذا على إنتاج كهرباء، لا، بناء قطاع نووي يمكن أن يخلق سلسلة واسعة من الأنشطة تشمل في الهندسة، الإنشاءات، التشغيل والصيانة، في خدمات فنية، بالإضافة للمرخة مثل التدريب، البحث والتطوير، تصنيع بعض المكونات والخدمات محليا. يعني هذا يتوافق مع توجه المملكة.
1: نعم.
0: الذي يعبر عنه وزير الطاقة بأن التحول في قطاع الطاقة يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد وتنويع الاقتصاد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وإيجاد فرص العمل.
1: جميل جميل جدا. طيب أستاذ إبراهيم، تحدث سموه عن موارد تقديرية بنحو 114 مليون طن في مشروع جبل صايد، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة. ما القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه الموارد؟
0: سؤال جدا مهم. القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه الموارد حقيقة والله يعني كبيرة جدا، لكن من المهم التفريق بين حجم الخام يعني المكتشف، الخام المكتشف، وبين القيمة التجارية للمعادن القابلة للاستخراج منها. وزير الطاقة أعلن أمس أن الدراسات الجيولوجية دراسات جيولوجية في مشروع جبل صايد بالمدينة المنورة أظهرت أن يعني أظهرت نحو 114 مليون طن من الخام يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، خصوصا العناصر الثقيلة، إلى جانب تركيزات واحدة من اليورانيوم. فاقتصاديا يمكن أن تكمن أهمية جبل صايد في العناصر الأرضية النادرة الثقيلة ذات قيمة استراتيجية مرتفعة، تدخل صناعات متقدمة مثل المغناطيسيات الدائمة المستخدمة في السيارات الكهربائية، تربينات الرياح، الإلكترونيات، الروبوتات، وبعض تطبيقات وزارة الدفاع والطيران. لذلك الامتلاك مورد محلي كبير يمكن أن يمنح السعودية موقع أقوى في سلاسل الإمداد أصبحت شديدة الأهمية عالميا. والأهم من بيع الخام هو تطوير سلسلة القيمة داخل المملكة، يعني مو بهدف من جبل صايد بس ناخذ نبيع، لا، تطوير سلسلة داخل المملكة. فبدل تصدير الخام تستطيع المملكة مع تطوير تقنيات الاستخلاص والفصل والانتقال إلى إنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة ثم المواد ذات القيمة الأعلى وربما المكونات الصناعية في مراحل لاحقة. وهذا يتسق مع الشراكة التي أشار عليها الوزير بين معادن وشركة أمريكية طبعا في العام الماضي في تطوير قدرات معالجة وفصل المعادن النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب.
1: جميل جميل جدا. طيب أستاذ إبراهيم، يعني ما شاء الله تبارك الله، عندما نسمع مثل هذه الأرقام وهذه الخطط الاستراتيجية يكمن التساؤل عن ما أبرز الفرص التي يمكن أن تخلقها مثل هذه المشاريع للقطاع الخاص السعودي وللشركات الوطنية الناشئة وأيضا المتوسطة.
0: فعلا هذا سؤال أيضا مهم. هناك فرص لا يمكن حصرها. أبرز فرص القطاع الخاص السعودي ليست فقط في استخراج المعادن، وإنما في بناء منظومة كاملة من الخدمات والصناعات حول مشاريع التعدين والطاقة النووية والمعادن الحرجة. يمكن أن تتحول هذه المشاريع كلها إلى سوق كبيرة للشركات الوطنية الناشئة والمتوسطة. ومن أبرز يعني خدمات التعدين والمقاومات المتخصصة مثل الحفر، الاستكشاف الجيولوجي، المسح الجيوفيزيائي، أعمال المناجم، النقل، الصيانة، إدارة المياه والمخلفات التعديلية. وهذه المجالات تسمح للشركات السعودية بالدخول إلى سلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى ورؤوس أموال أقل من الاستثمار المباشر في المناجم. كما تبرز هناك فرصة كبيرة أيضا في التقنيات والخدمات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجيولوجية، الاستشعار عن بعد، الطائرة المسير، أجهزة الاستشعار لمراقبة المناجم والصيانة والتنبؤية. وهذه يعني هذه كلها تحديدا مجالات تحدد مجال للشركات التقنية الناشئة، لأنها لا تتطلب بضرورة امتلاك أصول تعدادية ضخمة. هناك فرص أكثر استراتيجية تتمثل في المعالجة والفصل والتكرير، يعني معالجة وفصل وتكرير لليورانيوم. فكلما انتقلت المملكة من تصدير الخام إلى معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج مركبات ومواد وسيطة، نشأت أسواق جديدة أمام المصانع والشركات السعودية في الكيميائيات والهندسة والمعدات والمواد. يعني فرص لا يمكن حصرها للشركات السعودية راح تفتح، راح تعزز قوة وتنوية مصادر الاقتصاد السعودي وأمن الطاقة.
1: جميل، جميل جدا. ختاما أستاذ إبراهيم، لو أردنا تلخيص الأثر الاقتصادي والمتوقع لهذه التوجهات خلال السنوات المقبلة، ما الذي يمكن أن تضيفه الطاقة النووية والمعادن الحرجة أيضا إلى الاقتصاد السعودي؟
0: شوف، يمكن تلخيص الأثر الاقتصادي يعني هذه التوجهات خلال السنوات المقبلة، خلال السنوات القريبة طبعا.
1: نعم،
0: أعتقد نحن أمام مسارين متكاملين لتنمية الاقتصاد السعودي. عندنا مسارين، واحد الطاقة النووية من جهة، والمعادن الحرجة والاستراتيجية من جهة أخرى. يعني عندنا طاقة نووية وعندنا
1: المعادن.
0: معادن، فلا معناته أن اتجهنا للطاقة النووية معناته همنا الطاقة الطاقة المتجددة. لا، كلها تكمل بعض. الطاقة النووية ستضيف إلى مزيج الطاقة السعودية مصدر مستقر وموثوق كما ذكرت لتوليد الكهرباء.
1: نعم،
0: وهو أمر تتزايد أهميته مع النمو المتسارع في الطلب على الطاقة. عندنا طلب كبير على الطاقة في المنطقة نتيجة توسع صناعي تقني واقتصادي، والأهمية الاقتصادية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء إنما تمتد لتعزيز أمن الطاقة وتوفير قاعدة كهربائية مستقرة للصناعات. الصناعات تحتاج إمدادات كهربائية موثوقة وليس متذبذبة مثل اللي تقدم الطاقة المتجددة والطاقات الأخرى. مراكز البيانات ضخمة، يعني هناك مشروعات كبرى. في الوقت نفسه إتاحة توجيه مزيد من النفط والغاز إلى التصدير كما ذكرت. أهم شيء أن النفط والغاز الذي كان يحرق لتوليد الكهرباء الآن لم يستخدم في هذا الأمر. ووزارة الطاقة نجحت فعلا خلال هذا العام في توفير مليون برميل يوميا كان يحرق، الآن صار يوجه للتصدير، رفع طاقة المملكة التصديرية.
1: ما شاء الله تبارك.
0: وهناك المعادن الحرجة في جبل صايد، هناك معادن تعتبر معادن نادرة. هذه تحتاج فصل، تحتاج معالجة، تحتاج شركات كبرى، تحتاج تقنيات. وفي زيارة ولي العهد الله يحفظه العام الماضي لأمريكا في نوفمبر، كان هناك اتفاقيات كبرى بين شركة معادن، شركة معادن أكبر شركة، تعتبر شركة معادن السعودية من أكبر شركات التعدين في العالم. يعني تحالفت مع شركة أمريكية كبرى برضو متقدمة في المعادن للبدء في إنشاء أول محطة نووية في السعودية. هذه المحطة النووية مو معناتها راح نبني محطة نووية خلاص، لا، محطة نووية أولا إمكانياتها موجهة لإنتاج الكهرباء ودعم التوسع الصناعي الكبير وفي كافة المجالات. الكهرباء ليست فقط الطاقة النووية، ليست فقط توليد الكهرباء، إنما لتعزيز اقتصاد استراتيجي كبير قائم. وأيضا راح يغير موازين القوة باتجاه الشرق الأوسط.
1: نعم،
0: تعتبر المملكة من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي اتجهت إلى استخدام الأوراني بالطريقة الآمنة السلمية وليس تحت مراقبة الوكالة الطاقة الذرية وتحت مراقبة العالم. وأيضا ولا يمكن المملكة تقدم على هذه الخطوة دون مشاركة الشركات الكبرى ودون إحاطة العالم بما يحدث.
1: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ إبراهيم الغامدي محلل شؤون الطاقة في جريدة الرياض، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا الله. شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: الله يعطيك العافية، ألف ألف شكر لكم. شكرا،
1: يا أهلا وسهلا، في أمان الله.
0: السلام عليكم.
2: صباح المملكة.

حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج أصدقائي، ومثل ما عودناكم ما نروح لو نقول لكم شيء ما تعرفونه. طبعا الشيء ما تعرفونه، أعلنت شركة يابانية إطلاق أغرب تحدي لمكافأة الأكثر كسلا واحترافا للنوم. يا ساتر، في أعرف ناس بيتصدر مركز الأول فيها بلا منازع، حيث يستعد العشرات لمنافسة في طوكيو يوم 5 أكتوبر القادم اقتناصا لجائزة مالية ضخمة تصل إلى 2 مليون ين، نحو 15,000 دولار، فقط مقابل الحصول على قيلولة عميقة. طبعا المسابقة التي حملت اسم ماتريس ريس باي كوالا تستقطب نحو 20 متنافس في كل جولة من أصل 3 سباقات تمتد بين الظهيرة والسابعة مساء، ولا تعتمد القواعد على الادعاء أو الحظ، بل تضع المنافسين أمام أجهزة قياس بالغة الدقة لتتبع الجودة أو جودة النوم فوق مراتب متطورة صممتها الشركة المنظمة، حيث يتم تخصيص 90 دقيقة لكل مشارك، بينما ترصد الأجهزة الطبية سرعة الاستغراق في النوم وعمقه ومدى استقراره دون اضطراب. يا جماعة الخير، والله الفاضي احيانا يعمل قاضي. يعني انتم متخيلين انهم يسوون مسابقه للتحدي مين اكثر كسل واكثر عمقا للنوم؟ والله نحتاجها يا جماعه، والله انا ودي اشارك في المسابقه صراحه، ودي الواحد يعوض نوم، يسدد فواتير نوم، ولا لا يا ابراهيم؟ استشفاء، امور طيبه، و15000 دولار طيبه ولا يا أخي تعيش وتشوف هالدنيا، سبحان الله. عموما مستمعين، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا في موضوع اليوم، شكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبدالعزيز الجربوع، عمل الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فات حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي والمحزن مليان ضرغام الجلمود الصنديدة كجلمود صخر حطه سيله من علي بدرية خالد، إلى أن نلتقيكم غدا يوم الأربعاء المنكه بالخميس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
7: الله يحيي.
6: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: المستشار على إذاعة الرياض.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، ومعنا الدكتور محمد مكني المستشار الاقتصادي. حياكم الله دكتور محمد.
10: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
9: الله يحييك دكتور. في البداية دعنا نتناول هذا الخبر المهم. وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعليقك على هذا الخبر المهم دكتور.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة زي ما ذكرت أستاذ خالد، يعني هذا خبر جدا مهم، وأنا أعتقد أن أهميته في التوقيت الوقت اللي ظهر فيه هذا التقرير. ما في شك انه هو في وقت احنا بنعرف انه يعني الاوضاع في المنطقه، الاوضاع الجيوسياسيه معقده، وخصوصا مع التحديات الموجوده في الخليج العربي وايضا حتى في البحر الأحمر. ومع ذلك بتجد أن وكالات التصنيف الائتماني أنا أعتقد أنها استكمال لما كان عندنا في شهر 7 الماضي. وكالة فيتش كانت أيضا وضعت المملكة في تصنيف ائتماني A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، واليوم ستاندرد أند بورز. الحقيقة أنا أعتقد أنه يعني الدلالات كثيرة. اليوم إحنا نتحدث زي ما ذكرت منطقة فيها توترات في يعني بشكل عام، إلا أنه هذا الأمر يشيد بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على إدارة الأزمة، أيضا قدرته على مواجهة هذه التحديات. ودائما بقول أن المملكة العربية السعودية وموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وربطها بين القارات أصبح لدينا خبرة كبيرة جدا في هذه المنطقة، لأنه المملكة مرت يعني مع العالم في أزمات اقتصادية كثير واستطاعت الحقيقة إدارتها. إذا تحدثنا عن الأزمة المالية في عام 2008-2009، أزمة النفط وأسعار النفط في عام 2014، أزمة كورونا في عام 2020، وبعدها الحقيقة أزمة ارتفاع الفائدة، وزي ما ذكرنا التوترات الموجودة في المنطقة وفي العالم. وبتجد أنه دائما المملكة العربية السعودية كاقتصاد كسياسة هي رقم صعب الحقيقة، ورقم مهم جدا على الخارطة العالمية. ولذلك احنا بنشوف هذه الشهادة اللي تعتبر هي شهادة ائتمانية من واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، تعني أنه أولا لدى المملكة العربية السعودية احتياطيات مالية ضخمة، لديها قدرة أيضا على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة أنه عندها قدرة أيضا على النمو الاقتصادي. كان التقرير أو وكالة ستاندرد أند بورز أشارت أنه هي تتوقع أنه يكون عندنا انخفاض أو انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 0.9%، بنتكلم على أقل من 1%. ولكن الأمر الإيجابي أنه هي تتوقع النظرة المستقبلية المستقرة في عام في السنة القادمة عام 2027 أن يكون هناك نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 8.2%. أيضا تتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2028 و2029 في متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.3%. وهذا يعطيك تصور أولا أنه اليوم التراجع اللي يحدث في الناتج المحلي، وهذا السؤال هو المهم واللي احنا دائما بنركز عليه، هل التراجع اليوم هو وقتي بمعنى أنه هناك ظرف طارئ، أو هو بسبب والله موجود أنا عندي خلل هيكلي في الاقتصاد؟ الحقيقة أنه كل التوقعات وأيضا حتى صندوق النقد والبنك الدولي تتوقع أنه بالعكس اليوم إحنا نتوقع الأفضل في المستقبل.

0: ولكن في الوقت الحالي ولذلك هو يعتبر وقتي بسبب زي ما ذكرنا الأحداث الموجودة، أنه لا هذه بتأثر ما في شك، وأنه ممكن يكون عندي تراجع في نمو الناتج المحلي. لذلك اليوم أنا يعني كمان المملكة العربية السعودية لما يعني اليوم يتم تقييمها من وكالات التصنيف، فهي بتنظر الحقيقة لمجموعة من العوامل في الاقتصاد، بتنظر للقطاع النفطي وبتنظر للقطاع غير النفطي وأيضا حتى للأنشطة أو القطاع الحكومي والأنشطة الحكومية. في عام يعني في حتى نهاية عام 25 اليوم الناتج المحلي الإجمالي السعودي أصبح النسبة الأكبر هو من القطاع غير النفطي ومن الأنشطة الحكومية، بنتكلم على ما يقارب 70%. كنا في عام 2018 نتحدث أنه هذه كانت نسبة 65، وبالتالي تخيل اليوم يعني الحمد لله هذه القفزة النوعية في حوالي 7 سنوات بسبب التنويع الاقتصادي الموجود في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك القدرة على إدارة الأزمة. اليوم أنت القضية ليست قضية أن يقع أزمة اقتصادية أو يقع تحدي اقتصادي، هذا أمر طبيعي وهذا أمر يحدث من فترة لفترة، وزي ما ذكرت التاريخ يعني مليء بالأزمات الاقتصادية، لكن القدرة حقيقة قدرة الأثر عليك أنت اليوم كدولة كيف تستطيع أن تتعامل مع هذه الأزمة؟ هل والله أنت تستطيع أنه تحتويها؟ هل قادر على أنه تتعامل معها خلال هذه الفترة، وبالتالي من خلال الخطط الاستراتيجية الموجودة أو خطط باء الموجودة عندك، وبالتالي تخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار؟ هذا هو الاقتصاد السعودي الحقيقة، عنده قدرة على امتصاص الصدمات وعنده قدرة على إدارة الأزمات، قوة اقتصادية، قوة مالية، وقوة تشغيلية. اليوم المرونة في اقتصادنا السعودي هي ما هي مبنية على عنصر واحد، وهذا ما ساهم الحقيقة في أنه نحصل على هذه الشهادة الدولية من وكالة ستاندرد أند بورز أو حتى وكالات التصنيف الائتماني الأخرى. ليه؟ لأنه اليوم أنا عندي مرونة في اقتصادي زي ما ذكرنا، مرونة في الطاقة، مرونة في الاحتياطيات المالية، ومرونة في الاقتصاد الناتج عن اتساع القاعدة غير النفطية، وهذا الحقيقة اللي عملت عليه الرؤية 2030. والحمد لله أنا أشوف أنه إدارة المخاطر اليوم أصبحت عندنا يعني فاعلة بشكل كبير جدا، ويمكن يعني إحنا دائما بنستشهد بالأرقام الخارجية. ليش؟ لأنه ما بتجاملك. يعني اليوم وكالات التصنيف أو مؤسسات المال مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ما يعني نهائيا هو ما حيجامل دولة معينة. حينما يصدر تقرير فهو يصدر بناء على أرقام وبناء على توقعات، والحمد لله إحنا بنشوف في ظل حتى هذه التحديات الموجودة إلا أنه في الفعل المملكة العربية السعودية بتحصل على تصنيف ائتماني يعتبر من التصنيفات الائتمانية المرتفعة حتى بين دول مجموعة 20. الدين اليوم على سبيل المثال الدين السيادي السعودي كم نسبته من الناتج المحلي؟ اليوم عندنا إحنا حوالي 32%، حتى نهاية هذا العام متوقع أنه يرتفع، قد يصل إلى حوالي 34 أو 35%. لكن إحنا بنعرف أنه في النهاية عندي سقف وضعوا مركز الدين في وزارة المالية أنه ما يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو المتوقع الحقيقة أنه يكون عندنا لجوء إلى الدين. والتصنيف الائتماني ما في شك أنه هو يساهم أو يساعدك في أنه أنت يعني تقترب بشكل أفضل وبنسب فائدة أفضل بحكم تصنيفك الائتماني المرتفع. أيضا إدارة الأولويات، أنا أعتقد المملكة نجحت بامتياز في هذا الموضوع. اليوم عندنا أولويات المملكة بتعمل عليها، مثلا اليوم نتكلم على مشروع زي استعداد حقيقة لمشروع إكسبو 2030 اللي تبقى عليه حوالي 3 سنوات من الآن، بالإضافة الحقيقة إلى إنجاز البنية التحتية اللي مفترض أن احنا ننجز منها كثير من المشروعات، مع إعادة يعني خلينا نقول تموضع للخطط الاستراتيجية الموجودة عندنا فيما يخص المشروعات الأخرى. فالأكيد أنه تقرير مهم بوقت مهم، أنا أعتقد أنه كان مثالي جدا.
1: جميل، دعنا ننتقل من هذا الخبر المهم دكتور محمد إلى خبر لا يقل عن أهمية، وهو الرياض تستضيف غدا النسخة الثانية من مؤتمر ماني 2020 الشرق الأوسط. حدثنا عن مرئياتك حول هذا المؤتمر وتوقعاتك.
0: طيب حقيقة في البداية إذا سمحت الأستاذ خالد أنا بتكلم على موضوع المؤتمرات اللي تستضيفها الرياض.
1: جميل.
0: يعني اليوم الحمد لله إحنا قبل أسبوع كنا بنتكلم في الأسبوع

في في الوصول الحقيقة لأفضل الحلول. كل مؤتمر فيما يخصه، إذا تكلمنا في الليب مثلا فهو في التقنية، اليوم في الأمور المالية والقطاع المالي والتأمين والاستثمار. لذلك أنا أعتقد أن المملكة يعني هذه واحدة من الأشياء أو الشواهد المهمة بالنسبة لنا، أهمية المملكة العربية السعودية الحقيقة وقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة هذه المؤتمرات اللي بيحضر معها ترى يعني أرقام كبيرة جدا، متحدثين من كل دول العالم، قادة بيحضروا من القطاع المالي، قطاع التقنية وغيرها، الشركات، المؤسسات زي ما ذكرنا، يعني مشاركات بتجدها كبيرة جدا. الحمد لله البنية التحتية في المملكة العربية السعودية الحقيقة هي قادرة على يعني استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة. طبعا هذه النسخة من يعني Money 2020 Middle East يتوقع أنه هي تستقطب أكثر من 38 ألف مشارك، إلى جانب أنه يعني حوالي 350 علامة تجارية بتعرض نفسها في هذا المعرض، بالإضافة أنه يكون عندنا أكثر من 300 متحدث من خلال الورش اللي تقام والجلسات اللي بتكون موجودة خلال هذه الفترة. يتوقع أنه يكون موجود في هذا أيضا يعني هذا المؤتمر أو المعرض ما يزيد على 600 مستثمر و150 شركة ناشئة. وزي ما ذكرنا هذا بيعكس مكانة الرياض المتنامية كملتقى طبعا ل يعني المنظومة المالية. وإحنا بنعرف إنه عندنا في الرؤية اليوم برنامج، واحد البرامج المهمة اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج مهم، برنامج بيركز الحقيقة على كيف يصبح لدينا يعني بنية استراتيجية مالية متطورة، قطاع بنكي جبار، قطاع استثماري جاذب، قطاع تأمين أيضا يعني يتصاعد وينمو بشكل كبير في ظل ما في شك اليوم أهمية التأمين في العالم. أنا أعتقد أنه اليوم التطورات بتعيد تشكيل القطاع المالي، يعني مثل هذا المؤتمر ووصول الحقيقة الشركات له والمستثمرين وخصوصا حتى الشركات الناشئة. يعني اليوم لما بنتكلم على الشركات الناشئة أنا أعتقد أنه هي فرصة لربط الشراكات مع الشركات الكبيرة، أيضا فرصة إنه رواد الأعمال إنهم هم يحضروا لمثل هذا المنتدى ويشاركوا فيه ويطلعوا أيضا على كل جديد. القطاع المالي قطاع كبير جدا وقطاع مهم، ويعتبر هو عصب أي اقتصاد. يعني اليوم أي اقتصاد في العالم، القطاع المالي والقطاع البنكي بالتحديد، كل ما كان متين كل ما كان هذا الاقتصاد في مأمن من الأزمات، في مأمن من الوقوع الحقيقة في يعني المشاكل الاقتصادية. فما بالك اليوم احنا لما بنتكلم يعني اليوم بيركز زي ما ذكرنا يعني زي عندنا اليوم أموال الجيل القادم، أحد الجلسات المهمة نعتقد اللي هتعرض أيضا في جلسات هتتكلم عن كيف يعني عصر التجارة مع الذكاء الاصطناعي. اليوم عندنا حقيقة جانب التقنية بيدخل بشكل كبير جدا في الجوانب المالية، وقس على ذلك عدد كبير جدا من المنتجات اللي هي موجودة. يعني بنتذكر احنا في يعني في سنوات سابقة المنتجات المالية والمنتجات البنكية والحلول الحقيقة في هذه القطاعات ما كانت بهذا المستوى الموجود اليوم، لكن اليوم الحمد لله انا اعتقد انه يعني اصبح في دعم كبير جدا من الشركات الرائدة في هذا في هذه في هذا المجال. بالإضافة اليوم يعني حتى الذكاء الاصطناعي انا اعتقد انه اليوم مستقبله ما في شك، اليوم مستقبل الذكاء الاصطناعي وبيدخل في كل القطاعات. فحقيقة مؤتمر ماني 2020 ميدل إيست أنا أعتقد أنه هو فرصة مميزة للتحاور مع مختلف الجهات في منظومة المدفوعات اليوم، أو حتى في وكلاء الذكاء الاصطناعي. مرحلة الابتكار أيضا مهمة أنا أعتقد في هذا القطاع، يعني اليوم مرحلة الابتكار وكيف أنه ننقل هذه الابتكارات وهذه الأفكار النوعية إلى تطبيق عملي يستفيد منها العالم، وبالتالي تكون إضافة في للدول في اقتصاداتها. كثير الحقيقة من الفوائد أنا أعتقد من إقامة هذه المؤتمرات. وخليني أعرج على نقطة مهمة اللي هي قطاع التقنية. اليوم قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية بالتحديد أنا أعتقد أنه بينمو عندنا بشكل كبير. يعني اليوم عندنا قطاع التقنية بصراحة يعني حتى مستهدفاتنا له مستهدفات. اليوم الشركات التقنية المالية تجاوزت 300 شركة في السعودية، وهذه شركات يمكن بالفعل أهميتها كبيرة جدا. اليوم طبعا ما في شك أمامها مستقبل إن هي تنمو وبالتالي تخلق

0: نشاط اقتصادي من خلال خلق الوظائف، من خلال التوسع في هذا القطاع المهم. بالإضافة إلى ذلك الشركات وجاذبية المستثمر الأجنبي، دائما احنا بنقول انه مهم جدا لأي اقتصاد انه يكون عنده استدامة في عملية الجذب. هذا ما يميز الرؤية السعودية. يعني اليوم احنا القطاعات عندنا فاعلة، لكن ليست قطاعات يعني محددة، لا، كل القطاعات الاقتصادية. إذا جينا في القطاع المالي قطاع مهم وجاذب للمستثمر، إذا جينا في قطاع التقنية أيضا هو قطاع مهم وجاذب للمستثمر، قطاع التعدين، قطاع الصناعة، قطاع التجزئة، قطاع الفندقة، السياحة، قطاع الرياضة. شوف أنت لاحظ أنه هذا التنوع، وخليني أربط الموضوعين ببعضهم، الموضوع هذا مع الموضوع السابق، هذا التنوع في توسيع القاعدة، قاعدة احتياج المستثمر وأيضا تهيئة البنية التحتية لهم والتشريعات والأنظمة، خلقت اقتصاد متنوع. وبالتالي لم يصبح عندنا اعتماد فقط على النفط. لا خلاص، احنا اليوم النفط مهم، نعم مهم، لكن احنا ما نعتمد عليه كثير. بمعنى اليوم لو حصل لا سمح الله تعثر في عمليات الانتاج، هذا لا يعني انه يتوقف الاقتصاد، لا، عندنا اليوم البدائل. وهذا ما حدث يمكن مع الأزمة الأخيرة، يمكن شاهدنا مضيق هرمز وتحديات مضيق هرمز، تم الاستفادة مباشرة من البحر الأحمر. طيب اليوم هل البحر الأحمر كميات الإنتاج من النفط هي مساوية لكميات الإنتاج في الخليج العربي؟ لا، ليست بنفس الكمية، كان هناك حوالي، كنا بنغطي حوالي 75% فقط، لكن لأنه بالفعل لم يعد قطاع النفط مؤثر بنفس الشكل اللي كان عليه من عشرات السنين، اليوم الحمد لله عندك امتداد في النمو الاقتصادي والحراك الاقتصادي الموجود والنشاط، وبالتالي انعكاساته زي ما شفنا التقارير الدولية، وكالات التصنيف بتشيد فيه، المؤسسات العالمية بتشيد في المملكة العربية السعودية. هذا هو التنوع الاقتصادي المهم. لذلك أنا بحاول حقيقة أوصل فكرة أنه اليوم وجود هذه المؤتمرات، وجود هذه المعارض الدولية، حضور متحدثين كبار الشركات في العالم، هو نوع من أنواع جذب الاستثمارات، لأنه في نهاية الأمر الدول التي تسعى حقيقة لاستقطاب مثل هذه المؤتمرات المهمة لديها قدرة ولديها بنية تحتية ولديها يعني خلينا نقول أصول من الموارد البشرية التي قادرة أنه تعمل في هذه القطاعات بفاعلية، وبشباب سعوديين وشابات سعوديين ذو كفاءة عالية جدا. لذلك الحمد لله اليوم أنا أعتقد أن اقتصادنا الوطني بيتطور واقتصادنا بينمو، وزي ما ذكرنا المهم بالنسبة لنا دائما أن تكون فاعلية النشاط الاقتصادي متنوعة ولا تعتمد فقط على يعني قطاع واحد.
1: جميل جدا. ما زلنا إذن مع الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، في برنامج المستشار. ننتقل بعد هذين الخبرين المهمين دكتور إلى موضوعنا، وهو إدارة الديون والالتزامات. في البداية، هل الديون والالتزامات ضرورية؟ هل يمكن الاستغناء عن الديون والالتزامات؟ وكيف يمكن أن نديرها بعد أن نقع فيها إذا صح التعبير؟
0: طيب شوف، أولا إحنا الاستقرار المالي طبعا للأفراد لا يعني أنه الإنسان لا يقترض، ولا يعني أنه والله دخله مرتفع وبالتالي خلاص إحنا حتى أصحاب الدخل المرتفع يقترضون مثل الشركات الكبيرة. اليوم في شركات عملاقة وعندها مصادر دخل عالية وبالتالي تقترض، دول غنية تقترض. فقضيتنا اليوم ليست في التمويل، بل بالعكس هو خدمة، هو خدمة مهمة جدا. ولكن دائما بنقول متى نلجأ لهذه الخدمة. يعني اليوم قضية الالتزامات المالية إذا توسعت وتعدت حدود طاقة الفرد أصبح الحقيقة أكثر عرضة للصدمات. وهذه هي الفكرة، من دائما بيقول لك والله نحذر من القروض، نحذر من الديون. الحقيقة التحذير هو حتى لا تصل لهذه المرحلة، بمعنى أن لا تصبح أسرة أو فرد اليوم لا سمح الله تقع مشكلة وبسبب أنه عنده التزامات أصبح في ورطة. طيب أنا كيف أتعامل مع هذا الموقف؟ ببساطة يجب أن تكون عندك القدرة في يعني خلينا نقول نطرح سؤال، متى يكون الاقتراض بالنسبة لك منطقي؟ هذا السؤال المهم. أنا يعني أقترح وجود بعض الأسئلة اللي دائما بنقول للأفراد يا جماعة الخير لازم تسألون أنفسكم، وهي بسيطة جدا. أول شيء، هل ما سأقترض من أجله هو حاجة حقيقية أم رغبة؟ يعني اليوم القرض اللي يعني أتجه له، هل هو حاجة حقيقية أم أنه بيضيف لي شيء أساسي في حياتي، أم أنه والله هي رغبة؟ ليش بنقول كذا؟ لأنه يعني من خلال ما يتم حقيقة يعني الاستماع له من كثير من الأشخاص، ومن بنقرأ كثير من الأشياء، أنه للأسف في أشخاص بيلجأوا للقروض في أمور يعني كمالية. يعني حتى اليوم التقارير الرسمية، يعني مثلا تقرير البنك المركزي السعودي، هناك في القروض الاستهلاكية يعني أحد البنود في القروض الاستهلاكية هو المتعلق بالسفر والسياحة، وهناك أرقام فيه. طيب يعني مثلا اليوم هل السفر والسياحة تعتبر بالنسبة للمقترض، هل هي يعني شيء أساسي أنا ألجأ له؟
1: كيف يتهنى أصلا بالسفرة؟ يعني كيف ممكن يتهنى؟
0: صحيح. هل هو السؤال المهم اليوم؟ فإحنا دائما بنقول للشخص اسأل نفسك هذا السؤال، هل الاقتراض من أجل حاجة حقيقية أم رغبة؟ الأمر الآخر اليوم، هل أستطيع بالفعل تأجيل هذا القرض؟ يعني ليس الشرط، دائما بنقول خلي الاقتراض هو حل من الحلول، لكنه خلي آخر حل، لا تجعله والله رقم واحد. كل ما احتجت رحت للبنك أو لجأت للبطاقة الائتمانية أو تسلفت من صديق، وبالتالي أصبح كأنه يعني جزء من دخلك هذا التمويل. لا، هذا حقيقة هو هروب من واقعك. أنت اليوم تهرب من حقيقة أنه أنت ما عندك الكفاية. السؤال، لماذا ما عندك الكفاية؟ لأنه أنت ما في إعداد مبكر لمثل هذه الاحتياجات. وبالتالي في كثير من الأمور أنا أعتقد قد نستطيع تأجيلها والادخار لها. يعني ليست كل الأمور، يعني على سبيل المثال اليوم أنا والله زي ما ذكرنا، لو كان يعني شراء سيارة جديدة، شراء سيارة جديدة قد يكون مكلف عليك. ما في مانع أنه أنت تأجل شراء السيارة الجديدة مقابل تشتري سيارة مستعملة. فأنت يعني بمقدار المال اللي تملكه اليوم، اليوم في سيارات ب200 ألف، وفي سيارة ب50 ألف. إلى أي مدى أنا اليوم أقول والله أنا خليني أنا اليوم يعني هذا السيارة المكلفة جدا علي والقرض هنا لابد منه؟ يعني كأنه هو أجاب عن السؤال الأول. السيارة حاجة مهمة، يعني ما في أحد يقدر يعيش بدون السيارة، اليوم السيارة مهمة في حياتنا. لكن اليوم هل هذه الأهمية تخليني أروح أخذ القرض ب200 ألف؟
1: لا.
0: أنا ممكن اليوم أنا عندي حقيقة أمتلك ادخار خلينا نقول 50-60 ألف ريال، ممكن تجيب لي سيارة. أنا طبعا بس فقط أعطي مثال، وقفت على ذلك في كل شيء مهم في حياتنا. ممكن أنت تؤجل شراء السيارة الجديدة اليوم وتقول أنا يعني أبدأ بالسيارة اللي في حدود مقدرة اليوم، لحد الله سبحانه وتعالى ممكن أنا أدخر أبدأ أجمع لهذه السيارة، وبعد كذا أبيع سيارتي هذه وأضيف على المبلغ الجديد وأحصل على السيارة الجديدة. هذه من الأسئلة المهمة. هل تستطيع التأجيل والادخار من أجله؟ أيضا أنا أعتقد دائما نشوف مسألة التقسيط بالتحديد فيها شيء من خلينا أقول لك بتخادع الشخص. بننسى الرقم الإجمالي اللي تدفعه، يعني بنركز على الأقساط الشهرية وننسى الرقم الإجمالي، وهذا زي كذا كأنه زي الفخ. يعني بتلقى بعض الأحيان شخص بيقول لك، خليني بعطيك مثال بسيط، السيارة قيمتها الطبيعية خلينا نقول 100 ألف، بس انت حتشتريها ب200 ألف اقساط، مقابل والله اني انا اقصد لك ب يعني 2000 ريال شهريا او 1500. انت بتشوف انه يهمك، انت نظرت الى القسط لكن ما نظرت الى القيمه الاجماليه. وانا صحيح. اعتقد انه هذا برضو من الاخطاء، لابد ان تنظر الى القيمه الاجماليه. لانه اليوم مو معقوله تروح تاخذ شقه مثلا قيمتها ب 400 ألف تروح تشتريها بمليون. ما هو معقوله سياره قيمتها الحقيقيه ب100 ألف وتأخذها ب200 و250 ألف. وأيضا ما هو معقول في كل الأشياء إن أنت ما تركز في القيمة الإجمالية، بس فقط بتركز على يعني القسط. وهذا للأسف أنا أعتقد أنه من الأخطاء، من الأخطاء الشائعة لكثير من الأشخاص. أيضا أنا أعتقد أنه مهم جدا لازم تسأل نفسك سؤال، إيش يحدث لو لا سمح الله انخفض دخلي في أي وقت خلال هذا الالتزام؟ كيف حتعالج الأمر؟ سواء انخفاض الدخل أو زيادة التزاماتك الأخرى. يعني ممكن أنت اليوم بتقرر أنك تأخذ تمويل، لكن ترى التمويل مدة خلنا نقول 5 سنوات أو أكثر، بس ترى خلال الفترة هذه توقع أنه يكون عندك التزامات أخرى. لنفترض انه ما كان عندك طفل، اصبح عندك طفل، هذا التزام. افترض انه

0: انت والله اليوم انت عندك يعني اي امر في حياتك قد يطرأ، كيف تتعامل معه؟ هل تستطيع، وهذا السؤال مسبق المفترض قبل ما تدخل في مسألة القروض، هل تقدر انت انه فعلا تستمر في دفع التزاماتك وتتحمل ايضا اي اعباء اضافية او لا سمح الله اي تراجع في مصدر دخلك؟ لانه هذه الامور تحدث ولن تستأذن، ترى بتيجي ما حد دق الباب عليك تقول اسمح لي ادخل، هذه الامور الحقيقة تقع فجأة، فكيف يجب انك تتعامل معها؟ ايضا اعتقد انه يعني هل انا اعتقد هذا السؤال ايضا مهم، الى اي مدى هذا القسط اللي انا يعني بقوم بدفعه سيحرمني من فرص ممكن تكون بتحضر؟ لانه مو معقوله يعني، بخصوصا هذا الكلام انا بوجهه للشباب اللي في مقتبل العمر، يعني اليوم انت ما يمكن انه شاب عندك بدايه وظيفيه ترى انت مطلوب في كثير فرص امامك، فرص استثمارية، فرص ادخارية وغيرها، فمو معقولة انت تتعلق في تمويل لسنوات وبالتالي لا تستطيع الحقيقة او تفوت كل هذه الفرص في هذا العمر. يعني لازم ان تفكر في الفرص اللي ممكن تواجهك خلال هذه الفترة، اقلها فرصة وظيفية بعض الاحيان، فما تستطيع ان تترك عملك عشان تروح لفرصة اخرى يقول لك لانه انت والله في عندك التزام هنا مثلا، أو حتى فرصة استثمارية ربما تحضر تقول أنا والله ما أستطيع أدخلها لأنه أنا عندي التزام. فهذه من الأمور اللي لازم نفكر فيها بجدية.
1: فرصة الوظيفية دكتور يعني معلش يعني كيف ممكن يقولون فيه التزام فما يقدر يروح فرصة وظيفية أخرى؟
0: بعض الأحيان بيقول لك أنت والله مثلا لو جاتك فرصة أخرى في جهة أخرى مثلا ما تستطيع أن تترك العمل هذا إلا بعد أن تسدد التزاماتك، لأنه أنت مرتبط بالالتزام هذا، فانت ما يعني يدوب سنتين ثلاثة ما عندك نهاية خدمة تغطي هذا المبلغ، طب كيف حتغطي المبلغ؟
1: يعني من راتبه في المكان الآخر المنتقل إليه.
0: البنوك في نهاية الأمر قبل ما حتنتظر أنك تنتقل، اليوم تقفل دينك وبعدين تروح. ففي غالب الأحيان أنت حتواجه تحدي في عملية كيف أنا أتخلص من هذه الديون في فترة وجيزة. فأنا أعتقد أنه في أشياء كثيرة ممكن تفوت عليك، حتى مسألة اليوم يمكن أمور شخصية حتى لك، قد أنت تبغى تتجوز في فترة بسيطة بس بسبب التزاماتك ما هتقدر تدخل أو تبني بيت، وقس على ذلك أي تحدي ممكن تواجهه. طيب إحنا في نهاية الأمر التمويل مسؤولية، وهذا التمويل يعني زي ما ذكرنا هو بيستقطع بشكل مباشر. إذا أنت أجبت على هذه الأسئلة بكل واقعية وأجبت عليها بكل شفافية، بعد كده أنت تأخذ قرار التمويل بالشكل الصحيح. فالالتزامات الحقيقة اليوم يعني إذا لم تكن طارئة، لم تكن ضرورية، ما كانت بالشكل اللي هو يعني الحقيقي أنت محتاجها، الابتعاد عنها أفضل، أو تأجيلها، أو حتى العمل على مسألة يعني الادخار يعني لفترة معينة ومن ثم البدء في عملية معالجة هذه المشكلات. وهذا الأصل ترى اليوم، يعني احنا دائما بنقول مع تطور التقنية ومع تطور أو التقدم اللي بنعيشه يعني أصبح كل شيء سهل. يعني اليوم ترى تأخذ التمويل وانت من الجوال، يعني ما يحتاج توقع تزور البنك حتى، يعني بمجرد ما تطلب اليوم من التطبيق مباشرة يرسل لك الكونتراكت وتوقعه وكل حاجة ويحوله في حسابك على طول مباشرة،
1: كان توصيل المنازل.
0: أصبح اليوم كل شيء سهل يا أستاذ خالد. اليوم فمو معقول، تخيل يعني تنام في الليل ما عندك ديون، تصحى الصبح تلقى عندك 200-300 ألف في رصيدك دين. الموضوع يحتاج إلى التفكير وإلى عمق في التفكير، لأنه أنت دائما بنقول بتتعامل يعني مع المال، والمال الحقيقي يحتاج يعني يحتاج أن نتعامل معه بالشكل الصحيح. الأمر الثاني أنا أعتقد أنه لمن اليوم عنده دين، خلينا نأخذ مثال، اليوم في أشخاص لديهم ديون، فكيف يسدد الدين؟ يقول لك يا أخي طب أنا أبغى أسدد الدين. الحقيقة في طريقتين يعني في أدبيات الوعي المالي، وهي طريقتين معروفة في مسألة معالجة الديون. واحدة بنسميها طريقة كرة الثلج، يسمونها طريقة كرة الثلج، وهذه إنك تسدد الدين الأصغر أو تبدأ بسداد أصغر دين إذا كان عندك أكثر من دين، مع إنه تدفع يعني الحد المطلوب. وطبعا هذه فيها ميزة نفسية تختلف، لما تعرف أنت كل ما بتخلص من دين صغير بتشعر إن أنت تقدمت، فالجانب النفسي بالنسبة لك كأنك حققت تقدم. لكن في الطريقة الثانية اللي هي طريقة انك تبدأ بالدين دائما الأعلى تكلفة بالنسبة لك، يعني الديون الأعلى تكلفة أعلى فائدة، وبالتالي تنتقل إلى الأقل فالأقل. ولكن على المستوى الرياضي الطريقة الثانية هي أفضل، ولكن على المستوى النفسي الطريقة الأولى هي أفضل. وأنا حقيقة دائما أذهب مع الطريقة الأولى، لأنه مهم جدا في سداد الديون النفس، يكون عندك نفس. فالطريقة الأولى دائما هي طريقة كرة الثلج، بتخلق شيء من يعني تشعرك بأنه أنت قاعد تتقدم وأنت قاعد تنجز، خلصت دين مثلا أو خلصت التزام سريع كذا قفلته، وأنت بتشعر بأنه في عندك تقدم. هذه النقاط أنا أعتقد أنها مهمة. اليوم لازم نعرف أيضا أسعار الفائدة. لما أنت تقبل على دين، مو بتروح تسأل تقول ما هو أعلى أو الحد الأعلى اللي تعطيني، هذا خطأ. اسأل المفترض كم نسبة الفائدة قبل، كم نسبة الفائدة، لأنك إذا عرفت نسبة الفائدة عرفت الإجمالي، عرفت الإجمالي اللي عليك. للأسف أشخاص كثير بيركز على كم تدفع لي أو كم تعطيني تمويل، وما يركز على الفائدة نفسها. لازم يعني حتى واليوم حقيقة في تعاون في البنوك، أنت لو تروح للبنك وتجلس مع المختص هيشرح لك بالتفصيل كيفية حساب الفائدة، المبلغ المتبقي، لو حبيت أنت تدفع أيضا اللي هو المبلغ كامل كم حيتم الخصم عليك. هذه المعلومات أنا أعتقد أنه مهم جدا أنك تتعرف عليها قبل ما تأخذ قرار الاقتراض. أيضا من الأشياء المهمة، أنت لازم تعرف أنه القرض زي كأنه أنت خدمة، فهي سلعة، سلعة أو خدمة بالنسبة لنا ترى بتختلف من بنك لآخر. فمفترض أنك أنت تشوف أيضا بدائل، يعني بعض الأحيان يكون في بنك بيعطي نسبة معينة، في بنك آخر بيقدم نسبة أفضل. وهذا ترى يعتمد على قديش أنت تقدر تبحث وتوصل لهذه المعلومة. فمهم جدا أنه أنت تبحث على النسبة الأفضل، وأيضا تتعرف على المبلغ الإجمالي قبل ما تأخذ القرار النهائي في هذا، طبعا في هذا الالتزام. أيضا أنا أعتقد أنه البطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان هي الدين، وأنا أتكلم ترى هنا على بطاقة الائتمان اللي هي بيكون فيها فلوس، يعني مش مسبقة الدفع، لأنه في بطاقات ائتمان اللي أنت بتشحنها، وهذه أنا لا أقصدها الحقيقة. أنا أقصد البطاقات الائتمانية اللي يحصل عليها الأفراد ويكون فيها مبالغ مالية. هذه المبالغ هي حقيقة قروض، متى ما تم استخدامها فأنت ملزم بإعادتها. يعني على سبيل المثال لو عندك بطاقة ائتمانية أيضا، هذا نوع من أنواع القروض وفيها 10,000 ريال، استخدمت منها لنفترض في الشهر 6,000، أنت مطالب الحقيقة في فترة السداد، هناك فترة سداد في نهاية كل شهر بحوالي 21 يوم، أنت مطالب بدفع المبالغ اللي تم استخدامها. فأيضا يجب أنك تحسب حساب، هل أنا أقدر أعيد هذه المبالغ ولا لا؟ وعلى فكرة هذه من أكثر القروض اللي بيكون فيها ارتفاع في أسعار الفائدة، لأنه كثير من الأفراد الحقيقة يلجأ إلى الدفع السهل باستخدام بطاقات الائتمان، لكن ما يفكر بشكل جيد كيف ممكن يعيد هذا المبلغ في نهاية الشهر، فتلقى هو أمام يعني حقيقة أزمة حقيقية، فقد يلجأ إلى دفع الحد الأدنى. لأنه في ما يعني إيش نقصد بدفع، يكون هناك الـ يعني مبلغ معين يدفعه يعتبر هو الحد الأدنى، ولكنه ما تخلص من الدين كامل اللي استخدمه أو اللي قام بعملية الشراء فيه، وبالتالي هذه أصبحت محسوبة عليه في الفوائد، فأنت قاعد تضيف الحقيقة التزام على التزام. لذلك مهم جدا أنك تكون حريص في مسألة المبالغ اللي يتم استخدامها خلال فترة معينة، أن أنت عندك القدرة على سدادها في الفترة الأخرى. وهذه أنا أعتقد من أكثر الديون اللي يتم استخدامها في المواسم. كثير من الأشخاص بيلجأ لها مثلا في مواسم الازدحام خلينا نقول، أو الإنفاق اللي بتكون مثلا مواسم رمضان، مواسم الأعياد، مواسم العودة للمدارس. هذه المواسم في كثير من الأحيان الأفراد بيكون عندهم إنفاق عالي جدا، فيلجأوا الحقيقة أن هم يعني يستخدموا بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان للمعلومية هي خدمة جدا مميزة، وفيها فوائد وفيها نقاط وفيها يعني كثير من البنفيتس اللي بتحصل عليها الأفراد، لكن في نفس الوقت اللي لا يحسن استخدامها من الأفضل أنه هو يعني ما يلجأ لها.
1: سلاح ذو حدين يعني،
0: ما في شك هي سلاح ذو حدين، إذا أحسنت استخدامها فالأكيد أن أنت حتحصل على أفضل خدمة، إذا أسأت استخدامها فالأكيد أنها ستصبح عبء عليك والتزام، وبالتالي يعني حتواجه تحدي كبير فيها. طبعا اليوم عندنا يعني اللي هي تعرف اليوم في وسائل دفع سريعة، اشتر الآن وادفع لاحقا، هذه كلها

0: اليوم أصبحت في كل محل بتشوفها، وزيتابي وتمارا وغيرها من الشركات الحقيقة اللي هم الآن في كل مكان حقيقة بنجدها. هذه أنا أعتقد أنها من التحديات أيضا، لأنه زي ما ذكرنا إذا الأشخاص ما استطاعوا الحقيقة شراء الاحتياجات الصغيرة من يعني من فلوسهم بدون ما يلجوا للدين، أنا أعتقد أن في
1: خلل،
0: يعني في خلل، في خلل في إدارتك. إدارتك اللي تحتاج أن تعيد النظر. والله يعني مو معقولة في يعني أشياء تستغرب، أشخاص بياخذوا أشياء بسيطة جدا يقول لك أنا ألجأ للتبسيط اللي هو أدفع لاحقا، أدفع لاحقا. هذا صراحة يعني أولا على المستوى، ليس فقط أنا ما أتكلم ترى فقط على الضرر المالي،
1: نفسي
0: أنا حتى على مستوى النفسي، يعني أنت أصبحت معتاد على هذا الأمر. صحيح. يجب أنه ما تعتاد على مثل هذا الأمر، ولازم يكون عندك حدود واضحة، إنفاق محدد، تخطيط مالي واضح، وبالتالي عارف مقدرتك من خلال مصادر دخلك اللي من خلالها تشتغل فيها.
1: هذا يمكن نوع من ترحيل الأزمات يعني صح التعبير.
0: أتفق معك، نعم نعم، هذا جزء من فعلا يقول لك اليوم ترى احنا واحدة من مشاكلنا عدم مواجهة ذات يعني حقيقتك، وخصوصا فيما يخص المال. التقييم ذاتك أنا أو تقييم واقعك اليوم، يعني إذا أحسنت التقييم صدقني حتبدأ انطلاقة جيدة في التعامل في إدارة أموالك في المستقبل. لذلك مهم جدا أنه أنت المال، كثير من الأشخاص ما يحب يسولف فيه ولا يحب يحكي فيه. ليش؟ لأنه يكشف حقيقته. خلينا نقول اليوم كثير من الأشخاص يتجنب الحقيقة الحديث عن المال، لأنه بالفعل يسبب له مشكلة، يقول لك يا أخي والله عندي مشاكل كثيرة فيه. الهروب هذا ليس جيد. الأصل أنك تيجي تشوف وش وين المشاكل بالضبط. هل أنا عندي مشكلة إنفاق زايدة؟ هل أنا عندي التزامات فوق قدرتي؟ هل أنا لا أستطيع أن أعمل كنترول حقيقة على المصادر الدخل بشكل جيد؟ إذا عرفت الخلل عالجه. أيوة. اليوم معالجة الخلل هي الحل الوحيد، حتى أنه بالفعل ما تصبح القروض أو التمويل أول حل بالنسبة لك، دائما أجعلها آخر حل وأجعلها خدمة نستفيد منها. وزي ما ذكرت هي سلاح ذو حدين، نأخذ الحد الإيجابي، الحد اللي يساعدني في أنه أنا أستمر في حياتي بدون أن أقع في أزمات ولا أقع في تحديات، وبالتالي يصبح عندي مساحة أستطيع من خلالها الادخار والاستثمار وأيضا الوفاء بالتزاماتي بكل يسر وسهولة.
1: جميل، يعني مثل الكي يكون آخر العلاج يعني.
0: أي طبعا خلاص، يعني أنت اليوم يعني مفترض هذا آخر الحلول، أنا ما ألجأ له إلا إذا بالفعل كنت مضطر. مثل اليوم شخص يحتاج إلى خلينا نقول عملية جراحية مثلا مستعجلة، وما عنده الحقيقة وقت إن هو ينتظر مثلا يعني وقت طويل، فما في شك إنه هذا عمل يعني احتياج ضروري. اليوم اللجوء مثلا في هذه الحالات في الجوانب الصحية أو في جوانب التعليم أو في الجوانب الأساسية في حياتنا زي ما ذكرنا، منها السيارة أو الزواج أو يعني الأمور الأساسية، المأكل المشرب وغيرها، هذه ما في شك أنت اليوم أكيد يعني ما تستطيع تأجيلها. لكن دائما بقول إيش الشيء اللي اليوم أنا خلاني أقع في هذه الأزمة أو هذا الاحتياج بدون ما يكون عندي الحقيقة احتياطي جيد، هو عدم التخطيط المبكر. يعني اليوم لازم نفكر، لازم يكون عندنا دائما متبقي، لازم ندخر جزء من مصادر دخلنا. ليه؟ لنواجه مثل هذه التحديات.
1: جميل.
0: لأنه زي ما ذكرنا أن التحديات بتقع بدون استئذان.
1: جميل جدا. دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، شكرا لك.
0: الله يحفظك، شكرا لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطا بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارسا للحكايات وشاهدا على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وجزء الإخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. قوات التحالف تعلن عزمها التصدي لأي اعتداءات حوثية تجاه المملكة. إصابة 13 مدنيا في هجوم حوثي على خميس مشيط وأبها والطائف. استمرار أعمال قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية لليوم الثاني. منتدى اليونسكو للذكاء الاصطناعي يواصل فعالياته في الرياض. انطلاق تمرين استجابة 25 في الشرقية بمشاركة 51 جهة. تدشين تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض في الأحساء. اليوم انتهاء مهلة استقبال الطلبات لبرنامج التوازن العقاري. تعليم المدينة يعلن مواعيد اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية. صحي القصيم يفعله عيادة وجراحة السمنة بمستشفى عيون الجوع. تجمع المدينة المنورة الصحي يحصد جائزتين عالميتين في تجربة المريض. جدة تحتضن لليوم الثاني منتدى ومستقبل الصناعة السعودية. اليوم العين يستضيف النصر والهلال يواجه الغرافة ضمن بطولة آسيا للنخبة. ومن الأخبار العربية والدولية، الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سقوط مدنيين في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده على خيار المفاوضات مع إيران. أوكرانيا تعلن استعدادها لتهدئة مع روسيا وموسكو ترحب بالخطوة. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك طارئ لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي. القضاء الأمريكي يوقف قيودا جديدة على إقامة الطلاب والصحفيين الأجانب. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مرسيدس تستدعي 23 ألف سيارة على مستوى العالم بسبب عيب فني. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. نمو الطفل وتطوره جسديا أحد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الوالدين وتثير قلقهم، ما بين التساؤل عما إذا كان الطفل ينمو بالشكل الطبيعي أو لماذا يبدو أصغر حجما من أقرانه، تداخل كبير بين العوامل الوراثية والسلوكيات اليومية والتغذية، وصولا إلى الحالات الطبية التي تستدعي التدخل. في هذا اللقاء سنفصل علميا وطبيا كل ما يتعلق بمراحل نمو الأطفال، كيفية قراءة منحنيات النمو، ومتى يكون قصر القامة مجرد تباين طبيعي أو مؤشرا يستدعي الفحوصات والعلاج. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله دكتور بادي.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة.
0: الله يسعدك. بداية دكتور بادي، مفهوم النمو الطبيعي، ما مفهوم النمو الطبيعي؟
1: لما نتكلم عن النمو، النمو يعني ليس فقط مجرد زيادة في الطول والوزن عند الأطفال، بل هو يعني عملية نمو مستمر ومنتظم. هذا النمو المنتظم والمستمر يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة البلوغ اللي هو واصل لها، وأيضا إمكانياته الوراثية. فإحنا ما رقم الطول في زيارة واحدة ليس هو المهم، ولكن المهم هو سرعة النمو مع مرور الوقت ويعني مسار الطفل على منحنى النمو. لأن الطفل يمر بفترات نمو مختلفة، يعني في البداية في أول السنوات يكون النمو سريع، وثم يبدأ النمو بالتباطؤ خلال فترة الطفولة، وبعدين في مرحلة البلوغ يتسارع النمو. فالطفل الطبيعي ليس بالضرورة أن يكون طويلا، المهم أن ينمو بشكل طبيعي.
0: طيب دكتور، إيش الفرق بين النمو البطيء والنمو المتأخر؟
1: النمو البطيء يعني أن سرعة زيادة الطول أقل من المتوقع لعمر الطفل، يعني الطفل لا يضيف سنتيمترات بالمعدل المناسب لعمره. أما النمو المتأخر فنتكلم عن حالة أن الطفل ينمو بمعدل مقبول، ولكن مع مرحلة البلوغ يحدث تأخر في مرحلة النمو، ولكن في نهاية الطول يعني بعد مرحلة البلوغ يصل إلى الطول الطبيعي. هذه يسمونها النمو المتأخر أو تأخر البلوغ. لذلك البطء يتعلق بالسرعة، ولكن التأخر يتعلق بمرحلة البلوغ.
0: نعم. طيب دكتور، كثير ما يرى الأهالي أطفالهم أقصر أو أصغر من أقرانهم، كيف ممكن نحدد طبيا ما إذا كان هذا مجرد تباين طبيعي أم أنه مؤشر لمشكلة تحتاج فحص؟
1: عادة نحن لا نحكم على الطول بس بمجرد المقارنة البصرية مع الأطفال الآخرين، لازم نقيس الطول والوزن ونحطه على منحنى نسميه منحنى النمو، ونراجع على سرعة النمو خلال فترة معينة، ونقارن طول الطفل بطول الوالدين وبالطول المتوقع وراثيا بناء على طول الأم والأب. أيضا في أشياء ثانية نبحث عنها مثل نقص الوزن، أعراض الأمراض المزمنة، تأخر البلوغ، علامات جسدية غير طبيعية عند الطفل. فالطفل القصير الذي ينمو بسرعة طبيعية ويتوافق طوله مع طول الوالدين غالبا يكون أكثر اطمئنان من الطفل طوله كان طبيعي ولكن وقف عن النمو.
0: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين القصر الطبيعي والقصر المرضي؟ مثلا الحين في المراحل نقول مثلا الابتدائية، مثلا في صف خامس سادس، نشوف بعض الأطفال مثلا طولهم ما شاء الله تبارك الله، يعني باعتقادنا طبعا أنه أطول من المعدل الطبيعي، مقارنة بالصف نشوف أنه مثلا أنهم قصيري القامة بس أنهم طولهم واحد يعني تقريبا، لكن يكون بينهم اثنين أو ثلاثة طولهم ما شاء الله تبارك الله.
1: القصر الطبيعي يعني الطفل يكون قصير ولكن سرعة النمو طبيعية، وعادة يتوافق هذا الشيء مع إمكانياته الوراثية، طول الأم والأب، لا يوجد عنده أعراض مرضية مزمنة، وعادة يكون واحد من الوالدين قصير. هذا القصر الطبيعي. أما القصر المرضي لا، يكون هناك تباطؤ في سرعة النمو، انحراف عن المسار المتوقع للطفل في النمو، وعادة يكون في تأخر في عمر العظم. الأشعة اليد لليد اليسرى لما نعملها نلقى عمر العظم أقل من عمر الطفل، أحيانا يكون في أعراض مزمنة، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونية أو وراثية. فليس كل طفل قصير يعتبر مريض، وليس كل طفل قصير يحتاج هرمون النمو.
0: نعم. طيب لو سألنا، هل قصر القامة بالضرورة وراثي؟
1: الوراثة من أهم المحددات للطول النهائي، لذلك احنا ناخذ طول الأم والأب يعطينا فكرة مهمة عن الطول المتوقع للطفل. في حاجة اسمها القصر العائلي أو القصر الوراثي، عندما يكون الطفل قصير ولكن النمو طبيعي ومتوافق مع طول العائلة، هذه يسمونه القصر الوراثي أو العائلي. الوراثة ليست العامل الوحيد، أحيانا التغذية أيضا تلعب دور، الأمراض المزمنة تلعب دور، الهرمونات، الصحة العامة، البيئة، كلها تؤثر. لذلك لا نكتفي أن نقول والله العائلة قصيرة خلاص لا داعي للفحص، لا، لازم نأخذ طول الطفل طول ووزنه ونحط على الجدول ونتابع نمو الطفل.
0: نعم دكتور، أنت ذكرت من ضمن الأشياء التغذية، هل الغذاء الحالي بالنسبة للأطفال يعني وجبات سريعة أو الشوكولات أو أي أنواع يعني بدون ذكر أسماء، هل هي مؤثر خاصة الأطفال الآن نجده في هذا الجيل؟ صراحة نشوف فيهم قصر قامة تقريبا.
1: احنا قلنا الوراثة ليست العامل الوحيد، ومن أهم العوامل للتغذية، والتغذية يجب أن تكون متوازنة تشمل العناصر الغذائية المهمة اللي هي البروتين والطاقة والكالسيوم وفيتامين دال وطبعا الخضروات والفواكه والبروتينات بأنواعها، لحوم، دجاج، أسماك، بيض، فاصوليا، فول، يعني سواء كانت بروتينات نباتية أو حيوانية، هذه مهمة لنمو الطفل. أما إذا نتكلم عن الأشياء اللي هي خلنا نقول مثلا الشبسات والوجبات السريعة والأكل غير الصحي، هذا يأخذ من حصة الطفل من الأكل الطبيعي المفيد له، فلذلك ننصح دائما بتناول البروتينات، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، الفاصوليا، وطبعا تجنب الوجبات السريعة، الشبسات، الحلويات، السكريات، مشروبات الغازية، الأشياء هذه.
0: نعم طيب دكتور بهدي، بالنسبة للجداول ومنحنيات النمو كيف يتم شرحها واستخدامها؟
1: الجداول هذه طبعا وضعت بناء على دراسات أطوال الأطفال وأوزانهم، والهدف منها نعرف أن طول الطفل وزنه طبيعي أو لا. نضع الطفل في العادة على الجدول هذا في أول زيارة، وبعدين نتابع نمو الطفل. إذا لاحظنا في انحراف في نمو الطفل عن الطبيعي أو عن الخط الطبيعي أو ينزل مثلا عن الطبيعي، في هذه الحالة يعتبر قصير القامة ويحتاج عمل تحاليل أكثر.
0: نعم طيب دكتور، احنا بنتكلمنا عن الوراثة بالمجمل، يعني ايش دور الوراثة، التغذية وجودة النمو تحديدا والنشاط البدني في عملية النمو؟
1: طبعا النشاط البدني مهم جدا لنمو الأطفال، لأن طبعا أحد الأسباب المهمة للنمو هي ممارسة الرياضة. بعض الرياضات مهمة للنمو مثل السباحة، السباحة ثبت أنها من الرياضات اللي تساعد في نمو الأطفال. أيضا النوم المبكر ضروري جدا لنمو الأطفال، لأن هرمون النمو يفرز في المساء في وقت نوم الطفل، ولذلك من الأشياء المهمة اللي ننصح فيها النوم المبكر عند الأطفال والرياضة، ونرجع نقول أيضا التغذية السليمة.
0: دكتور بالنسبة للتكنولوجيا، تأثير التكنولوجيا الآن حتى الطفل اللي عمره سنتين حقيقة هذه نشوف معه جهاز، وهو أكثر يعني شخص أو إنسان بحاجة لأنه يبتعد عن هالجهاز، يعني نشوف أمهات يعطون أطفالهم أجهزة يعني بأعمار صغيرة جدا. أنت كدكتور لما تشوف هالمناظر هذه، نبغاك تتكلم أكثر عن تأثير التكنولوجيا، قلة الحركة، أنماط الغذاء الحديثة على الصحة ونمو الأطفال.
1: المشكلة ليست يعني أن الجوال يوقف النمو بشكل مباشر، المشكلة أن الإفراط في الشاشات سواء الجوالات أو الألعاب الإلكترونية، هذه تزاحم النوم وتزاحم الأنشطة البدنية وتزاحم التغذية الصحيحة. قلة الحركة والجلوس الطويل دائما مرتبط بزيادة خطر السمنة، والسمنة طبعا تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل المفاصل، أمراض القلب، يعني ندخل في مضاعفات السمنة، السمنة تؤثر على النمو. لذلك أيضا نرجع نقول الأطعمة فائقة التصنيع، الألترا بروسيست، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، كل هذه تؤدي إلى غذاء يكون غني بالسعرات، يعني عالي السعرات ولكن فقير بالعناصر الغذائية المهمة. إحنا ما نمنع التكنولوجيا، ولكن لازم يكون في توازن، لازم يكون في نوم مبكر، حركة يومية، غذاء جيد، ووقت الشاشة يكون منتظم، ما يكون الوقت مفتوح للطفل يعني يستخدم الجوال فترات غير محدودة.
0: نعم طيب دكتور، في بعض العوائل يعني ما شاء الله تبارك الله يكون طولهم يعني ممكن بنظرنا يعني يكون فوق المعتاد، بس لما يكون عندهم طفل طوله طبيعي هم يشوفونه بالنسبة لهم قصير، لما يجونك للعيادة كيف ممكن أنك تقيم الطفل باعتقادهم طبعا أنه قصير أو غير قصير؟
1: أول خطوة هي التأكد من القياسات الصحيحة، مراجعة جدول قياسات طول الوزن السابقة، ونحسب سرعة النمو، كم زاد طول الطفل في 6 شهور مثلا، ونحسب الطول المستهدف بناء على

0: دورة مثلا عمر 9 سنوات، فبعد بعد في بعد الدورة بسنة يوقف الطول، فيوقف طوله على 10 سنوات، تصير قصيرة جدا. فالبلوغ المبكر مهم جدا، أحد أسباب القصر القامة عند الأطفال. ضروري أيضا من ضمن الأشياء الفحص السريري، يكون فحص شامل. وبعد كذا نحدد إذا كان الطفل يحتاج أي تحاليل أي أشعة بناء على المعطيات اللي جمعناها.
1: نعم. طيب دكتور، هل التحاليل والأشعة المطلوبة هذه للطفل القصير هل ممكن أنها تقيم بعد الولادة بفترة بسيطة أو بعد عدة سنوات؟
0: إحنا ما نطلبها بشكل روتيني بعد الولادة. إحنا بعد الولادة تعرفي يكون في تطعيمات الطفل في السنة الأولى، ففي تطعيمات الطفل يتم مراقبة الطول والوزن والتأكد أنه يمشي في يعني في المسار الصحيح. إذا لاحظنا أن الطفل ما زال قصير ففي هذه الحالة لازم نأخذ تحاليل. هذه التحاليل يسمونها التحاليل الشاملة، مثل كريات الدم البيضاء، مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، مثل تحليل حساسية القمح، مثل قياس هرمون النمو، مثل تحليل مثلا اللي هو فيتامين دال والحديد. هذه كلها تحاليل مهمة جدا وتفيدنا في معرفة سبب القصر. ومن الأشياء المهمة أيضا أشعة، في نعملها طبعا بشكل روتيني للطفل القصير، وهي أشعة اليد اليسرى عشان نعرف عمر العظم. إيش الفائدة من عمر العظم؟ عمر العظم يعطيني فكرة كم بيصير طول الطفل بشكل نهائي، كم بيصير طوله النهائي، وبالتالي هل يحتاج تدخل أو لا. وأيضا حيعرفني في بعض الأمراض، بعض الأمراض يكون عندها تقدم في عمر العظم، بعض الأمراض يكون عندهم تأخر في عمر العظم. فعمر العظم من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة اللي نعملها للطفل القصير.
1: نعم. طيب بالنسبة لهرمون النمو، وش أبرز استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، وهل يمكن استخدامه لأي طفل قصير؟
0: طبعا هرمون النمو هو في الأصل هو هرمون يفرز من الغدة النخامية، هذه غدة موجودة في الدماغ. إيش الهدف منه؟ زيادة طول الطفل. طبعا هذا ينتج من الدماغ وبعدين يروح للكبد، الكبد تنتج هرمون نمو آخر الفعلي اسمه IGF-1، هذا اللي يؤدي إلى النمو. طيب هو دوره طبعا في الطول، وأيضا مهم في صنع البروتين والدهون والعظام والأنسجة، مهم جدا طبعا. أنت سألت عن استخدامات هرمون النمو عند الأطفال صح؟
1: نعم صحيح.
0: طبعا الحالة الأولى اللي كنا نستخدم فيها هرمون النمو، وهي أول حالة تم يعني صنع هرمون النمو عشانها، هي نقص هرمون النمو، الطفل المشخص بنقص هرمون النمو. وبعد كده بدت الحالات تزيد اللي نستخدم فيها هرمون النمو، مثل القصر القامة غير معروفة السبب، وبعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر، متلازمة براتر ويلي، وأيضا الطفل المولود بوزن ضعيف. عندما يولد الطفل بوزن أقل من 2.5 كيلو هذا يعتبر يسمونه الطفل المولود بوزن ضعيف. هذا الطفل لو استمر قصير فإنه يحتاج هرمون النمو. أيضا الفشل الكلوي أو القصور الكلوي أحد أسباب إعطاء هرمون النمو. من ضمن المتلازمات أيضا متلازمة تيرنر اللي تصير عند البنات، يكون البنت قصيرة جدا، هذه نعطي فيها هرمون النمو. أيضا متلازمة نونان نعطي فيها أيضا هرمون النمو.
1: طيب هذه
0: طبعا مش كل الحالات نعطي فيها هرمون النمو. نعم. لازم يكون يتم تشخيص الطفل ومعرفة سبب المشكلة اللي عنده وبناء عليها يعطى الهرمون أو لا.
1: طيب بالضرورة هل الهرمون النمو أثار جانبية ولا؟
0: هرمون النمو من الأدوية خلنا نقول اللي عندها أمان عالي، تستخدم يعني آثارها الجانبية قليلة جدا، خصوصا لما تكون العلاج بجرعات مناسبة وتحت متابعة طبيب مختص، فالعلاج يعتبر آمن. ولكن قد يسبب صداع، قد يسبب احتباس في السوائل، آلام في المفاصل، في العظام، فهذه الآثار طبعا تحتاج متابعة في العيادة. صح آثار نادرة قد تحصل عند 1 في 1000 أو زي كذا، ولكن تحتاج متابعة في العيادة. المهم لما المريض يستخدم هرمون النمو لازم نتابع الطول، الوزن، البلوغ والأعراض الجانبية.
1: نعم. طيب دكتور بادي، متى تصبح المكملات الغذائية أو الفيتامينات ضرورية لدعم النمو، وهل الإفراط فيها يعني أدي لنتائج عكسية؟
0: حقيقة احنا ما ننصح بالمكملات الغذائية، هي ليست بديل عن الغذاء، وما في فيتامينات تخلي الطفل أطول من إمكانياته الوراثية، هذه لازم الأهل يعرفون الشيء هذا. هي طبعا متى تكون مهمة المكملات أو الفيتامينات؟ لما يكون في وجود نقص مثبت، يعني الطفل عنده نقص في الحديد تعطيه حديد، عنده نقص في فيتامين دال تعطيه دال، عنده نقص في الزنك تعطيه زنك، أو عند الطفل سوء تغذية عامة مثلا، ففي هذه الحالة يعني ممكن نعطي اللي هي المكملات أو الفيتامينات. إيش المشكلة من إعطاء الفيتامينات؟ إن الفيتامينات والمعادن لو أخذت بجرعات عالية قد تؤدي إلى تجمع في الجسم تتراكم، ممكن تؤدي إلى آثار سمية. فالمهم

0: أن الأهل ما يعطون مكملات النمو أو الفيتامينات فقط لمجرد الدعاية. إذا كان في نقص نعالج هذا النقص ونركز على الغذاء المتوازن.
1: نعم، بالنسبة دكتور التسويق لها وأكيد أنك شفتها، اللي هي بعض الأدوية يسوق لها أنها تساعد في نمو الطفل ويعطونك يعني تسويق لها، يعني خلاص يعني اللي مثلا عند الطفل قصير خلاص من دون ما يروح للطبيب يروح يشتري هذه الأدوية ورخص ثمنها، بعد هذا يمكن شيء بعد يحمسهم زيادة. فأنت كدكتور يعني بالنسبة للأدوية هذه اللي أكيد مرت على الكل وشافوا إعلاناتها، إيش توجههم بهالخصوص؟
0: التوجيه إذا كان الطفل فعلا قصير أن يتوجه إلى الطبيب والتأكد أن فعلا الطفل قصير أو لا، وأخذ الإجراءات اللي ذكرناها، أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات اللازمة وعلاج الطفل إذا كان يحتاج علاج. أما المكملات مثل ما قلنا أنها غير مفيدة، غير مثبتة، لا توجد عليها توصيات عالمية بأخذها في حالات القصر القامة، ولذلك حنا نشوف أنها مضيعة للمال، وأيضا حتكون يمكن الأهل يستمرون فترة طويلة عليها والطفل ما يستفيد شيء، فيضيعون سنوات مهمة على الطفل. يعني الطفل مثلا يتأخر ما يجينا إلا مثلا بعد البلوغ، فيكون خلاص العظم قفل والطفل ما استفاد شيء يعني من الوقت اللي ضاع عليه في أخذ المكملات. فالنقطة الأساسية اللي نقولها أن الأهل لو لاحظوا أن الطفل قصير ضرورة المراجعة بشكل مبكر، وعدم تأخير المراجعة فقط لأخذ الفيتامينات والمكملات والأشياء هذه.
1: نعم، طيب دكتور بادي، متى يصبح قصر القامة أو تأخر البلوغ أمر يستدعي الأمر أنه تدخل طبي؟ وهل العمليات مفيدة وكيف تتم هذه العمليات لتحسين طول الطفل؟
0: نعم، طبعا متى يكون غير طبيعي أو يحتاج التدخل؟ عندما يلاحظ الأهل الفرق الكبير، خصوصا الآن في المدارس يصير في مثلا صورة للأطفال مع بعض، فنلاحظ أن لما نلاحظ أن طفلنا أقصر من زملائه بشكل كبير بشكل واضح، هنا لازم نراجع. غالبا في مشكلة أنه في أن الطفل منحرف عن نموه الطبيعي، هنا معناته في مشكلة. أيضا لما نشوف أن الطول المتوقع للطفل لما يجينا في العيادة ونلاحظ أن الطول المتوقع للطفل حيكون أقل من الطول المستهدف وراثيا، يعني هو حساب طول الأم والأب، في الحالة هذه لا، لازم نتدخل، خصوصا لما يكون عمر العظم متأخر بشكل كبير. فهذه العلامات اللي يستحق أن نتدخل فيها. أما بالنسبة لسؤالك بعمليات التطويل، عمليات التطويل لا نلجأ فيها في الأطفال، عادة هذه يكون بعد ما يقفل العظم، يعني يكون مثلا عند البنات بعد عمر 14 وعند الأولاد بعد عمر 17، وهذه اللي يجري العمليات هذه أطباء عظام مختصين بعمليات التطويل. طبعا هي عملية مهمة، عملية سهلة، واللي يقوم فيها طبيب العظام بعد تقييم الحالة. طبعا لما يقفل العظم يكون خلاص الحل الوحيد هو تطويل العظام الجراحي، ولكن لا يستخدم لكل الحالات، في حالات معينة طبيب العظام هو اللي يحدد إذا كانت تحتاج أو ما تحتاج.
1: طيب دكتور، إيش التصرف المطلوب في حال أنه تأخر الأهل في مراجعة الطبيب بطفلهم؟
0: أول حاجة لازم الأهل ما يلومون أنفسهم لو تأخروا. كثير من حالات القصر طبيعي ونقدر نقيمها حتى بعد سنة سنتين، فما في مشكلة. المهم عدم الانتظار، ما ينتظر فترة طويلة، خصوصا لو كان في توقف في النمو، في فقدان في الوزن، أعراض لأمراض مزمنة أو تأخر في البلوغ، يعني هذه الأشياء يعني مقلقة ولازم الأهل يرجعون فيها. لازم يحضرون لو أمكن يعني للعيادة قياسات الطفل، وزنه وطوله السابق، لأنها تساعد الطبيب على يعني تشكيل التشخيص. فالرسالة المهمة، الوقت مهم، ولكن التأخر في المراجعة لا يدل أن الفرصة ضاعت، الفرصة موجودة، ولكن متى ما صار في مؤشرات لازم نراجع.
1: نعم، طيب دكتور، النصائح اللي ممكن تقدمها الوالدين لضمان منح طفلهم فرصة النمو الأمثل خاصة في السنوات الأولى وما قبل البلوغ؟
0: أهم النصائح الغذاء، الغذاء لازم يكون متنوع متوازن، يحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، منتجات الألبان، مصادر الدهون الصحية، هذا مهم موضوع الغذاء. العنصر الثاني موضوع النوم، لازم يكون فيه روتين ثابت للنوم، توفير ساعات مناسبة لعمر الطفل. يعني الإرشادات الحين بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 12 ساعة لازم ينام تقريبا 9 إلى 10 ساعات، وأيضا في سن المراهقين من 8 إلى 10 ساعات. هذا العنصر الثاني، فقلنا العنصر الأول الغذاء، العنصر الثاني النوم، العنصر الثالث الحركة. الطفل لازم يتحرك 60 دقيقة باليوم على الأقل، نشاط بدني متوسط إلى شديد القوة، فالنشاط البدني أيضا مهم جدا. التعرض للشمس أيضا مهم عشان يأخذ الطفل حاجته من فيتامين د. أيضا من الأشياء المهمة المتابعة، قياس الطول بشكل صحيح، متابعة منحنى النمو، التقليل من الإفراط في الشاشات في الجوالات، وعدم استخدام المكملات الفيتامينات إلا إذا كان في سبب طبي واضح.
1: نعم، شكرا لك دكتور بادي العنزي استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية، بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعينا يكمن جماله، إنه ليس عائقا أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف، ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت التأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر بحيث يقدم اقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية، وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعينا الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة، نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالباً في بيئات حساسة برية وبحرية تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئاً على الطموح بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداماً للأجيال القادمة.

0: سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي والذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهمها.

في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة. كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية. ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

0: الخبر الجيد مستمعين أن التقنية تقدم حلولا نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلا لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجن إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية، وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. كلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
0: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالبا جامدا بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
1: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات، آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. ولذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
0: مستمعينا الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس. وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعينا لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن الاستماع. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوقي الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض.

0: بلادي. في قلب العاصمة الرياض وبالقرب من مركزها الثقافي النابض، يقف المتحف الوطني السعودي كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون جسراً يربط الماضي بالحاضر ويقدم قصة الوطن بلغة بصرية نابضة بالحياة. داخل أروقة المتحف لا تعرض القطع الأثرية كأشياء صامتة، بل تتحول إلى شواهد حية تحكي مسيرة الإنسان في هذه الأرض منذ آلاف السنين، من العصور الحجرية إلى بداية الدولة السعودية، ومن النقوش القديمة إلى التحف التراثية. تتشكل رحلة زمنية تأخذ الزائر في تجربة غامرة تعيد تشكيل فهمه للتاريخ. المتحف لا يكتفي بالحفظ، بل يعيد الإحياء عبر عروض تفاعلية وتقنيات حديثة وسرد بصري يجعل التاريخ أقرب إلى الذاكرة الحية منه إلى الماضي، وكأن كل قاعة تفتح نافذة على زمن مختلف يلتقي فيه الإنسان بجذوره التاريخية. وفي سياق التحول الثقافي، أصبح المتحف الوطني منصة تعليمية ثقافية تلهم الأجيال وتعرف الزائرين من داخل المملكة وخارجها على عمق الهوية السعودية وتنوعها. هكذا يكون المتحف متحف تاريخي ذاكرة للوطن.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك. يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: في دقائق
2: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز

0: المناعة مثل محرك سيارة والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يومياً تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلاً فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة، ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيراً تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاماً، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائماً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: إضاءات لغوية
7: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
8: مذكر أم مؤنث؟
7: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
8: مفردات وجموع.
7: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
8: أسماء الأصوات.
7: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه، النعاب الغراب. قيل: إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود، فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا: نعب الديك، على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي. ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
8: أخطاء شائعة.
7: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم: فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل: يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل: يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين. يقال: تفانى القوم، والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول: وأين أنت من القياس؟ وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كانت التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
8: عامي وفصيح.
7: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذريبه. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك، وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان، أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
6: إضاءات لغوية
8: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
10: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
9: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
11: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
12: كل شيء

0: مساحة وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار عز النهار

مساء الخير، يا هلا والله وغلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. نقول يا هلا باللي سمعنا واللي تابعنا واللي رافقنا واللي معانا في حلنا وترحالنا، في السيارة، في البيت، في دوامك. نقول مساء الخير، صباح النور، ما تفرق، ما أحلى وأجمل وأروع وأرق وأفضل وأحلى مستمعين أثير إذاعة الرياض. نقول يا هلا بالجميع، وحياك الله مهند الويمي من الإخراج الجميل، وعندنا أيضا من التقديم المبدعة المتميزة دائما غادة العلي، محدثكم إبراهيم المعيدي. نقول مساء جميل يليق بذائقة كل من سمعنا وين ما كانت وجهتكم، حنا معاكم دائما على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

وإن شاء الله نكون معاكم على مدار هالساعتين أصدقائنا، أحلى رفقة عبر موجاتكم إذاعة الرياض في مواضيع منوعة وفقرات برنامجنا. زي ما عودناكم دائما أول فقرة عندنا فقرة مشوارك على وين رايح هذا الوقت بالتحديد في عز النهار، تقدر تشاركنا وتقدرون تشاركونا كل مواضيع الفقرات اللي نطرحها لكم على رقم برنامجنا 011 40 53.

0: ما شاء الله هذه بسطة إبراهيم ولا شو
1: اسمه؟ طال عمرك هذا جزء من الإبداع. يقول حتى تكون مبدعا لازم هناك طاقة تدفعك إلى يعني تسوي لك يسمونه ال ال البرسمن شونت.
0: شو اسمه؟
1: البرسمن شونت.
0: ده من إيده.

0: الحمد لله.
1: أول شيء أنا ببشرك بشرى والله ما أقولها ما أقولها يعني بعض الناس يعني مو حلو لك تمدح نفسك، حلو تسمع آراء الناس، ولكن والله نقلا عن الزملاء الأحباب المستمعين المحبين المتابعين للبرنامج ثناء كبير حقيقة على البرنامج وخفة البرنامج وخف ظله ويثنون عليك وبلغون السلام الكثير لك يا غادة، ويقول ما شاء تبارك الله يعني دوتو رائع جميل، وبالعكس اليوم ما شاء الله حققنا ما شاء الله يعني مو حققنا يعني اليوم ما شاء الله في أسماء كثيرة قاعد تشاركنا في شتى مناطق المملكة، في أصوات جديدة، في تغير جديد ما شاء الله تبارك الله، وهذا بظل دعم ما شاء الله الإدارة وحسن ظنهم وثقتهم الدائمة. اللهم لك الحمد. إحنا يا جماعة الخير عندنا عدة برامج سواء في الاستشارات الجانب الطبي القطاع الحكومي دور المجتمع اليوم، ولكن هالساعتين الجميلة قلنا نحاول نخفف على مستمعينا ضغط العمل طلعتهم وجيتهم فترة الظهيرة، فعشان كده تحملونا يا جماعة. لكن أرجع أقول شكرا بحجم السماء لكل تعليقاتكم آراءكم انتقادكم، إحنا معاكم دائما والله قلبا وقالبا. فحبيت أنقل لك الصورة هذه.
0: الله يعطيك العافية إيه؟ ويعطيهم العافية، وإن شاء الله دائما وأبدا نكون عند حسن الظن وعلى نفس المستوى اللي يأملونه ويتمنونه دائما، ونسمع توجيهات ونسمع تعليقات زي ما نسمع ثناء والمدح، أيضا نسمع توجيهات. فالله يعطي العافية لكل من استمع ولكل من أعطى رأي ولكل من شارك. يعني يكفي أنه إحنا دائما في هذه الساعتين نقضي أجمل وقت ممتع سواء كنا مذيعين ولا مستمعين، وإن شاء الله الكل يكون اليوم مستانس ومبسوط، رغم أن اليوم هو يوم الثلاثاء اللي نسميه دائما استراحة محارب. يوم الثلاثاء اتضحت الأمور طبعا، يعني عرفنا قديش إحنا قطعنا من بداية الأسبوع، واتضحت لنا الرؤية معالم الويكند بدأت تتضح، يعني قاعدين نشوف الويكند من بعيد نطل.
1: الله،
0: أنت الآن على مشارف الويكند.
1: والله والجو زان بعد.
0: كيف أمس قالوا المساء؟
1: في هوا. والله أتفق معك. شكرا وشي على النقلة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. حلو إنه نعطي حضور حتى في نشرة الأحوال الطقس. ومن يعني مصادر موثوقة يا جماعة من وحدة الأرصاد. يعني عندنا خط ساخن بالإذاعة بالتواصل مع وحدة الأرصاد. الجو أمس حلو في هوا، ولكن الهوا اللي لسه يحتاج تطعيم يعني في نزول درجة الحرارة فيها هواء،
0: عشان كذا جدتي دقت علي وقالت لي يا غادة بطلت كذبين علينا.
1: إيه لا في هواء بس إن بعض الناس يأمل إنه خلاص بيجي هواء بارد.
0: أي هي في بالها براد برد. إيه؟ برد.
1: أنت قلت في هواء.
0: نسناس. أنا قلت
1: في نسناس. وفعلا كان في نسناس أمس على فكرة. أيه؟ يعني
0: فهي فكرت إنه خلاص إحنا بنشتي يعني براد الدنيا، فقالت لي غادة وين أنت تقولين
1: يتابعنا على التكة ما شاء الله.
0: لا لأن أنا رحت نقلت الأخبار للبيت، يعني قلت الليلة خلاص النداعة، أي قلت فرشونا في الحوش وخلونا نستانس وننبسط، بس ما عاد جيتهم فاتصلهم قالوا وين الأجواء اللي قلتيها.
1: بغي فرشونك مو
0: فا يعني لا لازم نكون دقيقين في اختيار الكلمات عشان ما حد يفسر كلامنا تفسير خاطئ. عموما نروح معكم لأجواء المشوار الجميل اللي طالعين فيه هذا الوقت. تحية من القلب أكيد لكل إنسان اليوم بيحمل نفسه عبء فوق طاقتها، لأن لا هذه قراقيش إبراهيم يا مهند.
1: لا تدري
0: أغراض البسطة
1: على طاري على طاري، ترى الدبلاج في الأفلام الكرتون سابقا طبعا
0: الأفلام صوتية.
1: إيه يحطون كده، يحطون مثلا صوت خرابيش، صوت برق الورقة يعني هذا. إيه تبين صوت برق؟
0: أعطنا صوت برق. يلا فين البرق؟

0: ففي مقومات عندك كان يستخدمها اول المنتجين في دبلجة الصوت، صوت البارك، صوت المطار، صوت كذا
1: مؤثرات
0: صوتية. المشي، صوت مشي،
1: هذا مشي ايش هذا؟ كائن حق ذا يمشي كذا.
0: تبي صوت قهوة؟
1: لا ما ابي صوت قهوة. انت عارف انه انا مهند امس قاعدين نشتغل على فقره ضمن اسئلتنا في فقره التحدي، انه اعرف الصوت الموجود معنا صوت ايش.
0: حلو والله فكره،
1: هذه واحده من ضمن الفقرات. ان شاء الله بكره تكون جاهزه معانا. في عندنا صوت، نبيك نتعرف على شخصيه صاحب الصوت، من هو صاحب الصوت.
0: والله فكره حلوه، الصوت يكون مع المخرج.

0: ولا المخرج
1: ولا صوت من مقومات الاستوديو؟
0: ما حنقول، هو صوت يبدو لك مألوفا بس يشتتك، ما تدري هو مثلا صوت عصفور، صوت أزيز، صوت ما أعرف إيه. فمن الأصوات اللي ممكن تكون مألوفة، لكن من السهل الممتنع، ما أنت عارف تحدد نوعية الصوت.
1: يا سلام.
0: طيب إحنا بحرنا والله واجد، بس عموما هذه العينات من المحل اللي تبي تفتحها في الخبر.
1: والله أتمنى، يعني أنا يعني على فكرة أنا ما تواصلت مع اللي أعطانا العرض، بس مسيفك
0: انتهى انت العرض
1: والله. طب نداء لرجل جميل شاركنا في إحدى الحلقات، يمكن في الموسم السابق أو في السنة الماضية، السنة الماضية ولا قبل أشهر؟ تكفى
0: قبل أشهر.
1: قبل أشهر قلنا حنا لعل حنا تحمسنا، قلنا بنفتح مشروع معمول. طبعا غادة شريكة مهند ماسك اللوجستيك،
0: أنا أعطيكم الأفكار التسويقية.
1: إيه، فقال أنا دامكم صادقين ومتحمسين لكم مني ما شاء الله الفرع في المنطقة الشرقية وفي الخبر تحديدا، لكم سنة مجانا. بس طبعا هو ذكي ما شاء الله تبارك الله، هو بيعطينا سنة مجانا والسنة اللي بعدها بيطلع حق السنة اللي قبلها. فهذا كمين يعني. إذا أنت باقي العرض موجود وساري، ترى احنا موجودين على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.
0: طبعا عندنا سؤال كذا راح ندردش فيه اصدقائنا مع مشوارك على وين، بنسالكم عن اكثر الاصوات اللي تشعركم بالهدوء والاطمئنان، يعني اكثر صوت حلو على قلبك وتحب دائما انك تسمعه. انا قبل شوي والله سمعت الصوت اللي احبه، صح؟

عودة لكم من جديد أصدقائنا، ونرحب أكيد بكل مشاركاتكم الهاتفية لنا على رقم برنامجنا 011 40 53. ترى مشاويركم الحين على وين؟

0: وفي ممكن بأشخاص يعني ما هو بس شيء طبيعي، في أشخاص أصواتهم بالنسبة لك تعطيك نوع من الإحساس بالأمان أو الحب أو الطمأنينة، لأن دماغك سبحان الله دماغتنا تتعامل مع الأصوات ببرمجة عجيبة غريبة مرتبطة بالذاكرة، اللي تلعب دور أكيد كبير، تخليك أحيانا تعشق الصوت نفسه بقدر ما تعشق الإحساس اللي يرجعك له. نقول هلا وسهلا بأول اتصال معنا، مين نايف؟ هلا نايف، منين تكلمنا؟
1: اي عن الاصوات اللي تقولينها الحين.
0: اي بسمع مشاركتك، بس قولي منين تكلمنا؟
1: من مكة.
0: مكة، حي الله اهل مكة، كيف اجواءكم؟
1: والله اجواءنا حارة.
0: حارة؟ كان عندكم مطر هاليومين؟
1: في امطار
0: ما شاء الله. الله يجيب الجو الزين يا نايف، وين رايح؟
1: والله خارج من الدوام.
0: الله يعطيك العافية يا رب. طيب قولي نايف، وش الصوت القريب لقلبك؟
1: والله قد يكون صديق عزيز،
0: احد الاصدقاء،
1: مقرب.
0: اي تلجأ تسمع صوته في اي الاوقات لما تكون متضايق؟
1: متضايق طمانينة سبحان الله.
0: اسلوبه يمكن ولا لان نبرة صوته ولا هدوءه؟
1: والله اسلوبه وقفاته تعامله مع المشاكل معك وقف معك.
0: هذا يستاهل تحية يا نايف، وجه له تحية.
1: والله يستاهل خالد العتيبي.
0: خالد العتيبي؟
1: اي والله.
0: حنا بعد نوجه له تحية ونتمنى لك مشوار سعيد يا نايف، شكرا لك. يا لو سهلة، أفراح والليالي الملاح.
2: يا عيوني أنا، السلام عليكم.
0: والصوت اللي كله انشراح.
2: الله يسعدك.
0: عليكم السلام. حبيبة قلبي، هلا والله بأفراح، كيفك؟
3: أهلين أفراح، هلا وسهلا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. كيفك أستاذ إبراهيم؟
3: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
0: وين مشوارك يا أفراح؟
2: والله في البيت ما طلعت.
3: ما شاء الله تبارك الله أفراح، أنت الآن صديقة البرنامج ما شاء الله، لك مشاركات كثير في برامج عندنا في الإذاعة ولا؟
2: إلا الله يعطيك العافية. معقولة؟
3: طيب وين مشوارك؟ ما في طلعة منها؟
2: لا والله ما طلعت، يعني كنت بطلع بس إنه انشغلت شوية.
0: أوه. الله يعطيك العافية. قولي لنا يا أفراح، وش الصوت القريب لقلبك؟
2: طيب أنا بقول هي صوتين صراحة. يعني أصوات العصافير، يعني لازم كل يوم الصباح أسمعها، إذا ما سمعتها أحس شيء ناقص ما سويته. يعني أنا عندي ساعة تأذن كل وقت، طيب وفيها عدة أصوات، فيها أصوات عصافير، أصوات يعني أشياء ثانية، فأنا مخلية بعدها كذا بربع ساعة يطلع صوت العصافير.
0: أي عشان تسمعين الصوت اللي أنت تحبينه. طيب الصوت الثاني؟
2: الصوت الثاني هو صوت صديقة.
0: شوف اليوم إذا قلنا أحد صوته يشعرنا بالطمأنينة لازم نقول اسمه صراحة، لأنه وجوده نعمة.
2: فعلا وجودها نعمة، وسبحان الله يعني أحب هدوءها.
0: يعطيها العافية، تلجأ لها دائما؟
2: والله أنا متواصلة معاها وأكلمها، وفعلا الصديقة هذه أنا أحبها.
0: شو اسمها؟
2: الأستاذة نوال اللي تشارك.
0: نوال صديقتنا؟
2: إيه
0: يا حبيبتي، والله فعلا صوتها في نوع من الراحة والطمأنينة، يعطيك إحساس بأنه أنت بخير. يطبطب عليك، في أصوات تطبطب علينا.
2: فعلا والله أصوات كثيرة.
0: تستاهل والله نوال، وجلها تحية وننتظر مشاركتها.
2: الله يسعدها يا رب.
0: شكرا يا أفراح. محمد؟
4: يا هذا مساء الخير يا غابة.
0: مساء الفل، منين كلمنا محمد؟
4: إيه والله نشكب الخير والعافية.
3: أنت بما تكلمنا صوتك قالب روبورت، أنت تغيرت أنت؟
0: صار جلالي.
3: صار جلالي. ايش اللي قاعد تصير؟ انت حولت انت ولا وشو؟ انت من وين تكلمني يا ابو محمد؟
4: بجدة بجدة اكلمكم.
3: عندك مشكلة في الشبكة ترى، بضطر اني بقفل معلش الخط بعد اذنك.
0: الو عبال ما يجهز الاتصال، في اتصال معنا مهند؟ يا اخي ليش دائما اذا جيت تدخل برنامج يقول لنا اثبت لنا انك لست روبوتا؟ عندهم شك انه في روبوتات معنا في الكره الارضيه. هذا روبوت اشتغل. طيب نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد نتواصل على 011 40 53.

0: من جديد نرحب بكل أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم. دردشتنا تجمعنا على الرقم 011-40-5-3. نكمل فقرة مشوارك على وين ورايحين وين جايين، بالإضافة لسؤال صغير نتكلم فيه عن الأصوات اللي تشعرك بالأمان والإطمئنان. صوت يريح قلبك من الآخر، وشو هالصوت؟ شاركنا وقولنا. في اتصال مين معنا يا مهند؟ أبو مهند،
1: حياك الله
0: يا هلا ومسهلا، كيف حالك يا أبو مهند؟
1: والله بخير أبشرك، الحمد لله.
0: دوم يا رب، وين مشوارك؟
1: والله أنا عندي موعد طبي يعني.
0: ألف سلام عليك، ما تشوف شر.
1: الله يسلمك.
0: قول لنا يا أبو مهند، وش الصوت القريب لقلبك؟
1: الصوت والله يعني ما في شك، أنا بالنسبة لي يعني أجمل صراحة، يعني أحبه صوت ال يعني صوت القرآن، يعني خاصة لما يكون قارئ مميز يعني. يعني هذا صراحة من الأصوات، طبعا هذه من ناحية الأشياء الروحانية، لكن إذا تكلمنا عن أشياء مثلا طبيعية، لكن يسألك مسؤولك أنه في أشياء أحيانا صوت المطر وكذا. فأنا حقيقة من الأصوات الجميلة صراحة صوت موج البحر، يعني برضو يعني بحكم أني في منطقة ساحلية. يعني هذا صوت طبعا من البشر، في صوت طبعا يعني يريحني، لكن أنا أحتفظ
0: بالاسم
1: إبراهيم.
2: هلا عيوني، هلا قلبي.
1: إبراهيم يمكن يعرفه.
0: أمشي من إبراهيم بس.

0: مغششة يا أبو.
1: من الصوت اللي يحبه أبو مهند؟
0: والله صوت مهند بلا منافس.
2: يحب صوتي بس ما يبغى يقول.
0: والله تدري إن اليوم وأنا معك بالفجر
2: لا تحرجني تبين أغني لك يعني يتفضل.
0: لا لا لا لا الحقيقة صدقا يعني أنا كنت أمشي بعد الفجر كناش وتذكرتك والله قلت يا ليت إبراهيم معي حقيقة
2: الله.
0: بس الله بس الله بس سبحان الله الله ما أقطع الله أرسل لي بسه كذا وقاعد تلعب
1: الله يحبك يوم أرسل لك القطوة.
0: يعني هي عارف أني لونلي فقاعد تلعب معي شوية والحمد لله رجعت بعدنا
2: ونسيت إبراهيم
0: الله
1: القطاوة عنك يسدون.
0: اي والله انها صراحه كانت يعني سويت لي كذا جو كذا
2: بالله عليك.
1: لان روحك حلوه يا ابو مهند ما في احد يستانس بالكائنات اللطيفه هذه الا روحها حلوه.
0: الله والله جتني كذا انا حتى استغربت اني خلت كل الرجال في الشاطئ مع ان في ناس يصيدون في ناس يمشون يعني كانها عارف اني انا لحالي سنجل يعني فبرضو يعني هذا من لطف الله احيانا يعني الله يلطف الانسان يعني من حيث ما يشعر يعني
1: اسمه. انت سنجل؟
0: سنجل لونلي سنجل لونلي
1: لونلي وسنجل دافع البلد.
0: الله يحييكم والله بالشقيه
1: شكرا
0: حسنت اجواء
1: شكرا
0: يعني لكم فرصه الله يحييكم
1: تسلم لنا شكرا يا ابو مهند السنجل واللونلي. نقول حي الله عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: والله وسهلا ابو تركي.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا حي هالصوت
2: يا حبيبي.
3: على قلبي هالصوت والله
2: يا حبيب قلبي.
3: ما تسالني كيف حالك شلونك؟
2: والله ما اشعر.
3: اختقادك اخبارك طيب ان شاء الله.
1: خليك ربي يا عبد الله انت كيفك؟
3: الله يجزاك.
1: وين مشوارك الحين؟
3: والله مشواري قاعد اجيبها الطلاب من المدرسه.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: لا تغادر الله يجزاكم خير يبارك فيكم.
2: امين يا رب.
3: والله كان يا ابو تركي كان في صوت قديم
2: إيه؟
3: اتمنى يرجع بس ما اظنه يرجع ما نستطيع لرجوعه.
2: وش ذا الصوت بس؟
3: هذا كان قديما كنا ننام في السطح.
2: ايه
3: لهبت الرياح تسمع اصوات زي
2: الله
3: كذا جت الساعه 2 من الليل طبعا ما ادري كم الساعه في ذاك الوقت نايمين ولا وقت متاخر من الليل. حاولت اني ارجع الصوت ما استطع.
1: توقع لو رحت قريه وطلعت بسطح بيت تبي تسمع.
3: والله طلعت سطح البيت وحاولت ولكن صار الضوء السيارات غطت على الصوت.
1: عشان كذا قلت لك اختار قريه وروح القلب داعيلك.
3: زي الارياف وكذا هذا من الاصوات يعني
2: جميله ترى على فكره ابو عبد الله حبيبي.
3: تسلم ابو عبد الرحمن.
2: ابو عبد الرحمن البعد دائما على المنطقة المكتظة بالسيارات والعمران تخلينا نسمع أصوات جميلة أصوات الطبيعة أصوات الطيور الهبايب النسناس الجو تحرك الأشجار انطلاق أيضا كمية من الطيور من شجرة إلى شجرة فهذه كلها طبعا تعطي يعني هادس جميل. فاليوم حنا عشان كذا قلنا في بداية الحلقة وش أحب الأصوات لك.
3: والله ومن الاشخاص والله اللي احب صوته واتمنى اني التقي وياه واشوفه الاستاذ فؤاد القطان.
2: الاستاذ
3: فؤاد القطان
2: فؤاد القطان الشاعر
1: يعني من
3: والمطرب والعندلي
2: ما شاء الله من احب الاصوات لك هذه. ها
3: من اسمع صوته ارتاح على جهيته وعلى بساطته في الكلام ولا يعني يتعمق في الكلام او
1: فؤاد إنسان لطيف على بساطة لطيف ورائع
3: هذا الرجل أتمنى أني ألتقي معه وجه وجه
2: يا حبيبي. الله يوفق يا ابو
3: ان شاء الله اللي بلتقي معاه
2: موفق ابو عبد الرحمن باذن الله. مكملين معاكم مستمعينا الله يوفق ابو عبد الرحمن مكملين معاكم. اعطونا وش احب الاصوات لك وتحب تسمعها دائم وما تغيب عن ذهنك شاركونا على 011 40 53.
1: مين معنا ابو فيصل؟
2: ابو فيصل
4: اهلا وسهلا مساء الخير.
2: مساء النور حياك الله ابو فيصل.
4: اخباركم طيبين اموركم زينه ان شاء الله.
2: الله يعافيك يا رسول.
4: انا ما اعتقد ان اغلب الشباب او الناس صوت المطر وصرافه الدراهم هذه متواجده عند الكل.
1: شيء جميل. انا دخت يوم قلت صرافه الفلوس راح عن بالي.
4: شلون هذه طبيعيه عند الكل صوت المطر والصرافه بالذات اذا خذيت مبلغ عالي اللي حد الاعلى 5000 وتصير بتطلع لك اياها مئات بعد تطول الصوت تحس انك طربي هذا ما له حد.
1: انت عارف انه صوت الصرافه اصلا هذا اللي كانه يعد لك الفلوس انه ما هو حقيقي.
4: انا ما ادري بس انه بصراحه مريح الصوت هذا.
1: تخيل انه هو صوت مضاف.

0: في الصرافات وما هو صوت الفلوس اللي قاعدين يعدونها لك، هو بس عشان يعطيك إحساس أن الفلوس قاعدة تنعد، فانتظر أنه حتطلع لك الفلوس، فهم؟
1: هي تصبيرة، هو أفضل صوت تصبيرة هذا.
0: والله يقول لك هذا الشعور أو هذا الصوت يعطي الإنسان شعور ممتع ويسبب له نوع من الإدمان. أنت مدمن له ولا لسه ما بعد الصوت مرحلة؟
1: والله إحنا شوي شوي بدينا نخفف مع التقنية، وصارت الصرافة في البطاقة ما عاد تسحب كاش واجد، بدأ يخف يصير له شوق فعلا
0: صديق.
1: لين رح تسحب يصير له فعلا صار له رنين أفضل من أول.
2: تدري تدري وش الصوت اللي فعلا لقالك الصوت اللي الله لا يحرمنا منه؟
1: آمين.
2: يعني الصوت أتوقع أنك ما تختلف يعني لا أنا ولا يمكن هذا
3: النداء الأخير للسادة المسافرين طائرة
1: هذا مرة
0: إبراهيم ما يمد الطيارة تنزل يشتاق.
2: إيه هذا الصوت اللي ودك دائما تسمعه كل شوي حتى
0: ما حتسمع يا إبراهيم. عندي لك خبر سيء.
2: لا تكفى.
0: إيه يقولك الآن عشان يخففون من ضجيج المطارات ما عاد في الأصوات هذه اللي يقولك النداء الأخير والطائرة والرحلة، كل شيء يكون على جوالك.
2: أرجوك تكفى.
1: صوت ثاني أحيانا يمتص شوي يعني يغير عليك المود. بدأت لنا احنا يا شباب الصوت الطربي اللي نسميه يعني صوت السيارات الرياضية إذا كانت فعلا شد بلد يعني شيء ما هو بذاك المزعج هذا بعد يغير عليك شوي المود.
0: وش لا يكون صوت الطرطعانات هذاك اللي بالسيارة.
1: لا لا لا لا اللي تجي سيارة رياضية فعليا رياضية.
0: هذه اللي تسرع مع الدعسة كذا يعني وطيران
2: اللي لما تشتغل يعني تطربك
1: صوت طربي خفيف.
2: هذه الطقوس عند الشباب يا غادة، هو إذا شغل السيارة قل اسمع الصوت يطربك.
0: ما عجزت كل أنواع السيارات سمعت أصواتها مزعجة. طبعاً أنا السيارة اللي ما لها صوت.
2: تدرين عادة علمك شغلة ومعنا أبو من أبو مين أبو فيصل. أبو فيصل أنا أقول حنا الشباب يطربنا صوت القدر وصوت المضغوط وصوت الشكمان وصوت المطر. ترى حنا ما بس الفنان يطربنا.
0: الحين القدر شو يطربك فيه بالله؟
2: ها والله
0: أبو فيصل القدر يطرب.
2: عرفت قال هذا يطربني صوته
0: تستسة الكاتم. أوكي فهمت. شلون يا أبو فيصل؟
1: أقول مع الشتاء الجاي إن شاء الله الله يجيبها على خير إن شاء الله يطلع لها جو لها رونقة تستسة قدر الضغط.
0: ما جربت تحط على نفس المكان اللي تستس لوني لوني أسود؟
1: أوه ما هذه فقرة التصوير هذه.
2: يا حبي لك فيصل يعطيك العافيه سعدنا بسمع صوتك حبيبي.
0: يعطيك العافيه.
2: ناخذ ابو نايف مساء الخير.
4: مساء النور اخوي ابراهيم.
2: حياك الله يا اهلا وسهلا.
4: شلونك اخت غاده؟ كويسه
0: الله يخليك يا رب. شلونك انت يا ابو نايف؟
4: الحمد لله.
0: منين تكلمنا؟
4: من الرياض.
0: من الرياض.
2: ها وش احب الاصوات لك يا ابو نايف؟
4: الاصوات انت سبقتني من دقائق صوت وانت داخل المطار. عندك رحمه.
0: عندك رحلة وصوت
2: إيه بس المطار. بس لعل غادة جابت يعني جابت علوم ما كان.
4: أنا سمعتها فعلا سمعتها بس عن طريق الجوال أحس إنها بالصوت يمكن أفضل أحسن من الجوال.
2: تطلعين إشاعات يا غادة.
0: والله كني سمعتها صح ولا لا يا أبو نايف؟
4: في فعلا إيه. يرسلون عن طريق الجوال بس بعض الأحيان إذا كان جوالك طافي مشكلة.
0: هو حالاته لما يقولوا لك النداء الأخير وانت تركض بالشنطة تسحب الشنطة وتركض على الباب
4: في آخر لحظة توصل الباب
0: الطيارة. والله وناس صراحة يبين لنا الإحساس
2: يبين لنا
4: فعلا. وثاني شيء والأصوات بعد أصواتكم إذاعة الرياض
2: يا زينك يا زينك. شكرا شكرا
4: أنت مرة كيف
2: يا حلو.
4: سواء صباح بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء
2: الأقرب لقلبك ولا كلهم لهم التحايا زملائنا الأقرب لقلبك
4: كلهم بعد أنت شيء ثاني عد على الظهيرة
2: يا زينك يا
4: زينك.
2: الله يرضى عليك.
0: تسلم لنا يا ابو نايف.
2: شكرا لك. ناخذ مين؟
0: حنان.
2: حنان مساء الخير يا حنان.
5: اهلا وسهلا كيف حالكم؟
2: الله يسلمك يا حنان. كيف حالك انت طيبه؟
5: الله يسلمك والله الحمد لله. سببونا والله بكل شيء ما خلوا ولا صوت.
2: لا لا في اصوات. علمك صرصور الليل وين راح؟
0: والله عاد انه ونيس قسم بالله.
5: اي والله يونس. لا أنا عندي صوت أمي.
0: الله يخليها لك يا رب.
5: آمين. صوت أمي حبيبتي والله يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم جميعا.
0: في شيء يذكرك بصوت أمك حنان؟
5: كل شيء يذكرني بصوت أمي. كل ما حولي أمي.
0: تدرين أنا في صوت مرة يذكرني بأمي. صوت الغوايش باليد.
5: أي كثير كثير أشياء. أنا طار المدرسة يذكرني بأمي، الأكل وجمعة العيال ذكرني بأمي، أمي حية طبعا والحمد لله وإن الله على العافية، ولكم لأمهاتكم يحفظ أمهاتنا جميع إن شاء الله.
2: اللهم آمين يا رب. أنا قاعد طوارتك حنان.
5: الأم امتداد لمين؟ امتداد للوطن، صوت الوطن، حب الوطن، وأمن الوطن، وأمان الوطن. أسأل الله أن يحفظ أباء بلادنا، يحفظ أمتنا ولا يخلي علينا يا رب، ويجعلها إن شاء الله في ودائعه. وصوت إذاعة الرياض يعني هذه الأشياء.
2: على طار صوت الوطن يعني أي. والكل يمكن ما يختلف معي وأنت يا حنان وكل مستمعينا وكل المواطنين في أرض هالوطن الغالي، لما يطلع الله يطولنا بعمره ويجعل ظخر إن شاء الله قائدنا ومنهمنا الملك سلمان ولي عهد، لما نسمع أصواتهم لما يحكون الشعب، ترى من الأصوات الجميلة القريبة لمسامع الشعب والمقيمين يعني.
5: نعم كل شيء والوطن، إذا ما هو الله ثم الوطن ما إحنا أيوة ولا
2: الله.
5: شيء
2: أي والله الله يرضى عليك حنان،
5: هو الصوت الأول والأخير
2: بلا شك بلا شك. شكرا يا شكرا حنان،
0: شكرا حنان، طول بعمر ميمتك. شكرا لك.
2: أي والله أنت بتضيق صدورنا يا غادة،
0: ليش؟ بالعكس شيء وسع صدر.
2: صوت أمي، صوت
0: شوف أنا في روائح تذكرني بأمي، في أصوات تذكرني بأمي،
2: في حلقة في حلقة للريحة وش الريحة اللي تذكرك بكرة
0: ريحة الخبز دائما تذكرني بأمي،
2: والبخور ها؟
0: والبخور والعودة والقهوة.
2: تدري وش أكثر شيء
0: قول الأكشر وشو
2: أكثر شيء عشت فترة أيام جيل الطيبين أنا ما أنام إلا على صوت المكيف طق طق طق طق طق طق طق أيام زمان، فهمت علي؟ أيام الشميس وأيام أنا الحين يوم سن النام على المكيف يعني سبلت ولا مكيف ما شاء الله، يعني توزيع المكيف في البيت مختلف عن مكيفات المربع زمان،
0: الهدرة
2: إيه. أنا الآن صار إذني تسمع شيء، الحين ما تسمع شيء
0: تتخيله.
2: إيه ودي إني أرجع لهالجيل الجميل القديم اللي أسمع فيه صوت مكيف.
0: مستحيل أنام في شيء زي كذا، أنا أكره تعرف مكيفات الويندو، أكره صوتها.
2: وراء
0: أحب أنام في هدوء.
2: تتوقعين نوال وش أحب الأصوات لها؟ صوت الجرس حق المدرسة.
0: نكد عليك. صحيح نوال.
5: ضرب على الوتر الحساس بالروم.
0: هو بيقرا قلوب الناس. قولي لي نوال صدق هالكلام؟ إشاعة مغرضة؟
5: لا مو إشاعة مغرضة، الكل يحب الكل يحب حذت الطلعة.
0: صوت الجرس ترى برضو من الأصوات اللي نحبها وذكرنا بذكريات حلوة.
5: شوفي أنا أحب صوت الجرس وأحب صوت اللي هو جرس اللي هو الإنذار.
2: نعم. الله يستر. شو إنذاره؟ تدري أنا أحب
5: صفارة الإنذار
2: لها ذكريات. قصدك أنا أتفق معك ترى
5: أسمحها للحين
2: أصوات الإنذار،
5: أي أحب أسمحها حتى الحين خلاص، لأن لها ذكريات من عام 90
0: لا وعمينا وحفظنا يا نوال، ما حد يستانس على هالأصوات.
5: أبغى أشكر فروحة في غدو بعد
0: قولي لي تفضلي.
5: شكرا أفراح ما تكسرين، وصدمتيني إنك تحبين صوتي صراحة، صوتي نشاز أنا.
2: والله صار لك جمهور يا نوال، وش ذا الجمهور الله المستعان، صدق غار منك يا نوال، شو السالفة؟
5: وش أسوي؟ لأن بعد وش أسوي؟
2: الله يزيدك بمحبة الناس،
5: الله يعطيها العافية ويمسح قلبها بالصبر، ترى أفراح أخوها متوفي وصار أكثر من شهر ما شاركت وياكم في الإذاعة.
0: الله يرحمها ويغفر لها.
5: أي والله يمسح لها قلبها وعلى قلب أهلها بالصبر والسلوان، ويرحم أخوها ويغفر لها إن شاء الله. يعني إذا أنتين تحبين صوتي أفراح، من أنا بعد صراحة أحب صوتك،
2: الله يرضى عليك
5: يعني، وأحب صوتكم، أحب صوت غادة أنا لما تقول الله محييش.
0: ما أدري أشكرك ولا أزعل.
5: أحيانا أقول لك أحب دي النبرة تقول لي أشكرك والله أزعل.
0: ما أدري والله، أحيانا غشمرة هي يمكن مثل
5: لا لا لا الله لا لا أنت أحب دي النبرة وأنت تقول الله محييش
0: يا حبيبتي، كل يوم بقول لك
5: يعني بالعكس جميلة دي الكلمة، يعني ما سمعت من قبل فأسمعش وأنت تقولينها فأحبها، يعني حتى يعني لو بغيت يعني أعيد البرنامج كذا أقوم أبي أسجل لوحة نغمة.
0: تحطينا نغمة؟ يا حبيبتي بكثرها لي
5: نغمة منبه الساعة عشان قعدت دمها بنام. الله محييك الله محييك يا نوال،
0: الله محييك، قومي نوال الله محييك.
5: اي والله زينك وكلتين هذا
0: حبيبتي نوال، ساعتين انت بعد ترى من الأصوات الحلوة
5: تسلمين والله. يعني شوفي غادة، أنا في صوت أحب بعد أسمعه من كان عمري 9 سنين، رجعنا بصوت أمي وأبوي الله يرحمهم. أنا أحب صوت أمي وهو الصارخ علينا،

0: يعني أسترجع في ذاكرتي، ما عندي تسجيل لها للأسف. في صوت مذيعة قديرة جدا، أنا ويا المذيعين جو ثاني صراحة، جو ثاني. إنزين، فهذا المذيعة في إذاعة البحرين الأستاذة القديرة الإعلامية القديرة أم خالد عايشة عبد اللطيف، هذه أنا ربيت على صوت من عمري 9 سنين، ما أحب إلا صوتها.
1: نعم أنا أتفق معك، في أصوات يمكن إحنا تربينا عليها وكبرنا،
0: لا عن جد
1: عاشت في ذاكرتنا.
0: تخيلي أروح البحرين أوقف على باب الإذاعة البرنامج، ترى أنا فكرة مباشر يطلع مسجل، وأظل أوقف لين ما يخلص البرنامج عشان تطلع أبغى أشوفها. تالي يقول لي الشرط اللي عند الإذاعة ترى البرنامج
1: مسجل،
0: ليش تخليني واقفة ساعة ونص انتظرين تي البرنامج؟ شوفي يعني من حب إلها، رحمة الله على أبوي كان يوديني ووقفني عند باب الإذاعة لين ما ينتهي البرنامج، تالي يقولوا لي لا ترى البرنامج مسجل.
1: مسجل إيه، الله يعطيها
0: الحمد لله.
1: طبعا وجهلها تحيه، هي يعني من الاصوات المعروفه على مستوى الوطن العربي. شكرا يا نوال، يعطيك العافيه.
2: ناخذ الجوهره،
1: قولها للجوهره.
2: اهلا وسهلا، شلونك؟
3: الحمد لله تمام. دقيقه، جاب بالي صوت جديد، يعني طلع عندي الحين 3 اصوات بقولها لكم.
2: صوت شخير؟
3: لا 3 اشياء.
2: وشو؟
1: خلي البنت تقول. تفضلي،
2: خلي البنت تقول عنك تقول. يلا،
3: اول شيء صوت النار.
2: النار،
1: صوت الحطب قصدك؟
3: الحطب، الحطب اللي قلت يعني. طيب. شيء ثاني، صوت الكيبورد.
2: كيبورد،
3: بس كيبورد احب صوتها. والمشكله وشو الحين بالايباد الكيبورد حقه ما يطلع صوت هذا اللي يطلعه.
1: ايه، تقدري تشترين لوحه مفاتيح.
2: طيب وش
3: الصوت
2: الثالث؟
3: يعني ها،
2: الصوت الثالث وشو؟
3: اي صوت الثالث، في انا من يوم صغيره في شيخ دائما امي تشغله المنشاوي.
2: الله.
3: فأنا أي، فأنا الحين أو يعني كل مرة أسمع صوته غصب كذا أدو خلاص يجيني النوم أطفي، يعني مرة كل مرة كذا أكون أبغى أنوم أو شيء.
2: سبحان الله يا أخي، أنا ترى على فكرة أنت تعبيرك وشعورك اللي قاعد تعيشينه ترى أحيانا بعض الأصوات مرتبطة بذكريات جميلة، مرتبطة بمواقف حلوة، زي اللي مثلا القارئ أحمد خليل الله يطول بعمره، يعني جيل 60 و70 و80 كانوا يودون العيال وكذا المدارس وشغلون صوت الراديو والإذاعة، وخلاص صار يعني مرتبط هذا الصوت الجميل مع أصواتنا لما نروح لأعمالنا مدارسنا. خلاص يعني حتى أذكر مرة شغلت الراديو على إذاعة القرآن وكنا نسمع الصوت الجميل للقارئ أحمد خليل، فاستذكر الأخوان قالوا الله هذه أيام الوالد لما كان يودينا للمدرسة. ففي أصوات مرتبطة بالذكريات.
3: اي لا طلعت كذا لما ما عرفت انوم اتقلب اشغله انوم على طول.
2: ايه الله الله يوفق. طب صوت غاده
3: اكيد بلا شك، هذا رقم واحد.
1: انت عارفه الصدمه الجوهره، كثير من الناس يربطون صوتي بصوت المنبه، قالوا حنا لان انا كنت اقدم برنامج صباحي فكانوا يحطون صوتي على انه منبه صباحي.
4: اذاعه المملكه العربيه السعوديه من الرياض.
1: الله.
2: هذه أنا صورتها عن طريق السوشيال ميديا، أغلب التعليقات الله ذكريات الوالد الوالدة ذكريات جميل. ترى بالله أرفع الصوت، رصد مهند الموسيقى خاصة
1: صوت البرنامج
5: إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه، تقديم فايز المنصور.
2: الله.
6: تنفيذ عبد الرحمن الشتوخي.
2: الجوهرة، شفتي الأصوات هذه؟ آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا إحنا عشنا بتوجيه الإعلام الإذاعي على في شتى نطاق المملكة، يعني من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، التوجيه الأمني، الرسائل والإرشادات، الكلمات الجميلة، الجرعات الإيجابية، الجميع انولد على هذه الأصوات اللي فعلا أو شاء الله يرحم من مات منهم من المذيعين الزملاء، والله يطول بعمر من يعني ما زال على رأس العمل أو تقاعد. فهذه الأصوات الجميلة التي يعني فعلا عشناها وعاش الحب.
1: كنا نروح المدرسة، إحنا جيل الثمانينات نروح المدرسة ونسمعها.
2: الله.
1: طبعا كان يقدم البرنامج ذيك أيام الأستاذ فايز، فايز ايش؟ منصور
2: فايز منصور.
1: او منصور الفايز عفوا.
2: اي منصور الفايز
1: او فايز منصور الفايز.
2: وانا قاعد اعطيك جوك يا اخي بالله تكفى على المعلومه ذي بعد.
3: لا لا شوفوا يعني الحين انتم بتصيرون ذكريات ليالي وكذا بعدين.
2: هي اكيد اجي انا اقول مساء الخير صباح النور ما تفرق. الله
3: ايوه قلت الله ابراهيم ذكريات وغاده.
2: عاد صوتك انت صوتك مو بكذا عاد قلدي صوت عجيزه مو يلا اعطينا يلا قلدي عاد.
3: اخ يا الله
2: تقول الله المستعان هذا اللي كان
1: ما عاد فيها الاصوات يا ابراهيم ترى الحين الجدات اصواتهم حلوه ولطيفه.
2: لا بس برد عليها انا ارد عليها دفاعا عنك وعن جميع الزملاء المذيعين.
3: ترى
2: المذيع ما يا شيخ ما يكبر ما شاء الله تبارك الله صوته هو نفسه نفسه حتى لو وصل 90
1: غير صحيح.
2: خذ العلم مني
1: غير صحيح.
2: ادق على دكتور.
1: انا قاعده اسمع صوتي بداياتي قبل 18 سنه
2: عصفوره
1: 19 سنه تقريبا
2: توصوصين
1: كنت صوصو.
2: لا لا لا بس اتكلم الان اتكلم الان انت عمرك 60 اذا 90 فهمت علي
1: فعلك ما قبلنا. طيب الجوهرة شكرا لك يعطيك العافية. فعلا الأصوات ذكرتيها حلوة يعني مين يتنبه اليوم صوت الحطب. حلو صوت الحطب ترى حلو حلو الأصوات اللي ذكرنا بالطبيعة.
2: أنا أحب صوت الضفدع للأمانة
1: أعوذ بالله ما أحبه ما أحبه.
2: لا أنا أحبه أحب يعني إذا بدأ يوقوق أحبه بس أسكت أنا ترى على فكرة
1: تعطي فرصة.
2: أبغى يسولف أحس عنده كلام.
1: ماذا يطلق على اسم على صوت الضفدع؟
2: وقوق.
1: أوكي أنا أحب صوت الديك مع الفجريات.
2: طب خلنا نأخذ آسيا.
1: نأخذ آسيا.
2: سلام آسيا شلونك؟
7: الحمد لله بخير.
2: وش أحب الأصوات لك طال عمرك؟
7: إيش؟
2: وش أحب الأصوات لك الله يرضى عليك؟
1: آسيا منفجعة مدى متفاجئة ما تدري بالموضوع.
7: منفجعة من أحب صوت الضفدع. وش ذا؟ جوك أنت؟
1: لا شوفي هو عشان يحسسه بالطبيعة. بالبحيرات بالمكان فيعطي إيحاء بالمكان.
7: صوت عصافير زقزقة العصافير.
1: لا هو يحب نقيق الضفادع.
7: أوكي
1: اسم الضفدع صوت الضفدع نقيق يا
7: أوكي أمشي الأمور.
1: تقولي لنا أنت آسيا وش الصوت اللي تحبينه؟
7: العصافير أحبها لما أي والله أحبها مرة وصوت البحر
1: البحر وموج البحر.
2: طيب أكثر صوت إذا سمعتيه تبحرين في التعبير تقول هذا كذا وكذا وكذا. في صوت يسكتنا يعني ما يخلينا نتكلم. طبعا ما أتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. القرآن هذا ما في شك إذا سمعنا ننصت سماع القرآن. لكن في أصوات يرجع فينا شريط الذكريات ويخلينا نسمع. في ناس تقول أسمع الناي العود الموسيقى
1: فحيح الأشجار.
2: أيوة صرير الجبال. لا لا تحمسنا حلو كلامك فحيح الجبال.
1: أي أنا أحب من أيام هايدي.
7: أنا صح عن نفسي أحب لما أسمع صوت شو اسمه ذا سديس عبد الرحمن السديس.
2: أنا
7: كان يذكرنا بوقت رمضان على أيام سنة 2004-2005 كذا كان مرة حلو.
2: طب أنا الباب اللي ما يطلع صوت احس ان المكان موحش احس بقول اقول هلا والله منور.
1: صرير الابواب تحب صرير الابواب.
2: احب اصوات الابواب
1: مسحج يا ابراهيم. انت
2: اصوات ابواب
1: انت خالف تعرف انت عكسنا تماما.
2: مو يعني احب انه معي كائنات تعيش مو لازم اشوفها.
1: آسيا تدرين انه يحب صوت
7: صوت السياره. انا احب صوت باب السياره سكتي قوه.
1: ايوه
7: اضغطك من شخص اصك الباب قوه كذا عشان يزيد الضغط زياده.
2: انت متمرد والله متمرد آسيا.
1: انتوا الاثنين ما ادري ايش جوكم والصدق
2: صادقه.
7: لا لا
2: بس تبي تحب اصوات
7: غاده اسمعيني شو يعني اذا شبي اذا حد رفع ضغطك
1: اي
7: تبغون ترفعين الضغط وعرفتي وش اللي يرفع ضغطه فك الباب بقوه عشان كذا تستنسين.
2: انت ما حضر شر انت بعد.
1: طب واذا ركب سيارتك وقفل الباب بقوه
7: هنا
1: سنصمت. هنا سنصمت. شكرا آسيا
2: ناخذ فاصل أبو حمد.
1: يا هلا وسهلا. ترى فكرة في أصوات مرة كثيرة يعني صوت مثلا القهوة وانت تصب القهوة.
2: الله.
1: صوت علبة المشروب الغاز لما تفتحها عرفت. ماكينة الفلوس. في أصوات كثير يعني تحسك كذا بوقع حلو. في أصوات منرفزة تنرفزنا. صرير الأبواب اللي ما أدري وش تبي أنت يوم أنك تقول أنك تحبه. في أصوات ما نحبها والله. صوت الحفر والتكسير صوت المنبه كل صباح
2: صح
1: فاحنا تكلمنا كثير عن الاصوات.
2: نطلع فاصل.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، نتواصل وياكم مع المزيد من مشاركاتكم أكيد، والمزيد أيضا من فقراتنا في عز النهار. أمس شفت مقطع كده كان يتكلم فيه أحد الأزواج ويقول يا جماعة الخير بناتنا صاروا ما عاد عندهم اهتمام بالمطبخ، صار كل الأكل يطلب من الخارج، يعني من المطاعم من تطبيقات التوصيل. فهو يقول ليش ما نرجع من جديد نربي جيلنا الحالي على أنه ترى أكل البيت شيء مقدس، يعني البنت تبدأ من جديد تتعلم مهارات الطبخ على أساس أنه هو شيء أساسي في حياتنا الأسرية، أنه يكون شغالها المطبخ يطلع وجبات مو بس نقعد نكلم تطبيقات التوصيل. خلينا مع بعض اليوم نناقش في ترند اليوم مسألة يعني الأكل من المطاعم، وقديش ممكن فيه كثير من الأسر تعتمد في المقام الأول على الحصول على وجبتها من المطعم أو من تطبيق توصيل. كنت والله في نقاش قبل فترة مع الصديقات، كانوا يقولون إيقاع الحياة اختلف يا غادي، يعني زمان إحنا كان عندنا وقت نلاقي وقت نبدأ نطبخ غدانا نسوي عشانا، بس الحين ما عاد فيه. الحين أصلا تطلعين من دوامك يبيلك وقت طويل عشان توصلين البيت، لما توصلين البيت أكيد حتكوني مرهقة ما في قوة على أنك تسوين الغداء. طيب هذا خيار من الخيارات، أو خليني أقول لكم وجهة نظر من الكلام اللي انقال. في اللي تقول أنا بالويكند، يعني أنا اقترحت قلت مثلا بالويكند يصير عندك فرصة تسوين كذا وجبة لكذا يوم خاصة بدايات الأسبوع، لكن كان الاعتراض أن الويكند بستمتع فيه، والله ما رح أقعد أجهز في وجبات البقية الأسبوع. طيب إيش نظامكم في إعداد الوجبات؟ هل تعتمدون نظام معين في تجهيزها مسبقا، ولا زي ما قلنا صارت المطاعم هي اللي تتصدر المشهد؟ أحد المسؤولين قبل فترة كان يناقش موضوع اللي هو قديش انخفضت القيمة الشرائية السوقية للسوبر ماركت اللي باسمهم، هم طبعا شركة معروفة كبيرة، فقال تغيرت أو المفهوم الاستهلاكي للأسرة السعودية. من زمان كانت السلال الغذائية أو العربانة اللي نجي إحنا ناخذها من السوبر ماركت مليانة أشكال أنواع للأكلات أو للمقاضي والسلع اللي ممكن إحنا نعد منها وجبة. يقول من تالي لا، تغير النمط عند كثير من الأسر، صاروا ما عاد يسوون اللي هو الجدولة الشرائية هذه اللي يعني تبع استهلاك المطابخ من أجل إعداد الوجبات. تغير النظام وهذا طبعا كبدهم خسائر فادحة، وقال أنه قاعد يشوف الانتعاش الأكبر وين رايح، في رايح للمطاعم. فاليوم نبي ناخذ الواقع الحقيقي منكم أصدقائنا وتشاركونا وتقولونا يا ترى قديش أنتم بالنسبة لكم مهم تحرصون على إعداد الوجبات داخل البيت، في المقابل لماذا تلجؤون لتناول الطعام خارج المنزل؟ يعني مو بالضرورة تأكلون برا، لكنكم تطلبون الأكل من برا عبر سواء تطبيقات المطاعم أو تطبيقات التوصيل. حنسمع منكم أكيد على 011 40 53 بعد الفاصل القصير هذا نتواصل.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز

0: كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: من جديد رحب فيكم أصدقائنا وترند اليوم. ترند اليوم قبل فترة بسيطة يمكن أيام شفنا مطعم شهير افتتح في الرياض، فكانت الزحمة مهولة في مو بس قدام المطعم، حتى في الحواري اللي أمام المنطقة يعني. فتستغربين يعني مجرد ما يفتح مطعم مشهور أو حتى يعني يمكن مو الكثير يعرفونه تلاقي فيه زحمة الدنيا، زحمة قامت وقعدت. ما أدري هو هل هو يعني نتيجة اهتمام ولا نتيجة ترويج ولا نتيجة إيش بالضبط اللي يخلينا نلجأ للمطاعم بشكل قد يكون مهووس عند البعض؟
1: طبيعي اعتبريه يعني أو شيء سهولة يعني مو بسهولة التنوع، كسر روتين الاجتماعات تطلب بعض الناس، الطلعات جمعة الأحبة، الخيار السريع، الخيار السريع إنه أنا ما عاد أقدر أنا أنفذ كذا، علما ترى لو طلبتي وسويتي وأنت قلتي كلمة تحت الهواء فعلا واقع. تقول أنا عشان أشتغل أو أسوي وجبة المقادير نفسها أغلى من قيمة الوجبة لما أطلبها من المطعم، فهمت علي؟
0: هو مو كل الأكلات، في الأكلات اللي هو أكلاتنا العادية اليومية اللي فيها رز ومارز، هذه لا يعني تجي مقاضيها بالشهر وتتم معك فترة. لكن في يعني بعض الأكلات الاستهلاكية اللي أساساً هي مكلفة كقيمة، فتلاقي نفسك أنك شاري مبلغ مثلاً تشتري 300-400 ريال والوجبة تقدر تطلبها 160.
1: صح. وأنا خلني بعد نبغى المستمعين يشاركونا اليوم يا جماعة الخير، ليش سدنا نعتمد على المطاعم أكثر؟ يعني هل هو ضيق الوقت؟ هل الكسل؟ هل لأن المطاعم صارت أسهل وأحياناً أوفر من الطبخ؟ هل نقدر نعيش أسبوع كامل بدون ما نطلب من المطاعم؟ قال والله عندي قاعدة ولا أسقط على بعض المطاعم. بعض المطاعم إلا من رحم ربي الغير واضحة، مثلاً الشيف وطاقم العمل تلقى شاية الضمير برا يعني، أو نفس الوجبة يسوي لك اليوم بكرة، خلاص ماشي على مقادير معينة.
0: بس البلدية الزيت ألزمت البلدية ألزمت أن يكون جزء من المطبخ واضح وظاهر للناس في المطعم،
1: بس برضو خلاص
0: في الخفايا ما تدري عاد. طيب نروح لمشاركاتكم، قلونا برأيكم أصدقائنا، ليه كثير من الأسر اليوم تلاقي خيار المطاعم خيار أفضل بالنسبة لها؟ أكيد تعددت الأسباب، لكن عن حياتكم شخصياً ما أقول إنه أنتوا خلاص يعني خياركم صار المطعم. في أسر للحين إبراهيم ما شاء الله محافظين ويطبخون ووجباتهم كلها تعد من المنزل، هذول لازم يعطونا السر.
1: بس برضو حتى موضوعنا السابق حق أحب الأصوات لك بيرافقنا، حبيت الموضوع يا غادة بعد إذنك يعني. خلنا نأخذ مشاركاتكم على
0: كل من تستست القدر اللي ضيعت علومك. نأخذ اتصال
1: 011-40-5-3. سلمى مساء الخير.
2: أهلا إبراهيم، كيف حالك؟
1: حياك الله، كيف كنت طيبة؟
2: الحمد لله. كيف يا غادة؟
1: عافيك.
0: هلا والله يا سلمى، شلونك؟
2: الحمد لله خير.
1: تشاركين معنا في الأصوات ولا في المطاعم؟
2: في الأصوات.
1: يلا وش أحب الأصوات اللي سلمى؟
2: أصوات الديك.
1: أسلم.
0: أي الديك.
1: عايش معاكم في البيت؟ عايش معاكم بالبيت؟
2: عايش معايا في البيت فوق مع شجرة، عايش معي فوق في الصباح صحينا.
1: طيب سؤال، أنت تتفقين مع غادة على موضوع الديك، هل فعلا اليوم الديك هذا الكائن اللطيف الجميل المزعج يغطي أو يأخذ مكان المنبه؟
2: لا مرة الديك
0: أحسن، لأنه ترى الديك صار في كل

0: وقتي
1: يأذن هو
0: كل وقت يطلع صوت ما أعرف.
1: لا أحس إنه مع بداية مع قبل الصلاة، مع بداية الشروق، مع بداية الغروب، أحس إن لها أوقات معينة على فكرة.
0: هو أهم شيء الصبح.
1: أنا ما أبي إلا الصبح، غيره بحط بوديه برجع الصبح أنا. طيب أنت وش حابة أديك أجل ها؟
2: أيوه أوكي.
1: يلا الله يوفقك سلمى، تبين شيء؟
2: لا شكرا.
0: شكرا سلمى.
1: مع السلامة.

0: ناخذ سارة. مساء الخير يا سارة.
1: أهلين. مرحبا.
0: مرحبا، من وين تكلمين يا سارة؟
1: من الخبر.
0: من الخبر، يا هلا وسهلا.
1: هلا والله.
0: كيفكم مع الرطوبة؟
1: هلا.
0: أقول كيفكم مع الرطوبة؟
1: لا أشوى، يعني هدت الرطوبة.
0: لأن أنا كنت بنزل الأسبوع الماضي، فقال لي واحد خير أنك ما نزلت، لعل راحت علي نومة هنا.
1: أي أنت
0: أي والله. قال
1: بالليل حلو الأجواء بالبحر.
0: طيب خليني بسألك سارة قبل ما أحب الأصوات ولا موضوع المطاعم. بعد سمحي لي أنا.
1: والله كلهم حلوين الأصوات. سبقتني سلمى، أنا أحب صوت الديك.
0: إيش فيك؟ أنتوا عايشين في حديقة حيوان ولا وشو؟
1: لا لا، بس يذكرنا أول الديك كان حتى مع الأذان يأذن صوته حلو، يعني يذكرك بالمزرعة بالديرة، يعني في يعني.
0: إيه بس في ناس، في ناس توتر يعني.
1: لا لا صوته حلو، يعني أنا من أصوات أحبها. مو البحر، صوت البحر.
0: البحر أتفق معك، بس الديك مو بأذية للجيران.
1: لا
0: شلون
1: يعني؟ هو أذية بس يعني هو مش دائما 24 ساعة أذية من صوت، يعني أنا أحس أحبه يعني معاها، أتفق معاها
0: صوت الديك يعني.
1: أي صوت الديك
0: ياخذ دور المنبه. هو
1: يعتبر منبه فعلا، أصلا قبل ما يأذن بشوي تلقاه يأذن. والله أنت تدقق فعلا، حتى في صلاة الفجر أو دائما يقولون إن يشوف حتى الملائكة يأذن فجأة بالليل. أي فاني أنا عندي صوت الديك حلو، صوت البحر وصوت القرآن أول، يعني الشريم أسامي الخيار الشيء، يعني فيها حنين. أنا أحب الأصوات هاي، تذكرني بأشياء حلوة.
0: طيب أبسألك سؤال، وبإمانك ما شاء الله ذربة في الحكي، اسم الله عليك يا سارة وصديقة البرنامج.
1: أكيد.
0: وش الصوت اللي يخلينا أو يخليك أنت بالذات ما تحكين خلاص؟ شفت اللي خلاص أنا أسرح، أنا اللي أسج مع هالصوت. وش الصوت اللي يخليك يعني ما يجبرك تحكين؟ بعض الأصوات ما ودك حتى اللي حولك تكلم، أسكتوا.
1: إذا كان في مجلس قصدك ولا في أنا ما أتكلم.
0: لا لا لا، بشكل عام شخصكم الكريم، صوت يخليك يعني يعيد شريط الذكريات، يدغدغ المشاعر.
1: فعلا إلا معك أنا في كذا الصوت، يعني قلت كده قعدت في البحر ما أحب أتكلم خلاص.
0: شفتي لما أوري واحد فيديو ولا قاطع والدك، أوري واحد فيديو ما أبي حد يحكي، أحس إن أبي يسمع الصوت هذا.
1: الراديو إيه نفس الشيء، حتى الراديو أحب أسمعه، حتى اللي جنبي بيسولف أبغى أسمع السالفة، أسمع موضوعكم أو أي شيء. صوت أي أحيانا حتى أغاني مثل محمد عبد القديم شيء زي كده خلاص، يعني تجيني شوية ذكريات. صوت قلت لك البحر، صوت الشريم، بين أكثر شيء الأصوات السديس، يعني في أصوات خلاص يعني أسجف معها. من ناحية الترند أنا أتكلم عن الترند صدق، يعني اندفت العادة هذه حقت الغداء والعشاء.
0: اي ما ادري، بس انا قصدي اليوم موضوع نقاش نتكلم فيه، انه وش اكثر شيء يخليك تطلب من مطعم وانت عندك اكل في البيت؟
1: التسويق، لانهم صار التسويق عندنا في السوشيال ميديا، صار يتابعون الترند، فالتسويق هو اللي صاير المركز الاول في الـ في الـ في المطاعم والكافيهات. يعني عندنا احنا بالخبر كلها الحين معجنات وشاهي، شاهي شاهي، قهوه قهوه شاهي.
0: بالخبر دي حقتنا دي، ايش جابك انت بالخبر دي حقتنا احنا في الرياض؟
1: وش
0: انت قلت بالخبر؟ هذا حقتنا احنا اهل الرياض وكذا.
1: وش حقتكم
0: انت قلتي بالخبر؟
1: اي بالخبر، الحين عندنا بالخبر. انا قاعده.
0: طيب
1: فعلا يعني التسويق هو صار رقم واحد الحين في بين الاجيل هذا الحين حاليا. ولا احنا جينا نحب الغداء والعشاء، نحب لمه الاهل.
0: حلو. طب باختصار عشان ما نطول على المستمعين، متى استجم واستمتع و يعني أعيش جو البحر وأسبح وأروح البحر؟ يعني وش التوقيت اللي أنتم بأهل الشرقية

0: صباح الخير.
1: وانت تحكين كنك توك صاحة من النوم.
0: انا اشكو على الله
1: ثاني
0: من خمس وانا قايمة.
1: الساعة كم؟
0: خمس وانا قايمة.
1: وصاملة وصابرة ومتحملة.
0: اي صابرة شو اسوي؟
1: ما شاء الله عليك.
0: نسمونها نحمي الرعية ونجيبهم ونحطهم ونغديهم الله نقوم بدورنا كاملا عشان نرضي بعد.
1: لو انا مديرك بسمع هالنبرة وهالشعور قلت لك يلا خذي اجازة شهرين. حابة تنتبدك انت وش
0: ما شفت خلاص خذني عليه ما عاد فيها قلت تقول لي حتى لو احنا اخذنا اجازة دورنا الشغل وينها
1: يا ربي يا اسماء.
0: يلا
1: تدخلين معنا في موضوع الأصوات ولا موضوع المطاعم؟
0: كلش اللي تبونه.
1: يلا الأصوات. وش أحب الأصوات لأسماء؟ صوت إنك ما يطلع على بالنا بس تحبين أنت.
0: شوفهم قالوا ديك صادقة تربيتنا ديك عندنا ديك ودجاج.
1: الحين موجود عندكم ديك ودجاج؟
0: إيه بالله عندنا ديك ودجاج.
1: يا عزتي يا الجيران. طيب
0: والله الجيران عندهم
1: بعد ينافسونكم بالصوت.
0: ايه ريح حليلك.
1: ورجيتوا الحاره كلها.
0: والله ان الدجاج ما ادري شو هذاك اول والدجاج يبدون احنا ما يبدون حتى البيض انت يظهرون اول ايش لهم يبيضون حتى الدجاج تمدن وما عندنا يبيض.
1: طيب نحب اصوات الديك والدجاج ها؟
0: احب الديك واحب الدجاج يعني اصواتهم صوت مبدعين ترى والله في احيانا انزعج انا صدق بس ايش اسوي شكوى على الله مفروض تكون علي. شو اسمه لا اله الا الله اصوات فعلا اصوات الشريم وذويك فعلا حلوه وفي اصوات الذكريات يعني هي
1: ايه انا ابي الذكريات اصوات الذكريات
0: شوف صوت زي الحين انا اسمع الاذاعه الفجر بتاعت الرياض لما يكون اذاعه زمان يجيبون برامج اي يجيبون برامج حلوه عندك حقه المزارعين حلوه.
1: طيب ابسمعك مقطع ما سمعتيه قبل ولا ما سمعتيه؟
0: ما سمعت.
1: انت من متى تتابعينا؟ خلي الحلقات الماضيه تكلم الان اليوم حلقه اليوم.
0: اليوم جابوا حقه ذيك المسلسل اللي هذه مسقتها بس يا ربي شو اسمها نسيت اسمها.
1: طيب مهند إذا عندنا الصوت القديم تلحقت على البرامج هذه والموسيقى سمعتيها؟
0: إيه
1: أسمع. هذا صوت بسمك يا. أنت متى سمعتينا اليوم حلقة اليوم متى سمعتينا قبل ساعة ساعة؟
0: لا والله ما سمعت
1: أنت ما سمعتكم. طب اسمعي وعطيني شعورك يلا اسمع الصوت.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.

0: الله المستعان، الله المستعان.
1: اسمع اسمع برنامجك تسمعين، اسمعي
0: الله المستعان، الله المستعان. مين يا عبد الله هذا في السياره؟ يلا بحث راح المدرسه بسرعه، ترى ما تاخرنا.
1: لا اسمع برنامجك، اسمعي.
2: اعداد اداره الارشاد والخدمات الزراعيه بوزاره الزراعه والمياه، تقديم فايز المنصور.
0: والله العظيم شفته لين جاء هذا، لأن أبوي يقول لي الله بسرعة خلص صيفت، أنا وراي دوام، يعني متى أوصل دوامي؟ دوامه في المالية.
1: الله
0: المالية.
1: تدرين تدرين على أصالتك وأصالت من يسمعنا والجميع العشق الإذاعي، رغم أن أنا أقدم بالتلفزيون كثير يعني، وعمري التلفزيوني أكثر من الإذاعي. الإذاعة التوجيه الأمني والإرشادات والوعي المجتمع، وفعلا وصارت ترافقنا في كل وقت يعني. على فكرة القرارات الحكومية للمعلومية، تدرين عاد لو تلاحظين جت الإذاعة، حبة الإذاعة موجودة معنا من سنوات، بعدين غابت قبل يمكن 15 سنة، بعدين أغلب السيارات الآن ما عاد في سيديات، ما تلاحظين؟
0: ما في.
1: فانجبر الواحد يحط ايش؟
0: يوتيوب
1: ولا يسمع الراديو، فصعب يحط اليوتيوب، فهمت علي؟
0: لا الراديو، الراديو شوف خلاص افتح الصبح انا اسمع، صح اني انا امر على ذاك القران يعني، بك اصبح انا احبه، احب البرنامج هذا.
1: ترى ذات قران، واحنا ترى اذاعه واحد

0: إذاعة مملكة أنا بستوديو
1: أدري إذاعة قناة أدري
0: إيه
1: أعرف الترددات حقتها حتى لما أتنقل أنا في يعني مناطق المملكة أعرف أبحث عن تردداتها.
0: إحنا أنا بيني وبين إذاعة القرآن الآن وأنا أتكلم معك من استوديوهات المملكة العربية السعودية الاستوديو حقهم 30 سنتي إيش رأيك؟
1: لأن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي يعني ما يحتاج
0: الله يسعدك الله يسعدك نمسي عليهم زملائنا ما ادري نمسي عليهم زملائنا كلهم
1: نستمتع فيهم الصبح ونستمتع والصبح اسمع الإذاعة زمان واسمع سوالف الناس واسمع حقك وين ترى اذكر انه في ايام وانه بتونا بزران وانه في الطايف ما انساها جدتي وجدي الله يرحمهم وش يحطون محجيجان
0: الله المستعان الله يسعدك
1: ارتبطنا بهذه الاشياء يعني تحس ان فيها حنين
0: لا لا في حلقه استثنائيه ان شاء الله اليوم العالمي اللي داعب تشوف مفاجات حلوه الله يعطيك العافيه اسماء شكرا لك ناخذ مستمعينا احنا مكملين معاكم على موضوع المطاعم في تحديات في نهايه الحلقه كذا بس خلونا ندردش مع بعض وش احب الاصوات وبرضه وش السر اللي خلينا نعشق المطاعم هل كسر روتين هل الخيارات كانت يعني سريعه هل انه اليوم التطبيقات خلتنا نعشق الجو هذا نمط حياه نفسه فرض علينا انه نطلب من المطاعم شاركونا على 011 40 5 3

0: نرجع لترند اليوم أصدقائنا ونتكلم عن المطاعم اللي صارت خيار متاح الجميع أو عند كثير من الأسر، ما حنقول جميع، في لسه أسر محافظة على موضوع الأكل البيتي. لكن خلوني أسألكم، يا ترى مين اللي يملك القرار عندكم بالبيت، الأب ولا الأم ولا الأطفال اللي يقول نبي أكل بيت ولا نبي أكل مطعم؟ لأنه صراحة أنا شفت كثير أسر اليوم تتوجه لرغبات الأبناء. طبعا ما نقول يعني لا تعطونهم بال أو لا تهتمون، لكن لا يكون جل الاختيار لهم، لأنه بالأخير الطفل يعني ما يعرف مصلحته الغذائية والقيمة الصحية من خلال خياراته. وبرضو أيضا في الآونة الأخيرة مع رتم الحياة وإيقاع الحياة السريع، صرنا نروح للمطاعم يمكن مو لأننا جوعانين أو نبي نغير أكل البيت، يمكن لأننا طفشانين. فالمطاعم اليوم ما صارت بس حاجة، لكنها أيضا أصبحت رفاهية أو ترفيه. خلونا نقول نتشارك معاكم أكيد، والمزيد على 011-40-53. قبل ما يجهز الاتصال اللي ما في اتصال معنا، مهند عبد الرحمن. هلا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وبياكم.
0: الله يحييك يا عبد الرحمن.
1: بالنسبة للفقرة الأولى، أجمل الأصوات قدر الضغط لما يبقبق.
0: هذا ما بعد غطيته، هذا ما بعد كتمته.
1: ما بعد كتمته
0: يبقبق، كتمته يصير يتستس.
1: أم اللي يتستس أم تحط ليمونة فوقه.
0: الله، الفقرة الجميلة الرهيبة.
1: اي نعم،
0: الدوخ
1: هو شيء ضيع المستوى.
0: طيب عبد الرحمن، بالنسبة لترند اليوم عن المطاعم،
1: طيب بس فقرة ثانية اللي هو الشاهي، صبة الشاهي في البيالة من فوق بشاهي بالرغوة، هذا شيء ثاني بعد.
0: صوت البريق هو يصب الشاي في البيالة.
1: ايوه، انت تصب البيالة يعني، والشاي بالرغوة هذا بعد مزاج آخر.
0: كيف والله يا عبد الرحمن، تفهم.
1: أنا بالنسبة للمطاعم ما ركز عليها كثير الحقيقة.
0: يعني من يملك القرار عبد الرحمن في بيتكم؟ من اللي يملك تاكلون من مطعم؟ يعني من اللي عند القرار الصحيح؟
1: الأهل.
0: أي،
1: الزوجة والأبناء. أما أنا والله ماني بحرص على المطاعم بكثرة، يعني أحاول أتجنبها قدر الممكن، لكن أحيانا الظروف تحكم عليك، أما في طلعة ولا في جية ولا في روحة ولا في سفر. أنا جاي من سفر كله، لكن مطاعم مجبور إنك المطاعم، ما
0: حسب
1: ما لك بد منها أصلا يعني.
0: تمام،
1: يعني أنت مسافر.

0: انت براح تطبخ، ما انت براح تطبخ وكذا، انت راح تستمتع بالسفرة. لازم تغير وتجرب مطاعم وتاكل في ذا المطعم وتاكل من ذا المطعم وكذا يعني.
1: بس تصدق عبد الرحمن، يمكن كلنا اليوم عندنا وجبة نحب ناكلها برا المطعم، او ما نبي نطبخها بالبيت، نبي ناكلها من برا. وش الوجبة هذه؟
0: العشاء، وجبة العشاء.
1: العشاء نختارها مطعم؟
0: ايه العشاء دائما يختار مطعم يعني، دائما حتى في السفر دائما الاكل الغداء او ما بين المغرب والعشاء وما بين نهاية اليوم يصير في وجبة، يصير غدا عشاء.
1: ايه
0: لكن الصباح ممكن تفطر مثلا في الفندق اللي تساكن فيه اذا في وجبه فطور وكذا، وتمشي امورك لين باقي على المغرب شوي وتفطر وتتعشى غدا عشاء يعني.
1: حلو، الله يعطيك العافيه عبد الرحمن، شكرا لك.
0: يا مرحبا. يا مرحبا
1: يا مرحبا. اتصال بعد مين معنا؟ فاطمه.
2: السلام عليكم.
1: فاطمه قاطعتنها الطرق، حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يعطيك العافيه. خلص دوامك؟
2: الله يعافيك. يلا خلص دوامك.
1: يا مساء الفل، بس قصري على صوت الراديو عندك إذا تكرمت تسمعينا من التليفون.
2: لحظة أنا بقصر الحين،
1: تمام؟ إيه بس صوتك أنت حاطة الجوال عند المكيف تكلمينا سبيكر؟
2: أيوة أنا حاطة ثواني
1: عالي كيف،
2: تمام؟
1: نحاول نسمع بس ارفع صوتك.
2: يلا إذا جاني ساهر عليكم.
1: لا لا لا لا تمسكي الجوال.
2: أيوة
1: ألزم علينا سلامتك.
2: حابة أشارك ترند المطاعم. صدق والله المطاعم خربتنا يعني. أنا سنوات اللي قبل أنا كنت شيف طباخة. السنوات اللي الحين مع الدوام وظروف الدوام وكذا والتطبيقات اللي سهلت علينا الوصول للمطاعم، لا والله صرت رفلة مرة خربتني.
1: ومن هنا خربت فاطمة.
2: أي والله مرة خربتنا بالمطاعم، هي نعمة وبنفس الوقت نقمة يعني.
1: نقمة لأنها تدمر صحتنا. بس فاطمة أنت من حدة يعني، أنا اليوم أسأل كل موظفة متى يمديك تطبخين؟
2: أي أنا أقول يعني علشان حكم الدوام وكذا صدق ما سهلت علينا أشياء كثير يعني، ريحتنا من ناحية الأكل والشرب يعني. الشيء اللي بتحطينه بالمقادير تروحين تطبخينه، خلي جاهز أبرك.
1: جاهز أبرك، يختصر الوقت ويختصر. طيب وماديا شلون؟
2: والله مرة مرة مرة تاخذ يعني، تاخذ ماديا في الرواتب، عشان كذا احنا نعتمد الاشتراكات السنويه في تطبيقات التوصيل.
1: والله الاشتراك سنوي ايش كبره.
2: اي والله لان خذ يعني تاخذ رواتبنا كثير. شوفي زي ما قلت لك الدوامات تاخذ وقتنا يعني، انا عاده يعني اكثر طول الاسبوع نادر ما اطبخ يعني، غير بالويكند ممكن اطبخ.
1: الله يعني ممكن يمر اليوم ما تطبخين؟
2: ايه لان احنا وش معتمدين وجبه واحده باليوم يعني. وجبه الافطار عاده تكون بالدوام خلاص كلنا بدواماتنا، لما نرجع خلاص وجبة واحدة المغربية كذا اللي هي غدا عشاء، عرفتي؟
1: اي انت عارفة انه ستايلنا في الأسرة السعودية صار عندنا الوجبة ذي اللي بين الغدا والعشاء، هي الوجبة الرئيسية.
2: اي هذه هي خلاص وجبة واحدة وانتهينا. فعادة بالذات وسط الأسبوع لا والله انه يعني نبدأ مطاعم أكثر شيء.
1: طيب يا فاطمة درب السلامة إن شاء الله.
2: الله يحفظك، الله يحفظك، مع السلامة.
1: هلا وسهلا. طيب نقول هلا وسهلا فايز.
3: هلا والله يا مرحبا.
4: قص صوت الراديو فايز حبيبي.
3: ما عندي راديو، انا ما نبي السياره اساسا.
4: كيف سمعتنا؟
3: من الجوال.
4: بالله عن طريق تطبيق؟
3: لا بدون تطبيق
4: كذا حظك نصيبك.
3: سمعتك بالسياره ونزلت.
4: طيب طيب سلم ما راك زعلان يا
3: الحين ما عندي راديو تقول لي قص الراديو، اقول لك ما عندي راديو وصر لك تستمر بال
1: عينه خير عينه خير. قول لي يا فايز نضارب
3: انا وياك.
4: لا لا عادي خليكم ببرنامجكم غادة، خذي ابو فايز انا استاذنكم يا جماعه. الله العظيم ايش
1: او ما قال شيء. طيب
4: برنامجكم لكم وانا بمشي.
1: برنامجنا كلنا. طيب قول لنا فايز، تبي تشاركنا موضوع ترند اليوم عن المطاعم
3: او الثاني ايش؟
1: الاصوات اقرب صوت لقلبك.
3: والله ما في غير القران هو اقرب شيء.
1: نعم
3: نعم.
4: طب بس خلينا ندخل في موضوع المطاعم يا ابو.
3: وانت باقي موجود ما رحت؟
4: خلوا برنامجكم لكم.
1: يختبر صبرك فايز. طيب فايز قول لي وش اكثر شيء، وش اكثر شيء، وش اكثر وجبه تطلبونها من برا؟
3: الكبسه والهمبرجر.
1: تطلبون كبسه من برا؟
3: ايه احيانا مو على طول.

0: بخاري وكذا و...
1: ايه
0: صحن جرجير و...
1: بالضبط شطه و...
0: ما شاء الله بالعافيه.
2: دقيقه
1: الله عافيه.
2: نسيت السماعه. الله اسف.
0: شكرا فايز
1: حياك.
0: الو سهلا. ناصر معنا.
2: ناصر مساء. وعليكم السلام ناصر، حياك الله، شلونك؟
3: كيف الحال؟ شلونكم؟
2: الله يسلمك ويعافيك يا ناصر، شو اخبارك؟
3: وبنعمه يا حبيبنا. بالنسبه للمطاعم احنا الحين بازمه عظيمه. يعني انا بتكلم عن اسرتي، عندي واحده من بناتي فيجن والثانيه فيجيتيريان.
0: الله.
3: واحد ما ياكل اي شيء الا الابيض، يعني ياكل رز ابيض، دجاج ابيض، مكرونه بيضاء،
0: اسيوي.
3: واحده ما تاكل الا مكرونه. يعني وش يبي لك؟ يعني تقريبا شيف عالمي عشان يقدر يطبخنا.
0: تدرين هذه مشكله كل بيت.
2: ودي ودي اقول حاجه، انت تقول مشكله كل بيت. ابو صالح الوالد الله يرحمه كان ما كان، يعني انت قاعد تشكي الان على الظروف القاسيه اللي قاعده تصير عندك في البيت من ناحيه الاكل. طيب
3: الله الله.
2: كان واحد من اخواني فهد واختي فاطمه وعايشه وكذا، والاخوان واخوات كنا في السفره، هذا يقول ما بياكل ما ادري وشو، لا تحط خس ولا يقول لا تحط طماط. قال لعن ابو بليسكم جاي من امريكا انتم.
3: ايش
2: فيكم انتم؟ انتم من ولدتوا هذا طبيعه اكلنا، انتم ليش قاعد تقولون ذا الكلام؟ ترى هي طب هي بيئه البيت نفسها
3: بالضبط.
2: تمنع تمنع السمك فتره.
3: عندنا سم السلطه عندنا ثلاث انواع، شيء بدون طماط وشيء بدون خس، يعني على السفره واحده اذا قعدنا.
2: سؤال بعيدا عن ال، هل هذا اعتادوا عليه الابناء من زمان ولا كذا؟
3: لا والله ما اعتادوا عليه، بس هذا
0: شوفوا اول ما يبدون
3: مع السوشيال ميديا ومع
0: شوف ناصر
3: الصداقات صديقتها فيجي، وهذه يعني الفيجي هذه عليها تكاليف مي طبيعيه.
0: لا لا شوف يعني انا لاحظتها
3: ما تشرب حليب اللوز وحليب غالي.
0: الفيجن اللي هو نباتي صرف، ما يشرب لا ياكل بيض ولا حليب ولا جبن
3: ولا
0: فيجيتيريان يعني لا يدخل البيض والحليب والجبن.
3: ايه
0: بس ما ياكل لحوم. اقول لك الطفل يبدا معاه لما يبدا يكبر شوي تتشكل عنده الذائقه الغذائيه. يعني انا لاحظتها، انا ترى انا اعاني مثل معاناتك، يعني انا في واحده من بناتي تحب الرز ابيض ساده، الثانيه ما تحب الرز، هذه ما تحب السلطه، هذه ما ادري ايش ما تبي، ابونا دايت، انا نباتيه، فحياه صعبه.
3: تدري ليه؟ لا ليه لان فتحنا الخيارات.
2: اي يعني ايوه هذا اللي بقوله انا.
3: اي يوم حنا صغار كل اللي موجود لو طق راسك في الجدار راح صح لين تطيب سبدك.
2: يا سلام عليك، لان هم ما اعتادوا عليه الابناء اليوم.
3: بالضبط.
2: يعني انا
3: في خيارات متاحه عندهم. إيه؟ يقدر يرفع السماعه ويطلب اللي يبي، يقدر يشترك بمطعم شهري، يقدر
2: لا انا بعطيك بصريح العباره عشان يتفاداها اللي يسمعنا واللي المقبل على الزواج واللي عنده ابناء في مختبر العمر. طيب لا تمنع شيء في بيتك انت ما تحبه.
3: صح،
2: وضحت الفكره.
3: صحيح.
2: انت ما تاكل
3: صحيح.
2: سمك لا تحرم اهلك من السمك. انت ما تاكل دجاج لا تحرم اهلك من ايش؟
3: تدري ايش المشكله ان الشباب يقلدون. مثلا راح البيت خاله، راح البيت عمانه، لقى مثلا واحد من البنات، بالذات البنات، بنت تقول واو شلون تاكلون اللحم، يا الله انا ما اتخيل اني اكل لحم. هذه خلاص
0: اي تبدا تكون فكره.
3: اي تبدا تكون فكره انه اللحم ذا جريمه اكله. يعني
2: اي جريمه صح.
3: اي ما هم ما هو بشيء سهل يعني.
2: فهي هي هي دورك انت كأب ودور الام، ولا حتى لو طلعوا، لانه احيانا ترى يعني لدرجه انا نفس طريقتك، انا البيتزا كذا يفنشونها باللي فيها الخضار وضا، انا اقول خلاص المره الجايه بجيب تميس، ما يتقبلون الخبز التميس.
3: عز الله.
2: اي يعني ناشفه ما في شيء، شالوا الطماط والخس.
3: احنا رحومين
2: لكن انا اقول هي على التعود.
3: يعني
2: على التعود
3: اذا جاك ضغط شوي وفكرت انه مو بيجوع وبينام جوعان، ما من اول
0: يعني
3: ما يرحمون.
0: يعني ناصر انت تعطي خيارات لابنائك على مختلف الميول.
2: لا دامهم كبار. ناصر
3: الان تحاولين مثلا تغصبينهم ما تقدري.
2: صعب.
0: ما تقدر.
2: لا شوف دامهم كبار، بدا يكبرون، بدا عندهم يعني نضج في موضوع التنوع في الاكل، فطبيعي فطبيعي ما تقدر تمنع هذا. واحد يقول لا تحط ثوم، واحد يقول لا تحط خل، واحد يقول كذا، حتتعب انا داري، لكن هم بس انا اقول ما اعتادوا عليه يعني خلاص.
3: انا والله انا اذا شفت يعني على قولهم متطلباتهم في تنوع الخيارات اقول يا الله لك الحمد، يا الله لك الحمد على النعمه بهالبلد.
0: اي والله الحمد لله
3: والله العظيم، يعني شيء يعني اذا شفت الدول يعني كثيره جنبنا وحولنا وفوقنا وتحتنا يدور اي شيء ياكله ويتشرب، هو ما يروح يعني ما ينشد انه يتذوق الاكل. صح. هو يبي يشبع.
0: انت عارف ناصر، ترى حتى في الدول والناس اللي غنيه وعندها امكانيات ترى وجباتهم ما هي زي وجباتنا، يجي يحط له نوع نوعين، حنا 3-4-5 انواع على السفره ما شاء الله تبارك الله.
3: انا قد يعني سافرت برا وجلست فتره، اللي كنت ساكن عندهم تجمع بقايا الفواكه
0: اي عشان تسوي منها منتجات اخرى
3: اي، وتحطها تحطها في الفريزر، واللي بغت تسوي كيكه طلعتها
0: اي
3: والله العظيم تسوي كيكه بالفواكه، يعني
0: بقى
3: شوي موز
0: تدوير.
3: اخر الموزه تاخذها، اخر التفاحه تاخذها، اخر البرتقاله تاخذها وتحطها في الفريزر، ومتى ما بغت سوت كيكه زينت كيكه بالفواكه.
0: شوف هذا اسمه ذكاء اقتصادي والله، انا اشوفه صراحه سنع.
3: وينكم عند الذكاء الاقتصادي انتم؟
0: دعوه. خليني اقول لك ناصر على سبيل المثال، امس سويت محاشي، خذيت لب الكوسه وسويت منها اكله ثانيه مثلا على سبيل المثال. قشر مثلا، قشرت الرمان خذيته وطحنته وسويته منتج مشروب. يعني في انا احاول اني تابعت كنت فتره من فترات برامج نفس الفكره.
3: شكلك ما دوامتي مروقه.
0: دعوه. شكرا ناصر، يعطيك العافيه.
3: الله يحفظك، شكرا.
0: اهلا وسهلا. لا هي أزمة صراحة كل امرأة عاملة وموظفة، إنه كيف ترتب أمورها، بس مع الوقت بتصير سنة.
2: لا تحرم، لا تحرم عيالك في شيء
0: أنت ما تحب،
2: أنت ما تحبه.
0: يعني مثلا ما أكل لحوم بس أجيب لحم وأطبخ.
2: الله عليك، أنت اخترتيها بأسلوبك العفوي ذا. أنا ما أحب اللحم لكن أطبخه، ما أبغى أحرم عيالي.
0: صح،
2: لفوائده، لوجوده، للتنوع الأكل.
0: فعلا
2: خلاص يعني، لازم يعني أنا أقول ترى اللي الآن عنده أبناء أطفال وكذا لا تقعد تخطي خطأ اللي خطيته أنا، خطيتي أنت يا غادة، خطأ ناصر، بعض الناس اليوم يكسروا خاطرنا. ترى هو ما الولد ما يعرف ثوم مايونيز وخل وكبسة ودايت وبروتين أنت يعني، وبعض الناس يقول هذا الأكل تبي ولا طق براسك الجدار، ما له علاقة. أنت من البداية من أنت يعني أول مرة أشوف سمك وقوش ذا، أول مرة أشوف ربيان، أول مرة أشوف دجاجة، في ناس ترى معتاد عليه. بالمقابل في ناس بحالة بساطة يأكل خلاص هذا الدجاجة يأكلون.
0: تقدر توفر له المنتج يأكله وما يدري إن هذا هو جوات. مثلا أنا واحدة من بناتي ما تحب الخضار أبدا، السبانخ أسوي فيها كيك ما تستطعمها، كيك شوكولاتة تدخل فيها السبانخ وهي ما تدري. مثلا السمك الفيليه إيه أنا أسوي لها إياه.
2: ليش وصلت هالمرحلة أنت تحط السبانخ كيك؟
0: لازم تأكل، شو صلي
2: كمين ذا؟
0: هذا كمين لازم تسويه. والله كل الأمهات تلقاه نفس الفكرة، الفيليه السمك إيه ما تحب تأكل أسماك، أنا أقوم أسوي زي الستربس الدجاج، فتقول هذا الدجاجة ماما، أقول أي دجاج، يضيع نكهة السمك في التتبيلة حقت الستربس.
2: والله طب ليش وصلت هالمرحلة من العقد ليه؟
0: طب البنت ما تأكل، طيب إيش تسوي لها؟ تخليها على ما هي عليه لا تأكلين؟ أنت في الأخير كأم يعني الأم مسؤولة أن هي توفر العناصر الغذائية في أكل أطفالها. شكوى الله عاد، الرز الأبيض دائما حاضر في السفرة. طيب في اتصال معنا مهند ولا نروح الفاصل؟ أبو عبد الرحمن طولنا عليه.
4: مرحبا.
2: هلا أبو عبد الرحمن.
4: يا مرحبا.
2: كيف حالك حبيبي؟
4: الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله.
2: احنا نتكلم عن التنوع في الأكل واختيارنا للمطاعم في هالتوقيت، وال يعني صار هاجس عند كثير من الناس. يعني في ناس يقول عشان نمط حياة اختلف، ما فيني أطبخ، الخيارات صارت أسهل، التطبيقات، التنوع، كسر روتين، اجتماعات الأبناء. فليش وش أكثر شيء خليك تطلب المطاعم اليوم وانت عندك أكل في البيت؟
4: أيوة، أول شيء أهنئكم على البرنامج حقكم، يعني بصعوبة الواحد يمسك مع الخط ما شاء الله تبارك
2: الله. حبيبي بعد
0: الله يحييك يا عبد الرحمن،
4: الله يسلمكم، ويعني مميزين سواء إبراهيم أو غادر.
2: الله يطول لي بعمرك
4: ما شاء الله. تسلم. يعني تبارك الله. بارك الله.
2: تسلم.
4: طيب سؤال طال عمرك، بالنسبة لي أنا عندي وجهة نظر، أكل البيت كله محاسن، ما فيه ولا سيئة واحدة. أول حاجة اقتصاديا
2: صح،
4: النفس اللي فيه، النظافة
2: صح،
4: أول شيء في متناول يدك، يعني داخل بيتك أنت
2: صح،
4: تطبخ داخل بيتك
2: صح،
4: بعيد عن أعين الناس يعني صح. عندك أنا ما أتهم المطاعم ولا أتهمهم بشيء، لكن بعض المطاعم لك عليهم في النظافة
2: صح،
4: العامل يكون بيشتغل من غير نفس يدج ويحط
0: صح. ممكن يكون حزين، ممكن يكون اللي سوالك الأكل حزين، يسوي لك أكل من غير نفس،
2: ما خذ راتبه،
4: ويكون الطاقة السلبية كلها في الطعام
2: صح.
4: وقد يكون هو بعد ما عد الوجبة عينه جات في الطعام، وقد لا سمح الله يعني يصيب شيء من صح، أهل البيت يعني من عينه، لأنه هو محروم من الطبق، خاصة لو كان طبق فخم وكذا، وما صح، يأكلوا هذه الأطباق وكذا
2: صح.
4: الشاهد أنه الأكل في البيت أنا أشوف لا يمانع، زي ما قال الأخ إبراهيم أنه كسر للروتين مرة في الأسبوع وكذا ما في مانك، لكن أنا وجهة نظري لازم نعلم هذا الجيل
2: صح.
4: يعني هو صراحة الجيل هذا يبدو لي إلا من رحم ربي، أخذ مساحة كبيرة في الحرية وفي اختيار الأشياء، يعني لازم يكون في بيننا وبينهم يعني حالة وسط، يعني
0: تعرف يعني احنا عندنا اكبر مشكلة وشي، ان احنا ما عندنا وقت نطبخ، خاصة اذا كانت ست البيت عندها شغل.
4: انا عندي اختي كانت الله يرحمها تعمل وتطبخ يوميا حتى الجمعة،
0: ما شاء الله
4: ما تترك، اي والله، وكانت على رأس العمل طول حياتها. طبعا امهاتنا وزوجاتنا، وانا حتى بنت ولدي عبد الرحمن معلمها يعني تعمل كذا تسوي كذا، ترى انا واحد يوم ترى حاقول لك جاي نضيفها يا ابغاك تعدي لي وجبه وكذا، ومع الحاله حقها لازم. وبعدين في نقطه ترى مره مهمه يا اخوان، التشجيع، ترى الجيل هذا يحب التشجيع ويحب التحفيز
2: صح،
4: اما نحفزه ونشجعه ترى يعني حتى تكبر المسافة بيننا وبينهم، وفي الأخير عاد اللي بيسووه يتحملوا نتائجه، وإحنا كآباء وأمهات نتحمل نتائجه. أنا عندي زوجتي يوميا تطبخ، يعني يوم في الأسبوع تكسل للروتين وكذا
0: تحتاج
2: خايف، خايف أنك مغلبها.
4: والله طال عمرك شوف ماني مغلبها،
0: حرام عليك.
4: هي تبارك الرحمن من أمها أخذتها، من خالاتها، من كذا،
0: الله يعطيها الصحة والعافية.
4: وحتى هي نفسها كده تحب يعني بعدين تتقن أي طبخة
0: ما شاء الله.
4: الأطباق الحجازية بس لو أقول لها اعملي لي مرقوق، اعملي لي جريش، اعملي لي تعمل، ما عندها أي مشكلة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يخليها لك يا رب.
4: فعني الموضوع طال عمركم انه لازم هذا الجيل نشجعه ونحفزه
2: صح،
4: ونعطي له شويه مسؤوليات
2: صح.
4: المسؤوليات لما تعطى يبدعوا
2: في التنوع في الاكل، وحتى في اختيارات الاكل في البيت بعد.
4: نعم
2: اتفق
4: نعم
2: معك، الكلام منطقي ورب الكعبه.
0: سعدتنا يا ابو عبد الرحمن، شكرا لك، يعطيك العافية.
2: كلام جميل.
0: تعرف إبراهيم يقولك النساء يحتاجون يومين في الأسبوع ما يطبخون.
2: ليه والسبب؟
0: عشان نفسيتهم، صحتهم النفسية.
2: الله.
0: تخيل يعني طول عمرك تطبخ، يعني ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطي الصحة والعافية لأمهاتنا. أنا كنت أقول لهم يا ماما شلون يعني 40 سنة وأنت تطبخين مثلا، ما شاء الله تبارك
2: الله.
0: فتقول يعني هذا شيء يمكن خلاص تأقلم أو تبرمج عليه الإنسان. طب بناتي اليوم أحس أنه أجد صعوبة 10 سنين مثلا أقعد أطبخ، الاستمرارية. فعشان كذا نحتاج نحن بين فترة والثانية نحن نغير
2: صح.
0: بس ما يمنع نحن يا جماعة الخير نركز على أكل البيت صحي أكثر، خياراتك بيدك. بعدين لا تنسون مرة شغلة مهمة، الأكل اللي في البيت يطبخ بحب، في مشاعر.
2: يعني كلامك جميل والله، يعني في نهاية المطاف أنه سواء كنت من جماعة أكل أكل البيت أو من اللي حافظين قائمة المطاعم أكثر من قائمة الأسماء في جوالاتهم، أهم شيء لا نخلي السرعة والزحمة تنسينا أنه الأكل مو بس وجبة، الأكل يا جماعة صحة، لمة، ذكريات جميلة، تحمل مسؤولية. استمتعوا بأكلكم، اختاروا اللي يناسبكم، ولا تنسون أنه ألذ سفرة أحيانا هي اللي تجمعنا مع الناس،
0: صح،
2: مع أبنائنا،
0: هي لحظات اللي عشنا
2: مع اللي نحبهم.
0: إيه يعني غداكم إبراهيم؟
2: والله أنا الفترة دي شوي يعني عندي أشغال، ف
0: أمسي
2: على أم تركي. لا والله لي تقريبا أسبوعين ما تغدى والله بالبيت، فما أرجع لآخر الليل. يعني
0: أنا سويت برجر الصباح،
2: ها؟
0: الساعة 9، أنا سوي غدانا الساعة 9 يا جماعة.
2: والفطور؟
0: لا الفطور الساعة 5 طبعا عشان المدارس، 5:30 الصبح.
2: ومتى تنامون
0: عشان المدارس؟ المدارس ينامون 9 كذا 8. إذا
2: البرجر الصبح والفطور 5،
0: برجر عشان لما يرجعون للمدرسة ياكلون، يلقون شيء ياكلونه. عشان ما نكلم المطاعم نقول نبي. لأن أنا صراحة عندي مشكلة كبيرة في أكل المطاعم
2: يلا عليهم بالعافية يعني. شكرا مستمعين، غدا موعدنا معكم يتجدد. شكرا لكم، معكم إبراهيم المعيد وزميلتي غادة العلي من إخراج مهند اللويمي. فمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من الاعتداءات الميليشيا الحوثية. إدانة إقليمية واسعة للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. الإحصاء تعلن استقرار التضخم في المملكة عند 1.8% خلال أغسطس الماضي. أهلا بكم. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة عمل يلتقي خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار الثقل السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشكله المملكة العربية السعودية مع مصر عربيا وإسلاميا ودورهما الفعال في تثبيت الاستقرار، تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبحث العديد من الملفات وآخر المستجدات في المنطقة. ولي العهد سيعقد خلال زيارة العمل اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، سيحظى الجانب الاقتصادي فيها بنصيب وافر خاصة مع تطلع الجانبين لفتح آفاق استثمارية جديدة والدفع بالشراكة الاقتصادية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. الزيارة الاستثنائية التي جاءت في توقيت بالغ الأهمية تعكس متانة العلاقات المحورية والاستراتيجية وقدرتها على التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والدولية نتيجة التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين وحرصهما على التشاور على أعلى المستويات دعما لمسارات التنمية والسلام. وشهدت السنوات الأخيرة بين المملكة ومصر نمواً في حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة وتعاوناً في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب التوافق في الرؤى بشان القضايا المشتركة وبالذات فيما يتعلق بأهمية تأمين الممرات البحرية وحرية حركة الملاحة والاستمرار في جهود إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة وما أفرزته من تأثيرات ومتغيرات على دول المنطقة والعالم.
1: رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، وأطلع ولي العهد المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني وعلى نتائج قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وأدان مجلس الوزراء استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وتابع المجلس تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والمساعي التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ الأمن والسلم، ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وافق على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. أعربت مملكة البحرين عن استنكارها للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأدانت قطر بأشد العبارات اعتداءات الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. من جهته أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تواصل ميليشيا الحوثي ارتكابها ضد المملكة واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين. وأعلنت مصر رفضها للاعتداءات الحوثية وحذرت من التصعيد الكامل، وأكدت الأردن تضامنها مع المملكة بعد إدانتها للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والأعيان المدنية. كما أكدت رابطة العالم الإسلامي أن الاعتداءات الحوثية تنتهك القيم الدينية والقوانين الدولية. محليا، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.8% على أساس سنوي. ووفق بيان الهيئة عبر حسابها على منصة إكس، فإن ذلك الاستقرار يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة طفيفة، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن وأسعار النقل والخدمات الأخرى والتأمين والخدمات المالية. انطلقت اليوم في الرياض أولى جلسات النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 60 وزيرا وممثلا دوليا حول العالم، وذلك لبحث مستقبل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتحويل المبادئ إلى سياسات وممارسات عملية تحقق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية القيم الإنسانية. دولياً يعقد اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. وبحسب المصادر، فإن جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة جاءت بطلب من فرنسا والبحرين وبريطانيا لمناقشة التطورات المتسارعة في اليمن وسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية على باب المندب وانعكاساتها على الملاحة الدولية. ومن المتوقع أن يبحث المجلس الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها أو انفتاح بلاده على هذا الخيار. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طالت منزلين في بلدة بيت حنينة ومساحات من أراضي بلدة حزمة في مدينة القدس المحتلة. وفي موضوع متصل، شرع مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال في إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية بيت إكسا شمال مدينة القدس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. وفي أخبار الطقس، مستمعينا الكرام، يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من الاعتداءات الميليشيا الحوثية. إدانة إقليمية واسعة للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. الإحصاء تعلن استقرار التضخم في المملكة عند 1.8% خلال أغسطس الماضي.

الآن مستمعي الكرام، سلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا يوم أمس أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي الجلسة على ارتفاع بنسبة 10%، وأغلق عند 10,878 نقطة بأربع عشرة نقطة، وبتداولات أيضا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,200,000,000 ريال. فيما يخص الأسواق أيضا العالمية، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 20%، ما يعادل 152 نقطة عند 52,421 نقطة. أيضا في سوق النفط زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1%، أي ما يعادل دولار وسبعة سنتات، إلى 105 دولارات و 68 سنت للبرميل. اليوم سوق الأسهم الرئيسية تاسي اليوم انخفاض يعني قوي نوعا ما ب 96 نقطة عند 10,781 نقطة. إذن اليوم السوق متراجع ب 96 نقطة عند 10,781 نقطة. نبقي عينا أيضا على يعني الأسهم البارزة اليوم في جلسة اليوم، يعني اليوم جلسة اليوم شهدت تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية أدنى سعر منذ 52 أسبوع. الخدمات الأرضية يعني الأداء خلال 52 أسبوع منخفض ب 49% عند 21 ريال 41. هللا شاكر أيضا الأداء خلال 52 أسبوع منخفض ب 48% عند 10 ريالات و93. هللا الخليج للتدريب ب 43% عند 13 ريال. أسواق العثيم عند 4 ريال و81 هللا، منخفض خلال وأداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 34%. عطاء أيضا منخفض ب 32% خلال 52 أسبوع عند 40 ريال و50 هللا. سبكيم العالمية أيضا 29% عند 12 ريال و65 هللا. الخريف 25% عند 93 ريال و20 هللا. أيان أيضا منخفض خلال 52 أسبوع ب 24% عند 9 ريالات. لازوردي 23% عند 9 ريالات و77 هللا. لدن 22%. مجموعة فتيحي ب 22% أيضا خلال 52 أسبوع. الجوف ب 16% خلال 52 أسبوع. الخزف السعودي ب 13% خلال 52 أسبوع. الخزف السعودي أيضا 13% خلال 52 أسبوع. المعدل ريت ب 6%. أيضا فيما يتعلق مستمعينا الكرام ب أيضا يعني بالنسبة للسهم يعني نلقي عينا أيضا على بترو رابغ. سهم بترو رابغ اليوم في جلسة اليوم سجل أعلى سعر منذ 52 أسبوع. الأداء كان خلال 52 أسبوع بارتفاع بحدود 181%. أيضا سهم جاز اليوم سجل يعني أعلى سعر منذ 52 أسبوع. الأداء خلال 52 أسبوع مرتفع ب 6% عند 18 ريال تقريبا و29 هللة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في سوق الأسهم الرئيسية أو سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. أذكر بسعر الإغلاق اليوم يعني المؤشر متراجع ب 96 نقطة عند 10,781 نقطة. في نهاية هذه الفترة، هذه تحية يعني طاقم عمل هذه الفترة مهند الويمي من التنفيذ، وقرأها عليكم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المانغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديدا كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات، وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعا أهلا بك مهندس مصطفى.
3: حياك الله أبو زياد.
2: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو الأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلا، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصا لو كان هو جزء من منظمة. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني سلعة مناسبة لهذه الشركات.
3: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسه. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن احنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو المبرمجين، حتى الناس اللي عندهم هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
2: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
3: تمام، احنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، أنت كنت في مزرعة أو أنت كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز، الصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا. وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجينج فيس، يعني هو هاجينج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن يعني أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بياناته، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجينج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا امثلها، شفت متجر التطبيقات، لو انت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ اذا عندك ايفون بتروح ابل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كان متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصة.
2: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
3: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوفها الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي شركة، يعني ما هي تأخذ أنت تستخدمها أنت على مسؤوليتك، لأنها مفتوحة المصدر. على سبيل المثال لو أنا أبغى أنزل مساعد ذكي، أنا ممكن أستخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركة جوجل مجانا، هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركة جوجل لكن هي موجودة في هاجينج فيس، نزلتها على الجهاز، أنا مركب البايثون، أمر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشة السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت وتواصلت مع هذا النموذج المخزن على جهاز الخاص.
2: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعين، ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية الاستفادة من هذه المعطيات من دون حتى شبكة انترنت. ليس لأنه لا يوجد انترنت فهي أصبحت لغة عالمية، ولكن على الأقل حفاظا على الخصوصية. طيب، في كل مرة أنا أحتاج، يعني مثلا الآن أريد قالب لعمل مثلا بحث طلابي، فعندي الأيقونة من دون انترنت أحتاج لها، لكن يعني أحتاج مثلا إلى معلومات في التاريخ. وفي كل مرة أنا أبحث عن أيقونات مختلفة، ولا في أيقونة ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
3: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت هي مدفوعة، أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عادة احنا ناخذ النماذج الصغيرة لانه حجم جهازنا صغير، يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع انه يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني انا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا، بس كم من باب التجربة انه انا سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات او كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي، بس إذا على صعيد شركة أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
2: هل سيعطيني معرفة توليدية، بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
3: هي ذكاء اصطناعي توليدي مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
2: لكن احيانا احتاج الى معلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، فهل سيستطيع؟
3: جميل سؤالك، هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقة الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفية، اعطيه بياناتي المعرفية المحدثة حتى يستفيد منها في عملية النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمة نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغاه قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية. مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب، انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
2: طيب، هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر.
3: جميل. يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ المصادر، النماذج، النماذج الصغيرة أعتقد لا تفي، ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معاها بترجع من الصفر، لأن هي صغيرة، نموذج صغير، تحتاج إلى نموذج ذكاء أكبر وأضخم.
2: على كذا يعني اتجاه الخطوة هذه اللي ذكرتها، يعني في ظل أنه الإنسان قد يعني مبدأ الخطورة لديه أنه يأخذون من سلوكياتي أفكار تسويقية تباع على الشركات، يعني ما في ذيك الخطورة، فقد أنه لا يلجأ لهذا الشيء.
3: أحسنت. هو لذلك هو الموضوع موضوع توازن بين القوة وبين الأمان. عندك أنت أمان، إذا أنت تبغى أمان تام وما تبغى إنترنت، بتقفل الإنترنت وبتستخدم نموذج ذكاء صغير، ولكن هل هو قوي؟ لا طبعا. القوة الكبيرة في موجودة في هذه الشركات، هل تركن إليها أو هناك حل بين حلين؟ تكتفي بمثلا نموذج متوسط من لاما، في صغير وفي متوسط وفي كبير، متوسط وفي بعض البيانات والقدرة المقبولة مقابل خاصية المحافظة على البيانات من تسرب.
2: كل ما كانت يعني أدوات أقوى والحضور أسرع، كانت مستوى الخطورة أو التسريب المعلومات
3: بالضبط يعني مثل البزنس. يعني إذا أنت تبغى تدخل في
2: عوائد عالية،
3: عوائد عالية تتحمل نسبة الخطورة.
2: صحيح. الغريب مهندس مصطفى أنه يعني في السابق كان الموضوع الخطورة أو الاختراق يتعلق ببريد إلكتروني تتعامل معه، رابط تضغط عليه. الآن في هذه المنصات أنت تعطي من نفسك، هم لا يطلبون منك شيء، فأنت صح. تعطي بيانات، هو يعني طريقة أو بأخرى يولد من هذه البيانات فكرة عنك، عن مكانك، عن حياتك،
3: ويتعرف عليك وتعرف على سلوكك ومن أنت، وصنفك أيضا.
2: صحيح.
3: وصنفك، وحتى وإذا يصنفك يروح إلى الشبكات الأخرى ويعطيه البيانات، يقول هذا الصالح هو من صنف ألف با جيم زيرو ون، هذا التصنيف في نسبة سلوكيات عالية أو مفصلة، كيف تتعامل في السفر، كيف تتعامل مع أهلك، ما هي الهدايا اللي ممكن تقدمها إلى أولادك، شنو البلدان اللي أنت تحب تسافر إليها، وعلى غرار هذه ممكن يوجهوك من ناحية في البحث، رؤية المشاهدات على التيك توك أو على وسائل التواصل، وال السلع الموجهة لتسويقها وشرائها.
2: نعم، يعني هي تقنيات زي ما ذكرت التوازن فيها مطلوب، والفهم والتعاطي معها تظل الحياة الحقيقية أو الواقعية أفضل بكثير من هذا العالم الافتراضي، على أن يعني غماره أتوقع أنه بعد فترة، لنقل سنوات، سيصبح نوعا ما تعاطي الإنسان مع هذا الذكاء الاصطناعي معقول، خصوصا في ما يحصل من تزييف عميق احيانا، ويعني خلط للحقائق والمعلومات.
3: وهذه رسالتنا احنا في هذا البرنامج، ان تستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي.
2: شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، في الاسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء وانتم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.
1: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. اخراج محمد العبود.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل.
4: الضمير هو البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان نحو الصواب وتثنيه عن الخطأ، هو الصوت الصامت الذي يهمس في أعماق النفس فيضيء لها دروب الخير ويشعرها بالسكون والراحة. الضمير لا يرى ولا يسمع، لكنه يظهر في تصرفاتنا وأفعالنا ويحدد مدى انسجامنا مع قيمنا الإنسانية والأخلاقية. عندما يكون ضمير الإنسان حياً يصبح درعه أمام المغريات والمواقف التي قد تدفعه إلى الخطأ. إنه الرقيب الذي لا يغفل، فلا يحتاج صاحبه إلى رقابة أو تهديدات ليتصرف بصدق وعدل، بل يكفيه احترامه لذاته ومبادئه ومراعاته لضميره. ولعل أجمل ما في الضمير أنه مرشد دائم إلى السلام الداخلي، حينما يكون الإنسان صادقا مع ضميره يجد راحة في قلبه وطمأنينة في روحه، حتى وإن كان العالم كله يعارضه. وعلى النقيض من ذلك، فإن من يغفل عن ضميره يعيش في صراع دائم مع نفسه، فلا استقرار ولا راحة مهما تحقق من نجاحات مادية. والضمير أيها المستمع الكريم قد يضعف أحياناً أو يهمل، لكن لا يمكن للإنسان دائماً أن يستعيده وينهض به إلا بتدريبه على المراجعة والتفكر في أفعاله وأقواله. إن الضمير في النهاية هو معيار إنسانيتنا ومرآة أخلاقنا التي تعكس قيمنا الحقيقية وتحدد ملامح شخصيتنا. تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: عد خطانا إلى مواطن طاعتك، وحقنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيونه.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع

الله إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقات

0: ذاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
10: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدارة،
11: الجماهير الرياضية تترقب قمة مبكرة وساخرة تجمع النصر بمضيفها العين الإماراتي. الهلال يستضيف الغراف القطري اليوم وعينه على صدارة المجموعة. القادسية يدشن مشوار آسيا بالانتصار، والاتحاد والأهلي تعادل. وكأس السوبر السعودي في الكويت والانطلاقة في أكتوبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم اليوسف العدو تقديم وفي

0: إخراج محمد الحميضي. نتمنى لكم محبتنا قضاطي أبو أمتع الأوقات. ضيفنا اليوم محبتنا والإعلام الرياضي متعب العواد. أبو جهاد يا مساء الخير.
1: مساء الخير أبو ماجد ومساء الخير على المستمعين.
0: حياك الله أبو جهاد وحياكم الله حبتنا في 60 دقيقة جديدة قادمة إن شاء الله. حديث حول عناوين سمعتها قبل قليل ويتوسع الحديث كما جرت العادة إن شاء الله ليشمل كل مستجد يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. نبارك لفريق القادسية يوم الأمس في افتتاح وتدشين مشوار ممثلينا في دور أبطال آسيا النخبة انتصاره بنتيجة 2-1 على ضيفه فريق الوصل الإماراتي. بالنسبة لممثلينا الآخرين الأهلي والاتحاد فقد استطاع تدارك التعادل في الوقت بدل الضائع أو الوقت الإضافي. الاتحاد استطاع التعادل مع الشمال القطري والأهلي في أرضه بين جماهيره استطاع التعادل أمام بختكور الأوزبكي. اليوم يستكمل مشوار ممثلينا في ذات البطولة في إطار الجولة الأولى. النصر يحل ضيفا على فريق العين الإماراتي الساعة 7 بتوقيت السعودية والهلال يستضيف الساعة 9:15 بمشيئة الله الغرافة القطر. أتمنى إن شاء الله التوفيق لممثلينا. والنهائي يصل 2 فريقين سعوديين والكأس يتم المحافظة عليه للمرة الثالثة على التوالي إن كان الأهلي يأخذها مرة ثالثة على التوالي ولا ما تطلع من أحد ممثلينا بمشيئة الله. استطلعنا اليوم توقعاتكم لنتيجة مباراتي اليوم. النصر يحل ضيفا على العين الإماراتي والهلال يستضيف الغرافة القطري. قبل ما ندخل في كل التفاصيل المتعلقة بمباراتين اللي تلعبها اليوم مشاة الله من خلال التقرير راح استعرضه متعب حبيب محبتنا المتابعين ونتيح الفرصة لكم أنتم كذلك مشاركتنا حول أراكم وتعليقاتكم. حابين يعني نأخذكم بتذكير إيش اللي حصل في مباريات يوم الأمس. وخلينا نبدأ متعب بالعناوين اللي أنت تختارها لنقول أول برات أو مبارات الأبرز. انتصار فريق القادسية على فريق الوصل الإماراتي اللي مدربه مو بغريب عليك وعلى المتابع في دورينا على اعتبار أنه كان بقيادة البرتغالي فيتوريا.
1: والله القادسية قدم أداء عالي وحتى الوصل قدم أداء عالي. كل الفريقين قدموا. القادسية يعني أمس شهدنا أداء يعني شهدنا يعني ما نقدر نقول مباراة أعلى من متوسطة يعني أبو ماجد للأمانة. يعني القادسية مدربه استثمر الإمكانيات الفردية العالية الفوارق الفنية بين القادسية والوصل وحسمت المباراة بالرغم لو هي مستمرة شوي ربما تنتهي تعادل لأنه واضح أنه في إرهاق على القادسية أمس أبو ماجد.
0: البارز في القادسية اللي هو العناصر والتدوير اللي سواه المدرب الإيرلندي رينارد أو روديجر كان أحسن فيه بشكل واضح. يعني على سبيل المثال مهاجم منتخب البرتغالي كان محتفظ فيه بالدكة احتياط
1: صحيح
0: وبالإضافة إلى نانديز الأوروغوياني أحد أبرز وأهم النجوم لكأس العالم النسخة الأخيرة منتخبات واللي ما تم ضمه لقائمة المنتخب البرتغالي فقط لعذر الإصابة. عبد الله آل سالم اللي طبعا شوي لاحظ انه الدكه بعد في القادسيه هي دكه تساعد على انه الفريق ممكن يروح الى ابعد نقطه ممكنه. يعني انا ودي من خلال حتى انت متابعتك هل تتوقع القادسيه من خلال التدوير والدكه القويه هل تتوقع النقطه اللي بيصل لها قريبه ولا بعيده في المسابقه
1: في نخبة آسيا؟ نخبة آسيا مثل ما قلت البدلاء هم سينجحون. النخبة الآن نفسها طويل شوي وانت بيطلعون 8 وبيدخلون 8 يعني من الشرق 8 ومن الغرب 8. القادسية ربما انه ربما انا اقول مرشح للصدارة صدارة المجموعة وصدارة الدوري هذا الدوري الغرب. القادسية يملك فريق يملك تيجاني رودريجز مدرب كبير جدا فاهم يعني طريقته واضح انها بتشربوها القادسية من العام الماضي اللي هي 3-5-2 صيغة يعني تمنح رودريجز يعني 3 لعيبة في البناء هذا كان اعتماده مدرب يعني متمكن لكن الارهاق واضح جدا ابو ماجد على القادسية من اخر مباراة لهم في الدوري ترى الارهاق يتضح عليهم بشكل كبير جدا. أما الوصل، أما الوصل يملك رودي فيتوريا، عارفينه وعارفين أسلوبه وعارفين طريقته اللي هي 4-2-3-1، لا يمكن أنه يغيره فيتوريا. أربع في الدفاع، ثنائي محور. أمس للأمانة يا أبو ماجد، فيتوريا أمس قرأ رودريجز، قرأه بالشوط الثاني بشكل جميل وكاد الوصل أنه يعود، لكن الفوارق الفنية أو الفوارق الفردية عفوا للقادسية صنعت أنه صعوبة في هذا الأمر. لكن من ناحية القراءة احنا شاهدنا القادسية أمام الأهلي، كاد الأهلي أن يعود، وشاهدنا القادسية أمام الاتفاق وكاد الاتفاق أنه يقلب النتيجة. بمعنى أنه القادسية فترة التوقف القادمة أعتقد أنه أكثر فريق سعودي يحتاجه، يعني سواء في الدوري أو في نخبة آسيا.
0: أوكي، لافت بالقادسية ترى مشاركته الآسيوية قبل 32 سنة اللي أخذها في أول مشاركة، أخذها الكأس الكؤوس الآسيوية، أخذ البطولة. أمس بدايته هو الفريق الوحيد اللي انتصر بين الأندية الجماهيرية الثانية، الأهلي بين أرضه وبين جماهير، بس نقول يمكن الأهلي مشغول باله في مباراة يوم السبت الجاي بطولة القارات قدام سان داونز بطل القارة الأفريقية. الاتحاد نقول يمكنه ضيف شويتين، المباراة كانت صعبة عليه. لكن القادسية اللافت فيه أنه فريق مجهز بشكل جيد جدا، ولو أنه يعاب مثل ما تفضلت فعل الملاحظة هذه احنا ملاحظين عليه، أنه الفريق يتم يتقدم ثم ما يلبث إلى أنه المنافسين يستطيعون اللحاق فيه. طبعا نجح المكسيكي كينيونس في قص شريط الأهداف القادسية في نخبة آسيا بنسختها الجارية، المهاجم، والمهاجم الآخر الإيطالي ريتيجي هو اللي عزز النتيجة بالهدف الثاني. يعني المهاجمين هم اللي سجلوا، المهاجمين تقليديين في القادسية. طبعا يحل القادسية ضيفا على بختكر الأوزبكي في لقاء الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة في 12 من أكتوبر المقبل بمشيئة الله. طيب تمت توفيق إشار القادسية، في شيء ثاني حاب تضيفه عن المباراة أمس؟ الحضور الجماهيري، ما أعتقد حضور جماهيري إلى الحين للقادسية يرتقي للصور اللي احنا نبغاها.
1: صحيح، كل نخبة آسيا، ربما النصر والهلال اليوم يحفظون قيمة البطولة، قيمة هذه النخبة. أمس مباراة الأهلي برضو في جماهير، يعني الملعب ربما سعة الملعب أكبر، لكن إلى الآن الجماهير اليوم ربما جمهور الهلال، جمهور العين، يعني بحكم أنهم يلعبون على، ربما أنهم يحفظون اليوم يعني جزء من نخبة آسيا
0: من ناحية جماهيرية. أنا أتفق معك
1: من ناحية جماهيرية، اليوم جمهور الهلال ربما يحفظ جزء بسيط من الحضور الجماهيري
0: للبطولة، للبطولة بشكل عام.
1: نعم نعم، للنخبة بشكل كامل. يعني احنا شاهدنا مباريات أمس، يعني سواء القوة الجوية العراقي، شاهدنا مباريات الأخرى في القارة، يعني ما كان الحضور الجماهيري كبير جدا. أيضا الحوافز اللي منحت من الاتحاد الآسيوي للحضور الجماهيري كان سيء جدا أبو ماجد. من المفترض أن نخبة آسيا اليوم ودنا ننافس بها الأمم أوروبا، ودنا ننافس بها يعني ودنا ننافس بها القارات شوي. من المفترض أنه التحفيز الجماهيري يكون أقوى من كذا، لكن أنا متوقع اليوم العين على أرضه بيكون جماهير قوي جدا، وشاهدنا تذاكر بيعت ونفذت اليوم، متابعتنا للهلال والغرافة شاهدنا جمهور الهلال تنفذ أيضا تذاكر المباراة، ربما اليوم يعطون النخبة شوي من الحضور الجماهيري.
0: طيب إن شاء الله ربي يوفق ممثلينا. بس قبل ما نتكلم عن مباراة اليوم، حابين كذلك نستكمل القراءة عن المباراتين الأخرى اللي لعبتها بالإضافة إلى فوز القادسية، المباراتين اللي انتهت طبعا بالتعادل، الأهلي وبختكور. مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، عناوينك اللقاء؟
1: الأهلي،
0: نعم.
1: الأهلي ما كان الأهلي اللي نعرفه، ما كان الأهلي اللي هو بطل النخبتين. الأهلي يعاني كثيرا للأمانة، يعني أمس حنا شاهدنا أمس بختكور الأوزبكي يحرج الأهلي. لا تنسى أنه الأهلي أمس دخل قيمة سوقية 147 مليون يورو، والقيمة السوقية لبختكور 12 مليون يورو، يعني نتكلم عن فارق قيمة سوقية 134 مليون يورو، يعني 11 ضعف، يعني قيمة الأهلي 11 ضعف بختكور، ومع هذا أحرج الأهلي. الأهلي أمس استحوذ 57%، بختور 43%. يعني شاهدنا أمس في في في عدم تركيز في الأهلي، يعني ما توقعت إن الأهلي يصل لهذه المرحلة. الأهلي قادر إنه يخلص المباراة بهدوء، لكن ما كان الأهلي المعروف. في في في يعني نقدر نقول أبو ماجد اللعيبة ما هم قادرين يطبقون تكتيك المدرب، ربما أنه ضغط أو نقول ارتفاع الرطوبة أو ارتفاع حرارة أو ربما هذه عوامل، لكن نتكلم اليوم عن أسلوب للعيبة. مدرب الأهلي للأمانة وضع تشكيل وتوليف واضح أنه بنفس طريقة مدربهم الأسبق يابسلي، لكن واضح أنه اللعيبة تركيزهم ما كان التركيز العالي. الأهلي مثل ما قلت لك نفس القادسية، يحتاج فترة التوقف أكثر من أي نادي آخر أيضا.
0: طيب طبعا الأهلي افتتح حملة الدفاع عن اللقبة في البطولة بلقاء مع بختكور. المباراة كانت في طريقها إلى التعادل السلبي، السيناريو المباراة يعني نذكركم بس اللي حصل فيه، لكن بختكور كسر السلبي بهدف دقيقة 86، يعني وقت محرج جدا لمهاجمه البرازيلي جوفينيو. اندفع بطل آسيا لآخر نسختين بطل نخبتين الأهلي من ذاك الوقت بقوة إلى الأمام لتجنب الهزيمة.
1: صحيح.
0: وكان له ما أراد عندما أحرز المهاجم البديل فراس البركان الهدف في الدقيقة تقريبا 94، فحصل كل طرف على نقطة. اندفاع اللعيبة بآخر مباراة واضح أنهم يعني كانوا مقسمين الجهد، يعني كأنهم كانوا يبون مباراة تروح للتعادل، يعني كأنه يعطي يأكد اللي يقول لك ان اللعيبه داخلين بالجسد بس الروح والتفكير في يوم مباراه السبت الجاي قدام سان داونز. اعطيني قراءتك وتوقعك عن مباراه يوم السبت في ضوء مستوى امس.
1: مستوى امس الاهلي ما هو قادر ينافس، اذا هذا مستوى الاهلي ومستوى اجانبه ومستوى ايضا الطم. الاهلي اليوم يحتاج الى الى الى الى رجل في دكه الاهلي يعيد للاهلي جزء من الأهلي. يملك اللعيبة، يملك الإمكانات، يملك أفراد، يملك فوارق عالية جدا، لكن الأهلي يحتاج إلى قائد في الملعب يعيد للأهلي توهجه. الأهلي واضح جدا، يعني أنت تتكلم عن فترة توقف إعداد في الصيف ما كان جيد للأهلي، خروج مدربهم في فترة صعبة جدا أبو ماجد، دخولهم مع مدرب جديد، بدخولهم في الدوري في تعثرات في الدوري، ترتيبه في الدوري يعني السادس تقريبا، الضغط يعني الأهلي كان عندهم ضغط مباريات في الجولة الأولى في الجولة الثالثة عفوا مع الهلال، ثم لعب مع الفريق اللي هو في كأس القارات، اليوم يلعب مع فريق تعرف بطل من بطل افريقيا، امكانياته عاليه جدا، الاهلي يتفوق عليه في القيمه السوقيه، يتفوق عليه بالقيمه الفنيه، يتفوق عليه بالقيمه الفوارق المهاريه للعيبه. الاهلي متى ما وجد في الدكه ابو ماجد شخص يعني مو شخص يعيد للاهلي لعيبه الاهلي اولويات الدفاع عن اللقب، اولويات العوده للحصول على اهم كاس نحتاجه احنا كسعوديين. الأهلي مثل ما قلت لك أنت يعني أمس مع مع مع بختكور كان مسيطر، لكن سيطرة سلبية جدا. الأهلي للأمانة يملك مدرب بوشتيش، لكن المدرب مش قادر يقود المجموعة بطريقة سليمة، هو فنيا متمكن للأمانة يا أبو ماجد، لكن عملية الإلهام، عملية التذكير، عملية الخطاب النفسي المعنوي هو من يحتاجه الأهلي في الدكة.
0: طيب أنت متابع أخبار يايس ليف مع نيوكاسل دور إنجليزي؟
1: أمس أعتقد أنهم خسروا
0: 4
1: نعم
0: قدام ليدز. وضحك ضحكة المغبون يعني المقهور، يعني أنا تابع نيوكاسل لأن أنا من مشجعين الجدد لنيوكاسل بعد ما تم استحواذ عليه من عندنا، وأتابع علشان أتأكد من حكمي على يايس ليف. أنا كنت أرى أنه يايس ليه في الدوري السعودي كان أو مع الأهلي والنخبتين ما كان هو الخلطة السرية، الخلطة السرية كانت نجوم لعبة الأهلي الكبار، بس ما راح أتعجب بالحكم وبنتظر أكثر. ولو أنه 4-0 ترى ما خسر نيوكاسل ذا النتيجة حتى الموسم اللي راح بقيادة المدرب اللي قبله.
1: نيوكاسل صار نفس مشكلة الأهلي، نيوكاسل نفس مشكلة النصر السعودي، كلهم مشكلتهم المدربين تأخروا في المعسكرات.
0: صح نعم،
1: يعني هذه المشكلة.

0: الأرقام أمس اللي حصل عليها نيوكاسل تشرح الانهيار. وهو يعني يلعب مع فريق بسيط جدا ليدز.
1: نعم معه كان نفس النقاط قبل بداية المباراة، فارق الأهداف بس، كان نيوكاسل متقدم فارق الأهداف لكن الحين تفوق عليه. وأربعة يعني يعطيك مؤشر انه شخصيه بعد يايسلي، بس ما راح اعجل، ما راح اسبق بالحكم، ابنتظر اكثر واكثر، واتمنى توفيق نيوكاسل. بس يايسلي اللي سواه في الاهلي من تفريغه من لعيبته، اذا صدقت الاخبار برحيل محرز ورحيل يايسلي ثم هو مشى بالوقت المحرج هذا، ما يستاهل صراحه الخير يايسلي اللي سواه كذا. بصراحه ازعلنا على مستوى الكره السعوديه، ازعلنا صراحه، لكن الله المستعان. واعتقد الجماهير دلعوا، جماهير الاهلي دلعوا يايسلي، تتفق مع كلام مثل هذا؟ هم بالدفاع عنه كثير، ولا كان معهم حق لانه جاب نخبتين؟ اذا كان البعض يرى ان ان الخلطه السريه في النخبتين يايسلي مو بلعيب النجوم.
0: والله يايسلي يعني للامانه حبيبي ابو ماجد، هو خذ نخبتين ولكن فشل محليا، ما قدر يحصل على بطولات، يعني نفس الدوري طويل. المدرب يابسليه يعني مدرب البطولات قصيرة النفس.
1: سوبر.
0: أيوة. أما في الدوريات يحتاج إلى مدربين عملية التدوير، مثل إنزاغي، مثل جيسوس الفترة الماضية، مثل أيضا مدرب الاتحاد الحالي اللي حنا رهنا عليه أبو ماجد.
1: نعم.
0: يعني بالرغم أنه جمهور الاتحاد، إعلام الاتحاد، كلهم كانوا ما هم عارفين اسم المدرب ولا هم عارفين حضور المدرب، لكن يعني ما يعني انا اقوله بفخر يا ابو ماجد، انا رهنت عليه في البرنامج من قبل ان يبدا الدوري انه المدرب فيسينج مع الاتحاد سيصنع فريق لن يستطيع يعني لن يق يعني سيكون حاضر بقوه، سيبني اسم في الدوري السعودي، سيبني اسم في منطقة الخليج، سيبني اسم. اليوم الاتحاد شاهدناه، اليوم في مدربين أبو ماجد يحسنون إدارة الدوريات من خلال 25 لاعب. ياسليه أمس شوف دخل معه اثنين، واحد عمره 18 والثاني عمره 20 سنة، صار اللي هو الويس مالي 20 سنة وشون ستور 18 سنة، خلال 14 دقيقة انهار الفريق، تخيل.
1: أوكي.
0: يعني عملية التدوير والإصابات اللي جت ياسليه انكشف الفريق، وهذا لا يتحمله للأمانة ياسليه مع نيوكاسل، يتحمله المدير الرياضي حق نيوكاسل. اليوم أنا عندما أتكلم على نيوكاسل أتكلم لأنه حنا جزء من هذا النادي، احنا كسعوديين للأمانة يعني كاستثمارنا فيه.
1: صحيح. ربي يوفق إن شاء الله ممثلينا ومن ضمنهم نيوكاسل لي إن شاء الله كل الاستحقاقات. مباراة بقتنا الاتحاد والشمال، طبعا حصد الاتحاد نقطة من خلال انطلاقته في مرحلة الدوري مسابقة قدام الشمال القطري. تأخر الاتحاد أولا بهدف للجزائري بغداد بنجاح مهاجم الشمال دقيقة 63، والهدف هو الأول للفريق القطري بالمناسبة على صعيد البطولة، اللي يسجل بكرة التسجيل لفريق الشمال باعتبارنا أول مباراة أو في المشاركة النخبة الآسيوية. بينما الاتحاد خطف التعادل في رابع دقائق الوقت المحتسب الإضافي. استضيف طبعا الاتحاد في منافسة شباب الأهلي الإماراتي ضمن الجولة الثانية يوم 13 أكتوبر مقبل بمشيئة الله. عناوينك، كيف شفت مباراة أمس؟
0: والله الاتحاد أمس للأمانة قدم مستوى أداء عالي جدا، تدوير صح أنه تأخر في النتيجة لكن كان الاتحاد مسيطر أكثر، حتى الهدف جاء من خطأ دفاعي. يعني الاتحاد إلى الآن عمق الدفاع لديهم في مشكلة كبيرة جدا، خاصة في الكرة الثانية في عملية التخليص أو في عملية التنظيف أو في عملية الارتكاز أو في عملية أنه توجيهات الحارس. خطف أمس ببغداد هدف جميل للأمانة، لكن الاتحاد مسيطر، كان الأفضل ارتكازا، الأفضل توزيع، الأفضل تنظيم، الأفضل ارتداد، الأفضل وصولا للمرمى. نتكلم الاتحاد أمس 59% استحواذ والشمال أمس 41%، نتكلم عن سيطرة أمس الاتحاد. لكن الاتحاد أمس أيضا عملية التدوير ترى أثرت عليها من شوي، لكن الاتحاد أمس قادر أنه يخرج بنتيجة فوز انتصار، لكن على أرضه

0: نتيجة مطمئنة اليوم. لكن الأهلي أنا ما أعتبرها مطمئنة، إنك تلعب على أرضك من المفترض إنك تكسب النقاط، عكس الاتحاد اكسب نقطة وعد للوطن وتقدر تتعامل مع الفريق بصورة أجمل. الاتحاد للأمانة أمس نفس مستواه ونفس أداءه في الدوري شاهدناه أمس، نفس ثقله الفني. الاتحاد أبو ماجد سيبعد بعيدا أنا أتوقع، سواء في الدوري أو في كأس الملك أو في نخبة آسيا، مع الانسجام مع تفاعل المجموعة مع مدربهم، الروح العالية اللي قاعد أشوفها في لعيبة الاتحاد تختلف عن الفرق الأخرى يا أبو ماجد.
1: والمدرب له دور، يعني المدرب أنا شفت حتى لقطة الهدف في التعادل كان مساهم فيه من خلال حركته وتفاعله على الخط. يعني أنا قعدت أحاول أسوي إعادة وصف وتفصيل لأسباب الهدف، فوجدت المدرب داخل بالصورة، داخل باللقطة المدرب.
0: صحيح.
1: ثقة تامة يوم قدام راسك مدرب قاعد يوجهك طول المباراة، فهذا اللي يثبت كلامك انه فعلا بالروح الاتحاد تشعر انه فعلا يلعب ككتلة واحدة.
0: حتى يا ابو ماجد المدرب الاسباني للشمال القطري برات ديفيد برات اشهد في الاتحاد، اشهد في اسلوبه، اشهد في ادائه، قال انه يلعب مع فريق يعني من اصعب الفرق. الشمال اليوم متعطش انه يحضر، حتى فريق الشمال للأمانة يعني فريق أول مرة يلعب في النخبة أعتقد، متحفز أكثر. لكن مثل ما قلت يا أبو ماجد، الاتحاد كسب مدرب كبير جدا. نتمنى من الاتحادين أنهم يهدون شوي ويبنون على بناء مدربهم.
1: تمام. بالنسبة للتدوير اللي انت ذكرته قبل شوي، ترى ما كان في تدوير كثير في مباراة أمس، يمكن باستثناء المهاجم جورج اللي كنا نتوقعنا العامل السن ممكن يبدأ فيه أكثر، وحتى لو تعبته أكثر بيتحمل لأنه هو يعني أكثر شباب من النصيري. هذا تقريبا الشيء اللافت، ولو أن حتى بعد النصيري ما تم 30 سنة، بس ممكن كان أنه جورج أنه يلعب مع كمس. لكن بقيت تقريبا عناصر كلهم نفس العناصر اللي كانوا يلعبون. في شيء لافت أنه الكابتن، لاحظت من كابتن في الاتحاد
0: الكابتن
1: إيه بريرا، البرتغالي بريرا. طيب جنبه بنفس الخانة حسن كادش، وبالمناسبة كادش ترى حتى أكمل المباراة كاملة. سالفة الكابتنية هذه، هل أنت لك تعليق ولا ما استوقفتك كثير؟
0: لا، لأنه الكابتنية اليوم ما هي للاعب الأقدم، للاعب اللي يستطيع أن يشرح للحكم الأخطاء، يستطيع أنه يحتج بطريقة سليمة، اللاعب اللي لديه اتصال مع الدكة.
1: أي بس الهلال ما عنده الفلسفة هذه، الهلال يعطيها للأقدم ويعطيها لأبناء النادي.
0: شو ما لها دخل هي أبناء النادي، أنت في شوف إذا أبناء النادي أنت خلك في الهواء. اليوم القيمة العالية للاعب هو من يكون الكابتن. اليوم القيمة، أنت نتكلم عن يعني أندية عريقة، نتكلم عن ريال مدريد. اليوم الكابتنية مع مبابي، مع أنه جاهم قبل سنتين. نتكلم عن مانشستر يونايتد، نتكلم عن نيوكاسل مثلاً. أنا هي اللاعب اللي له شخصية في الفريق، اللاعب اللي له شخصية مع الحكم.
1: طيب حسن كادش ما عنده الشخصية هذه؟
0: شوف، هي كل لاعب يختلف تركيبته، تختلف تركيبه. اليوم يعني الكابتن لا يعني انه هو اللاعب الموهوب، هو اللاعب اللي يسجل اهداف، هو اللي هو، لا، هي شخصية.
1: اي ابي شخصية، هل الشخصية بالضبط عبارة شخصية حسن كادش ما عنده المواصفات اللي عند بريرا؟
0: هي اختيار فاسنج المدرب.
1: يمكن
0: انا قلت لك يا ابو ماجد،
1: يعني شوف، انا وانا اسالك انا احاول اجيب الاجابه كاني اسال نفسي، بس بشوف اقارن اجابتي باجابتك.
0: صحيح.
1: فاجد اجابتك هذه مقنعه، قد يكون فعلا مدرب ساهم في الاختيار هذا، يمكن وجد انه اعطيها بريرا. بس انا
0: بريرا لغه المدرب، لغه المدرب، اتصاله مع الدكه، طريقه احتجاجه مع الحكم تختلف. اللاعب السعودي اليوم كلهم لعيبة، يعني كلنا يعني نقول لهم يعني متمكنين وكلهم حاضرين. اليوم أنت عندك في النصر يغيب كريستيانو، عبد الله خيبري هو الكابتن، يغيب عبد الله خيبري، عبد الله العمري هو الكابتن.
1: طيب
0: بمعنى
1: معنى إيش؟
0: في الهلال كابتن سالم الدوسري، يغيب سالم محمد كنو، يغيب كنو
1: ناصر،

0: ناصر
1: بإذن الله.
0: الدوسري.
1: صحيح.
0: شوف ترى حديثنا عن الكابتنية في الهلال والنصر تقريبا قريب من بعض، باستثناء رونالدو في النصر، يعني إذا غاب رونالدو أصبر انتقلت للسعوديين، تقيت
1: صحيح
0: الخيبري والعبده العمري. في الهلال نفس
1: صحيح.
0: الشيء حتى في وجود الأجانب.
1: ساديو ماني لاعب متمكن، لاعب كبير، لاعب له اسمه، لكن شخصيته مع الحكم ضعيفة.
0: هو قائد منتخب ترى
1: اي ما اقول شيء، بس
0: السنغالي لو لفترات متزامنة
1: او
0: لفترات
1: رجع
0: مختلفة.
1: منتخب السنغال في نهائي افريقيا.
0: اي بس انه احنا نرجع نقول في ظل وجود الأجانب يمكن فلسفة طبعا المدرب وفلسفة الفريق، فريق أغلبه أجانب زي في الاتحاد مثلا، تتكلم مثلا عن عوار نصيري، تتكلم عن بيرغوين، تتكلم عن القادمين الجدد اللي هو لوبي وريوس، كل هذا أجانب، بريرا نفسه، الحارس رايكوفيتش أجانب. لكن ليش اختلفت الوضع في الاتحاد عن ما هو عليه في نادي الهلال على وجه الخصوص الهلال؟ لأنه كان في بنزيما وسالم كان يلبسها، كان في نيمار وكان سالم يلبسها، فهي فلسفة تختلف.
1: شوف، هي حددها داخل غرفة الملابس. اليوم واضح انه في سنق عاد ترتيبه في الاتحاد. في النصر اعتقد انه كريستيانو ثابت، في حالة غيابه تنتقل الى عبد الاله او عبد الله الخيبري. في الهلال سالم ثابت، في حالة غيابه تكون موجودة مع محمد كنو.
0: هو حالة استثنائية اعتقد الهلال، وممكن نضم لها النصر في حال غياب رونالدو، لكنه هلال هو اللي ثابت في الفلسفة هذه الكابتنية.
1: بعد رحيل فابينيو في الاتحاد، هو كان الكابتن، فابينيو كان هو الكابتن.
0: نعم.
1: الموسم الماضي.
0: نعم.
1: لكن بنزيما شوف في الاتحاد كبر سابقا، بعدين فابينيو، بعدين بيريرا.
0: أوكي. طيب طبعا هذه ملمح وإشارة، لأنه داخل المنظومة داخل الملعب لها تفسيرات ثانية كثيرة عميقة يفهمها الفنيين والمختصين، وحتى اللي من الهواة اللي يلعبون كرة يفهمون أهمية إشارة الكابتنية. ترى ميب قطعة قماش ولا خرقة بس موجودة على ساعد اليد، لا هي، أو على منطقة العضلة في اليد، لا هي لها فلسفة ولها منهجية ولها أسلوب تأثر بشكل إيجابي أو لا سمح الله قد يكون تأثيرات سلبية إذا كان القائد ما يستحق إشارة القيادة. تفضل
1: أبو ماجد. شوف أبو ماجد، الكابتنية يعني لازم نعرفها، حنا في قانون كرة القدم هي قرار فني، قرار إداري داخل الفريق.
0: أوكي.
1: ما توجد قاعدة موحدة تفرض من يكون القائد، سواء الأقدم أو الأشهر. اليوم المدرب بيختار القائد وفق مجموعة عوامل: الشخصية القيادية، تأثير داخل غرفة الملابس، القدرة على التواصل مثل ما قلت لك مع الحكم، إثبات الثبات الانفعالي، الخبرة، احترام اللعيبة له، الانضباط داخل الملعب وخارجه. اليوم أنت إذا وجدت لعيبة يحترمون هذا اللاعب ويمشون خلف توجيهاته وفق ما هو متفق عليه في غرفة الملابس، هذا من يستحق أنه يكون قائد الفريق. واليوم أصبحت باختيار المدرب. وأحيانا شوف، أنت قلت الهلال، أحيانا يتدخل الجهاز الإداري لتحديد هوية الكابتن،
0: وأحيانا شخصية اللاعب تكون لها دور، شخصيته إذا كان هو يعاند اللي بالكابتنية.
1: صحيح.
0: يعني مبابي ترى حتى في منتخب فرنسا ولقطات شهيرة التقطتها بعض الكاميرا الموجودة سواء احترافية الناقل تلفزيوني ولا الهواة من خلال جوالاتهم، أثبتت بعض الصراعات اللي على سبيل المثال بينه وبين كانتي.
1: كل عقد لأمبابي من الشروط هذه.
0: يمكن. نعم. نعم. الله أكبر. فرقت. تذكر القيادة إشارة الكابتنية وقت ما تكون على أسماء تأثيرها اللي جرى حديث وقت ما تقول قبل شوي إنه لازم يكون قائد للمنظومة كلها، وقت ما تكون مثلا على ذراع زيدان ولا ماجد عبد الله ولا صالح النعيمة، أسماء كانت ثقيلة في الملعب والقائمة ترى تطول، بس يعني هذه أسماء على عجالة. الأكيد الله يوفق إن شاء الله ممثلينا في البطولة القارية، وإن شاء الله أنه يتم إبراز الأكثر الجودة فيما يتعلق بنتائج ووصول دورينا إلى مستويات فنية راقية ومرتفعة، بالرغم إلى أنه مثل ما قلنا في بعض النواقص اللي إلى الحين مستمرة للأسف. يعني مثلا حضور جماهيري، ترى حتى الأهلي أمس الملعب ما كان مليان، ملعب ما كان مليان أمس، يعني والناقل احسن انه ما رفع الكاميرا للدور العلوي الاعلى في الملعب. نفس الكلام في الدمام في مباراة القادسية امس، الملعب ما كان مليان، يعني التسويق ثقة تامة، ما كان مكتمل الأطراف، لازم انه يكون مكتمل الأطراف عشان تكون صورة جمالية بارزة بكل جوانبها الإيجابية عن تحسن وتغير دورينا عن تقريبا يمكن موسم إذا قلنا الثالث أو الرابع بعد الدعم الكبير اللي يحظى فيه الدوري السعودي. طيب حياكم الله، 011-4-5-3 رقم عشر استقبال مشاركاتكم، حابين نسمعكم توقعاتكم لمباراتي اليوم في استكمال مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة. النصر عندما يحل ضيفا على فريق العين الإماراتي، والهلال عندما يستقبل الغرافة القطر. نطلع لمتابعة تقرير متعلق حول هاتين المباراتين ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تترقب الجماهير الخليجية والعربية قمة مبكرة وساخنة تجمع بين النصر مع مضيفه العين الإماراتي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشكل اختبارا حقيقيا للفريقين، إذ يدخل النصر اللقاء وسط جاهزية لاعبيه لخوض هذا الاختبار الحقيقي الصعب تحت قيادة نجومه الكبار سعيا لحصد النقاط، في حين يدخل العين اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور طموح استعادة الأمجاد الآسيوية والظهور بصورة مغايرة مستندا على تاريخه الكبير في البطولة. وفي مواجهة أخرى يستضيف الهلال فريق الغرافة القطري في ملعب المملكة أرينا، إذ يعيش حالة من الاستنفار الفني والجماهيري ويطمح لافتتاح المشوار القاري بفوز مريح يعزز من حظوظه في فرض هيمنته على صدارة المجموعة. في المقابل يدرك الغرافة صعوبة المهمة أمام الهلال في عقر داره، وهذا ما دفع الفريق لإجراء تحضيرات تكتيكية مكثفة للخروج بنتيجة إيجابية ومفاجأة أصحاب الأرض. وتشكل المواجهتان اختبارا مبكرا لقوة الأندية السعودية وتأكيد لحضورها بقوة في المنافسة على اللقب القاري.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم مجددا حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد. وجهاد نبدأ بمباراة النصر العين، ونبدأ بتوقعك إذا عندك توقع خاص للمباراة، وعلى ضوء التقرير والمعلومات اللي عندك ايش اخترتنا عناوين؟
1: والله مباراة صعبة، العين والنصر أبو ماجد.
0: أها.
1: نتكلم أبو ماجد، شوف القيم السوقية النصر متفوق فيها، يعني نتكلم عن 131 مليون يورو للنصر مقابل العين 20 مليون يورو، يعني هذه يعني عشان نكون منصفين في هذا الاتجاه. لكن نتكلم عن النصر اليوم ما هو مستقر، لم يجد مدربه الطريقة والتوليف المناسب. تأثرات توف تأثر أمام الاتحاد، تأثر في التعادل أمام الخليج، كلها مؤشرات تضع قلوب جماهير نادي النصر يعني في حالة قلق. أيضا الظروف اللي ساهمت أيضا في عملية تكبيل النادي أو تكبيل المدرب تحديدا. اليوم انت عندك يعني اليوم النصر يملك على مستوى الافراد كريستيانو وجواو فيليكس ساديو ماني، غياب كل من اعتقد انه ما كان موجود، في هنجلو في كوستا في محمد سيميكان. يعني احنا نتكلم العين اليوم برضو عنده صفقات مهمه، العين قاعد يشتغل شغل كبير لنخبه اسيا وفق امكانياته وفق ايضا اداء شركته في عمليه ابرام الصفقات. يعني احنا نتكلم عن أضافوا جورج سوكو السربي، أضافوا النمساوي لازارو، أضافوا الكاميروني بابا بيلو أو إيلو، وأضافوا اليوناني جورج جوسس. نتكلم اليوم عن تنظيم عالي لمدرب العين السربي فلاديمير، مقدم أداء عالي في الدوري الإماراتي. العين لم يخسر، تعادل في مباراة وانتصر في أربع، عكس النصر خسر مباراة وتعادل في واحدة. لكن نقدر نقول نتمنى للنصر أنه اليوم يعني لو نقطة يخرج من هذه المباراة تعتبر شيء جميل إلى بعد فترة التوقف، لأن النصر يعاني، مدرب وشاهدناه في كل مؤتمر صحفي يتكلم في هذا الاتجاه. العين مثل ما قلت لك يملك أيضا لعيبة أبو ماجد، يملك سفيان رحيمي، يملك كاكو، يملك حتى سفيان الرحيمي وشقيقه الآخر برضه، يعني اليوم يعني في مهمة صعبة جدا للنصر اليوم. العين تنظيما ارتداد أفضل، النصر استقراره وحسم المباراة وفق طريقة مدربه.
0: أوكي، بمناسبة حديثك عن الأجانب في العين، ما في ولا لاعب محلي إماراتي باستثناء الحارس بس خالد عيسى،
1: عندهم 18 لاعب.
0: اي حتى اللي معاهم مع اماراتيين، هذول اللي حصلوا على الجنسيه الاماراتيه مثل مهاجم سانتوس، لكن بقيه الاسماء كلها جانب. يعني الفريق كانك كان يلعب بقائمه مفتوحه.
1: صحيح،
0: وهذا بالنظر الى اخر مباراه لعبها في الدوري المحلي يوم 10 سبتمبر تعادل فيها قدام الوصل. كل التشكيله وحتى الاحتياطيين اللي لعبوا كلهم اجانب، ولا واحد يحمل الجنسية المحلية الإماراتية إلا اللي معاه الجنسية، اللي أخذ الجنسية زي مثلا إريك كذلك بعد الاحتياط، هذا مع إريك ميزينيس، هذا حصل على الجنسية الإماراتية هذا الاحتياط، والمهاجم يلعب أساسي هذا يعني كذلك حصل على الجنسية الإماراتية.
1: صحيح.
0: طبعا نقرأ شوي من تفاصيل الإضافية حول اللقاء. يدخل عين ونصر لقاء اليوم بمدربين مختلفين وقائمتين شهدت تغييرات عديدة. طبعا هذا يجي متى؟ يجي بعد آخر مباراة جمعت الفريقين اللي استطاع من خلال النصر أنه يدك شباك العين بخمسة خماسية 5-1. بعد العين غير جلدته تقريبا كل شيء. مدربهم الجديد الإيطالي، أو عفوا في ذاك الوقت النصر فاز وقت ما كان يدربه الإيطالي ستيفاني بيولي، بينما كان أرجنتيني كريسبو على رأس الجهاز الفني العين قبل أن يرحل عن الفريق الإماراتي. وبعد سلسلة من التغييرات أسند العين المهمة إلى الصربي فلاديمير الذي قاده إلى لقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي دون تلقي أي خسارة في 26 مباراة. وتغيرت كذلك الكثير من الوجوه التي شاركت في الهزيمة بخماسية في الرياض، ولم يتبقى في التشكيلة الأساسية التي واجهت النصر حينها سوى 4 لعيبة فقط في قائمة العين الحالية، هم خالد عيسى وماتياس بالاسيوس وكاكو لاعب اللاعب فريق التعاون عندنا محلي من تقريبا 4 مواسم مضت، وسفيان رحيمي لاعب المغربي المعروف، بينما رحل 7 الآخرون عن الفريق. أجبر الإرهاق الذي يعاني منه فريق النصر على حصة تدريبية خفيفة يوم الأمس، وذكرت بعض المصادر أن المدرب الأسترالي أنجي حرص على فرض حصة تدريبية خفيفة تخوفا من الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون. استغرق تدريب النصر 45 دقيقة

0: أميرة كبيرة مستندا إلى تاريخ القار الحافل بعدما توج باللقب عامي 2003 و2024 وحل وصيفا في نسختي 2005 و2016 في وقت يأمل فيه أن تكون مواجهة النصر بداية مختلفة عن مشاركة المخيبة في النسخة الماضية. هل يشكل ضغط على النصر أنه محقق البطولة النخبة؟
1: هل يشكل السؤال؟
0: هل عدم حصول النصر على بطولة النخبة الدوري أبطال آسيا النخبة يشكل ضغط في مشاركته؟
1: ما أعتقد أنها تشكل أي ضغط. النصر يرغب في هذه البطولة، لكن إذا أنت ترغب في هذه البطولة لابد أنه لديك الأدوات التي تستطيع أن تحقق هذه البطولة. بمعنى اليوم النصر يعاني، يعني رقابة مشددة، عدم تسجيل لعيبة، عدم وجود عمل إداري ممنهج في النصر. بمعنى اليوم يعني النصر لم يضيف على تشكيلته إلا المدرب وكوستا فقط لا غير. يعني النصر احتفظ في في في نجوم أبطال الدوري العام الماضي، لكن عملية نخبة آسيا تحتاج إلى النفس الطويل. إذا أنت تريد تحقيقها لابد أنك تحتاج إلى لعيبة قادرين أنهم يحققون. النصر يعاني من إصابات، شاهدنا إصابات ظهرت في الفترة الأخيرة، لكن اليوم يعني مدرب النصر لابد يعني أنجو بوستيكوغلو لابد أنه يتنازل عن فلسفته، بمعنى يلعب بما هو متاح يا أبو ماجد. اليوم أنت تتكلم عن طريقة إيفيتش، يعني يعني يلعب بطريقة متوازنة 3-5-2 تتحول دفاعيا إلى 5-3-2. آخر مواجهة له مع الوصل بدأ ب 5-3-2، خالد عيسى، لازورا، بن خالق، رامي ربيعة، سوكو رافا، يملك فريق كاكو، عبد الكريم تراوي، باليوسيوس، كلهم أسماء يعني قاعدة تقدم شيء جميل في الدوري الإماراتي. حتى العام الماضي كانوا هم أبطالها، يعني العام الماضي استلمهم إيفيتش، فلاديمير إيفيتش، وما حصل على أي شيء، لكن خلق فريق. أيضا نتكلم عن العين، يعني شركته قوية ماليا شوي، فكرته التكتيكية أبو ماجد إيفيتش ثلاث قلوب دفاع، هل يستطيع كريستيانو اليوم يكسر هالثلاث قلوب؟ ظهيرين اللي هم يعني يتحولون إلى أجنحة بسرعة عالية جدا، ثلاثة في الوسط، يعني ثلاث محاور لإغلاق أي مهمة، بعدين مهاجمين للهجوم المباشر والتحول. يعني عنده سفيان رحيمي أخطر لاعب في التحولات والمساحات خلف الأظهرة. العين مع إيفيتش أبو ماجد قاعد يقدم كرة جميلة للأمانة. أقوله مش العين اللي أنت فزت عليه النصر 5، مش العين اللي تعادلت معه 4-4 ثم حسمها لك في ضربات الجزاء، يختلف. انت اليوم تتكلم عن بيستغلو، انجي بيستغلو قاعد يعتمد بطريقة معتادة، فكرته انه النصر يدافع بخمسة لعيبة على الخط مع بقاء ثلاثة في البناء، محور حتى محور واحد كان يلعب فيه، يعني مباراة الاتحاد لعب في محور واحد والاتحاد ضربك فيه 30 دقيقة. اليوم يعني أنجو لابد أنه عند يعني الضغط العالي بعد فقدان الكرة لابد أنه يهدي. أنت ما عندك لعيبة، ما عندك عملية تدوير، لهذا لا تضغط اللاعب بطريقتك أو فلسفتك، لأنك أنت ما تملك الأظهرة اللي يساعدونك في خلق طريقتك وأسلوبك في أندية أخرى. اليوم أنت عندك إمكانيات محدودة، يا يعني أنك تستخدم هذه الإمكانيات يا يعني أنك راح تفشل وتكون أنت أول مدرب حتخرج من النصر أو أول مدرب يخرج من الدوري السعودي. لابد أنك تتعامل
0: بعد مدرب التعاون طبعا.
1: نعم، لابد أنك تتعامل وفق الطريقة، وفق الأسلوب اللي أنت تملكه. اليوم المدربين الكبار من يتنازل عن أسلوبه مثل جسس، جاء من الهلال عنده الإمكانيات، وصل للنصر ليس عنده جودة لكن تنازل واستخدم الطريقة اللي يراها أنها تحقق له النتائج، وفعلا استمر مع النصر وحقق بطل دوري. أكبر مخاطرة يا أبو ماجد اليوم عندما يخسر النصر الكرة، أكبر مخاطرة في الملعب عندما يخسر النصر الكرة وهو متقدم بعدد كبير من اللعيبة، هنا مشكلة. مساحات تظهر مساحات خلف الظهيرين أمام قلبية الدفاع، هذا أخطر شيء. لهذا أنا أتمنى أنه الكابتن

0: عبد الله العمري اليوم هو من يجلس مع المدرب، هو من يعطيه الطريقة والأسلوب، هو من يتكلم في هذا الاتجاه. أنج يعني اليوم مباراة ربما النصر يخالف كل التوقعات،
1: ما راح يقبل من عبد الله العمري إنه يأخذ شخصية المدرب. واضح إنه
0: إذن عنده مساعده روبن الإنجليزي، مساعد المدرب حق البيانات روبن، وروبن شاف الأخطاء. روبن لا بد إنه مباراة الاتحاد تعطيهم درس، مباراة الخليج تعطيهم درس، مباراة العين هذه قبل فترة التوقف أيضا تعطي. يعني الاختبار الحقيقي إنه اليوم المدربين الكبار من يستخدم هذه المجموعة لخلق فريق، وليس أنت يا عنجو. إحنا نحترم يعني النصراويين يحترمون المدربين الكبار كل، لكن لم يتوفر لأنجي الإمكانيات التي توفرت للأهلي، للاتحاد، للهلال، بسبب الضغوطات والرقابة المالية التي فرضت على النصر، بسبب بعض الالتزامات اللي صارت عند النادي وسببت إشكالية في عملية تسجيل المواليد، في عملية تنفيذ حقوق الفريق الفنية. لهذا أنا أقول لأنجي،
1: شوف يمكن باستثناء الهلال الدعم الوضع مختلف على اعتبار وجود الداعم العضو ذا أو المالك، مالك النادي بنسبة 70% شركة المملكة القابضة. لكن الأندية الأخرى الدعم متساوي، الأهلي والاتحاد نفس الشيء، بس النصر حاط يمكن يعني رغباته مثل رغبات اللي متوفرة عند الهلال، بس الهلال مختلف وضعه.
0: لا الهلال عنده بناء فريق يختلف عن النصر. النصر انت عندك بطل، انت اليوم ما تمغير انت، لكن انت وش احتياجاتك في النصر؟ انت اليوم احتياجك في النصر في الصيف انت عندك محور ستة مهم جدا، انت حضرت رقم 8 هنا مشكلة. انت عندك، انت جربت مدرب انجي بوستروغلو معروف طريقته واسلوبه،
1: طيب
0: عندك اصابات في الفريق، لكن النصر قادر انه يتغلب على كل هذه المعطيات. متى يتغلب؟ اذا تنازل المدرب عن طريقته وفلسفته ورجع او عاد للطريقة اللي كان كسب فيها جسس، سواء في نخبة آسيا أو في جسس. أعتقد أنه ما خاب شيء في نخبة آسيا، كان في دوري
1: آسيتو. نعم.
0: لهذا نتمنى أنه نشاهد فريقين اليوم يقدمون أداء عالي جدا، قادرين يعني النصر طيب. بخبرته أتوقع أنه قادر أنه يحسم المباراة.
1: ربي يوفق إن شاء الله النصر، ربي يوفق إن شاء الله الهلال. نشرك أحبتنا اللي فيها المتابعة من خلال التواصل التقليدي، وجهات إذاعة الرياض القصير وطويلة على 011-45-53. استقبل المتصل محمد. تفضل أخوي محمد، حياك الله. ألو،
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: السلام والرحمة، هلا بالغالي محمد، تفضل.
2: تحياتي للمذيع المتألق أبو ماجد وضيفه الكريم. حقيقة تطرقت الموضوع جدا مهم،
1: إيه؟
2: اللي هو الكابتنية في الهلال، وأنا هلالي.
1: أوكي.
2: وإحنا هلاليين دائما نتناقش في الموضوع هذا يا أبو ماجد.
1: أوكي.
2: يعني بصراحة مع احترامنا للكابتن القدير سالم الدوسري والكنو والناصر، بس حنا نشوف إنه في من أحق في الكابتنية. الكابتنية ليست هبة، الكابتنية عبارة عن يعني القيادة، ما أدري كيف أقول أوصلها لك، لكن القيادة لها مواصفات. بعض اللعيبة إحنا ما نشوف إنه يملك هذه المواصفات. وبعدين مباريات الهلال كلها حكام أجانب، لابد يكون شخص يتكلم الإنجليزي بطلاقة، يعرف يتكلم مع الحكم، يأخذ ويعطي. المباراة الأخيرة سافيتش هو اللي قاعد يناقش الحكم وكأنه في الدائرة يمشي. الكابتنية تحتاج واحد يحفز، واحد يملك الأسلوب ويعرف يتكلم بالعربي، يحفز زملاء، يناقش الحكم. عندك سافيتش، نفذ، بونو، كلهم هذولي. بعدين ما في شيء اسمه عشان سعودي لازم ياخذ الكابتنية.
1: أوكي.
2: يعني عادي، طالما أنه لبس شعار الهلال فهو يعتبر هلالي ولاعب في الهلال، وحنا في عصر احتراف، ما فيها شيء انه سافيتش ياخذ الكابتنية او بونو او اي شخص عنده صفات القيادة. هذه المداخلة فقط.
1: شكرا لك الغالي. شو توقعت كل يوم مباراة قدام غرافة؟
2: والله ان شاء الله باذن الله فوز 3-0.
1: المهاجم بغيب وكيتنز بيلعب ميتي،
2: بس موجود قادر ميتي.
1: نعم،
2: ايه، وان شاء الله مع الموجودين الشباب الثانيين قادرين على النتيجة، خاصة انها في الرياض في المملكة ارينا.

0: يا رب ان شاء الله. شكرا لك الغالي، انا سعدت وشرفتنا، تحيه لك، هلا بك اكثر، ارتحت كثير لكلامك، واشعر انه هذا كلام الواقعي بعد، يعني هذا كلام اللي المفروض انه يصير، لانه فعلا ترى هي مهي بالنظام سعودة، ولا هو مثلا هو دعم، يعني هي في من تشبث فيها، يمكن سالم لانه كان نجم لا يشق له غبار، كان هو نجم الخانة ونجم مرشح انه يلعب اساسي في منتخبات واندية عالمية، فاحرج من اذا كان فهمنا انه كان سالم يبحث عنها، يعني ليست فلسفة نادي الهلال. لكن اللي بين بعدين وصار يشيلها كنو، بعدين صار يشيلها ناصر الدوسري، قد ربما تفهم على انها فلسفة نادي الهلال. اللي حاب يشاركنا بعد اكثر حول هذا الموضوع حياكم الله، 011-41-53. طيب متصلنا التالي فهد، تفضل اخوي فهد، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، تفضل فهد.
1: كيف حالكم؟ طيبين.
0: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا. توقعتك مباراة اليوم؟
1: توقعتي مباراة النصر متخوف، انا النصراوي.
0: اوكي.
1: ومتخوف من المدرب، وحس المدرب خلاص اعطيناه اكثر من حجمه، مفروض خلاص قاله ومع السلامة، اجيب مدرب ثاني. لان ما يصح للنصر.
0: اوكي.
1: والله يعطيكم العافية، واتمنى ضيفك يرد علي.
0: ابشر. تحياتي لك. طيب هو رد عليك ترى، بس يعني قبل انت ما تستفسر، هو بين وضح وجهة نظره على المدرب انجي، الا اذا كان عندك اضافه متعب.
2: لا نفس انا قلت لك ابو ماجد حبيبي، قلت لك جمهور النصر متخوف. بالضبط. المتصل بالضبط. الاخير قال انا متخوف من المدرب.
0: نعم نعم.
2: لهذا المدرب اليوم الحكم الاخير له امام العين، وهذه أوكي. الكلمه اعتقد انه الكثير يدركها من جمهور نادي النصر. مثل ما قلنا يا ابو ماجد، التعامل بحذر، التعامل بامكانياتك، التعامل وفق ما تملكه من ادوات ابو ماجد.
0: اوكي. طيب متصلنا التالي محمد، تفضل محمد، حياك. السلام ورحمه، هلا بك.
3: جزاك الله خير ابو ماجد.
0: الله يحييك، تفضل غالي.
3: الله يسلمك. انا سؤالي من شان صراحه اتطرقت على موضوع الكابتنيه، موضوع جدا مهم وحساس.
0: اوكي.
3: انا اقول ليش ما يكون فيه تدرج لموضوع الكابتنيه، حتى يكون يعني مؤهل انه يكون كابتن بكرايتيريا وبمعايير مواصفات واضحه، وانسان يعني خلاص يعني يكون هذا الكابتن بمعنى الكلمه. ان والله المدرب يشوف، ولا المدرب وش يشوف وكذا، كل هذه يعني احيانا الكابتن ينطق كرت احمر يعني. في الموضوع لا، يحتاج له موضوع يعني مؤسسي انه يرتقي حتى يكون هذا وصل الى الجريد مثلا انه يكون كابتن.
0: اوكي
3: تمام.
0: حلو. أيوة.
3: النقطه الثانيه بالنسبه لتوقع انا هلالي متوقع مباراه اليوم باذن الله، اتوقع ان شاء الله تعالى 3-0
0: يا رب. شكرا لك غالي محمد، انا سعدت شرفت، حياك الله، هلا بك اكثر. طيب بناخذ اخر متصل عشان عذر الوقت، بس معنا اليوم سمير، ونواصل محاورنا، عندنا موضوعين، مباراه الهلال وبطوله السوبر السعودي. سمير حياك الله اخوي سمير. الو،
4: حياك الله.
0: حياك.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة
4: ابو ماجد، الله يحييك.
0: يا هلا والله وسهلا، تفضل.
4: الله يسعدك. انا مشجع اهلاوي، وبالعكس اتمنى التوفيق ان شاء الله لكل انديتنا السعوديه اللي مشاركه في البطوله.
0: حلو.
4: استفساري فقط، يعني ما ادري هي علامه الاستفهام الكبيره لجميع مشجعين نادي الاهلي السنه هذه. فريق بطل حقق نخبتين، ما نبغى نقول باقل من المبالغ اللي اندفعت في الفرق الأخرى، لكن إيش الهدف أو مين المسؤول اللي ما إحنا قادرين نلقى له إجابة من اللي صار في الأهلي؟ أوكي يعني ممكن نتفق نقول يايس لا جاله عرض أفضل دوري إنجليزي فرصة له، كيسيه انتهى، محرز ممكن ما عادوا بهذيك الجودة اللي كان عليها يوم جاء الأهلي، لكن مين البديل إذا تبي تحافظ على مكتسبات النادي؟ والمشكلة إن ما إحنا عارفين نتواصل مع أحد، ما إحنا ما طلع أحد في النادي الأهلي في بيان في تصريح، ترك الأمور غامضة، والجمهور قاعد كلمة واحدة يرددها حسبي الله ونعم الوكيل، حتى حسبي الله ونعم الوكيل ما احنا عارفين نقولها على مين.
0: أوكي.
4: كل التوفيق لأنديتنا وشكرا لكم.
0: شكرا لك، خليك معنا سمحت متابع، حياك الله، هلا بك أكثر. طيب أنا حاب أسمع منك تعليق ضيفنا الغالي متعب العواد، واختصر لي خليك. المتصل الأخير يقول نقول حسبي الله على مين، على اللي حصل الأهلي، يقول أنا ودي توجهوني الواحد بقول حسبي الله عليك. بالبداية شوف أنا بقول معلش، يعني خليني أتدخل أو خليني أتلقف.

0: الله يهديك اللي حصل، لأنك لو تكتشف تبي تدري أنك أنت قاعد تدعي على نفسك. بس قبلها بسمع منك أبو جهاد، تفضل.
1: والله الأهلي فريق كبير، الأهلي أبو ماجد وفريق حقه.
0: لا تطول تكفى، لا تأخذنا بكلام إيه، عندي محورين بخلصهم قبل حلقة اليوم.
1: لكن يا أبو ماجد، الأهلي للأمانة يا أبو ماجد، الأخطاء اللي حدثت في الأهلي ليست أخطاء بقدر أنها تغييرات وافقوا عليها الأهلي. يعني لازم يعرفونه، يعني سواء المدرب نيوكاسل تأخر، هم مشكلتهم لو كان الأهلي من نهاية الصيفية بدأوا يشتغلون ما كان هذا الغضب ظهر. لكن هذا دليل أنه يا أبو ماجد أنا ما ودنا نوجه يعني، لكن
0: لا تفصل أبو جهاد، أنا عندي دقيقة ونص أو دقيقتين. لا تفصل، عطني إذا عندك اسم، إذا عندك اسم 20 ثانية عندك اسم.
1: لا يرجعون للمالك يا أبو ما، القطاع الرياضي لدى المالك الأهلي هو اللي يتحمل اللي صار.
0: أنا أعتقد بعشرين ثانية، أعتقد إنه جماهير الأهلي اللي دلعوا يايسلي وهو صار مو بكفو يتحملون، اللي قالوا يايسلي هذا لا يمس يتحملون، لأنه بالأخير سحب على الجمهور الأهلي ومشى باختصار. في أخطاء ثانية إدارية نعم، بس يايسلي لو كان كفو ما مشى، يعني حتى ترى مع السلامة ما كلف نفسه يقول مع السلامة، حتى مع السلامة الجمهور الأهلي أو لعبة الأهلي ما كلف نفسه يقولها، لكن الله المستعان. ودنا نغطي مباراة الهلال، تكفى إذا ما عندك اعتراض على الكلام اللي قلناه. الهلال والغرافة على ضوء تقرير اللي استعرضناه قبل شوي، العناوين اللي اخترتها.
1: نتكلم عن الهلال يا أبو ماجد، مستقر في الدوري، شخصيته واضحة جدا، مدرب متمكن. نتكلم عن الغرافة، يعني الغرافة مكانه وين في الدوري؟ في الدوري القطري ترتيبه التاسع تقريبا. الهلال اليوم يعني نتكلم عن فكرة الهلال اللي هي كتلة متوسطة منخفضة، ثنائي ارتكاز، حماية العمق، تحول سريع جدا. الهلال طريقة المعتادة اللي هي خمسة اثنين ثلاثة.
0: أوكي.
1: الكرة يعني الغرافة اليوم بيلعب بتحفظ أربعة واحد واحد، هذه طريقته. يعني إنزاغي بيحاول صناعة خمسة ضد أربعة على الخط الخلفي للغرافة، ومدرب الغرافة مارتينيز مدرب ذكي أيضا، بيحاول يمنع نيفز وسافيتش من استقبال أي كرة. اليوم تركيزه على نيفز وسافيتش. مفتاح الهلال أبو ماجد تدوير الكرة.
0: 40 ثانية معي، تفضل.
1: أبد. إنزاغي يبحث عن المساحة قبل وصول الكرة، مارتينيز مدرب الغرافة يبحث عن إغلاقة قبل أن يراها الهلال. مباراة بين صناعة المساحة وبين إقفالها يا أبو ماجد.
0: نتيجة المباراة حاب تتوقع؟
1: أتوقع الهلال بيفوز بنتيجة كبيرة إذا استمر على هذه المنهجية، بدليل تشرب لعيبة الطريقة إنزاغي.
0: أتفق معك، أتوقع إن شاء الله اليوم نتيجة كذلك كبيرة، ومع أتمنى التوفيق إن شاء الله بعد كذلك لفريق النصر. ختم حلقتنا بالخبر التالي، طبعا على اتحاد سعودي كرة القدم عن توقيع اتفاقية تنظيم النسخة 13 من كأس السوبر لموسم 2026-2027 في دولة الكويت من 19 إلى 23 ديسمبر 2026. شكرا أبو جهاد، أنا سعد شرفتنا، تحياتي لك الغالي.
1: شكرا حبيبي أبو ماجد، وسعيد وجودي معك.
0: أنا سعد، الله يرضى عليك، أهلا بك أكثر. كان إذا معنا حبة المتابعين الكرام، الإعلام الرياضي متعب العواد، الشكر امتد كل واحد منكم بحسن المتابعة والمشاركة. تقبلوا في حلقتنا نهاية حلقتنا اليوم، تحيات محدثكم علي يوسف الإعداد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج، تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا، هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. يا هلا ويا مرحبا بكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم مساء جميل ومساء رائع بروعة حضوره.
1: يا هلا وسهلا فيك يا علي،
0: ومسيك مساء الخير،
1: مساء السعادة، مساء الجمال والأناقة اللي كنت فيها اليوم.
0: شوف العمل الإعلامي لازم تتقلب كل شوي.
1: ها بس يعني ولا مضت خمس دقائق. لا بعدين يعني محمد، يعني تخيل انك تقابل زميلك بشخصية وشوي يقلب يا ولد وين الشخصية اللي قبل شوي، قال والله لا تغير النمط.
0: شوف العمل في الاستديو ما يبغى له شماغ، قالوا
1: يعني انت تشر علي يعني.
0: لا انت لك جوك وانا لي جوي يعني. اياك اسمعي جاح، ممكن تكون انت مرتاح مع هذا.
1: لا والله شوف كلامك صحيح ومنطقي،
0: لانه سماعات وشماغ وتحس انه مره يعني، فانا احس انه تكون خفيف على المايك. على طول تكون خفيف على المشاهد.
1: لا بس والله كان في كشخ اليوم علي ناس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا اقول ومخبي الكشخ هذا
0: للعيد بس.
1: تعرف يعني تعرف فعلا محمد مبسوط،
0: مو عارف ايش الالوان.
1: محمد انا بطلبك شيء، قلت تم تم ابي اهدى لي هذا الشخص الانيق.
0: يا اخي احرجت
1: على هالكشخ الجميل اليوم.
0: والله احرجت
1: والله، انت لو شفته صدق والله انيق انيق، وانت اصلا انيق بكل شيء يعني.
0: الله
1: عموما يعني مسي عليكم، ترى احنا مسي على طاقمنا. هذا من اجمل المساء اليوم مع علي ومع محمد الحماضي ومع معدات البرنامج هبه العمران، عايشه الزير، وايضا نور مطيري. والهدية لازم تبدأها مع علي، أحلى أغنية عندك هداء كذا مع الانطلاق يستاهل علي.
0: يكفي بس إطلالة محمد الحميدي وإطلالة.
1: لا محمد إن محمد ما يحتاج، لكن الهداء لابد أن يقدم لشخصك الكريم اليوم على هذا الجمال ويعني الروقان. ولا ويا ظافر يلا
0: جاي لاقي رايق وجالس.
1: والله تصدق ان احيانا لما تروق تحس ان الجو لطيف
0: جدا.
1: اي جدا والله،
0: وايضا حتى يطري الجو في العمل. أيه. يعني هذا المفروض على اي واحد انه يتعامل في عمله بروح اخرى. احنا عارفين الناس كلهم عندهم ضغوطات وعندهم التزامات وعندهم اعباء، لكن لابد ترى في عملك في مجال عملك كل التقاء بمثل هالجيل الجميله.
1: لا والله يا ابد ما انجل من بعدك يا حبيبنا علي، لكن ترى احنا دائما مستمعي الكرام نحب انه في كل بدايه حلقه انه ناخذ جو انيق مع الزملاء ونداعب هالاجواء الجميله في مملكه

الحبيبة هوا بلادي، 3 ساعات إن شاء الله متواصلة معكم، انطلاقة حلوة، الكثير من الفقرات، الأخبار، ضيوفنا، مراسلينا، وكل ما يدور أيضا في بلادنا، منجزات وفعاليات ومشاريع. بداية حلوة وانطلاقة جميلة. محمد الحميضي ينطلق معكم في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعي لكم بقوة في هوا بلادي.

0: أعزائي المسافرين، أهلا وسهلا بكم على متن رحلتي وبلادي على أثير إذاعة الرياض.
1: يلا
0: الله،
1: عايش الجو،
0: عايش
1: عايش جو الرحلات. أنت شفت محمد قبل شوي؟
0: أوه
1: كان متأخرين على رحلة.
0: ياي والله والله، بعدين تعرف هو يصلح
1: خلاص إذا أغلق البوابة.
0: أغلق بوابة و... لا بس إنه ترى هو كان عنده يعني رحلة يعني مضطر للإقلاع لها، يعني
1: هبوط
0: منطقة. وبعدين مو بأنه هبوط، هي مجدولة أساسا.
1: صحيح.
0: راح الاتصال، راح الاتصال يا حبيبنا. شايف،
1: شفت هذا هو اللي يكون،
0: هذا اللي ترى يعني شوف أحيانا بعض الأحوال الجوية تعكر المزاج، لكن خلينا أجل يعني من هالأمور وناخذ لنا خبر حلو جميل على متن رحلتنا. مش رأيك؟
1: يلا.
0: في الحرس الوطني عندهم حفل لختام هاكاثون الابتكار الرقمي بحضور نائب وزير الحرس الوطني. الهاكاثون في الابتكار الرقمي بتنظيم وزارة الحرس الوطني في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان، هناك مشاركة لعدد من الطلاب والطالبات والجامعات السعودية. الهاكاثون فيه هدف تحفيز المبتكرين وتمكين المواهب وعقول المبدعين من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،
1: وطبعا بناء مجتمع ابتكاري للعمل على فرص وتحديات حقيقية جرى تصميمها بالتعاون مع شركاء النجاح في وكالة الشؤون الفنية بالوزارة من خلال ورش عمل العصف الذهني والتفكير التصميمي.
0: يا سلام. طبعا المسارات، في ثلاث مسارات ابتكارية: المدن الذكية، إدارة المرافق، مستقبل التعليم والتدريب الرقمي، والأنظمة الذكية للأمن والسلامة. ما شاء الله، طبعا كانت على مدى 3 أيام، فيها عدد من الورش التدريبية وجلسات إرشادية. وبالتوفيق لوزارة الحرس الوطني وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز القيادة والأركان على مثل هذا الاهتمام بمجال الهاكاثون في الابتكار الرقمي. الحين مجدول الرحلة خلاص، ما يحتاج لا خلاص، ما عاد في طبعا، كان على طول يدور يدور يدور
1: ينتظر الهبوط،
0: ينتظر الإذن بالهبوط. ها، فتم الأمور الحمد لله بسلام.
1: وصلنا نجران.
0: أي نعم، نجران الحمد لله،
1: وصلنا والأجواء جميلة.
0: أي والله، سلمى الصالح في نجران وجولة أيضا ممتعة معها إن شاء الله. فمساء الخير سلمى.
2: يا مرحبا فيكم في نجران.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. أهم شيء إن شاء الله الأجواء ممتعة من خلال هالجولة معك سلمى ومع المستمعين الكرام.
2: الأجواء ممتعة والرسالة أيضا تكون ممتعة لكم والمستمعين.
0: أبد أبد، المايك لك يا سلمى، نترك لك المجال لهالجولة.
2: طبعا مستمعينا، تتنوع المبادرات الهادفة في منطقة نجران، ومبادرتنا اليوم تتكلم عن المشاركة في رقي الحركة التعليمية من خلال تقديم دعم للدروس الأولية لمستفيدي التعليم الأبناء. طبعا ليتكلم عن هذا الموضوع استضفنا الأستاذ فارس عبد الله زبارة، معلم فصول أولية، مدرس متقاعد. يا هلا وسهلا فيك أستاذ فارس عبر أثير إذاعة الرياض.
3: الله يطول عمرك، مرحبا بكم جميع، والله يحييك ويحيي الأخ ناصر والأخ علي، وأنا تحت أمركم، ما جيت هنا إلا لخدمتكم وخدمة التعليم إن شاء الله.
2: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. أستاذ فارس، في البداية ودنا نعطي مستمعينا فكرة، من وين انطلقت هذه الفكرة؟
3: والله الفكرة انطلقت من شكاوى أولياء الأمور في التردد أو عدم الانطلاق في القراءة والكتابة من خلال مجالس. كل ما جلسنا في مجلس، ولين كثير من الناس يقول ولدي أو بنتي غير منطلق في القراءة.
2: يعني أخذت الفكرة من احتياج المجتمع،
3: ومن شكاوى أولياء الأمور.
2: ما هي الفئة المستهدفة في هذا المشروع؟
3: والله الفئة المستهدفة اللي هي المرحلة الابتدائية، وبعض طلاب المرحلة المتوسطة اللي عندهم إشكالية في القراءة والكتابة.
2: جميل. طيب إذا انطلقنا معك يا أستاذ فارس، نقول لك بشكل مختصر أعطنا الطريقة المميزة اللي تعطيها أبنائنا على أساس أنهم يوصلوا إلى الليفل المعين اللي أنت تهدف له.
3: والله هو تشخيص الحالة، تشخيص الحالة هو الأهم. يعني كل طالب يجيني أجلس معه، أخليه يقرأ قدامي، أشوف إيش المهارات المفقودة عنده، ونشتغل على جانب النقص اللي عنده بحيث نعيد له تأسيسه في المهارات.

0: مهارات وبعدها ينطلق معنا إن شاء الله.
1: جميل، كم لك في هذا المشروع؟
0: المشروع من بعد التقاعد يعني يمكن لي 5 سنوات.
1: طيب من خلال عملك هل وجدت عليه إقبال من الأهالي؟
0: الإقبال موجود ولكن الوقت فيه إشكالية. أحيانا لو وقتنا في الإجازات يكون السفر مشكلة، لو وقتنا خلال وقت التعليم يقولون ضغط على الطالب فترتين، نحن ندرس الصباح ونزيد نجيبه في البرنامج هذه، لكن الإقبال مع النتيجة زاد الإقبال.
1: جميل. طيب من خلال هذه الفترة أنا أشوف أنها فترة لا بأس فيها طويلة، ما هي الثمار اللي جنيتها من هذا المشروع؟
0: الثمار نحن غطينا المفقود التعليمي أو الفاقد التعليمي خلال الفترة البسيطة، بحيث نحن أعدنا للطالب تأسيسه في المهارات اللي مسببة له الإشكالية في الانطلاق في القراءة والكتابة، وأيضا الخط ترى مهمل في الفترة الأخيرة هذه، احنا اشتغلنا على أساسيات كتابة الخط من جديد.
1: جميل جدا صراحة، الله يوفقك ويسر لك، وفعلا مشروع يعني مثمر بالنسبة لأبنائنا في التعليم. شاكرين لك حضورك أستاذ فارس خلال هذه الرسالة، ومزيد من التوفيق.
0: الله يعطيك العافية ويسلمك، وجهودك واضحة في منطقة نجران من خلال لقاءاتك مع الكثير من الكوادر، وأشكر الأخ ناصر والأخ علي، والله يوفقكم ويبارك فيكم، ونفتخر بأبنائنا في مجال الإذاعة.
2: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك أستاذ فارس، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، نعود بكم إلى الزملاء بالاستديو.
2: يعطيك العافية سلمى، وشكرا لك ولضيفك الكريم وهذا الموضوع الرائع والجميل، ودائما عودتينا يا سلمى على
3: الجولات الممتعة.
2: يعطيك العافية. شكرا يا سلمى.

0: اسمي يا علي.
1: والله
0: أيه.
1: ليش
0: يا اخي احس انهم يغلطون في اسمي واجد.
1: جميل
0: ناصر.
1: انت تقول ناصر؟
0: يقولون لي ناصر. مره واحد يقول لي طاهر، ايش رايك؟ يعني اتقبل الموضوع
1: محاوله.
0: اي والله صادق والله. انا يعني انا الامانه اي والله الايجابيه حلوه.
1: بس طاهر حلو حلو قريب من ظافر قريب.
0: اي يعني بس شوف حرف الضاء والفاء.
1: شوف انت تحسس من هذه المواضيع؟
0: لا
1: انا والله والله اقابل احيانا ناس يغلط في اسمي، يعرف العائله الاسم يقول ما تذكرته او فلان ولا ما طبيعي طبيعي. يعني الموضوع اخذ بحسن نيه، عرفت؟ ثاني شيء يعني التمس للعذر. انا ترى من النوعيه هذه يا ظافر. ليش قاعد اقول لك التمس للعذر؟ لانه انا انسى في الاسماء هذه والاخبط والله العظيم بشكل كبير،
0: ويصير يعني اخطاء في الاسماء.
1: وتصير اخطاء في الاسماء. يعني بقول لك شيء، اليوم اسلم على واحد وكل شوي كل شوي اقول له
0: والله تصير.
1: شلونك يا بندر؟ عساك طيب يا بندر بخير ولا لا؟ طلع مو بندر،
0: مو بندر،
1: طلع فهد.
0: انا لانه يعني ذكرت موقف
1: واحراج جاني مو طبيعي، لكن قلت لك تعذرني والله لاني لي فتره ما شفته، فتره طويله فعلا.
0: تذكرت انا موقف ترى. احنا مجموعه من الشباب كنا معزومين، ففي واحد نعرفه شكلا بس ما نعرف اسمه. طبعا كيف حالك طيب ايش اخبارك؟ اي كل السالفه طول الوقت ان نقول كيف حالك طيب. يعني انحرجنا ونبي نذكر اسم الرجال ما انا عارفين،
1: او على الاقل ابو فلان.
0: والله باقي الرجال ما تزوج عشان نقول ابو فلان. اي فالمساله ان نسينا اسم الرجال.
1: فكنا اقرب ولا ما تعرفون؟
0: لا احنا نعرفه شخصيا بس اقول لك نسينا اسم الرجال. واحنا في مناسبه وصعب انك انت يسلم عليك الرجال بحراره وحنا نقول يا الله يجي الفرج، يا رب يا رب يجي الفرج. شوي الا واحد يناديه قلنا كيف على طول،
1: على طول
0: لقطنا ام الاسم على طول. بس انا شكينا انه فعلا ترى تحصل هالمواقف، وهي مواقف مضحكة عموما. يعني نصير ان نضحك منها ونستانس.
1: صحيح.
0: لكن يعني
1: ناخذ الحياة بابتسامة.
0: ابتسامة
1: عادي عادي مشي. حطيتني ناصر، حطيتني
0: طاهر عادي،
1: كله يمشي. اهم شيء
0: هو بلادي،
1: هو بلادي وكابتن الحميدي
0: مروق معنا ومستانس على الاسم.
1: يا سلام عليه، يا سلام.
0: يلا معنا
1: هزة الراس هذه
0: والله. خلاص انا خلاص اجل انا كذا افكر في الموضوع.
1: طاهر ولا ناصر؟ وش تفكر فيه؟
0: يلا عموما مستمعي الكرام معكم مستمرين فيها وبلادي. فاصل غناء وراجع لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله. شوف والله انا يا اخي ثاني مره
1: عرفت الظافر اللي قعد كذا على المايك ثم اذا شاف اللمبه
0: لا يعني لا مو انا يا اخي نقفل المايك طيب ما يبي نتكلم. ايش رايك
1: حبيبي؟ تكلم خذ راحتك.
0: ايه والله اني يعني ما ادري صراحه، بس عادي لسه. عموما يعني بناخذك في الاحوال الجويه لانك انت قائدنا وبنعطيك يعني ومضه عن الاحوال الجويه. عموما مستمعي الكرام، المملكه تحتفل باليوم العربي للارصاد الجويه. طبعا هذا الاحتفاء تحت شعار استثمارنا في الارصاد الجويه، استثمر في مستقبل امن. يا سلام
1: يا سلام، عنوان جميل
0: ورائع، عنوان ممتاز. فالمملكة شاركت ممثلة في المركز الوطني للأرصاد بالاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية. طبعا هو يوافق 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار استثمارنا في الأرصاد الجوية واستثمار في مستقبل آمن.
1: طبعا هذا تأكيد لأهمية الاستثمار في القدرات الأرصادية والتقنيات الحديثة والكفاءات البشرية ودورها في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الجاهزية للظواهر الجوية ودعم التنمية المستدامة.
0: السلام. طبعا هذا لأنه شعار هذا العام يجسد أهمية الاستثمار علي في الأرصاد الجوية. الاستثمار في سلامة المجتمع في مستقبله، لأنه مبني على تطوير منظومات للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وهذا بدوره يسهم في توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. الاستثمار في العمل الأرصادي يشمل أيضا تطوير البنية التحتية والتقنيات، وهذا مهم لأنه في تأهيل الكفاءات الوطنية ما شاء الله ودعم لمجال البحث العلمي.
1: العلمي وتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها في تقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين. وطبعا هذا التكامل وهذه العناصر تمثل أساسا للارتقاء بجودة الخدمات الأرصادية وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات.
0: المملكة يعني صاحبة مبادرة اليوم العربي للأرصاد الجوية، إذ قدمت مقترحها في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية عام 2019، واختير 15 من او تاريخ 15 سبتمبر من كل عام موعدا سنويا للاحتفاء بهذه المناسبه. طبعا هو سبب في سبب انه احياء لذكرى انشاء اللجنه العربيه الدائمه للارصاد الجويه في 15 سبتمبر تقريبا كان عام 1970.
1: صحيح.
0: فهو بموجب قرار مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري، وفي تنسيق الجهود يعني امانه، لكن بالتوفيق للأرصاد الجوية وللمركز الوطني للأرصاد الجوية للاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على أجواء مملكتنا وأيضا متابعة التقنيات الحديثة في هذا المجال.
1: وطبعا حلت طائرة هوا بلادي في منطقة القصيم، وصلنا اللهم لك الحمد القصيم، وصلنا إلى زميلنا سامي الشبرمي اللي استقبلنا يعني بحفاوة الاستقبال المعتادة من الزملاء في جولاتنا المتنقلة ما بين مدن المملكة. مساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور علي غافر. أهلا وسهلا.
0: هلا والله، هلا والله بالغالي.
1: إن شاء الله بخير.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. يا هلا وسهلا.
0: والله انا احس انك مزكم اليوم يا سامي ولا؟
2: والله نوعا ما لا حساسيه شوي ضافه.
0: اي باين صوتك مو بصوت سامي، مو بصوت سامي اللي نعرف.
1: ليه الجو تغير في القصيم؟
2: والله نوعا ما، والوقت هذا يعني تبدا الحساسيه. صحيح. يعني ولا الحساسيه الله يكون بعونه، يعني يبي له علشان يرتاح شوي.
0: سلامتك سلامتك حبيبنا، ولك وصفه بعدين برسلها على الخاص. حبيبنا سامي.
1: سامي جولتك اليوم ان شاء الله يعني يعني تتميز بالجمال اللي عودتنا عليه سامي.
2: أكيد اليوم معك. اليوم ظافر علي بالتأكيد يعني بنقدم لكم يعني إن شاء الله محتوى يعني متفرد، محتوى متميز. اليوم أنا أتواجد في مركز القرعة هنا في الجهة الغربية لمدينة بريدة، ومن أحد المزارع المتميزة اللي يعني أقل ما يقال عنها عنوانها التميز والإبداع. يمكن رغم يعني ما تشوفون الزراعة والمزارع في منطقة القصيم والتنوع الزراعي، اليوم هذه المزرعة أخذت خط متفرد، أبدعت في هذا الخط وأبدعت في زراعة المنتجات العضوية. هذه المزرعة مزرعة الهجرسية، واللي حصدت الجائزة الكبرى وتوجت بأفضل مزرعة في المنطقة لعام 2026. سلم الجائزة سمو أمير منطقة القصيم لصاحب المزرعة الخبير الزراعي عبد الله الهجرس، وذلك عن منتج السكري في حفل تكريم نهائي كرنفال بريدة الدولي للتمور. طبعا بناخذكم أكثر وأكثر، ونبي نرحب في البداية مع العم عبد الله الهجرس ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
3: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، وحياكم الله في مزرعة الهجرسية للمنتجات العضوية. طبعا هي بدأت المزرعة في 2006 في مشروع تحت مظلة مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية، وحصلنا على التوثيق 2009 على النظام الأوروبي، وبعد ما جاءت اللي هي النظام السعودي للزراعة العضوية حصلنا على الشعار العضوي 2012، وإلى الآن الحمد لله احنا يعني المدة اللي احنا قضيناها في مجال الزراعة العضوية 20 سنة الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله. أبو علي نبارك لكم الجائزة الكبرى، حصلتم جائزة الكرنفال وذلك عن منتج السكري، يعني ما شاء الله تبارك الله تميز، ومن تميز إلى تميز، تحقق مزرعة الهجرسية للمنتجات الزراعية.
3: والله يعني ليست يعني الحمد لله ليست هذه المرة الأولى اللي احنا نحصل فيها على تميز، لأنه سبق للمزرعة أن حصلت على توثيق الحاشي العضوي على مستوى يمكن العالم العربي أو العالم كافة. طبعا هذا كان تم نقله ذا الحاشي من مزرعة الهجرسية إلى معرض المنامة بالبحرين باسم المملكة العربية السعودية، وأول حاشي على مستوى العالم.
2: ما شاء الله
3: عضوي. طيب يعني لا تكسرون يعني.
2: ما شاء الله تستاهل تستاهل تستاهل. لا بس أنت يعني في موطن السكري في القصيم وتفوز بجائزة السكري، منافسة يعني ما شاء الله تبارك الله قوية، منافسة محتدمة يعني.
3: طبعا أخويا الآن أنت عارف الزراعة العضوية، إذا بديت في الزراعة العضوية انس أي شيء اسمه سماد ومبيد كيماوي نهائيا، ده حطه ورا ظهرك ورمه ورا ظهرك، لأنه إذا استعملته مرة واحدة بس تبقى تحت التحول سنتين في النباتات وثلاث سنوات في الأشجار المعمرة ومن ضمنها النخيل. لكن الملفت للنظر يا أخوان بالنسبة الشيء اللي ما يتأثر بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية النخلة، سبحان الله العظيم ثمرها هو سواء تقليدي ولا عضوي الثمر واحد، بس يجيك الحجم انت يا العضوي ممكن تتدخل في موضوع انك تصغر الحجم. انت لما تبغى تزرع النخلة يبي لازم انت تحدد انت تبي كم ولا كيف، هذا هو المسار حق الهجرسية.
2: ما شاء الله. طيب انت يعني ما يدخل فيها اي تدخل كيماوي او يعني سماد صناعي، مع ذلك المنتج يعني ينافس من حيث الحجم واللون.
3: طبعا ينافس من حيث الحجم واللون، لكن هذه السنة يا أخوان حصل دروب في الانتاج عامة، كل السكر اللي في المناطق القريبة من منطقة القصيم وبوريدة بالذات النواحي اللي شمال حصل دروب، لأنه صار عندنا ارتفاع في درجة الحرارة غير طبيعي في شهر من 7/6 إلى 15/6، ارتفاع غير ما هو يعني ارتفعت من 37 إلى 43 هذا أثر على إيش؟ أثر على جريان العصارة في النبات.
2: جميل. بالنسبة للجائزة يعني مقاييس الجائزة.
3: مقاييس الجائزة يا طول العمر، أول شيء إنك لازم إنك تسجل، أول شيء تسجل اسمك، تسجل وش أنت ترسل لهم وش اسمه السجل الزراعي، ترسم الصك الشرعي، ترسم صورة البطاقة، وش أنت النباتات اللي موجودة عندك في المزرعة ومن ضمنها النخيل، بشرط إنه يكون عندك سكري. الجائزة مشروطة على السكري، شفت ولا لا؟ طبعا الجائزة مرت بأربع مراحل، ترى مين مرحلة واحدة، أربع مراحل. أول مرحلة اللي هي تعبية النماذج وده، هم تجي المرحلة الثانية يا طويل العمر تعطي فكرة عن المزرعة بشريط فيديو مسجل حوالي 30 أو 35 دقيقة. هم بعدين المرحلة الثالثة تجي يا طويل العمر وتقدم، طلبوا منا تقديم 5 كيلو من 3 إلى 5 كيلو في كرتون مكتوب عليه اسم المزرعة واسم صاحب المزرعة. وعندما جاء وقت التسليم صراحة مجرد ما دخلت مع غرفة اللي اسمه مخصص غرفة خاصة لا لا مو بالمختبر، غرفة خاصة للمسؤولين عن الجائزة، كانوا خمسة من ضمنهم الدكتور سليمان اليحيى هذا من كلية الهندسة وبروفيسور هو وعنده تجارب كبيرة على النخيل.
4: جميل.
3: لما تدخل لازم يصورونك وانت داخل ماسك الكرتون بيدك، يصورونك لين تنزله على الطاولة، وبعدين يكتبون عليك أوراق وكل حاجة أنك سلمت وأنك أنت مسؤول أنه هذا من مزرعة الهجرسية وكل حاجة.
4: جميل.
3: تعهدات تكتب عليه. بعدها طويل العمر لما اكتملت العينات مدة يومين، اكتملت العينات أصلا في البداية ترى كانت 60 مزرعة داخلة، تمت الفلترة حقتها وصلت 10 مزارعين، هم من تمت الفلترة الثانية وصاروا 6 مزارعين، هم اللي طلب منهم اللي هي العينات هذه على أساس
4: ثم حتى الكشف
3: تم الكشف عليها، كشفوا عليها طويل العمر. وبعدها قالوا خلاص بعد الكشف ذا نبي نزور المزرعة، يعني يوم 9 و10 كشفوا، ويوم 11 و12 زاروا المزارع، ويوم 13 اللي هي الجائزة.
4: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
3: فطبعا زيارتهم للمزرعة دخل جو عندنا وجابوا العينة اللي هم أخذوا وقارنوها باللي احنا نفرز هنا عندنا، قارنوها باللي عندنا يعني ما وجدوها انها مطابقه 100%، ما فيها اي اختلاف. هذا جانب. بعدين ايضا الري، ركزوا على الري، لازم بالتنقيط وامور كثيره. ايضا ركزوا على ايش، على التربه، اخذوا عينات من التربه وفحصوها قبل ما يعني اشتغلوا شغل كبير جدا الاخوان صراحه.
4: جميل.
3: فهذه الجائزه ما جت تراها من فراغ،
4: وانت تستاهل يا ابو علي،
3: لكن للعموم علشان يكون عندك فكره، انا سبق وشاركت في معرض بايوفاخ للمنتجات العضويه في نيومبرغ في المانيا ب 2019.
4: ما شاء الله.
3: التمور انا شاركت بالتمور، وشاركت بالتمريه بالشوكولاته دي، وشاركت طويل العمر بقهوه الشعير، وشاركت بالتلبينه، وشاركت بالقرصات.
4: ما شاء الله تبارك الله.
3: والتمور لما جيت بدخل المانيا قالوا لازم احنا نحلل على النظام الاوروبي، خذوا مني عينه كيلو تمر، شيء حرز عندي بالثلاجه ووضع عليه الشمع الاحمر، واخذوا الكيلو الثاني معهم وودوا المانيا. انا صعقت صراحه لما جت نتائج التحليل، لقيت محللين على 650 مبيد. قلت ليش تحللون على 650 مبيد؟ احنا بالسعوديه ما عندنا يومها الا كان 180 مبيد، ما هو معقول يعني. قالوا لا انت داخل اوروبا لازم نطبق عليك النظام الاوروبي.
4: جميل، الله يعطيك العافيه يا ابو علي.
3: وجتها شفتوا لا، والحمد لله نجحنا فيها يعني.
4: من نجاح لنجاح، وموفق يا ابو علي، شكرا لك.
3: الله يعافيك.
4: شكرا.
3: ابدا. فاي شيء تبونه يعني او اي استفسار او شيء انا ترى
4: ما تكسر يا ابو علي.

0: موفق يا رب، ومن نجاح إلى نجاح.
1: آمين وياك إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شكرا الخبير الزراعي عبد الله الهجري صاحب مزرعة الهجرسية، هذه المزرعة المتخصصة والمختصة بالمنتجات العضوية. يعني ما شاء الله تبارك الله أبو علي ما هو فقط متخصص بالتمور، عنده الكثير والكثير، أيضا عنده الدقيق وما الدقيق، وكلها منتجات عضوية وصناعات تحويلية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما شاء الله أبو علي الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية. قبل شوي قدم لي بعض المنتجات أنا حسبها شوكولاتة، قلت يا أبو علي أنا موقف السكر، قال لي لا السكر ما يدخل المزرعة، كلها صناعات تحويلية عضوية من المزرعة.
2: يا سلام. حتى البر، البر سامي،
0: البر نعم، البر بأنواعه، والطحين الأسمر والبر المعية والتلبينة، ما شاء الله تبارك الله، كلها أبو علي متعاون مع مصانع تنتج له هو إنتاجية مزرعة هجرسية، وهي يعني ما شاء الله تبارك الله منتجات عضوية 100%.
2: والله عاد سامي دام إن الله يبارك له، وعاد إن دائم إنها يعني من المزرعة، إن شاء الله إن يعني على قولتهم تكون هدف استراتيجي لأي أحد يعني يحب هال المنتجات يعني، وبالذات حنا ترى يعني من الناس اللي يحب هالمنتجات الصحية للأمانة.
0: أكيد صحيح صحيح.
2: فهذا يعني جانب حلو يعني.
0: أبو علي العم عبد الله الهجرس ما شاء الله يعني سباق في هالمجال، وأكثر له أكثر من 20 سنة في هذا المجال، ومتخصص في الزراعات العضوية ما شاء الله بشكل كامل 100%.
2: لأنه أبو علي وعلي عندنا ما يحتاج.
3: صراحة الله يبارك له، هو اللي قائم على الأعمال هذه بنفسه، فيستحق هذه الجائزة، ونبارك له هذه الجائزة.
0: يستحق.
3: ويعطيك العافية سامي، شكرا لك وعلى هالجولة الجميلة والرائعة.
0: الله يعطيكم العافية.
3: شكرا لك. عافية والألف لا بأس عليك يا سامي.
0: حياكم الله.
3: شكرا لك. شكرا لك.

0: المنتجات علي فعلا العضوية. من المزارع العضوية لها محبين
1: صحيح.
0: ويمكن اليوم أغلب الآن الشركات الآن المنتجة للمنتجات العضوية صحيح الأسعار مبالغ فيها، لكن أحيانا تقول يا أخي هذا الخيار صحي،
1: هو الخيار الصحي وهو الخيار الأفضل. يعني مبالغة الأسعار فعلا أحيانا يقول لك لأنه عضوي
0: أنا ما أعرف يعني
1: ما إضافات إيه؟ ولا كيماويات
0: أنا والله ماني خبير في الأسعار وتقسيم، بس يعني بأمانة يعني أحس أنه مبالغ فيها. يعني أغلب المنتجات العضوية على مستوى المملكة فيها والله صراحة شوي، فالإنسان يعني المواطن البسيط أو المقيم يقول يا أخي بدل أنا بأخذ المنتج الثاني خيار الثاني غالي شوي. والله في ناس يقول لك لا والله أنا بأخذ حتى لو غالي والغالي حالي
1: في المجال، في مجال صحتك صحة أهلك يعني الأمور هذه تتنازل عنها، تقول لابد أنه يكون يعني حاجة مفيدة وبعيدة عن الأضرار. وهذا أتفق معك أن بعض المواد والمنتجات تكون العضوية تكون غالية، لكن يقول لك أنه إحنا قاعدين نقدم لك منتج نظيف، منتج ما عليه كيماوي، ما عليه أشياء مضرة بالصحة، من الطازج من المزرعة. ومثل ما الأخ عبد الله الهجر صاحب المزرعة قاعد يهتم قاعد يتابع لذلك ما شاء الله قاعد يحصد نتائج هذا صحيح. التعب بهذه الجوائز اللي يحصل عليها بصراحة الله يعطيه.
0: والله أنا أشوف بعض المشروبات يعني الفواكه العضوية يعني مبالغ في السعر، يعني في الخمسينات مشروب
1: لا تشتري
0: 45
1: لا تشتري
0: يعني أنا مو لا لا يعني السعر أنت تحس إنه تقول يا ولد ليش هالسعر يعني صراحة. بس عموما يعني نقول إن شاء الله إنه يكون فيها الفائدة بإذن الله تعالى لكل من يحب هذه المنتجات، وبالعكس يعني خيار آمن. لكن في النهاية نقول إنه دائما أنت خيار خيارك ووجهتك أنت كمهتم في هذا الجانب. دائما نقول انه في دقائق فارقه كبيره في مواجهه اي طارئ، وكثير من نشاهد ان هناك جاهزيه مسبقه لهذا الامر واستجابه ايضا منسقه في الميدان، لانه هي خط الدفاع الاول لحمايه البيئه البحريه والساحليه كمحور اساسي. والاهم من هذا علي انه هناك تمرين تعبوي استجابه 24 في محاكاه لحادث تلوث بحري افتراضي، ويختبر سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات وصولا إلى احتواء هذا التلوث والحد من أثاره. وهذه الحقيقة يعني نقول أنه فخر لهذا الوطن الغالي أن يكون عندنا مثل هذه الاستجابة سريعة. لكن الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي بالمركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي. اهلا وسهلا فيك استاذ سعد.
1: حياك الله استاذ سعد.
2: يا مرحبا حياكم الله. السلام عليكم.
1: حياك
2: الله
0: يا علي. يا هلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا الله يحييك ويعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك.
1: خلينا في البدايه نتكلم عن ابرز الاهداف اللي يسعى لها هذا التمرين، تمرين استجابه 24، الى تحقيقها في رفع الجاهزيه لمواجهه حوادث التلوث البحري.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا يعني الاهداف دائما هو الوقوف على مدى جاهزيه الجهات المشاركه. طبعا احنا الان في تمرين استجابه 25 في المنطقه الشرقيه في جزيره دارين وتاروت، وهي حقيقه احنا دائما في مراقبه للاداء وقياس الكفاءه ووضع معايير، ونحاول دائما ان نتخطى هذه المعايير التي نضعها لانفسنا. هو دائما الوقوف على مدى جاهزيه الفريق المشارك او الفرق المشاركه. نحن اليوم عندنا 51 جهه حكوميه مشاركه في هذا التمرين، وايضا جاهزيه الفريق وجاهزيه ايضا حتى الجانب التقني ايضا.
1: تاس.
0: نعم. طيب سعد، يعني من الجوانب الحلوة اللي دائم حنا نقول إنه القطاعات الحكومية تركز عليها اللي هو موضوع التعاون بين القطاعات الحكومية، لكن استجابة 24 في تمارين ميدانية وسيناريوهات أيضا للتلوث واقعية. ما الذي تضيف هذه المحاكاة عموما إلى خطط الاستجابة لمثل هذه الطوارئ لا قدر الله؟
2: طيب أول مسألة تعديل هو تمرين 25
0: 25 نعم. عموما تفضل.
2: هو مثل ما قلت لك يعني هو أنت عندما يكون معك 51 جهة مشاركة، أنت تتكلم على جهات متعددة في المملكة السعودية، عندك بالإضافة إلى المركز عندك حرس الحدود، عندك الهلال الأحمر، عندك الدفاع المدني، عندك رامكو، عندك شركة سيل، كل هذه الجهات حقيقة هي تقف على مدى جاهزية أداء، مدى يعني اختبار سرعة الاستجابة، اختبار نقاط الضغط، ضمان سلامة الحركة الملاحية، حماية الأمن الغذائي والمائي، التنوع الأحيائي. احنا في الشرقية نتكلم عن المانغروف، كل هذه الأمور حتى يعني نشوف مدى النضج التشغيلي اللي وصلت له الجهات الحكومية والتمرين بصفة عامة. هدف حقيقي، هدف حقيقة أن نتأكد بأن الجهات المشاركة عندما لا سمح الله يحصل حادث لدينا سرعة في الانتشار، لدينا سرعة في الاستجابة، لدينا سرعة في التحكم في هذه الأزمة، البقع الزيتية أو الأمواج الخطرة في البحار لا سمح الله. لدينا أيضا التقنية، لدينا أيضا احتوائها قبل أن تصل إلى سواحلنا أو مياهنا الساحلية وسواحلنا، حتى لا تؤثر على الحياة، التنوع الحيوي، وأيضا حتى لا تؤثر على مواردنا الاقتصادية والسياحية أيضا.
0: جميل. أنا بس يمكن من حديثك، ويمكن اسمح لي أخوي علي، أنه موضوع هل هناك مدة افتراضية في عملية الاحتواء دائما تركزون عليها، أو معايير معينة في هذا الجانب أستاذ سعد؟
2: لا شك، لا شك، نحن اليوم احنا نتكلم على إمكانية احتواء 75 ألف برميل في، وهذا كان التحدي اللي في هذا التمرين. هناك قياس دقيق جدا في مدى كسر حاجز الـ يعني الرقم السابق. احنا دائما في تحدي مع نفسنا. فمثلا احنا الان نحن نتحدث عن من 150 الى من عفوا من 55 الى 100 دقيقة، ونحن نتكلم عن دقائق، ترى خلي بالك، انت تتكلم على 4 ميل بحري وعرض و 4 ميل بحري طول مثلا، انت تتكلم عن مثل دقائق هنا، لانه هذا تعرف هذه مويه والرياح. صحيح. قد يعني تاخذ المواد هذه الى الساحل، فانت في تحدي وفي سباق مع نفسك
1: مع الوقت. صحيح. نعم. برغم كبر المساحه.

0: بدور المعدات والتقنيات المستخدمة في عمليات احتواء التلوث، تكلمنا عنها وخصوصا ممتاز. في المناطق البحرية والساحلية الحساسة.
1: ممتاز. احنا عندما نتكلم عن التقنيات في هذا العام عندنا حقيقه ابرز التقنيات اللي استخدمناها في التمرين التعبوي العوامة الذكية على سبيل المثال، وهي اكثر وتعطينا اكثر من 20 ألف قراءة وتحليل في الساعة الواحدة. ترى احنا نتكلم هنا على نصف مليون قراءة في اليوم، قراءة يومية. طبعا ايضا احنا نستخدم الدرونز الحرارية اللي هي تغطي مساحات واسعة، وهي تأخذ العينات وتنقلها إلى المختبرات المتنقلة اللي موجودة أيضا في منطقة التمرين. كذلك التعامل مع الأقمار أو الرقابة عبر الأقمار الصناعية، مراقبة مياه الاتزان للسفن في الموانئ، كل هذه حقيقة نحن نراقبها ونحاول أن نحدث العوامل التقنية أكثر وأكثر. دعني أضيف أمر آخر فقط أيضا، ليس فقط على التقنية لكن أيضا حتى على الكوادر البشرية. إحنا نتكلم على أبناء وبنات هذا البلد العظيم المعطاء. إحنا قمنا بأكثر من 200 برنامج تدريبي للشباب والبنات، تخرج منها حتى الآن أو حضرها حتى الآن أو أنجزها حتى الآن أكثر من 6500 شاب وشابة. نتحدث على 75 ألف مشارك منذ أن بدأنا التمرين التعبوي حتى اليوم.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يعطيكم العافية حقيقة.
2: والله هذا إنجاز ترى بحد ذاته.
1: اي
2: نعم والله أخوي سعد، يعني الأمانة هذا إنجاز، وأنا أعتقد أن استجابة 25 سيكون في أيضا استفادة من التمارين التعبوية، وسيكون أيضا له رافد مهم جدا، الاستفادة أيضا من السلبيات اللي موجودة اللي ممكن أيضا أنه تلافيها في أي طارئ لا قدر الله.
1: لا شك.
2: أنا أشكرك والله أستاذ سعد المطرفي على هذا الحوار الجميل وهذه القراءة الجميلة لهذا التمرين التعبوي استجابة 25. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: العفو، شكرا لكم. شكرا
2: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: يعني 6500 شاب وشابة مدربين في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اهتمام بالأدوار أيضا. يعني سجلت بعض المعلومات الجميلة، يقول لك العوامات قراءات يومية أو حتى يمكن يعني بشكل يومي
1: هذه المعدات
0: المستخدمة. تخيل 45,000 برميل هي عملية العمليات التدريب، يعني هذا يدلك على كل مقومات هذا التمرين التعبوي وما هي مدى الاستفادة من هذه التمارين التعبوية.
1: ولا تنسى النقطة المهمة اللي قالها أنك تتعامل مع الحدث في دقائق،
0: صحيح
1: رغم كبر المساحة، مساحة كبيرة، لكن حنا نتعامل مع هذا الموضوع مثل ما ذكر الأستاذ سعد في دقائق، ما نقدر نتأخر عن الموضوع هذا لأنه تلوث ممكن يضر بالكائنات البحرية،
0: صحيح
1: ممكن يضر بمصادر الإنسان في هذا البحر.
0: سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة
1: وتغير موقع التلوث مع الرياح اللي حاصلة. فالبحر أنت في عالم
0: آخر كبير. يعني أنا أعتقد أنه قرأت معلومة في مجلة القافلة لشركة أرامكو أنه كان في معلومة بحرية في نمط حديث موضوعنا عن الالتزام البيئي، فأنه العلم تطور في عملية احتواء مثل هذه الظروف لا قدر الله. وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه التمارين مهمة جدا، تمارين ميدانية مهمة، لابد يكون عندك سيناريو لمثل هذه الأمور لا قدر الله. فأنا أعتقد أنه يعني شيء جميل جدا وإبداع أيضا أنك تقدم إنجاز وطني جميل بتدريب شباب وشابات الوطن.
1: 51 جهة مشاركة،
0: يعني
1: هذا رقم جميل. وكيف التعاون؟ ترى أحيانا كثرة الجهات المشاركة تحدث ربكة، وأنت قاعد تقول أنك تتعامل في وقت قصير جدا،
0: تقريبا 100 ساعة قال أو أقل،
1: تقريبا
0: أقل من 100 ساعة.
1: لكن اللي إحنا نتكلم أنه الحدث هذا لازم يعني تعالجه في دقائق. 51 جهة حكومية، كيف إدارة الحشود هذه والتنظيم والتنسيق
0: وكيف تتعامل معهم أصلا؟ يعني شوف فن التعامل ما بين الإدارات الحكومية والقطاعات علي، ترى يحتاج إلى توازن، وكل جهة تعرف دورها الرئيسي.
1: صحيح.
0: وما هو مناط فيها وما هي الأدوار اللي ستقوم فيها في مثل هذا الأمر، إلى جانب أنه لابد يكون في يعني مدير عمليات لهذا الأمر واحتواء لهذا الموضوع. فشكرا لكل القطاعات الحكومية، شكرا لكل الجهات التي تشارك مثل هذه التمارين الميدانية التي تقدم من خلال تدريب أيضا أبناء وبنات هذا الوطن الغالي. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكل على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة،
6: أبوك يا الطفش الحين مش قاعد أسوي
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
6: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
3: سوالف ولعب.
7: وانا
8: اشتبي
7: أبلعب معكم،
3: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود. أقوى تنتين فيك يا الرياض. برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
9: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
10: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
9: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
10: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
9: وش ذا اللي يشتغل؟
10: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
11: على جوك خذ الفرحة،
12: على جوك خذ الفرحة،
11: على جوك
9: على جوك.
10: يأتيكم كل جمعة وسبت العاشرة مساء
9: على إذاعة الرياض.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام، مقدم لحضراتكم مجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءتي علي السلطان، في التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري في القاهرة العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة. الرئاسة المصرية تؤكد في بيان أن لقاء ولي العهد الرئيس المصري أكد أن أمن المملكة ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. بيان الرئاسة المصرية يؤكد تأييد مصر لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها. مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من الاعتداءات للميليشيا الحوثية. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضم وزارة الاستثمار لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. البنك المركزي السعودي يعلن بدء قبول بطاقات عملية الدفع الوطنية مدى في دولة قطر وهميان في المملكة. وزارة السياحة تقر لائحة عقوبات مشددة لمرافق الضيافة. الهيئة السعودية للمقاولين توسع شراكاتها الدولية بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات. وأخيرا في هذا الموجز اليوم، انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
5: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: اشتبي
6: هبلعب معكم،
2: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
9: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
10: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
9: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
10: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
9: وش ذا اللي يشتغل؟
10: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
11: على جوك خذ الفرحة،
12: على جوك خذ الفرحة،
11: على جوك
9: على جوك.
10: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
9: على إذاعة الرياض.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في عوا بلادي، ويا مساء الخير،
1: يا مساء الجمال، يا مساء الأناقة.
0: رجعنا لكم بعد هذا الموجز والفاصل الرائع والجميلة من مخرجنا محمد الحميضي الله يعطيه العافية. ظافر عندنا أخبار.
1: اي والله عندنا وش دعوة جولات. عندنا كل شيء تبيه،
0: يا سلام،
1: عندنا كل شيء، حتى نروح المحميات، نروح تبي احتفالات، تبي منجزات، اللي تبي. بس انت وش تبي فيها؟ نروح وين تبي؟ وين تبي انت؟ بس اختار.
0: انا راكب في
1: الموجه،
0: راكب في الطياره،
1: ابد ابد مسير تستمتع.
0: مسير،
1: طيب انا بخليك تستمتع، انا بخليك تستمتع بارقام حلوه. محميه الملك سلمان بن عبد العزيز الملكيه تواصل ريادتها في استعاده الحياه الفطريه. الجميل انه البيانات الصادره عن الهيئه اطلقت 1646 كائن فطري حتى ديسمبر 2026. هذه علي تعكس التزام المحمية فعلا بإعادة توازن البيئي وأحياء الموروث الطبيعي لهذه المحميات والمملكة عموما، لأنه هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا فيها برامج إنمائية وبيئية، ولذلك هذه بهذه الأرقام تسجل قفزة نوعية في مسار توطين وتنمية التنوع البيولوجي داخل المملكة.
0: يا سلام، والحفاظ عليه، هذا نوع من الحفاظ عليه. يعني احنا نعرف انه في كائنات حيه مو انقرضت بس قلت في اماكن معينه،
1: صحيح،
0: سبب عدم المحافظه عليها. الان بدات المحميات بالمحافظه عليها وزياده تكاثرها، هذا شيء جميل.
1: ومنها النمر العربي مثلا، الوع الجبلي، المها العربي، الحباره، الغزال العربي. يا سلام،
0: ترى لهم دور كبير هذولا في المحافظة على البيئة،
1: توازن بيئي، توازن بيئي.
0: سبحان الله العظيم.
1: يعني انت زرت محميات قبل كذا؟
0: لا،
1: انا زرت محمية في الطائف وصراحة محمية جميلة، محمية المحمية اللي في الطائف. اعتقد انها محمية الامير سعود الفيصل، لكنه الجميل فيها جدا رائعة. فيها أنواع فطرية من أنواع كائنات حية، لكن كان منها النمر العربي. عادوا إكثار هذا النوع، والجميل فيه إنه مهتمين في عملية الإكثار منه. ولما نسأل المختصين في السبب إنه يعني قلة، قالوا إنه خلاص كان في عملية يعني تلاشي لهذا النمر العربي.
0: سبحان الله.
1: اي، ووجدوا انه في نوع واحد او نوعين موجوده، وسووا عمليه اكثار لها. ومهتمين اصلا في عمليه اكثارها، فهذا يقول لك انه من التوازن البيئي.
0: ومثل ما ذكرنا يا ظافر، انه ترى سبحان الله كل كائن حي الله خلقه يعني لحمايه الطبيعه، له دور في هذه البيئه. صحيح. له دور في هذه البيئه، فبالتالي اختفاءه ممكن يؤثر على هذا التوازن البيئي، لذلك هم يحافظون على الاكثار من هذه
1: الكائنات الحية. في ناس منهم الله يهديهم،
0: تذكر
1: بس
0: تذكر الضب،
1: ايه صار في غرامات الحين، لما تشوفها لا تسوي شيء.
0: انا واقف عند اشاره قبل اسبوع اسبوعين، والله قاطع قدامنا من عند الاشاره، ولا احد يتكلم ولا
1: ما في غرامه، على طول
0: قاطع الشارع عز الحر،
1: يقول ها انا قدامكم اللي في خارجيه.
0: اي، رجعت لانه كان في صيد جائر عليها، وكان في
1: لا شوف، لانه في عمليه كان صيد جائر فعلا. والله علي، يعني انا وافقك الراي، صيد جائر، وفي ناس ما كانت يعني ما لديها الوعي البيئي بالمحافظه على مثل الانواع. فانت يعني لابد يكون عندك وعي وثقافه، مو معناها انك انت لما يسمح لك بالصيد في احميه من المحميات ويعطونك شروط معينه واليه معينه، انك انت والله خلاص يعني
0: تاخذ راحتك.
1: لا لا لا لا، في وقت محدد وفي اليه معينه التزم فيها. ولو في ناس يعني حتى بعيد عن المحميات، خارج المحميات، فهذه مشكله. لابد يكون عندك يعني اهتمام بالمجال البيئي ووعي وثقافه. عموما شكرا لمحمية الملك سلمان على مثل هذه الانجازات، ومزيد من النجاحات ان شاء الله في مجال البيئه واستعاده الحياه الفطريه.
0: يا سلام.

0: طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح الى فقرة فعاليات في هذا اليوم. وطبعا احنا نعرف ان الوقت في تسارع في الاكتشافات الطبية واتساع افاق الابتكار، تبرز التقنية الحيوية الطبية كأحد المجالات اللي ترسم ملامح مستقبل الصحة والطب. ومن الرياض تأتي قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية لتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين صناع القرار في منصة دولية تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص ولمناقشة مستقبل هذا القطاع وتبادل التجارب وبحث سبل تطوير منظومته.
1: السلام. عموما لهذا الموضوع يعني حابين أنه نستضيف الدكتور محمد الطخيس، مدير أبحاث إدارة التعاونات والشراكات كيمارك. حياك الله دكتور.
0: حياك الله دكتور.
1: يا هلا وسهلا، يسعد مساك دكتور.
2: أهلا وسهلا.
1: دكتور محمد، يعني دائما المملكة لها توجه كبير جدا في مجال التقنيات الحيوية الطبية، وانعقادها أيضا في الرياض يعطي أهمية كبيرة جدا. ما أهمية انعقاد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما الهدف الذي أيضا تسعى إلى تحقيقه؟
2: السلام عليكم.
1: السلام.
0: حياك
1: الله. أهلا.
2: الله يبقيك. أولا نحمد الله ونشكر على النجاح، والحمد لله البلد في الصناعة الطبية من نجاح لنجاح آخر. هذه القمة الرابعة، وكان فيه الحمد لله صدور وتضخم في القمم من المرة الأولى لحد اليوم الحمد لله. توطين الصناعات الحيوية هي من أعظم وأعظم الإنجازات ومن في الرؤية. فالقمة في انعقاد هذه المرة الرابعة بالعدد الضخم اللي حضر الحمد لله، يعني في اليوم الأول سجلنا فوق 7,000 زائر، من طبعا متحدثين، من أعضاء شركات، من الشركات الصغيرة للشركات الكبيرة في مجال ياما استثمارات في قطاع التقنية الحيوية أو في صناعات التقنية الحيوية. من أعظم صراحة الأهداف اللي كنا نسعى لها، أول شيء الشراكات والتعاونات بين المنصات الداخلية في المملكة العربية السعودية والشركات والمنصات الخارجية، بحيث أن يكون في تعاون وشراكات لمصانع، لأبحاث في أمراض الكانسر عافانا الله وإياكم، وسكر سيلز والأمور هذه كلها. الحمد لله كان في من أعظم صراحة الأهداف أن يكون في تعاونات تعلن في القمة، تعاونات تستحدث في القمة، من الاجتماعات اللي صارت الحمد لله يكون في تعاونات مستقبلية في مجالات التقنية الحيوية وتوطين الأدوية واللقاحات
0: بإذن الله. إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه القمة وتخرج بنتائج إيجابية، لكنها هي

0: في منصات كانت الاجتماعات الثنائية في داخل القمة، كان في ورش عمل ودورات تدريبية تجمع بين الخبراء والباحثين والمبتكرين، كان في مسابقات للشركات الناشئة بحضور مستثمرين عالميين ووطنيين، بحيث أن على قولتهم جمعنا كل الأرمز بحيث أن نطلع في منتج نهائي ينفع فيه البلد بإذن الله في الصناعات الحيوية.
1: جميل جميل. والأجمل أنه يعني أيضا دعم البحث والتطوير دكتور، خاصة أنه في مشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ، فهل يمكن الاستفادة منها؟
0: اي نعم، يعني الحمد لله بدينا في اليوم الثاني كان في زي المسابقه للشركات الصغيره او الافكار اللي عندهم في براءه اختراع بحضور مستثمرين، بحيث انه يعرضون افكارهم يعرضون مشاريعهم بحيث ينتقلون من مثلا الفكره البدائيه الى تطبيقها على ارض الواقع.
1: الله حلو والله جميل. وهل يمكن ايضا الاستفاده منها يعني خاصه في هذه القمه وايضا النتائج الايجابيه منها، لانه اليوم حنا مثل هالقمم نستفيد من ايجابيتها اكثر من ايضا الورش اللي موجوده فيها؟
0: اي ربنا لك الحمد، كان في اعلانات على اشياء حدثت داخل القمه من توقيع اتفاقيات وذكرات تفاهم، يعني في اليوم الاول بس اعلن عن 13 اتفاقيه.
1: يا سلام.
0: واليوم كذلك وقعت اتفاقيات جديدة وأعلن كذلك عن اتفاقيات في داخل القمة.
1: الله يعطيكم العافية والله جهد كبير.
2: سلام.
0: الله يعافيك
2: دكتور محمد. من بين محاور القمة دعم القدرات والاستثمار والشركات، وهذا شيء جميل ورائع، لكن كيف يمكن لهذه المسارات أن تسهم في بناء هذه المنظومة بشكل متكامل لدعم التقنية الحيوية الطبية في المملكة؟
0: اولا الحمد لله برؤية سمو سيدي وتمكين القيادات في المملكة كان في توافر بالذات في داخل القمة ان كيف ننقل بعض الخبرات وبعض التقنيات من الخارج لداخل المملكة. وكان من ضمن الاتفاقيات اللي اعلنت في اليوم الاول عن بناء مصانع داخل المملكة باستخدام القدرات في المملكة والتقنيات الخارجية وتوطينها داخل المملكة. هذه من أهم المخرجات اللي ودنا نطلع فيها بحيث نوطن الصناعات الحيوية واللقاحات والمضادات الحيوية إن شاء الله.
1: الجميل إنه الخبراء من كل أنحاء العالم، لكن أي والله هذا الأجمل دكتور محمد. والأجمل أيضا إن شاء الله أن المخرجات اللي تطمحون إليها من خلال هذه القمة أن تكون إيجابية ومميزة. لكن سؤالي يمكن هو سؤال يعني في نهاية هذا اللقاء، ما الأثر اللي تتوقع إن شاء الله لمستقبل هذا القطاع في المملكة؟ لأنه إحنا ما شاء الله الدولة تعطي وتقدم وتدعم، لكن أنت من وجهة نظرك بعد هذا الكم الكبير من الاتفاقات وتوقيع الاتفاقيات أين ترى مستقبل هذا القطاع تحديدا؟
0: مستقبل واعد بإذن الله، وإحنا نرى بعض من النور حاليا بدينا فيه ونراه حاليا الحمد لله، يعني في أشياء كثيرة بدأت، في أشياء كثيرة بدينا نشوف نتائجها من ناحية الصناعات، من ناحية المصانع، من ناحية نقل المعرفة لداخل المملكة، وإن شاء الله من على قولتهم تطور إلى تطور في التوطين بحيث أن تكون المملكة هي بادية وردي في هذا المسار وبدأنا نشوف نتائجها بحيث تكون قبلة إن شاء الله للصناعات الحيوية وتوطين الصناعات
2: بإذن الله. يعطيكم العافية دكتور محمد الطخيس،
0: مدير
2: أبحاث إدارة التعاونات والشركات كيمارك، كان معنا في فقرة فعاليات في هذه الحلقة. يعطيك العافية.
1: شكرا لك دكتور.
2: يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: يا هلا وسهلا.

0: جهود جبارة علي، جهود مميزة للأمانة، ما شاء الله تبارك الله، أكثر من 13 اتفاقية أو مذكرة تفاهم، هذا يعطيك دليل على دعم القطاع، دعم أيضا المجال التنموي في مجال التقنية الحيوية الطبية، وكل هذا التركيز ترى من والدعم هو من قيادتنا، لأنه هو محفز رئيسي. اليوم الرياض أصبحت وجهة في مثل هذه القمم اللي تبحث عن مستقبل المملكة، سواء كان في الطب أو في التقنية الحيوية الطبية.
1: يا سلام، 7000 زائر في اليوم الأول، يقول لك
0: ما شاء الله،
1: يعني ما شاء الله
0: رقم كبير
1: جدا، وفي شراكات وفي مخرجات من هذه القمة، وفي تفاعل من الدكتور محمد الطخيس، يعني يقول لك حنا بدأنا نشوف ونلمس بعض المخرجات الآن على الواقع، من مصانع، من أدوات، من تقنية، وهذا شيء جميل يا رب لك الحمد. فحنا من منجز إلى منجز دائما، القمم عندنا دائما تقام يا رب لك الحمد، ونخرج منها بفائدة.

0: واستفادة لهذا البلد
1: صرنا
0: العظيم.
1: قبلة للعالم في مثل هالمجالات والقمم الرائعة. اليوم حتى اختيار التقنية الحيوية الطبية ومن خلال هذه القمة، فأنت ترسم فعلا ملامح مستقبل في مجال الصحة والطب عموما، والمملكة بقيادتها تركز على هذا المجال تحديدا. اليوم التركيز على المجال الطبي والتقنيات الطبية ترى مهم جدا، توقيع شراكات صحيح. واحد من الأشياء المهمة.
0: نعم.
1: أيضا الخبراء والمختصين في مجالات الطب الدقيقة والحيوية هذه من صحيح. أجمل الأشياء أنك أنت تستفيد من خبراتهم، ولربما أيضا تعقد معهم شراكات نوعية
0: بإذن الله طبعا، وتكون مفيدة للبلد
1: أكيد طبعا
0: لأبناء البلد وللاستثمار حتى في البلد
1: صحيح، والمعرفة
0: ممكن من خلال هذه الاتفاقيات تأتي بمستثمر أجنبي إلى البلد
1: صحيح،
0: وتعقد مع اتفاقيات. فالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية مقبل على تطور كبير إن شاء الله. شكرا للقائمين على هذه المنصة الدولية اللي تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص.
1: مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: سبحان من رفع السماء بلا عمد.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل.
2: الضمير هو البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان نحو الصواب وتثنيه عن الخطأ. هو الصوت الصامت الذي يهمس في أعماق النفس فيضيء لها دروب الخير ويشعرها بالسكون والراحة. الضمير لا يرى ولا يسمع، لكنه يظهر في تصرفاتنا وأفعالنا ويحدد مدى انسجامنا مع قيمنا الإنسانية والأخلاقية. عندما يكون ضمير الإنسان حياً يصبح درعه أمام المغريات والمواقف التي قد تدفعه إلى الخطأ. إنه الرقيب الذي لا يغفل، فلا يحتاج صاحبه إلى رقابة أو تهديدات ليتصرف بصدق وعدل، بل يكفيه احترامه لذاته ومبادئه ومراعاته لضميره. ولعل أجمل ما في الضمير أنه مرشد دائم إلى السلام الداخلي. حينما يكون الإنسان صادقاً مع ضميره يجد راحة في قلبه وطمأنينة في روحه، حتى وإن كان العالم كله يعارضه. وعلى النقيض من ذلك، فإن من يغفل عن ضميره يعيش في صراع دائم مع نفسه، فلا استقرار ولا راحة مهما تحقق من نجاحات مادية. والضمير أيها المستمع الكريم قد يضعف أحياناً أو يهمل، لكن لا يمكن للإنسان دائماً أن يستعيده وينهض به إلا بتدريبه على المراجعة والتفكر في أفعاله وأقواله. إن الضمير في النهاية هو معيار إنسانيتنا ومرآة أخلاقنا التي تعكس قيمنا الحقيقية وتحدد ملامح شخصيتنا.
1: تأمل.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ويا هلا ويا مرحبا في كل المتابعين من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع وإن شاء الله أوقات جميلة ورائعة. حنا في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة وبانتظار الكثير من الفعاليات والفقرات في برنامج هوا بلادي، بالإضافة إلى جولات زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة من مناطقهم ينقلون لنا الفعاليات والأحداث اللي تحدث في هذه المناطق والمحافظات العزيزة على قلوبنا. فنرحب فيكم ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع وجميل، وما زلنا مستمرين ومتواصلين معكم في هذه الفقرات وأيضا في حصاد المراسلين. طبعا جولتنا اليوم حتكون في منطقة حائل، موضوع جميل ورائع لزميلتنا من حائل سعاد الشمري. مساء الخير يا سعاد.
1: يا أهلا وسهلا زميلي علي، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله سعاد. اليوم وين متواجدة وجولتك بعنوان يعني جميل ورائع عن التطوع؟
1: أكيد اليوم جولتنا علي في حائل عروس الشمال، وتحديدا راح نتكلم عن جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وهي جائزة سموه للتطوع. مستمعينا، هذه الجائزة يعني جائزة جاءت بدورتها الأولى في منطقة حائل، هدفها اليوم أنها تكرم كل متطوع سواء من الجهات أو الأفراد أو حتى الفرق التطوعية. يعني اليوم علي جائزة على مستوى المنطقة، هدفها اليوم تكرم كل متطوع في منطقة حائل.
0: يستحقون التكريم، ومن يقوم بهذه المبادرات وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 العمل التطوعي وزراعته وتأسيس لهذا العمل التطوعي في المملكة. طيب كلنا أذان صاغية لجولتك سعاد، تفضلي.
1: أكيد مستمعينا، هذه الجائزة التي انطلقت بتدشين من سمو أمير المنطقة وفتح التسجيل فيها في تاريخ 7 سبتمبر، وراح يستمر التسجيل بمشيئة الله إلى تاريخ 30 سبتمبر. طبعا هذه الجائزة هي تستهدف ثلاث مسارات، المسار الأول هو مسار الجهات، واللي تعمل اليوم الجائزة من خلاله أنها تكرم الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي من خلال ثلاث مسارات: مسار تنظيم العمل التطوعي للجهات اللي نظمت العمل التطوعي، وأيضا مسار تفعيل العمل التطوعي، ومسار دعم العمل التطوعي. أيضا هذه الجائزة ما نسيت الفرق التطوعية، يعني أكيد اليوم في المنطقة فرق تطوعية تحت مظلات سواء كانت حكومية أو حتى غير ربحية لهم نصيب من جائزة سموها. فاليوم في جائزة الفرق التطوعية عندنا مسارين: مسار التنظيم الإداري ومسار المبادرات، وأخيرا الأفراد. يعني حنا اليوم وفق مستهدفات الرؤية نصل إلى أعداد كبيرة تخطت المستهدفات في عدد المتطوعين، فالأفراد لهم نصيب كبير من جائزة سمو أمير منطقة حائل للتطوع. في هذه الجائزة هي تستهدف ثلاث مسارات: مسار العام، وأيضا المسار المهاري، والمسار الافتراضي. طبعا الآن مفتوح التسجيل لأبناء المنطقة ولفرق التطوعية في المنطقة وأيضا للجهات إلى حتى نهاية شهر سبتمبر، وبعدها سيتم التحكيم وسيتم إعلان النتائج في الحفل الختامي في شهر ديسمبر بمشيئة الله.

يعطيك العافية أخت سعاد، زميلتنا سعاد الشمري على هذا الموضوع. بلا شك يعني الدورة الأولى أكيد نتائجها رائعة وجميلة، وهذا التكريم اللي يستحق المتطوعين من خلال جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع في دورتها الأولى لعام 2026. يعطيك العافية سعاد، شكرا لك وعلى هذه الجولة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح. شكرا.

بلا شك طبعاً التطوع والعمل التطوعي من أبرز أهداف رؤية المملكة في 2030، وهي من مستهدفات هذه الرؤية. وطبعاً تكريم المتطوعين وجميع المتطوعين العاملين في هذه الجهة، سواء في حائل أو في غير حائل من مناطق المملكة، يستحقون التكريم لأنه عمل مجتمعي، عمل يشعرك بالعمل الجماعي لنمو هذه البلاد. دائما وابدا يعني احنا نقول انه العمل التطوعي عمل متقن وعمل يدل على إنسانية من يعمل في هذا المجال. شكرا لكل المتطوعين والقائمين على الأعمال الاجتماعية المجتمعية اللي تخدم بلادنا المملكة العربية السعودية. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير ونستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام.
3: تخيل البطولة وتشوف المستوى.
4: من الأخ
5: علي هوجين إدارة أعمال المصارعين،
2: ونسمع فيها معكم الأغاني.
6: وأنا ما بي أصيح اليوم، ما ودي يكون.
2: والمعلومات ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
9: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
8: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
10: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، واخبارنا لا زالت وفقراتنا ايضا وحصاد مراسلينا. الجميل دائما ان نحلق معكم في كل ما يستجد في وطننا الغالي. دائما نركز على اللحظات الحلوه المنجزات، وهذه من اجمل اللحظات اللي نعيشها لما تكون بلدنا في منجز جميل ورائع ومميز. خلونا نروح ايضا الى خبرنا التالي مستمعين الكرام، ونروح الى العلا. فيلم العلا توقع مذكرة تفاهم مع شيرون ميديا لتمويل الانتاج السينمائي. جميل جدا انك انت تهتم بالمجال السينمائي وتهتم ايضا بالمجال الثقافي وايضا توثيق هذه اللحظات الجميلة. لكن فيلم العلا، وقعت فيلم العلا وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم مع شركة شيرون ميديا المتخصصة طبعا في مجال الانتاج السينمائي. هذا طبعا كان على هامش مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2026، في هدف استراتيجي هو توسيع حلول التمويل المتاحة لصناع الأفلام في المملكة والمنطقة والعالم. لذلك فيلم العلا في مبادرة لصناع الأفلام في المملكة، وهناك آلية موحدة وإجراءات واضحة للتدقيق المالي تتيح أيضا لصناع الأفلام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من منظومة الإنتاج في العلا، لأن هناك مرافق حديثة ومسارح ضوئية مصممة خصيصا للإنتاج، إلى جانب أيضا التنوع في المواقع الطبيعية والتاريخية. لذلك هذه بوجود كفاءات محلية تعمل من خلال فيلم العلا ومن خلال هذه الشراكة، وهناك تصميم لبرامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات طواقم الإنتاج، دعم فرص التوظيف المحلي، كل هذا بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة، كذلك توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في صناعة السينما.

وأيضا إلى سفن تبوك تستقبل تجربة هوت ويلز إي كارتينج بشراكة أيضا مع متى العالمية. الجميل جدا الشراكات السياحية والمجال السياحي اليوم في العلا. تبوك سفن تبوك أيضا اللي هي مملوكة لشركة القدية للاستثمار طبعا دعت من خلال مشاريعها في الترفيه زوار وأهالي منطقة تبوك لاكتشاف تجربة هوت ويلز إي كارتينج طبعا في واجهتها الترفيهية سفن تبوك اللي طورتها شركة القدية من خلال الشراكات التجارية مع القطاع الخاص. الجميل أنه هناك يعني عالم هوت ويلز إلى حلبة سباق كهربائية واقعية، مسارات كارتينج عالمية وعالية أيضا في الأداء، ومسارات أيضا ديناميكية متعددة المستويات. هي محاطة بعناصر بصرية تفاعلية لأنه فيها يعني هوية جميلة، فما بالك لما يكون هناك تنوع جميل جدا في مختلف تناسب الفعاليات اللي تناسب مختلف الفئات العمرية، بما فيها سيارات مخصصة للأطفال وثنائية المقاعد. هذه يعني تتيح لك أنك تخوض التجارب مع الأسرة والعائلة، فرصة لاختبار قدراتهم أيضا، تنمية الثقة وقضاء أوقات ممتعة جدا. ففي تجربة بيئات تفاعلية، وهذه تضيف أيضا تشكيلة حصرية من الفعاليات والبرامج اللي تعد أيضا واجهة من واجهات شركة القدية للاستثمار من خلال سفن تبوك.

وانطلاق الدراسة في جامعة الرياض للفنون هو استثمار جديد في مستقبل الاقتصاد الإبداعي السعودي، لأنه جامعة الرياض بدأت في استقبال أول دفعة من طلابها لتفتح أيضا أفق جديد وفصل جديد في مسيرة التعليم الثقافي والفني في المملكة، وبذلك تدشن أول جامعة سعودية متخصصة في الثقافة والفنون. انطلاقة هذه الجامعة مستمعين الكرام هو لجهود المملكة لبناء منظومة ثقافية متكاملة. طبعا هي لا تقتصر على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات، لا لا لا لا، في إعداد لكفاءات وقيادات في المؤسسات والمشروعات الثقافية، جانب من تطوير الصناعات الإبداعية، تحويل المواهب إلى مسارات مهنية وإنتاجية. لذلك وزير الثقافة الأمير سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ورئيس مجلس أمناء جامعة الرياض الفنون أكد أنه الجامعة بدأت بوصفها فكرة تحظى بدعم القيادة، وذلك قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية هدفها تعزيز مكانة الثقافة في نهضة المملكة وبناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات. طبعا هناك 4 كليات وثمانية برامج في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من انطلقت من كلية المسرح والفنون الأدائية، وكلية الأفلام، كلية الموسيقى، كلية الإدارة الثقافية، وفيها 8 برامج أكاديمية متخصصة. الجامعة أيضا فيها عنده توسع تدريجي، لأنه حتضم 13 كلية بحلول عام 2030. فهناك مجالات التصميم والعمارة، الأزياء والفنون البصرية والتصوير، الدراسات التراثية والحضارية، جانب أيضا من دراسات المتاحف وإدارتها، الأداب واللغات، المكتبات، المخطوطات، التعليم الثقافي، فنون الطهي، برامج متنوعة. وهي ضمن أيضا نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، يعني في ربط إبداعي جميل، احتياجات المشهد الثقافي المتغير، فمجالات رائعة جدا. الجامعة يعني مجال ثقافي مفتوح، فحتكون إن شاء الله ضمن أفضل 50 جامعة متخصصة في الثقافة والفنون. يعني هذا ما تطمح له الجامعة، لأنه تصبح مؤسسة رائدة في التعليم الثقافي والفني، وهذا كله إن شاء الله أنه يكون منجز من منجزاتنا بإذن الله تعالى. وليش ما نكون الأول بإذن الله؟ هذا مو صعب علينا، لأنه عندنا مجالات متنوعة وعندنا مبدعين ومبدعات المجال الثقافي،

تطوير المشروعات الثقافية، اهتمام بالمجال الثقافي. فانطلاق جامعة الرياض بالنسبة لنا نقول إنه مرحلة مهمة يعني بصراحة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، لأنه تنقل هذا التعليم الفني والثقافي من مجموعة مسارات ومبادرات متفرقة إلى منظومة أكاديمية، ما في شك في هذا الموضوع. ولا أكاديمية وين؟ متخصصة في إعداد الكفاءات اللي يحتاجها القطاع الثقافي في السنوات المقبلة. يعني اليوم في التصميم والعمارة أو في الأزياء أو الفنون البصرية، هي كل هذه التخصصات هي يعني متاحة ضمن توجهات وزارة الثقافة، فهي جانب من الاحتياج. عندك اقتصاد إبداعي أيضا لا يبنى إلا بالمواهب، أهميتها يحتاج إلى تعليم، ففي حس إبداعي ومعرفة مهنية. كل هذه ربط مهم جدا لإدارة المشاريع وفهم الجمهور فهم السوق. فأهمية الجامعة تحول هذا الشغف كله إلى مهارة، ومهارة مسار مهني جميل في إنتاج ثقافي نقول عنه يحمل قيمة اجتماعية واقتصادية، وهذا اللي نطمح له. فندرك تماما هذه المرحلة، ودائما نقول إنه حنا يعني جيل نحتاج إلى الإبداع، وحنا كل يوم عندنا إبداع وكل يوم عندنا منجز، ومنجزاتنا تتوالى اللهم لك الحمد. فالجمهور يبني نموذج رائع جدا حول هذه الجامعة بإذن الله تعالى، وطموح لا يتوقف. فتخصصات رائعة جدا في الإدارة الثقافية وفي جوانب الفنون، وهذا يعكس فهم متقدم لطبيعة القطاع والعلاقة ما بين الإبداع والاقتصاد. بالتوفيق إن شاء الله جامعة الرياض للفنون، وإن شاء الله أن نرى هذه الجامعة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: هبوك يا الطفش. الحين مش قاعد أسوي.
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: إيش تبي؟
6: أبلعب معكم.
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.

0: نادي الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
2: جنت
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم في اخبارنا المتنوعه في هوا بلادي، وناخذ هالخبر. وزاره الصناعه تستعرض منظومه التمكين الصناعي في منتدى جده. جميل جدا، احنا عندنا هالمنتديات وملتقيات وكثير ما يعني ما نهتم فيها ومن ايجابياتها. وزاره الصناعه والثروه المعدنيه استعرضت منظومه التمكين الصناعي والممكنات المقدمه للمصانع الوطنيه علي، وهذا كان يعني في جلسه مخصصة بعنوان منظومة التمكين الصناعي، المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية. وجميل جدا أن هذا الموضوع وهذه الورشة في هذا المجال.
1: جميل. طبعا احنا نعرف أنه ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي اللي مقام طبعا في محافظة جدة بحضور من عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الصناعي، استهلت الجلسة بعرض تعريفي تناول الممكنات اللي تقدمها الوزارة وجهات منظومة الصناعة الأخرى لتحفيز الاستثمارات الصناعية، موضحا دورها في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز نمو القطاع. أيضا تضمن العرض تعريف بأبرز الممكنات المتاحة وتكاملها مع مستهدفات الاستراتيجية، أيضا آليات الاستفادة منها وخطوات الوصول إلى الخدمات والبرامج المقدمة للمستثمرين. العرض إلى الممكنات المقدمة للمصانع الوطنية تجسد في محاور رئيسية عدة شملت البنية التحتية، الخدمات الاستشارية والحلول المالية والبيئة التنافسية والمحتوى المحلي. طبعا تطوير الكوادر البشرية هذا من أهداف المحاور، وأيضا تناول الحوافز والحلول المتاحة المالية للمنشآت الصناعية وخدمات تمويل الصادرات وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي، إضافة إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية عبر الإعفاءات الجمركية وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
0: يا سلام. يعني دائما نقول أنه في جانب مهم جدا من الأثار الإيجابية المتوقعة من هذه الممكنات، لأنه فيها زيادة فرص عمل في القطاع الصناعي وتسهيل لعلي عمليات النقل وسلاسل الإمداد. والجانب الأهم أنه في توازن اقتصادي وبيئي وحضري، ومنظومة تحسين البيئة الاستثمارية. طبعا تحسين البيئة الاستثمارية يعود أيضا على توقيع الشراكات اللي موجودة معك، سهولة ممارسة الأعمال، تنمية القطاع المنشآت، فهي جانب مهم جدا داخل المدن.
1: يا سلام.
0: لأنه هذه الممكنات يا علي اللي بيسأل يقول لك طيب يا أخي وش الأساس اللي تعتمد عليه؟ لا، في أساسيات وفي ركيزة أساسية تعتمد عليها. هو جانب تعزيز النمو الصناعي
1: أكيد،
0: وفي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، جانب من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. هذا كله ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي رائد في المستوى الإقليمي والعالمي.
1: يا سلام يا سلام. مثل هذه الملتقيات والبرامج يعني بصراحة نفتخر.

0: لأنها تحرص دائما على تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وتطويرها وإبرازها للعالم.
1: يا سلام.
0: ميدن سعودي أرابيا.
1: ميدن أن سعودي أرابيا. أي والله صنع في السعودية.
0: تعتز فيها والله.
1: أي والله تعتز صدق.
0: دمت يا وطني دائما وأبدا عاليا في مقدمة الدول، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا الوطن ولشعبه الذي يعمل دائما على تطوير ودعم مستهدفات رؤية المملكة.
2: اركزوا البرق على صدر الفخر.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. خلونا نحلق معكم أيضا في أجواء حلوة جميلة ممتعة من أجواء هوا بلادي وما قدمه الزملاء أيضا في البرنامج. تقرير مسموع جميل وجولة حلوة عن القشلة، ها مضبوط، يا سلام. فقلعة القشلة فيها معلومات كثيرة، وناخذ هالمعلومات كلها من هذه الجولة الممتعة مع الزملاء محمد الحميضي وفريق الإعداد. نستمع لها ثم نعود لكم في هوا بلادي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا.

0: الله الله يا محمد، الله صراحة انطربنا مع هالجولة الجميلة اللي قلعة القشلة، وجميل التاريخ. اي والله استمتعنا صراحة. يعني أعرف كم المعلومات اللي فيها، وأيضا التناغم الجميل في الحفاظ على هذه الهوية التاريخية والتراثية. ترى مثل هذه القلاع التاريخية أنك تحافظ عليها وعلى هويتها، مكتسب من المكتسبات اللي تحفظ لك التاريخ. حلو جميل يعني أمانة.
1: صحيح صحيح. نشكر الزملاء اللي قاموا بإعداد هذا التقرير، ويعني قدمناه، ونتمنى إن شاء الله المستمع في هوا بلاد يستمتع بهذه القلعة الجميلة والرائعة والتاريخية في مملكتنا.
0: طبعا الحبيبة. نشكر عبد المحسن السران منفذ هذا التقرير، الله يعطيه العافية. اي والله صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن استمتعنا فيه، فالمتعة معكم لازالت في هوا بلادي.

0: متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة ونروح لفقرة اكتشف السعودية استكشف السعودية. طبعا نروح محطتنا اليوم في عسير. لا تبدأ الرحلة من الطريق بل من أول مشهد يأخذك إلى الدهشة. الله. جبال تعانق السحاب وقرى تختزن ذاكرة المكان وضباب يطفي على المشهد ملامح ما تتكرر. ضيفنا اليوم يعرف عسير بتفاصيلها الجميلة من طرقها ومرتفعاتها ومن حكايات أهلها. يأخذنا في رحلة نتجاوز فيها جمال الصورة ونكتشف تجربة المكان بما تحمله من طبيعة وتراث وهوية، ونستمتع معكم بهذا الحوار الجميل مع الأستاذ فهد المقبل المرشد السياحي. حياك الله أستاذ فهد ومساء الخير.
1: يا مساء النور والسرور وحياكم الله.
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك أستاذ فهد. الجميل أنه حنا لما نستمتع بهذا الجمال يعني كمرشد سياحي ونعرف تفاصيل أيضا المواقع السياحية والجميلة في منطقة عسير، يعني أنت مرشد سياحي لكن خلينا نقول وش اللي يميز فعلا عسير يعني كوجهة سياحية، خاصة أنه اليوم أصبحت يعني فعلا وجهة سياحية عربية خليجية أيضا.
1: الله يحييكم. عسير يمكنها من أبرز مناطق المملكة العربية السعودية من الناحية السياحية ولعلها الأبرز والأشهر. ما يميز عسير أنها تجمع جميع البيئات الموجودة في السعودية، تجمعها منطقة واحدة. لو بدأنا من الشرق، يعني عندنا الصحراء موجودة في بيشة وتثليث مع مزارع النخيل، مع التجارب يعني المبيت والصحاري والراليات، هذه كلها تجارب موجودة في المناطق الصحراوية. ننتقل إلى الغرب شوية، ننتقل إلى قمم جبال الثروات، أعلى قمة موجودة في السعودية، غابات العرعة، تجارب الهايكينج، تجارب الطيران الشراعي، القرى التراثية، النزل الريفية، المزارع السياحية، كل هذه الأشياء نجدها في قمم جبال الثروات، أعلى قمة موجودة في سودة عسير. بعدها ننتقل إلى الأصدار والسهول الساحلية. زي ما تعرفون قمة جبال

0: الثروات من الجهة الغربية منحدرات عميقة تعطي أشكال جمالية وإطلالات وبحر سحاب وضباب
1: ما شاء الله
0: بشكل خرافي. ولعل أبرز المناطق اللي موجودة في هذا الأماكن يعني هي قرية رجال ألمع مع الأصدار اللي موجودة هنا. بعدين ننتقل إلى الساحل والرياضات البحرية. أثير تمثلي الساحل البحري يزيد عن 120 كيلو متر مع أكثر من 20 جزيرة، لعل أبرزها جزيرة ماركا وجزيرة كودومبول التي هي عبارة عن جبل بركاني وجزيرة ساحلية، وصارت مكان محمي ومكان تقدر تشاهد فيه هجرة الطيور وتقدر تجرب فيه تجارب الغوص والسنورك والتجارب البحرية والصيد. هذه عسير هي جمعت كل البيئات الموجودة في السعودية.
1: يا سلام والله حلو، وصف جميل ورائع والله منك أستاذ فهد، يعني خليتنا نعيش هذه الأجواء بشكل ممتع صراحة، يعطيك ألف عافية. طيب خلينا نتكلم عن المواقع أو التجارب في عسير. أبرز المواقع أو التجارب في عسير اللي ترى أنها غير معروفة وما تحظى بشهرة معروفة لكن تستحق أن يكتشفها الزوار.
0: والله شوف، ارتفعت ذائقة السائح، ما عادها زي الأول. كان أول بس يبحث عن طبيعة، لا الآن السائح السعودي يبحث عن تجارب.
1: حلو.
0: ولكل منطقة تجاربها الخاصة فيها، زي ما قلنا لك عسير بيئات مختلفة، أيضا عسير تقاليد وعادات مختلفة. تقاليد وعادات يعني سواء في الأكل، في اللهجة، في الفنون الأدائية. الصحراء تختلف عن الجبل، تختلف عن السهل الساحلي. كل هذه مجموعة هذه التجارب هي تخلق تجربة سياحية فريدة.
1: يا سلام.
0: أما ما يبحث عنه السائح الأجنبي هو يبحث دائما عن الثقافة المحلية والاحتكاك بالمجتمع المحلي. غالبا ما تجدهم يبحثون عن الثقافة، عن التراث، عن التاريخ، عن التجارب اللي تجعل لهم احتكاك بالمجتمع المحلي. لأن أبرزها أنهم يسكنون في النزل الريفي في القرى التراثية اللي موجودة، وما شاء الله عسير يعني السنوات الأخيرة يعني
1: مهتمة في هذا المجال،
0: كسبت الرهان يعني في عدد القرى اللي تم تطويرها. صحيح. عدد النزل الريفي، المزارع السياحية، تجارب الطهي، يعني أشياء مرة جميلة جدا.
2: حتى أستاذ فهد اليوم السياحة الريفية في عسير أصبحت وجهة مهمة جدا، لأنه ما شاء الله عسير استطاعت أن تجمع بين الجبال والضباب والقرى التراثية والعادات المحلية. حتى اليوم السياحة الريفية يعني واحدة من الجماليات اليوم في منطقة عسير. هل بالفعل اليوم في ركيزة يعتمد عليها السائح ويطلب فعلا زيارة هالمواقع ويتعرف على عاداتها وتقاليدها؟
0: بكل تأكيد، ولعلي لا أقل دور هيئة تطوير منطقة عسير. هي بدأت في الاهتمام بالمجتمع المحلي وبالذات رواد الأعمال أو رواد السياحة. يعني كان عندها تجارب مرة مميزة في أربع مجالات. كان عندها تجارب في مجال النزل الريفي، وهذه أعطتهم دورات داخلية وخارجية ومع رحلات مقارنة مرجعية في دولة المغرب. أما للمهتمين بالقرى التراثية كانت الدورات والتطوير حقهم ورحلاتهم كانت إلى تركيا. الطهي كان في إيطاليا، والمزارع السياحية كانت في أسبانيا. هي الهيئة أخذت على عاتقها تطوير المجتمع المحلي ومعرفة أين تقع عسير من خارطة السياحة العالمية.
2: يا سلام والله شيء حلو والله أمانة. يعني هذا علي، يمكن أستاذ فهد يمكن نقول أنه اليوم عسير مو بس أنه جامع هذا الأشياء، حتى العمليات الجذب في الفعاليات والبرامج اللي تقدم.
0: بكل تأكيد، وبرضه لا نغفل دور وزارة السياحة كمشرعة ودور الهيئة في التسويق للوجهات السياحية اللي موجودة في منطقة عسير. هي قبل كل موسم تجيب أكثر المشاهير ويعني تسوي لهم جولات تعريفية منطقة عسير، وتصنع من عسير وجهة سياحية عالمية وتستهدف أسواق بعينها. يعني صارت التركيز على أسواق بعينها.
1: جميل.
0: يعني تجد منهم متخصص مثلا في أوروبا، والناس متخصصين للدعاية للصين وشرق آسيا، والناس متخصصين أهلنا في الخليج، صار يعني فيه تخصص وفي دعايات مركزة يعني.
1: يا سلام يا سلام. طيب أستاذ فهد، خلينا يعني نتكلم عن السياحة في عسير، وش الفرق بين أني أنا أزور عسير بدون سائح بمفردي أو أني أعيشها برفقة مرشد سياحي يعرف القصص والأماكن وتفاصيلها، ويعني حتى يوضح لي تاريخ المكان وثقافته وأشياء تهم السائح؟
0: انت جيت على مربط الفرس. هذه هي القصص، هذه هي القصص، قصص المكان والزمان هي اهم ما يميز او اغلب مرشدي عسير متميزين في هذه الناحيه. هم ياخذونك في الاماكن التاريخيه، ياخذونك الى القصص التاريخيه والاماكن مثل درب الفيل او ما يسمى بطريق التجاره او درب اسعد الكامل، يعني من اليمن الى مكه المكرمه. هذه من الأماكن اللي نحرص على نحن نوجه السائح إليها، لأن مكان جميل وتاريخي وأثري.
1: صحيح.
0: لكن ما كان عليها تركيز. برضو السياحة تعتمد على القصة وعلى التفاعل. إذا أنت مع مرشد سياحي، بدون مرشد سياحي أنت حتقدر توصل أي مكان.
1: صحيح.
0: سواء عن طريق جوجل أو شات جي بي تي بيصنع لك برنامج كامل، لكن التفاعل والإحساس والمشاعر لن تجدها إلا مع المرشد السياحي.
1: يعني يعطيك تجربة مختلفة
0: بكل تأكيد. يعني أنت لما ترافق شخص من المكان وقد يكون له قصص مميزة أو يتذكر أشياء أو يرجعك إلى الماضي، أو هذا أنك تمشي في مدرجات زراعية في سودة عسير، هو بيعطيك كيف كانوا عملية حصاد مياه الأمطار، كيف كانت عملية الزراعة، إيش أنواع المحاصيل اللي يزرعونها، بيأخذ في تجربة مميزة.
2: يا سلام. الله يعطيكم العافية أستاذ فهد المقبل وعلى هالجهود الكبيرة، وشكرا لك لرحابة الصدر والحوار الجميل معك. يعني استمتعنا والله بالحوار، ودنا يكون الوقت أطول، لكن إن شاء الله تكون اللقاءات معك أجمل بحول الله.
0: بإذن الله. وهذه دعوة مفتوحة لجميع الأحباب والأصحاب لزيارة منطقة عسير. السياحة لا تقتصر فيها على موسم الصيف، بل يعني تروح في عسير أجمل مشاهد الغروب وأجمل لقطات التصوير في فصل الشتاء
2: بإذن الله. شكرا لك أستاذ فهد.
1: يعطيك العافية أستاذ فهد.
2: يعطيك العافية.
0: حياكم الله. يا
3: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
6: جنت وغضري
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
10: مع إطلالة موسم جديد
11: شاعر الراية،
10: حيث يلتقي الشعر بأهله.
12: شاعر الراية.
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعين الكرام، جولتنا مختلفة الآن في مكة، ورحلتنا في هوا بلادي تنطلق إلى مكة المكرمة، وأيضا مع زميلتنا سامية الشريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة، مساءكم معطر برائحة الكعبة.
0: يا هلا وسهلا سامية. اليوم الجولة مختلفة أكيد.
1: نعم.
0: وموضوعها مختلف، ف
1: نعم.
0: يعني احببنا ان نعطيك المايك على اساس تستغلين الوقت، لانه خلاص احنا دقائق ويختم البرنامج. فبتفضلي ساميه، لك المايك.
1: يعطيك العافيه. اليوم باذن الله في هوا بلادي بندخل عالم العطور والبخور مع سيده سعوديه من الاسر المنتجه، وضعت بصمتها في مجال من نقدر نقول من اهم المجالات للموروث السعودي الاصيل، وهو صناعه البخور والعطور. وما اكتفت جيهان الشريف بالمحافظه على الموروث الشعبي فقط للأجداد في صناعة البخور، بل أعادت هذا التصنيع بروح عصرية مبتكرة من خلالها ومن خلال شخصيتها. خلونا في البداية نرحب بجيهان شريف على أثير إذاعة الرياض. حياك الله جيهان.
2: أهلا بك أستاذ سامية، وشكرا لك لإذاعة الرياض مستمعين على وقتهم. تشرف فيكم على هذه المقدمة اللي تثلج الصدر. شكرا لك.
1: الله يسعدك جيهان. أبغى أعرف بداياتك وبدايات دخولك في عالم البخور والعطور. ما شاء الله عليك، أنت يعني معروفة على مستوى المجتمع المكي أنه مصنعة للبخور والعود ومتذوقة قبل كل شيء، فعرفينا بالبدايات ومتى دخلتي هذا العالم؟
2: رحلتي بدأت في عام 2020. حبيت أنه أحول الشغف لهواية متمرسة، وحبيت أني أتعلم الدخون والبخور على أصوله، فالتحقت بدورة تدريبية. الدورة التدريبية هذه عرفت إن أنواع البخور، أنواع العود، أنواع اللبان، كيف أفرق بين اللبان اللي يصلح للمعالجة وكيف والتعطير، واللبان اللي يكون فقط علاجي. حبيت أن أعرف الأساسيات عشان أبدأ صح وأكون فعلا ماشية صح في طريقي. طبعا بدأت أطور نفسي والتحق بدورات تدريبية، أني أدخل دورات المخلطات المدفوعة إنه عشان التركيبات تكون خاصة في براندي، وأحصل على تركيبات مميزة وثبات وجودة،
1: نقدر نقول تشبهك.
2: أيوة تشبهني. فالحمد لله، وفضلت آخر دورة التحقت فيها اللي هي دورة تركيب المخلطات عشان فعلا أنتج مخلطات تشبهني فعلا وخاصة ببراند أنفاس العود.
1: عليكي ما شاء الله عليكي. طيب جيهان، مصادر المواد والخامات لهذه المخلطات مثل ما ذكرتي والعطور والبخورات، مكوناتها يعني أكيد هي مهمة، فمن فين المصادر وهل هي غالية عليكم؟
2: طبعاً زي ما تعرفي، طبعاً لما بدأت في 2020 كان فترة كورونا، طبعاً إنك توصلي للمصدر لنفس المكان نفس الأسواق كان شوية فيها صعوبة، فكنت أطلبها إنه شحن من مصادرها. فكان طبعاً لما توصلنا لازم أتأكد إنه تنفع للبخور أو ما تنفع، فكنت أجربها إنه على الفحم، فبيشوف من الريحة، ممكن تشميها من العبوة جميلة ريحتها ومميزة، بس لما تحطيها على الفحم ريحة بلاستيك وحرق، فتنفع لأي شيء، تنفع تكون مرش، تنفع تكون سيروم، تنفع تكون لمسة حرير خمرية، بس إنها تنفع إنها تكون بخور لا طبعاً، حتكون مرة مضرة ما حتنفع. ففضلت إني أدور على مصادر موثوقة لين ما وصلت الحمد لله لثلاثة مصادر اعتمدتها في شغلي دائماً، وبرضو للآن كل ما تيجي المصادر برضو منها أخذ منتجات برضو لازم أختبرها. ولازلت أبحث فعلاً، لأنه البخور عالم وبحر، كل ما تقولي أنا اكتفيت وكذا وصلت لا، تحس إنه لسه أنت تحتاجي كمان.
1: طيب إحنا أكيد ما حنبحر كثيراً عشان وقت البرنامج بس في عالم البخور، بس بختم معك ب يعني بصمة المرأة السعودية، كيف تجدين دور وبصمة المرأة في عالم البخور والعطور، ويعني مقدرتكم على تحويل هذا الفن الموروث لدينا من الآباء والأجداد إلى تجربة عصرية مميزة؟
2: طبعاً المرأة السعودية أثبتت بجدارة ثقتها في نفسها إنها تقدر، إنها حتى لو من البيت تقدر تشتغل وتقدر تبان وتقدر إنها تبين منتجها. فعلا أثبتت بكل فخر إنها قادرة إنها تتحدى الصعوبات وتتحدى كل شيء واجهته، وإنها تكون لها بصمتها وتآمن في نفسها وتثبت هويتها. وتقدر انها تنتج منتجها اللي يشبهها.
1: اكيد اكيد جيهان كلامك صحيح. جيهان الشريف من صممت عطور وبخور من مكة المكرمة، وسعيدة جدا بهذه الثقة اللي لديك في تحويل مثل ما قلنا الموروث الشعبي والمعروف لبخور والموروث الشعبي لمملكتنا بشكل عام الى تجربه عصريه خاصه
2: عطري، وحولناها الى روتين عطري وتميزنا بمنتجين هذه موجوده فقط في براند انفاس العود للروتين العطري. المنتجين هذه ما هي موجوده ابدا عند اي حرفيه اخرى في البخور، اللي هي بخور التمر السكري اللي يتواجد قبل رمضان، وبخور ميني تشيز كيك هذا اللي هو المناسبات السعيدة. هذه خاصة فقط هي أنا جهان.
1: أنا استغربت ما شاء الله عليك، يعني على شكل تخيل ضافر على شكل تمر سكر، يعني شوفها كأنها تمر سكرية كأنك تأكلها
0: والله ما شاء الله. ترى الإبداع ليس له حدود، يعني ترى سامي
1: ما شاء الله عليهم البنات، الله يسعدهم
0: أعطيهم العافية إن شاء الله. ترى الإبداع يعني أحيانا يصور أشياء جميلة جدا حتى في عمليات التسويق للمنتج أيا كان، فالتسويق هو شيء إضافي. والله سامية وشكرا لك، وشكرا لفعلا هالجولة الممتعة اللي فيها عطر وبخور وللمستمع ولكم أنتوا في مكة.
1: يعطيك العافية، بارك الله فيك.
0: شكرا لك سامية، يعطيك العافية.
1: العفو.

0: ومستقبل الذكاء الاصطناعي علي ما شاء الله
1: مستقبل باهر. صندوق الاستثمارات يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي بأرقام وتجارب ونقلة نوعية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.
0: طبعا 2026 هو عام الذكاء الاصطناعي، وفي استراتيجية حلوة من الصندوق اللي هو الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي عالميا، وفي جانب أيضا لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات التابعة له، توظيف وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الصندوق. وهذا أيضا يعطيك دافع حلو علي، أنه من خلال إطلاق صندوق الاستثمارات العامة هيوماين لتطوير حلول صحيح. وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي إحدى الشركات التابعة للصندوق. النماذج اللغوية اللي يطلقها في اللغة العربية، مراكز بيانات من الجيل الجديد، بنية تحتية للحوسبة السحابية، جذب الاستثمارات والكفاءات العالمية، هذا مجال رحب جدا في عالم الذكاء الاصطناعي.
1: وأيضا هيومن تشات، تطبيق محادثة تفاعلي باللغة العربية مدعوم بنموذج علام، طبعا يستهدف أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية ونحو مليار مسلم حول العالم.
0: يا سلام. وترى جانب مهم جدا أنه عندك يعني داخل هذه المنظومة واستثمار الصندوق في جانب الذكاء الاصطناعي مهم جدا، ففي يعني تفاعل كبير جدا في إطلاق أكثر من 100 تطبيق، تفعيل 43 حلا تقنيا بالذكاء الاصطناعي، 15 وكيلا ذكيا يخدمون 2300 مستخدم، أتمتت أكثر من 1500 عملية وإجراء، توفير أكثر من 3 ملايين ساعة عمل. ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: يعني صراحة أرقام مبشرة بالخير. يعني المملكة العربية السعودية حنا تعرف في هذه البلاد الغالية والعزيزة تسعى دائما بثبات نحو ريادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية مهمة وملهمة 2030، ومحققة مراكز متقدمة عالميا في الحوكمة الرقمية والأمن السبراني ونماذج الذكاء الاصطناعي بدعم من استثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة.
0: يا سلام، وهذا جانب مهم جدا، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح من النماذج الجميلة جدا. يعني مثلا نموذج علام وتطبيق هيومان شات، يعني هذه مراكز بيانات عملاقة، استقطاب فيها جانب من الاستثمارات اللي ممكن تحقق أرقام قياسية، جانب أنه استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا اليوم في العالم يقود هذا الجانب بشكل كبير جدا. فما بالك لما يركز صندوق الاستثمارات العامة على هذا الجانب في عملية الذكاء الاصطناعي، وهي مستهدفات رؤية المملكة 2030 في عملية الاستثمار في المستقبل، استشراف المستقبل،
1: قراءة المستقبل أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا صندوق الاستثمارات عمم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومته عبر عشرات التطبيقات والوكلاء الذكيين، اللي أدى إلى أتمتة آلاف العمليات وتوفير ملايين ساعات العمل. يعني الذكاء الاصطناعي له أهمية كبيرة مستقبلا، وحنا نقرأ الواقع هذا، وبدأ الآن الاستخدام الذكاء الاصطناعي، بدأت حتى في الموبايل يعني في الذكاء الاصطناعي، فتشوف أنه بدأنا الآن نتعرف على الذكاء الاصطناعي ونبدأ نستخدم.
0: وفي تنافسية ترى علي، يعني التنافسية ترى جميلة حتى اليوم من القطاع الخاص والقطاع الحكومي في عمليات الذكاء الاصطناعي. جميل جدا حنا ننافس عالمين، وننافس أيضا في مستقبل الأجيال، بناء مستقبل الأجيال القادمة، ومحفز لنا طبيعي. أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
1: صحيح أستخدمه.
0: إيه
1: ما في أحد الآن لو يستخدم الذكاء
0: محمد
1: الاصطناعي.
0: عنده ذكاء اصطناعي الحين يقول
1: عليه، ولكن زي ما قلنا لك انه الاعتماد عليه بشكل تدريجي مو مره، يعني
0: في مساحه حلوه، في مساحه حلوه. يعني احيانا ما اقول لك ان المعلومات دقيقه 100% ولا لا ما هي دقيقه 100%، يعني اقول لك يعني ممكن 70. اي طريقه البحث صح، محمد يقول طريقه البحث،
1: هذا الكلام الصحيح. طريقه بحثك مو تبحث عنه في نواحي صحيه وتتفاجئ انه بعضهم ترى يعتمد الكلام إنه من الشات جي بي تي خلاص أوكي.
0: يقول أوكي كلامه صحيح. لا مو كلامه صحيح. عموما علي وصلنا للنهاية، بخرجنا يقول ها كذا يشر
1: خلاص وقفوا يعطيك العافية محمد.
0: شكرا لك محمد الحميضي، يعطيك العافية علي. شكرا موصول لعائشة زير وأيضا لزميلتنا نورة مطيري وهبة العمران. نلتقي إن شاء الله في الغد في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة.

الفضيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه، وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء: إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض: إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب

ومن هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى، ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي

هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: سالم تي بلادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في قلب العاصمة الرياض وبالقرب من مركزها الثقافي النابض، يقف المتحف الوطني السعودي كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون جسرا يربط الماضي بالحاضر ويقدم قصة الوطن بلغة بصرية نابضة بالحياة. داخل أروقة المتحف لا تعرض القطع الأثرية كأشياء صامتة، بل تتحول إلى شواهد حية تحكي مسيرة الإنسان في هذه الأرض منذ آلاف السنين، من العصور الحجرية إلى بداية الدولة السعودية، ومن النقوش القديمة إلى التحف التراثية. تتشكل رحلة زمنية تأخذ الزائر في تجربة غامرة تعيد تشكيل فهمه للتاريخ. المتحف لا يكتفي بالحفظ، بل يعيد الإحياء عبر عروض تفاعلية وتقنيات حديثة وسرد بصري يجعل التاريخ أقرب إلى الذاكرة الحية منه إلى الماضي، وكأن كل قاعة تفتح نافذة على زمن مختلف يلتقي فيه الإنسان بجذوره التاريخية. وفي سياق التحول الثقافي، أصبح المتحف الوطني منصة تعليمية ثقافية تلهم الأجيال وتعرف الزائرين من داخل المملكة وخارجها على عمق الهوية السعودية وتنوعها. هكذا يكون المتحف متحف تاريخي، ذاكرة للوطن تروى من جديد للأجيال القادمة، وصوت تاريخ لا يزال حيا يهمس لكل زائر بداية الحكاية من هذا المتحف. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. نمو الطفل وتطوره جسديا أحد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الوالدين وتثير قلقهم، ما بين التساؤل عما إذا كان الطفل ينمو بالشكل الطبيعي أو لماذا يبدو أصغر حجما من أقرانه، تداخل كبير بين العوامل الوراثية والسلوكيات اليومية والتغذية، وصولا إلى الحالات الطبية التي تستدعي التدخل. في هذا اللقاء سنفصل علميا وطبيا كل ما يتعلق بمراحل نمو الأطفال، كيفية قراءة منحنيات النمو، ومتى يكون قصر القامة مجرد تباين طبيعي أو مؤشرا يستدعي الفحوصات والعلاج. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله دكتور بادي.
1: أهلا وسهلا فيك وشاكر الاستضافة.
0: الله يسعدك. بداية دكتور بادي، مفهوم النمو الطبيعي، ما مفهوم النمو الطبيعي؟
1: لما نتكلم عن النمو، النمو يعني ليس فقط مجرد زيادة في الطول والوزن عند الأطفال، بل هو يعني عملية نمو مستمر ومنتظم. هذا النمو المنتظم والمستمر يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة البلوغ اللي هو واصل لها، وأيضا إمكانياته الوراثية. فإحنا ما رقم الطول في زيارة واحدة ليس هو المهم، ولكن المهم هو سرعة النمو مع مرور الوقت ويعني مسار الطفل على منحنى النمو. لأن الطفل يمر بفترات نمو مختلفة، يعني في البداية في أول السنوات يكون النمو سريع، وثم يبدأ النمو بالتباطؤ خلال فترة الطفولة، وبعدين في مرحلة البلوغ يتسارع النمو. فالطفل الطبيعي ليس بالضرورة أن يكون طويلا، المهم أن ينمو بشكل طبيعي.
0: طيب دكتور، إيش الفرق بين النمو البطيء والنمو المتأخر؟
1: النمو البطيء يعني أن سرعة زيادة الطول أقل من المتوقع لعمر الطفل، يعني الطفل لا يضيف سنتيمترات بالمعدل المناسب لعمره. أما النمو المتأخر فنتكلم عن حالة أن الطفل ينمو بمعدل مقبول، ولكن مع مرحلة البلوغ يحدث تأخر في مرحلة النمو، ولكن في نهاية الطول يعني بعد مرحلة البلوغ يصل إلى الطول الطبيعي. هذه يسمونها النمو المتأخر أو تأخر البلوغ. لذلك البطء يتعلق بالسرعة، ولكن التأخر يتعلق بمرحلة البلوغ.
0: نعم. طيب دكتور، كثير ما يرى الأهالي أطفالهم أقصر أو أصغر من أقرانهم، كيف ممكن نحدد طبيا ما إذا كان هذا مجرد تباين طبيعي أم أنه مؤشر لمشكلة تحتاج فحص؟
1: عادة احنا لا نحكم على الطول بس بمجرد المقارنة البصرية مع الأطفال الآخرين، لازم نقيس الطول والوزن ونحطه على منحنى نسميه منحنى النمو، ونراجع على سرعة النمو خلال فترة معينة، ونقارن طول الطفل بطول الوالدين وبالطول المتوقع وراثيا بناء على طول الأم والأب. أيضا في أشياء ثانية نبحث عنها مثل نقص الوزن، أعراض الأمراض المزمنة، تأخر البلوغ، علامات جسدية غير طبيعية عند الطفل. الطفل القصير الذي ينمو بسرعة طبيعية ويتوافق طوله مع طول الوالدين غالبا يكون أكثر اطمئنان من الطفل طوله كان طبيعي ولكن وقف عن النمو.
0: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين القصر الطبيعي والقصر المرضي؟ مثلا الحين في المراحل نقول مثلا الابتدائية، مثلا في صف خامس سادس، نشوف بعض الأطفال مثلا طولهم ما شاء الله تبارك الله، يعني باعتقادنا طبعا أنه أطول من المعدل الطبيعي، مقارنة بالصف نشوف أنه مثلا أنهم قصيري القامة بس إنهم طولهم واحد يعني تقريبا، لكن يكون بينهم اثنين أو ثلاثة طولهم ما شاء الله تبارك الله.
1: القصر الطبيعي يعني الطفل يكون قصير ولكن سرعة النمو طبيعية، وعادة يتوافق هذا الشيء مع إمكانياته الوراثية، طول الأم والأب، لا يوجد عنده أعراض مرضية مزمنة، وعادة يكون واحد من الوالدين قصير. هذا القصر الطبيعي. أما القصر المرضي لا، يكون هناك تباطؤ في سرعة النمو، انحراف عن المسار المتوقع للطفل في النمو، وعادة يكون في تأخر في عمر العظم. الأشعة اليد لليد اليسرى لما نعملها نلقى عمر العظم أقل من عمر الطفل، أحيانا يكون في أعراض مزمنة، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونية أو وراثية. فليس كل طفل قصير يعتبر مريض، وليس كل طفل قصير يحتاج هرمون النمو.
0: نعم. طيب لو سألنا، هل قصر القامة بالضرورة وراثي؟
1: الوراثة من أهم المحددات للطول النهائي، لذلك احنا

0: طول الأم والأب يعطينا فكرة مهمة عن الطول المتوقع للطفل. في حاجة اسمها القصر العائلي أو القصر الوراثي، عندما يكون الطفل قصير ولكن النمو طبيعي ومتوافق مع طول العائلة، هذه يسمونه القصر الوراثي أو العائلي. الوراثة ليست العامل الوحيد، أحيانا التغذية أيضا تلعب دور، الأمراض المزمنة تلعب دور، الهرمونات، الصحة العامة، البيئة، كلها تؤثر. لذلك لا نكتفي أن نقول والله العائلة قصيرة خلاص لا داعي للفحص، لا، لازم نأخذ طول الطفل طول ووزنه ونحطه على الجدول ونتابع نمو الطفل.
1: نعم دكتور، أنت ذكرت من ضمن الأشياء التغذية، هل الغذاء الحالي بالنسبة للأطفال يعني وجبات سريعة أو الشوكولات أو أي أنواع يعني بدون ذكر أسماء، هل هي مؤثر خاصة الأطفال الآن نجدهم في هذا الجيل؟ صراحة نشوف فيهم قصر قامة تقريبا.
0: احنا قلنا الوراثة ليست العامل الوحيد، ومن أهم العوامل التغذية، والتغذية يجب أن تكون متوازنة تشمل العناصر الغذائية المهمة اللي هي البروتين والطاقة والكالسيوم وفيتامين دال وطبعا الخضروات والفواكه والبروتينات بأنواعها، لحوم، دجاج، أسماك، بيض، فاصوليا، فول، يعني سواء كانت بروتينات نباتية أو حيوانية، هذه مهمة لنمو الطفل. أما إذا نتكلم عن الأشياء اللي هي خلنا نقول مثلا الشبسات والوجبات السريعة والأكل غير الصحي، هذا يأخذ من حصة الطفل من الأكل الطبيعي المفيد له، فلذلك ننصح دائما بتناول البروتينات، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، الفاصوليا، وطبعا وتجنب الوجبات السريعة، الشبسات، الحلويات، السكريات، مشروبات الغازية، الأشياء هذه.
1: نعم طيب دكتور بهدي، بالنسبة للجداول ومنحنيات النمو كيف يتم شرحها واستخدامها؟
0: الجداول هذه طبعا وضعت بناء على دراسات أطوال الأطفال وأوزانهم، والهدف منها نعرف أن طول الطفل وزنه طبيعي أو لا. نضع الطفل في العادة على الجدول هذا في أول زيارة، وبعدين نتابع نمو الطفل. إذا لاحظنا في انحراف في نمو الطفل عن الطبيعي أو عن الخط الطبيعي أو ينزل مثلا عن الطبيعي، في هذه الحالة يعتبر قصير القامة ويحتاج عمل تحاليل أكثر.
1: نعم طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الوراثة بالمجمل، يعني ايش دور الوراثة، التغذية وجودة النمو تحديدا والنشاط البدني في عملية النمو؟
0: طبعا النشاط البدني مهم جدا لنمو الأطفال، لأن طبعا أحد الأسباب المهمة للنمو هي ممارسة الرياضة. بعض الرياضات مهمة للنمو مثل السباحة، السباحة ثبت أنها من الرياضات اللي تساعد في نمو الأطفال. أيضا النوم المبكر ضروري جدا لنمو الأطفال، لأن هرمون النمو يفرز في المساء في وقت نوم الطفل، ولذلك من الأشياء المهمة اللي ننصح فيها النوم المبكر عند الأطفال والرياضة، ونرجع نقول أيضا التغذية السليمة.
1: دكتور بالنسبة للتكنولوجيا، تأثير التكنولوجيا الآن حتى الطفل اللي عمره سنتين حقيقة هذه نشوف معه جهاز، وهو أكثر يعني شخص أو إنسان بحاجة لأنه يبتعد عن هالجهاز، يعني نشوف أمهات يعطون أطفالهم أجهزة يعني بعمار صغيرة جدا. أنت كدكتور لما تشوف هالمناظر هذه، نبغاك تتكلم أكثر عن تأثير التكنولوجيا، قلة الحركة، أنماط الغذاء الحديثة على الصحة ونمو الأطفال.
0: المشكلة ليست يعني أن الجوال يوقف النمو بشكل مباشر، المشكلة أن الإفراط في الشاشات سواء الجوالات أو الألعاب الإلكترونية، هذه تزاحم النوم وتزاحم الأنشطة البدنية وتزاحم التغذية الصحيحة. قلة الحركة والجلوس الطويل دائما مرتبط بزيادة خطر السمنة، والسمنة طبعا تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل المفاصل، أمراض القلب، يعني ندخل في مضاعفات السمنة، السمنة تؤثر على النمو. لذلك أيضا نرجع نقول الأطعمة فائقة التصنيع، الألترا بروسيست، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، كل هذه تؤدي إلى غذاء يكون غني بالسعرات، يعني عالي السعرات ولكن فقير بالعناصر الغذائية المهمة. إحنا ما نمنع التكنولوجيا، ولكن لازم يكون في توازن، لازم يكون في نوم مبكر، حركة يومية، غذاء جيد، ووقت الشاشة يكون منتظم، ما يكون الوقت مفتوح للطفل يعني يستخدم الجوال فترات غير محدودة.
1: نعم طيب دكتور، في بعض العوائل يعني ما شاء الله تبارك الله يكون طولهم يعني ممكن بنظرنا يعني يكون فوق المعتاد، بس لما يكون عندهم طفل طوله طبيعي هم يشوفونه بالنسبه لهم قصير، لما يجونك للعياده كيف ممكن انك تقيم الطفل باعتقادهم طبعا انه قصير او غير قصير؟
0: اول خطوه هي التاكد من القياسات الصحيحه، مراجعه جدول قياسات طول الوزن السابقه، ونحسب سرعة النمو، كم زاد طول الطفل في 6 شهور مثلا، ونحسب الطول المستهدف بناء على طول الأم والأب، ونقارن مسار الطفل، يعني في مسار الطفل لو استمر هذا الطفل في المسار هذا هل حيوصل إلى طول الأم والأب. لازم نأخذ تاريخ تفصيلي عن الحمل، أثناء الحمل حدث أي مشاكل، عن الولادة، عن بعد الولادة صار أي مشاكل للطفل، التغذية في أول سنتين مهمة جدا، إذا كان عند الطفل أي أمراض مزمنة، إذا كان يأخذ أي أدوية خصوصا مثلا الكورتيزون، لأن الكورتيزون يوقف النمو، إذا كان عنده أمراض مزمنة، إذا كان عنده تأخر في البلوغ أو بلوغ مبكر، لأن البلوغ المبكر لو حدث مشكلة كبيرة، البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، يعني بعد البلوغ يوقف الطول، فممكن مثلا البنت خلنا نقول مثلا جت لها الدورة مثلا عمر 9 سنوات، فبعد الدورة بسنة يوقف الطول، فيوقف طوله على 10 سنوات، تصير قصيرة جدا، فالبلوغ المبكر مهم جدا، أحد أسباب القصر القامة عند الأطفال. ضروري أيضا من ضمن الأشياء الفحص السريري، يكون فحص شامل، وبعد كذا نحدد إذا كان الطفل يحتاج أي تحاليل أي أشعة بناء على المعطيات اللي جمعناها.
1: نعم. طيب دكتور، هل التحاليل والأشعة المطلوبة هذه للطفل القصير هل ممكن أنها تقيم بعد الولادة بفترة بسيطة أو بعد عدة سنوات؟
0: احنا ما نطلبها بشكل روتيني بعد الولاده، احنا بعد الولاده تعرفي يكون في تطعيمات الطفل في السنه الاولى، ففي تطعيمات الطفل يتم مراقبه الطول والوزن والتاكد انه يمشي في يعني في المسار الصحيح، اذا لاحظنا ان الطفل ما زال قصير ففي هذه الحاله لازم ناخذ تحاليل، هذه التحاليل يسمونها التحاليل الشامله، مثل كريات الدم البيضاء، مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، مثل تحليل حساسية القمح، مثل قياس هرمون النمو، مثل تحليل مثلا اللي هو فيتامين دال والحديد، هذه كلها تحاليل مهمة جدا وتفيدنا في معرفة سبب القصر. ومن الأشياء المهمة أيضا أشعة، في نعملها طبعا بشكل روتيني للطفل القصير، وهي أشعة اليد اليسرى عشان نعرف عمر العظم. إيش الفائدة من عمر العظم؟ عمر العظم يعطيني فكرة كم بيصير طول الطفل بشكل نهائي، كم بيصير طوله النهائي، وبالتالي هل يحتاج تدخل أو لا، وأيضا حيعرفني في بعض الأمراض، بعض الأمراض يكون عندها تقدم في عمر العظم، بعض الأمراض يكون عندهم تأخر في عمر العظم، فعمر العظم من الأشياء المهمة اللي نعملها للطفل القصير.
1: نعم. طيب بالنسبة لهرمون النمو، وش أبرز استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، وهل يمكن استخدامه لأي طفل قصير؟
0: طبعا هرمون النمو هو في الأصل هو هرمون يفرز من غدة النخامية، هذه غدة موجودة في الدماغ، إيش الهدف منه؟ زيادة طول الطفل، طبعا هذا ينتج من الدماغ وبعدين يروح للكبد، الكبد تنتج هرمون نمو آخر الفعلي اسمه IGF-1، هذا اللي يؤدي إلى النمو. طيب هو دوره طبعا في الطول، وأيضا مهم في صنع البروتين والدهون والعظام والأنسجة، مهم جدا طبعا. أنت سألت عن استخدامات هرمون النمو عند الأطفال صح؟
1: نعم صحيح.
0: طبعا الحالة الأولى اللي كنا نستخدم فيها هرمون النمو، وهي أول حالة تم يعني صنع هرمون النمو عشانها، هي نقص هرمون النمو، الطفل المشخص بنقص هرمون النمو، وبعد كده بدت الحالات تزيد اللي نستخدم فيها هرمون النمو، مثل قصر القامة غير معروفة السبب، وبعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر، متلازمة براتر-ويلي، وأيضا الطفل المولود بوزن ضعيف، عندما يولد الطفل بوزن أقل من 2.5 كيلو هذا يعتبر يسمونه الطفل المولود بوزن ضعيف، هذا الطفل لو استمر قصير فإنه يحتاج هرمون النمو. أيضا الفشل الكلوي أو القصور الكلوي أحد أسباب إعطاء هرمون النمو. من ضمن المتلازمات أيضا متلازمة تيرنر اللي تصير عند البنات، يكون البنت قصيرة جدا هذه نعطي فيها هرمون النمو، أيضا متلازمة نونان نعطي فيه أيضا هرمون النمو.
1: طيب هذه
0: طبعا مش كل الحالات نعطي فيها هرمون النمو.
1: نعم.
0: لازم يكون يتم تشخيص الطفل ومعرفة سبب المشكلة اللي عنده وبناء عليها يعطى الهرمون أو لا.
1: طيب بالضرورة هل الهرمون النمو أثار جانبية ولا؟
0: هرمون النمو من الأدوية خلنا نقول اللي عندها أمان عالي، تستخدم يعني آثارها الجانبية قليلة جدا، خصوصا لما تكون العلاج بجرعات مناسبة وتحت متابعة طبيب مختص فالعلاج يعتبر آمن، ولكن قد يسبب صداع، قد يسبب احتباس في السوائل، آلام في المفاصل في العظام، فهذه الآثار طبعا تحتاج متابعة في العيادة، صح آثار نادرة قد تحصل عند 1 في 1000 أو زي كذا، ولكن تحتاج متابعة في العيادة. المهم لما المريض يستخدم هرمون النمو لازم نتابع الطول، الوزن، البلوغ والأعراض الجانبية.
1: نعم. طيب دكتور بادي، متى تصبح المكملات الغذائية أو الفيتامينات ضرورية لدعم

0: أطول من إمكانياتها الوراثية. هذه لازم الأهل يعرفون الشيء هذا. هي طبعا متى تكون مهمة المكملات أو الفيتامينات؟ لما يكون في وجود نقص مثبت، يعني الطفل عنده نقص في الحديد تعطيه حديد، عنده نقص في فيتامين دال تعطيه دال، عنده نقص في الزنك تعطيه زنك، أو عند الطفل سوء تغذية عامة مثلا. ففي هذه الحالة يعني ممكن نعطي اللي هي المكملات أو الفيتامينات. لا إيش المشكلة من إعطاء الفيتامينات؟ إن الفيتامينات والمعادن لو أخذت بجرعات عالية قد تؤدي إلى تجمع في الجسم تتراكم، ممكن تؤدي إلى آثار سمية. فالمهم أن الأهل ما يعطون مكملات النمو أو الفيتامينات فقط لمجرد الدعاية. إذا كان في نقص نعالج هذا النقص ونركز على الغذاء المتوازن.
1: نعم، بالنسبة دكتور التسويق لها، وأكيد أنك شفتها، اللي هي بعض الأدوية يسوق لها أنها تساعد في نمو الطفل ويعطونك يعني تسويق لها، يعني خلاص يعني اللي مثلا عند الطفل قصير خلاص من دون ما يروح للطبيب يروح يشتري هذه الأدوية ورخص ثمنها، بعد هذا يمكن شيء بعد يحمسهم زيادة. فأنت كدكتور يعني بالنسبة للأدوية هذه اللي أكيد مرت على الكل وشافوا إعلاناتها، إيش توجههم بهالخصوص؟
0: التوجيه إذا كان الطفل فعلا قصير أن يتوجه إلى الطبيب والتأكد أن فعلا الطفل قصير أو لا، وأخذ الإجراءات اللي ذكرناها، أخذ مثل أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات اللازمة وعلاج الطفل إذا كان يحتاج علاج. أما المكملات مثل ما قلنا أنها غير مفيدة غير مثبتة، لا توجد عليها توصيات عالمية بأخذها في حالات القصر القامة، ولذلك احنا نشوف أنها مضيعة للمال، وأيضا حتكون يمكن الأهل يستمرون فترة طويلة عليها والطفل ما يستفيد شيء، فيضيعون سنوات مهمة على الطفل. يعني الطفل مثلا يتأخر ما يجينا إلا مثلا بعد البلوغ، فيكون خلاص العظم قفل والطفل ما استفاد شيء يعني من الوقت اللي ضاع عليه في أخذ المكملات. فالنقطة الأساسية اللي نقولها أن الأهل لو لاحظوا أن الطفل قصير ضرورة المراجعة بشكل مبكر، وعدم تأخير المراجعة فقط لأخذ الفيتامينات والمكملات والأشياء هذه.
1: نعم، طيب دكتور بادي، متى يصبح قصر القامة أو تأخر البلوغ أمر يستدعي الأمر أنه تدخل طبي؟ وهل العمليات مفيدة وكيف تتم هذه العمليات لتحسين طول الطفل؟
0: نعم، طبعا متى يكون غير طبيعي ويحتاج التدخل؟ عندما يلاحظ الأهل الفرق الكبير، خصوصا الآن في المدارس يصير في مثلا صورة للأطفال مع بعض، فنلاحظ أن لما نلاحظ أن طفلنا أقصر من زملائه بشكل كبير بشكل واضح، هنا لازم نراجع. غالبا في مشكلة أنه في أن الطفل منحرف عن نموه الطبيعي، هنا معناته في مشكلة. أيضا لما نشوف أن الطول المتوقع للطفل لما يجينا في العيادة ونلاحظ أن الطول المتوقع للطفل حيكون أقل من الطول المستهدف وراثيا، يعني هو حساب طول الأم والأب، في الحالة هذه لا، لازم نتدخل، خصوصا لما يكون عمر العظم متأخر بشكل كبير. فهذه العلامات اللي يستحق أن نتدخل فيها. أما بالنسبة لسؤالك بعمليات التطويل، عمليات التطويل لا نلجأ فيها في الأطفال، عادة هذه يكون بعد ما يقفل العظم، يعني يكون مثلا عند البنات بعد عمر 14 وعند الأولاد بعد عمر 17، وهذه اللي يجري العمليات هذه أطباء عظام مختصين بعمليات التطويل. طبعا هي عملية مهمة، عملية سهلة، واللي يقوم فيها طبيب العظام بعد تقييم الحالة. طبعا لما يقفل العظم يكون خلاص الحل الوحيد هو تطويل العظام الجراحي، ولكن لا يستخدم لكل الحالات، في حالات معينة طبيب العظام هو اللي يحدد إذا كانت تحتاج أو ما تحتاج.
1: طيب دكتور، إيش التصرف المطلوب في حال أنه تأخر الأهل في مراجعة الطبيب بطفلهم؟
0: أول حاجة لازم الأهل ما يلومون نفسهم لو تأخروا. كثير من حالات القصر طبيعي ونقدر نقيمها حتى بعد سنة سنتين، فما في مشكلة. المهم عدم الانتظار، ما ينتظر فترة طويلة، خصوصا لو كان في توقف في النمو، في فقدان في الوزن، أعراض لأمراض مزمنة أو تأخر في البلوغ، يعني هذه الأشياء يعني مقلقة ولازم الأهل يرجعون فيها. لازم يحضرون لو أمكن يعني للعيادة قياسات الطفل، وزنه وطوله السابق، لأنها تساعد الطبيب على يعني تشكيل التشخيص. فالرسالة المهمة، الوقت مهم، ولكن التأخر في المراجعة لا يدل أن الفرصة ضاعت، الفرصة موجودة، ولكن متى ما صار في مؤشرات لازم نراجع.
1: نعم، طيب دكتور، النصائح اللي ممكن تقدمها الوالدين لضمان منح طفلهم فرصة النمو الأمثل خاصة في السنوات الأولى وما قبل البلوغ؟
0: أهم النصائح الغذاء، الغذاء لازم يكون متنوع متوازن يحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، منتجات الألبان، مصادر الدهون الصحية، هذا مهم. موضوع الغذاء، العنصر الثاني موضوع النوم، لازم يكون فيه روتين ثابت للنوم، توفير ساعات مناسبة لعمر الطفل يعني.

0: الإرشادات الحين بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 12 ساعة لازم ينام تقريبا 9 إلى 10 ساعات، وأيضا في سن المراهقين من 8 إلى 10 ساعات. هذا العنصر الثاني، فقلنا العنصر الأول الغذاء، العنصر الثاني النوم، العنصر الثالث الحركة. الطفل لازم يتحرك 60 دقيقة باليوم على الأقل، نشاط بدني متوسط إلى شديد القوة، فالنشاط البدني أيضا مهم جدا. التعرض للشمس أيضا مهم عشان يأخذ الطفل حاجته من فيتامين د. أيضا من الأشياء المهمة المتابعة، قياس الطول بشكل صحيح، متابعة منحنى النمو، التقليل من الإفراط في الشاشات في الجوالات، وعدم استخدام المكملات الفيتامينات إلا إذا كان في سبب طبي واضح.
1: نعم، شكرا لك دكتور بادي العنزي استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

إدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع في

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: التاسعة مساء في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة استهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الحوثية. سمو ولي العهد يلتقي الرئيس المصري ويبحثان تطورات الأحداث في الشرق الأوسط. ولي العهد يغادر القاهرة ويبعث برسالة شكر للرئيس المصري. اليوم إغلاق استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري بمدينة الرياض. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، وأدان المجلس بيشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وأكد أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية. وتطرق مجلس الوزراء إلى تأكيد المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرا موثوقا للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية. وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وافق على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة. هذا وعقد ولي العهد والرئيس المصري لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة استعرض خلالها العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن لقاء ولي العهد والرئيس المصري أكد أن أمن المملكة ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وأشار البيان إلى توافق سعودي مصري إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، كما أكد الرئيس المصري تأييد مصر لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها. المحلل السياسي المصري الدكتور بشير عبد الفتاح تحدث للإذاعة عن أهمية زيارة ولي العهد لمصر في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
1: هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدقة والحساسية مع استمرار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ذات الوقت الاضطراب الذي يعتري الملاحة في مضيق هرمز بسبب الصراع الأمريكي الإيراني، وعلى امتداد التوترات حتى مضيق باب المندب الذي تحاول إيران من خلال دعمها لجماعة الحوثي إحكام قبضتها فيما يشبه الكماشة على التجارة الدولية عبر مضيقي هرمز وباب المندب، علاوة على الاعتداءات الإرهابية الجبانة من قبل جماعة الحوثي على جنوب المملكة العربية السعودية. لذلك هذه الزيارة تأتي في سياق أولا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية ما بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، وهي علاقات مركزية وتعد مثالية في العلاقات العربية العربية. الأمر الثاني هو التنسيق المصري السعودي للتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تحيط بأمن الملاحة سواء في مضيق هرمز أو باب المندب، علاوة على اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران سواء من العراق أو من اليمن على أمن الطاقة والبنى التحتية للطاقة.
0: هذا وقد غادر سمو ولي العهد القاهرة اليوم، وكان في مقدمة مودعيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعث ولي العهد ببرقية شكر للرئيس المصري، أكد فيها أن هذه الزيارة والمباحثات التي أجراها تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة البلدين والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وترتبط المملكة ومصر بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة متجددة تعكسها زيارة ولي العهد بما تشكله من عمق التنسيق بين البلدين في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة. المزيد في التقرير التالي.
2: بين الرياض والقاهرة تاريخ ترويه لقاءات القادة وتحفظه ذاكرة شعبين، وشراكة تتجدد معها مسؤولية البلدين تجاه أمن المنطقة ومستقبلها بما يحملانه من ثقل عربي وإسلامي ودولي، وعلى امتداد تاريخ العلاقات السعودية المصرية، شكلت الزيارات المتبادلة بين القادة محطات بارزة في توثيق العلاقات، من زيارة الملك عبد العزيز إلى مصر إلى لقاءات متعاقبة رسخت أواصر التعاون والتضامن ليتواصل البناء على هذا الإرث وتتسع الشراكة بين البلدين في خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية. وجاءت زيارة ولي العهد الأمير

0: محمد ابن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر 2024 لتضيف محطة بارزة إلى هذا المسار بتوقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بما يعزز التعاون في الطاقة والصناعة والتجارة والتقنية. سياسيا، يجمع البلدين حرص على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية تتقدمها القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، إلى جانب مساندة الحلول السياسية للأزمات وصون سيادة الدول وتعزيز أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة. إرث من التضامن ومسار متجدد من التعاون تبني عليه المملكة ومصر شراكة تستجيب لتحديات الحاضر والدفع نحو استقرار يهيئ للمنطقة فرص التنمية والازدهار.
1: كما ترتبط المملكة ومصر أو تربط المملكة ومصر شراكات اقتصادية تتجاوز 68 مليار ريال، حيث تعد مصر ثانية أكبر شريك عربي للمملكة.
2: المملكة ومصر، إن كان هناك عنوان بارز للعقد الأخير سيكون الاقتصاد. ركز البلدان على تنمية العلاقة الاقتصادية ووضع أسس أكثر استدامة لها من خلال حراك رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وهي خطوات توجت بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. يأتي ذلك في وقت تمثل فيه المملكة أحد أهم الداعمين للاستقرار الاقتصادي المصري، إذ بلغ آخر رقم تفصيلي معلن للودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري 10 مليارات و300 مليون دولار، أي قرابة 39 مليار ريال سعودي. وتمثل هذه الودائع مصدرا مهما للنقد الأجنبي، وتساعد في دعم الاحتياطيات والسيولة الدولارية وتقليل ضغوط التمويل الخارجي على الاقتصاد المصري. وعلى صعيد التجارة البينية، أصبحت مصر في عام 2025 سابع أكبر شريك تجاري للمملكة عالميا والثانية عربيا، بعدما بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 68 مليار ريال بارتفاع 11% خلال عام واحد، ونحو 88% مقارنة بعام 2019. وحققت المملكة فائضا تجاريا مع مصر بلغ 18 مليار و300 مليون ريال في عام 2025 مقابل 3 مليارات و300 مليون ريال في العام السابق، بعد ارتفاع الصادرات السعودية إلى 43 مليار و100 مليون ريال، فيما بلغت الواردات من مصر 24 مليار و800 مليون ريال. وتظل الطاقة مكونا رئيسيا في هذه العلاقة، إذ شكل الوقود والزيوت نحو 3/4 صادرات المملكة إلى مصر بالتوازي مع تجارة البتروكيماويات والمعادن والمنتجات الغذائية. وفي الاستثمار، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة في عام 2022 الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتكون ذراعه للاستثمار في السوق المصرية، مستهدفا قطاعات مثل البنية التحتية والعقار والصحة والخدمات المالية والصناعة والأغذية والزراعة. وفي الاتجاه الآخر، يتنامى حضور رأس المال المصري في المملكة، إذ بلغ رصيد الاستثمار المصري المباشر في المملكة نحو 23 مليارا و800 مليون ريال بعام 2024 بنمو تجاوز 30% خلال عام واحد. ما بين التجارة والاستثمار والتمويل تتسع المصالح الاقتصادية بين الرياض والقاهرة، فيما يبقى الرهان المقبل، يقول خبراء، على تحويل هذا الزخم إلى مشروعات مشتركة أكثر تنوعا واستمرارية وعوائد.
1: أدانت كل من الكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن واليمن ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للاتحاد الأوروبي للإعلام والتواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدانوا اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرين أن هذه الانتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددين تضامنهم مع المملكة ووقوفهم إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها. أعلن البنك المركزي السعودي ساما بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بدأ قبول بطاقات شبكة المدفوعات الوطنية مدى في دولة قطر وبطاقة الدفع الوطنية ميان في السعودية، وذلك بشكل تدريجي. ويمثل قبول بطاقات الدفع الوطنية للبلدين امتدادا للتعاون والتكامل القائم في مجال المدفوعات بين المملكة

دولة قطر، ودعما للجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى تطوير البنية التحتية الخليجية المشتركة للمدفوعات وتوسيع نطاق قبول البطاقات الوطنية الخليجية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تنتهي اليوم فترة استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري، وأشارت الهيئة الملكية للرياض لمدينة الرياض إلى أن المؤهلين الذين سبق لهم التقديم في العام الأول دخلوا القرعة الإلكترونية تلقائيا، وسيتم إدراجهم ضمن المسار المعتمد للعام الثاني. تحت شعار الابتكار من أجل الاستدامة، تتواصل في جدة أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي بهدف تعزيز منظومة التصنيع المتقدم واستعراض

لدعم تنافسية المنتج السعودي وتمكين الكوادر الوطنية، جامعة النخبة من صناع القرار والخبراء لمناقشة حلول التحول الرقمي والتنمية المستدامة. كرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والجامعة السعودية الإلكترونية اليوم المشاريع المتميزة في برنامج زمالة الإعلام الرقمي الذي شارك فيه أكثر من 400 متدرب بتنظيم من الجامعة السعودية الإلكترونية. وفي السياق ذاته أطلقت اليوم النسخة الثانية من زمالة الإعلام الرقمي التي تستهدف تعزيز الامتثال التشريعي وتطوير الخبرات الوطنية وتجويد الممارسات الإعلامية. في الأخبار العربية والدولية، استهدفت غارات للجيش اليمني تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية الإرهابية بينهم قيادات ميدانية في مناطق متفرقة من تعز والحديدة والساحل الغربي. وذكرت مصادر أن الغارات استهدفت اليوم اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيا بمديرية دمنة خدير شرق تعز، كما استهدفت تجمعات الميليشيا ومنصات إطلاق الصواريخ في منطقة الحرير والحوبان وخدير. تصدى الجيش السوداني اليوم لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مجمع سيدي عطبرة بولاية كسلا والقضارف شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أثيوبيا. أوضح الجيش أن طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة التابعة لولاية القضارف قبل أن تسقط إحداها بالقرب من المجمع دون وقوع خسائر. الخبر الأخير في هذه النشرة، رحب الكريملين اليوم بالمقترح الأمريكي الذي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة لكل منهما. لهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها من الاعتداءات الحوثية. سمو ولي العهد يلتقي الرئيس المصري ويبحثان تطورات الأحداث في الشرق الأوسط. ولي العهد يغادر القاهرة ويبعث برسالة شكر للرئيس المصري. اليوم إغلاق استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري بمدينة الرياض. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. مستمعينا الكرام، معنا الليلة الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله دكتور سلطان.
3: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: الله يحييك دكتور. نسمع كثير عن جيل زد، وطبعا الجيل هذا نقدر نقول انه هو تقريبا الجيل الحالي، هم شباب اليومين هذه، من اليافعين ومن يعني اللي في مقتبل العمر، مقتبل الشباب، ويمكن يحتاجون لتعامل خاص من الآباء، من الأمهات، من المربين. فخلنا في البداية دكتور نتعرف من خلالكم على ما الذي نعنيه بجيل زد هذا، وأيضا خصائصه وأبرز سماته.
3: موضوع جميل ومهم، لأنه هذا الموضوع انتشر والكلام الناس يعتقدون أنها نقد لهذا الجيل، ولكن لما نجي نتكلم أنه الحديث عن الأجيال أحيانا يساعدنا على فهم السياق الاجتماعي والثقافي، لكن أحيانا لا

0: يسمح لنا أو لا يسمح للإنسان أن يحول الإنسان إلى مجموعات أو صفات ثابتة. في فرق كبير ما بين الأشخاص بحسب الأسرة والبيئة والشخصية والتعلم وحتى أيضا الظروف الاقتصادية. لكن بشكل عام يعني هذا المصطلح زد إشارة إلى الجيل الذي خلينا نقول ولد في أواخر التسعينات أو أوائل العقد الثاني من الألفية، وهذا يعني أن أبناء هذا الجيل اليوم مو بأطفال. يعني لو نتكلم عن واحد والد في آخر التسعينات ولا اليوم في مواليد الألفين، مو هو بناس صغار، منهم مراهقين، منهم اللي في مواليد 2010 أعمار 16-17 سنة في مرحلة المراهقة. هذا الجيل اكتسب أشياء ما اكتسبها الجيل السابق، وأحيانا هم هذا الجيل يشعر بمشاعر أحيانا أو يشعرون الناس بمشاعر اتجاههم خاطئ، وقد يكون ليش خاطئ؟ لأنه الناس يبدون ينتقدونهم على سلوكياتهم أو يعاملونهم بتعامل قد لا يكون يليق في المرحلة اللي عندهم. فهذا الجيل نشأوا في عالم رقمي شديد السرعة، وهذه النقطة وحدها تغير الكثير في مفهوم أو صورة الناس لهذا الجيل. فإحنا نقول جيل زد هما في أواخر التسعينات أو جيل الألفينات، يفرقهم عن الأجيال السابقة سرعة التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي طلعت في هذا الجيل.
1: جميل. طيب يعني الدكتور أيضا يعني أسألك عن أنه التعامل مع المراهقين يعني فيه صعوبة من الأساس، فإذا كان التعامل أيضا مع مراهق ومن جيل مختلف عن جيل أبيه، اختلاف يعني كبير بسبب الثورة التقنية اللي حاصلة الآن، المسؤولية تكون كبيرة جدا على الآباء والأمهات، فكيف يعني ممكن أنهم يتعاملون معها الجيل، وخاصة يعني أن جمعوا بين كونهم مراهقين وأنهم أيضا في زمن جدا مختلف.
0: صحيح. اليوم هو شيء يحتاج الآباء أو المربين إلى فهم أن عالمهم ليس عالمنا، وانت ذكرت كلام جميل أن المراهق بطبيعته، أي مراهق في المرحلة العمرية يشعر بصعوبة، حتى المراهق نفسه يشعر بالغربة مع نفسه فيعيش صراعات كثيرة، فما بالك المربي. فأول حاجة نقول عالمنا ليس عالمهم. قد يقول الأب أحيانا يقول أنا أيضا يوم من الأيام كنت مراهق، فلماذا ما فهم ابني؟ المرحلة اللي أنت تعيش فيها ترى إحنا مريناها، لأن هذه مرحلة عمرية كل بيمر هذه المحطة. ولكن التجربة النفسية للمراهق نفسها قد تكون متشابهة، لكن البيئة أحيانا تحدث فيها هذه التجربة والتغير جذريا ما بين الماضي عندما يكون المراهق يشعر أحيانا أنه غير محبوب، ربما كان يسمع تعليق من شخص

0: في أعمار صغيرة في العشرينات في آخر المراهقة في 17-18 مو متقبل شكله، وبعضهم يميل إلى العزلة ما يقدر يقابل الناس ينعزل عن المجتمعات. ليش؟ لأنه مو متقبل، لأنه جالس كل يوم فاتح جواله يشوف الجميل الطويل النحيف المبتسم اللي عنده مال اللي يسافر. فلذلك اليوم في الجيل السابق نادر تلقى واحد يعلق عليك أو ينتقدك في اليوم أو المقارنات. يعني في الجيل السابق من تشوف؟ تشوف بيئتك المحيطة اللي جنبك. اليوم أنت تشوف آلاف الناس وآلاف العوائل وآلاف الأشخاص
1: في العالم،
0: في العالم على مستوى العالم وعلى مستوى منطقتك. في الأول ما تشوف تقارن من بيئتك، أهلك أو الحي أو جدانك اللي تروح لهم في الصيفية. صحيح. اليوم لا، اليوم المقارنات تكون عالية. فلذلك بتشوف أكثر الناس نجاحا، الأكثر ثراء، الأكثر شعبية. وش يصير في الشخص؟ فهذا الشخص يرى هذه الصور بينما هو جالس في غرفته بملابس المنزل في يوم عادي، وربما شعر اليوم بإحساس بالفشل. اللي نبغاه إن اليوم يجب على الأب أو الآباء أن يفهمون المقارنة لم تعد مثل أول، ما هي زي أول. اليوم المقارنة مختلفة، فاليوم أصبح الواحد يعيش في بيئة وهو معنا في البيت ولكن يعيش في عالم مختلف تماما. فاللي مريت أنت فيه الأب ليس ما يعانونه أو ما يعيشه اليوم المراهق في هذا الجيل.
1: طيب الآن فيه أكيد إدمان على الأجهزة الذكية حتى من الآباء والأمهات، حتى من الجيل القديم، فما بالك بهذا الجيل، جيل زد. يعني هذا الإقبال اللي يصل لدرجة الإدمان على هذه الأجهزة، كيف ممكن يتعامل معه الوالدان؟ لأنه الحرمان ممكن يؤدي نتائج عكسية، وأيضا السماح بها يعني دون حدود هذا أيضا ممكن يسبب أيضا مشكلات.
0: سؤال جميل. حنا بالشهرين مهم من جيل زد في السوشيال ميديا، حنا نقول اللي ما قبل زد السبعينات والثمانينات اليوم أراه كثير. يعني أحد الأشخاص يقول أنا يمكن أجلس في اليوم إلى 16 ساعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك أو غيره، يقول أكثر وقتي، يقول ما قدرت حتى مقابلة الناس والجلسة وإني بروح أجلس مع أولادي، يقول ما عاد أقدر. فلذلك اليوم خطر العالم الافتراضي أو السوشيال ميديا لا يختصر على الجيل هذا، ممكن الجيل هذا يستخدمون استخدام أحسن من الكبار. الكبار تلقى على سكرول على تيك توك ولا على مقاطع فيديو مضحكة يشوفها، ممكن الجيل هذا ممكن يستخدمونها في السايبر سكرتي أو الذكاء الاصطناعي أو فيديوهات يمنتجونها. طيب هل نقلل من تأثير العالم الرقمي؟ يعني نقول ما نحتاجه وما له تأثير على الشخصية؟ لا، نعم له تأثير، ولكن الصور هذه ممكن تخلق عقدة عند الأبناء أو عند الكبار. ليش؟ لأنه أحيانا للشخص من كثر ما يتابع هذه الأشياء قد يتعرض أو تختلف عنده المعايير النجاح، الجمال، الذكاء، فيقيس أحيانا مكانته الاجتماعية من خلال عدد المتابعين. اليوم صار اللي عنده متابعين هو اللي له مكانة، اللي مثلا مشهور له مكانة. تغيرت المعايير. طيب المشهور اليوم قبل سنوات الواحد يفخر بيش بنجاحه بشهادته، اليوم صار إيش؟
1: متابعينه.
0: متابعينا كم عندك شخص؟ هل أنت مشهور؟ هل أنت معروف في السوشيال ميديا؟ هل أنت موثق حسابك؟ هل عندك متابعين؟ فالمعايير اليوم اختلفت حتى على المجتمع. يعني قبل الواحد اللي يجيب شهادة من برا يفرحون فيه، اليوم يمكن يفرحون في اللي عنده موثق حساب أكثر من اللي جايب شهادة من هارفارد. ليش؟ معايير اختلفت في المجتمع. من سبب التغيير هذا اللي هو السوشيال ميديا؟ أحيانا الأشخاص يبدون يقارنون أنفسهم بذلك، فلذلك الإدمان للأسف هو موجود حقيقة. وصرنا نلاحظه في العيادة، يعني يجون ناس عندهم إدمان سوشيال ميديا، إدمان الأجهزة الإلكترونية. إحنا كان الإدمان عند الأطفال، اليوم في كثير من الأشخاص صار يعاني من هذا من هذا الإدمان على الجوالات. فحنا نقول اليوم لها تأثير؟ نعم لها تأثير. حنا نحتاج اليوم كمربين وكآباء وحتى كأبنائنا من هذا الجيل أنه يحرص أنه لا يربط معايير الاجتماعية ومعايير النجاح ومعايير الجمال بالمعايير اللي موجودة في هذه معايير افتراضية. حنا يحكمنا بيئة، يحكمك مجتمع، يحكم قناعات، يحكمك حتى نظام كل أسرة. اليوم من يحكمها؟ يحكمها نظام البيت. يعني انت حط قوانين في بيتك ونظامك، يوم يجي الواحد يشوف هذه الأنظمة ويشوف الدنيا منفتحة برا، حتى هذا النظام يتمرد عليه.

0: فكل واحد يحترم ما هي القوانين اللي وضعت في أسرته أو بيئته ومنزله. هذه هي الأشياء اللي ممكن تساعد الواحد أنه ما ينهار النظام، لا ينهض مجتمع أو ينهض حياة تنهض بدون أنظمة وقوانين تحكمه. لأن النظام اليوم نتحدث أنه هو اللي يحمي الحياة، القوانين في المنزل تحمي الحياة، القوانين في البلد هي تحمي حماية الأشخاص وتحميهم من أخطار الحياة.
1: طيب دكتور، أيضا المراهق في كثير من الأحيان يصير عنده نوع من الرغبة في الاستقلال والخصوصية، فخاصة في مثل هذا الزمن، في هذا الجيل، جيل زد، مع هذه الأجهزة أحيانا يريد أن يعني يخلو بنفسه، يقولك والله أنا أبغى أروح لغرفتي، وتلقى طبعا يروح في غرفته ويجلس مع هالأجهزة ويسولف مع الموجودين مثلا من أصدقائه أو غير ذلك. يعني كيف أنه ممكن حنا نعطيه يعني جو من الخصوصية هذا الابن المراهق، وفي نفس الوقت أنه أيضا نحافظ عليه بحيث أنه ما ينعزل عن الأسرة والمجتمع؟
0: ممتاز. احنا قلنا اليوم التربية للشخص المراهق اللي من غير هذا الجيل متعبة، فما بالك في ذلك الجيل. والهدف من الحديث في ذلك الموضوع حتى اليوم الآباء يغير طريقة تعامله مع الأبناء. اليوم يعني نتكلم قبل 15 سنة أو 20 سنة كنا نقدم برامج نقول انتبه، لابد أن تعرف أصدقاء ابنك ولازم يعلمك منهم ومنهم الأشخاص ومنهم أساميهم. اليوم ما تقدر. اليوم الأبناء، بعض الأبناء اليوم عنده كان يتكلم واليوم سكت. طيب عادي، إذا سكت هل عنده مشكلة؟ دور الآباء اليوم إذا سكت ابنه مثلا ما يتكلم ولا يسولف في شيء، قال أكيد عنده مشكلة. طبيعي أن الطفل يبدأ فجأة يكون عنده عالم خاص، أصدقاء أحيانا لا يعرفهم الوالدين ولا يعرفون كل تفاصيلهم، أفكار أحيانا ما يشاركها معك. ليش السؤال؟ أنا يجوني مراهقين في العيادة يقول أنا لما أتكلم مع أحد من أسرتي أو أتكلم مع الأب دائما نروح لإذا انتقاد طول حديثنا. يعني أوكي، الأب دائما المربي، دور الأب والأم على النصح، دائما يخاف على أبنائه، فكل ما جاء الابن يناقشه في فكرة أو في موضوع أو يتكلمون في موضوع على طول تحول هذا الموضوع من نقاش فكري إلى نصيحة. إيش يسوي هذا الابن؟ يضطر أنه يسكت، يضطر أنه ما يشارك المشاكل أو أفكاره يشاركها الوالدين. فهنا يشعر الأب يقول والله ولدي ما هو قريب مني، ولدي لفترة تغير عليه. فالمراهق يحتاج أحيانا أن يشعر بالاستقلال ويكون له مساحة الخاصة، مو لازم يقولها لك كل شيء. في بعض الأباء يعتقد يقول لازم ولدي، لازم الابن يقول لأبوه كل شيء، لازم البنت تقول لأمها كل شيء. فاليوم اختلف النظام، والاستقلالية يبدأ الشخص يكون عنده مرجعية داخلية بذات المراهق، يبدأ يشعر أنه مستقل، أنه لي مساحته الخاصة على كيف اللي يبغى أنا أسويه. هذه سمات المراهقة. فبعض الآباء يزعلون، يعني أحد الأمهات جتني قالت بنتي كانت تتكلم معي الآن لي سنة ما عاد تجلس تتكلم معي على جوالها مع صاحباتها. طيب أنا أمها، أنا أقرب الناس لها، أنا اللي بحميها. لا، هذا تسلط أحيانا يكون من الأم، أو أحيانا الرغبة الزايدة، الحماية الزايدة من الأم ممكن يأثر على المراهق. فإحنا نقول دائما الأب يعطي مساحة للأبناء مع زرع الثقة، لا تخلي كل شيء لازم تكون كل شيء تحت سيطرتك. عاد هنا يختلف الآباء القلقين، الأب القلق لازم كل شيء تحت سيطرته، لازم يعرف يكلم من ويروح مع من ويجي مع من. هنا يفقد هذا المراهق الخصوصية ويفقد جزء منه. فأحيانا لابد من يعني من المربين إعطاء مساحة ومسؤولية للشخص أنه يكون هو مسؤول عن نفسه.
1: جميل. طيب دكتور، بعض الآباء والأمهات يمكن عندهم ملاحظة على هؤلاء الأبناء من هذا الجيل، أنهم يقول لك والله حساسين، أنهم يعني حتى المشكلة اللي يشوفونهم أنها صغيرة يشوفون أنه الأبناء هذول مكبرينها، بينما يعني هو اختلاف يمكن الأعمار والخبرات هو اللي مخلي المشكلة هذه كبيرة في عين هذا الصغير وصغيرة في عين الكبير. فيعني نصيحتك، وأنت تتكلم عن نصح الآباء للأبناء، نصيحتك لمثل هؤلاء الآباء والأمهات في ضرورة احترام مشاعر الأبناء؟

0: اليوم المربي الذكي وفي الحياة اليوم لا تحتقر شعور أي أحد، لأنه تفسيرنا اليوم للحياة، ضغوط الحياة، مشاكل. أحيانا بعض الأشخاص لما تيجي تقول المشاكل بيقول يا أخي هذا من كبر على المشاكل. يعني جتني واحدة تقول أنا عندي هموم، عمرها 12 سنة، يعني قبل 10 سنوات لو أبو عمره 12 سنة ما عنده هم كيف يأكل وكيف يلعب أو كيف يروح لمدرسته. اليوم في وعي، اليوم أبو 12 سنة 10 سنوات اليوم تلقى عنده كمية أفكار ومشاعر واطلاع وفهم عالي جدا. فنقول حنا اليوم لابد من الآباء والأمهات أن لا يسخروا ولا يقلل ولا يسخف من أي شعور، حتى لو كان يقول بعضهم يقول يعني عادي، وإذا ما دقت عليك صاحبتك تلقى بنتك تجي حزينة متضايقة، ليش؟ والله يا بابا اتصلت على صاحبتي ما ردت علي، واحس انها زعلانه مني، واحس ان تقول يا اخي من جدك عادي ما ردت؟ هذا قياسك انت. لذلك انا ممكن اتعامل معهم، لا ان شاء الله تبي ترد عليك وطبيعي، وانت ما شاء الله ما استخفيت بذلك الشعور، ولا قلت انت مكبره تصيحين عشان موقف، ولا انك انت دراما. يعني للامانه جتني واحده تقول انا ما احب اتكلم مع والدتي لانها دائما تقول انت دراما، انك انت كل شيء تصيحين، كل شيء تسوين اثاره، كل شيء. فلذلك تقول من بعد هذا الموقف صرت اتجنب اني اتكلم مع امي في اي كلمه. لذلك المراهقين عندهم حساسيه عاليه، فما بالك من هذا الجيل؟ هي طبيعه المراهقه فيها حساسيه، فما بالك من هذا الجيل تكون هذه الحساسيه عاليه. فحنا نقول اليوم هذا الجيل لا نسخف من مشاعرهم، نتحدث معهم بشكل جيد. وانا اشوف المربي اليوم واشوف الاسره الناضجه الواعيه ان يتحدث الشخص بكل شعور، حتى لو الاباء، وهذه رساله يعني حتى للابناء، حتى لو والدك انتقد او وجه، هذا مبلغ من العلم. فلا اروح ادور الغلطه والزله كاني اجد مبرر ان والدي رمى علي كلمه لازم ازعل منها. فحنا قد ما يكون الاب، ما في اب وام أو مربي بشكل عام يبغى ضرر لأبنائه أو يبغى يكسر شخصياتهم أو ينتقد من سلوكهم أو شعورهم، ولكن أحيانا في بعض المواقف ما يقدر الإنسان يحكم العقل، قد تطغى المشاعر، قد يكون هنالك غضب، قد أحيانا الواحد يجي بعضهم يقول يا أخي المراهق يبغاني في هذا الجيل، يبغاني على كيف طول الوقت، يبغاني إذا هو مروق لازم أكون أنا مروق، فصرت أنا اللي تبع له. فإحنا نقول ما تكون تبع لهذا المراهق أو لهذا الابن، ولكن أنك تبين تحط قوانين، متى ما شفتني زعلان أنا آسف، أو إذا أخطأت معه ما تعاملت معه بشكل جيد في شعوره، أنك صراحة تعتذر. ترى اليوم لما تقول لابنك أنا آسف أني زعلتك أو آسف أني ما احترمت شعورك أو آسف، بالعكس هذا الابن يحترم هذا الأب ويحترم ويكبر في عينه. فهذه هي النقطة اللي احنا نحتاجها اليوم، أنه نراعي مشاعر الأبناء، لا نقلل من أي شعور أيا كان هذا الشعور، حتى لو تشوفه في نظرك سخيف قد يكون في عين اللي أمامك هذا الشعور كبير. فكل ما احترمت مشاعره واحترمت رغباته وتعاملت معها حتى لو ضايق، بعض الناس يعني يقول أقبل كل شيء يبغونه، لا احنا نتكلم عن الشعور. هل كل شيء فيه قوانين في المنزل؟ أنه عندنا هذا القانون موجود، هذا متاح، إذا جاب شيء أنت ترفضه ناقشه، أتناقش أنا معك، هذا شيء مرفوض لأسباب، لأسباب مجتمعية، لأسباب أخلاقية، لأسباب قانونية، أروح أناقش الابن. هنا يبدأ الشخص اليوم، أول كان فيه قمع، قلت لك لا يعني لا اليوم لا، ليش؟ أول حاجة تقولها لابنك، حتى الأبناء الصغار أبو 7 سنوات تقول لا، يقول لك ليش؟ ليش قلت لي لا؟ في اليوم اختلف، أول يقول لك شايب كل الشيبان الأولين الله يغفر للميت منهم ويطول بالعايش والسامعين، أول ما يقول لك لا أنت تسمع كلامه تقول حاضر، طيب من دون ما تناقش، كأن كتاب منزل، لا اليوم هذا الجيل يناقش. فلذلك هذا صعب العملية التربوية اليوم على بعض المربين، يجدون صعوبة فيها.
1: جميل. طيب دكتور، كيف أنه الأب أو الأم أو المربي بشكل عام يستطيع أنه والله يبني جسور الثقة بينه وبين ابنه ويعطيه الأمان، بحيث أنه يعني يكون بينهم شفافية وصراحة، إذا مثلا أخطأ يعلمه بالخطأ، إذا بين قوسين جاب العيد يجي يعلمه من دون ما يخاف من ردة فعل هذا الأب، سواء غضب أو نصائح مثل ما تفضلت.
0: جميل. هي قلنا هذا الجيل لا يحتاج أباء مثاليين، بل يحتاج الحديث معهم كأنه زميلك في العمل. يعني لا نوصل أب مثالي يبغى كل شيء صح، طبيعة المراهق اليوم لن يكون هنالك نجاح إلا بالتعلم والخطأ. إذا أخطأت يقوم هذا السلوك أو يقوم هذه الطريقة الخطأ فيتم تعديله. فما نبغى الآباء يكونوا مثاليين في التربية ويصيروا راعي، لا لا، الموضوع أبسط من كذا. إذا حدث مثلا، خلنا نأخذ مثال، إذا حدث لابني شيء خطير، هل يجي ويقول لك يبا صار معي كذا؟ هل بيقول لي ولا بيخاف مني؟ هنا السؤال، لما يخاف منك ليش؟ لأنك أنت توبخ، لأنك أنت تلوم، لأنك أنت تنتقد، لأنك أنت ممكن تكسر شيء أو شعور في داخل هذا الابن، اعتقد أن الابن هذا لن يأتيك ولن يتحدث معك. ولكن إذا جاك ابنك وقال لك بالخطأ، فاعلم أنك أنت اليوم أنت ملاذه الوحيد، أنت الأمان حقه، أنت السند له. ذلك اليوم ليش أغلب المراهقين دائما يلجؤون إلى بعض؟ وهي سمة من سمات المراهقة اليوم، أن المراهق نسميها جماعة الأقران أو جماعة الأصدقاء، يصير إذا جاي يتكلم في عمر 12 سنة 18 سنة دائما يأخذ استشارات وتوجيهات من الأقران، فتقل. كثير من الأباء يجي يقول عيالي يتكلمون ما يسمعون كلامي، ما يجون يتكلمون معي، ما يأخذون معلومة مني. ليش؟ لأنه يبدأ يتأثر بالبيئة أو بالأقران. دور المربي اليوم أو الأب والأم دورهم يختارون البيئة الجيدة. فكل ما كان الحوار في المنزل موجود والنقاش موجود، حتى لو كان في بعض الأحيان بعض الآباء يقسو قليلاً، بس الأصل أن الحوار موجود. فكل ما كان الحوار ما بين الأبناء موجود، إحنا نقول يستطيع ابنك يجي. متى لاحظ أحط علامة استفهام؟ إذا ابنك ما يجيك إلا في الصح، إذا سوى شيء زين علمك، اعرف أنه هذا الابن جالس أخذ منك موقف أيها المربي. إما أنك لم تكن منفتح معه على أخطاء كثيرة، الناقد، تلوم على كل خطأ إنه يسويه، فهنا يبدأ هذا الابن يبدأ يخبي عليك. فهي الأصل دائما اليوم مع هذا الجيل، الأفضل أن ننفتح معهم ونتناقش معهم بشكل واعي، وما نبدأ نلومهم ولا أبدأ أقول أنت ما تفهم وأنت فاشل وأنت
1: كم مرة قلت لك
0: ضعيف، كم مرة قلت لك يا أخي ترى ما هو بأول مرة. طيب هو عارف، ترك قبل كذا قايل لك هذا الشيء لا تسويه، ليش تعيده مرة ثانية؟ طب هو عادي، بس جاك قال لك. فلما يجي يقول لك هو يحس بالذنب، يحتاج منك إيش دائما؟ يحتاج منه التطمين، لا أنا معك، أنا في صفك، بإذن الله تبي تيسر. بعد ما يخلص يهدى روعة. بعض الأبناء ممكن يجيك منهار في درجة نقص فيها أو في خطأ هو سواه، أول حاجة الاحتواء، تحتوي هذا الإنسان، تحضن، تقول أنا معك، أنا أهم شيء أنت، خلي يحس بالأمان. ثم تبي توبخه، تبي تناقشه، تبي تحاسبه، مو بالآن. حنا عيبنا اليوم وش هو؟ لما يخطي واحد أول ما يجيك يقول ترى جبت جايك من هذا الصيف، إيش في درجاتي مين بزينة؟ أو كنت أتوقع أني يجيب درجة عالية جبت أقل. طيب هنا عندك اليوم خيارين، في خيار تقول له ما تهمني الدرجات، اهم شيء انت يا ولدي، اهم شيء انك انت كل شيء يتعوض وانت ان شاء الله انك تقدر، هديت من روعه لانه هو اصلا زعلان من نفسه. هذا الخيار الصحيح.
1: جميل. هذا يقودنا يعني للمحور اللي بعده دكتور، وهو ربط يعني احيانا المحبه او التقدير للابن ب والله درجاته بنجاحه في الاختبارات أو حتى مثلا في الحياة بشكل عام، والله أنه حصل على الوظيفة الفلانية وكذا. وأحيانا لما ما يحصل الأشياء هذه يجد التحطيم وعبارات التقريع،
0: وهذا للأسف بعض يعني أبناء هذا الجيل يعيشون تحت الضغط بشكل كبير جدا. رابط اليوم حب الأسرة له لما يجيب درجات زينة، أحيانا الضغط الدراسة، العمل، المهارات، أطور نفسي، مظهري، هذه الأشياء تخلي الإنسان تحت ضغط. يعني كثير من الأبناء يقول والله مثلا أبوي يقول لازم تجيب درجات زينة، إذا لازم تصير زي إخوانك، لا تفضحنا مع الناس، فيصير فيه ضغط مرة كبير. فكأننا ربطنا هذا الحب أو لغة الحب الوحيدة في الإنجازات، وهذه من الأشياء الخاطئة. اليوم لا تجعل الحب المشروط دائما أحبك إذا نجحت، أحبك إذا صليت، أحبك إذا صرت كويس. الحب المشروط دائما منقوص، فلا تجعل اليوم لغة الإنجاز لأبنائك وهذا الجيل بالذات، لأنه هو ممكن أنت ربطت معه الإنجاز بالحب. طيب إذا ما أنجز أنت تكرهه، إيش يضطر هذا الشخص؟ يبدأ يتعلق في الآخرين، لما يمدح شخص راح يتعلق فيه. كثير اليوم شهادة في العيادة بالذات من المراهقين، مشاكل التعلق كثيرة. يعني اليوم بنسبة كبيرة آخر 5 6 7 سنوات صرت أشوف التعلق بشكل كبير. ليش اليوم التعلق؟ له أسباب في التربية وفي الطفولة، يعني عوامل كثيرة، ولكن من هذا الجيل أحيانا يجد الاهتمام والانتماء من الآخر. ليش أنا أخلي أولادي وأبنائي من حولي يروحون يلجؤون إلى أشخاص من الخارج وأنا موجود؟ ليش ما أكون أنا الشخص اللي أكون السند لهم؟ ليش؟ لأن أنا ربطت لغة حبي. فحبك لأبنائك لا تجعله مشروط. حب الأبناء حب غير مشروط، مهما أخطأ مهما قصر مهما انتقص في سلوكه حبك له غير مشروط. هنا يعزز ثقة المراهق وهذا الجيل وهذا الشاب في نفسه أو الفتاة في نفسها أعلى، يخلي هذا الشخص عنده دافع أنه ينجز، أنه يبذل مجهود، أنه يرفع راسه. كثير من الأشخاص اليوم أقابلهم يقول والله أنا ودي أرفع راس أبوي. طيب هل طلب منك؟ لا، بس أحس أنه يستحق ذلك الشيء لأنه ما قصر معي، واقف معي، منفتح. أنت خلي هذا الابن وهذا المراهق أو هذا الجيل أنه يجد الامتنان منك. أنت إحنا نقول التربية مفهومة بشكل عام، قدم السبت تلقى الأحد. لما تبذل مجهود بروا أبنائكم تبركم، يعني البر والجهد هو جزء تراكم أنت تبذله أيها المربي. فأحيانا بعض الناس يزعل يقول يربي بقسوة وينزعج من النتائج اللي تحصل. فحنا نقول اليوم لما تحرج أبنائك بتعاملك الجيد وحوار، هذا ممكن هو وسيلة ضغط لهم أنهم يكونوا ناجحين. الضغط صار داخلي من أنفسهم الباعث. لا، البعض لا يبغى الضغط يكون خارجي. فكل ما كان الضغط داخلي والباعث من داخل الإنسان كل ما كان أكبر على التغيير وعلى الإنجاز بدون خوف أو قلق.
1: حتى الدكتور هذه يعني أنه لما يكون الابن يريد أن ينجح لأنه يشعر بالامتنان تجاه والديه، هذا أيضا فيه حمل نفسي أيضا على الابن.
0: سؤال جميل. أحيانا لما ينجح عشان أبناء إحنا نقول اليوم لا تجعل ضغطك. أحيانا كل الضغوط ليست هي سلبية. في ضغط يدفع الإنسان للعمل والنجاح، وفي ضغط يجعل الإنسان في مكانه ويدخل في مشاكل نفسية وفي مرض وفي قلق وفي توتر. إحنا نقول الضغط الطبيعي إنه أنت تنضغط، أضغطك شوي عشان ذاكر، سويت قلق بسيط عندك، هذا القلق دفعني للمذاكرة. في شخص ثاني ينضغط فيقلق فيتهرب، يروح يفتح الجوال يتابع السوشيال ميديا. طيب هذا القلق الأول الطبيعي، الضغط اللي عنده خلاه يقلق خلاه يذاكر. فحنا نقول القلق البسيط أو الضغط البسيط أنك ترفع رأس والدينك البسيط بس، ولكن أنا أبغى أرفع رأس أبوي مثلا وأنا ما ذاكر لأن ضغطي وترني، فتوتري ما خلاني أركز، فعدم تركيزي ما خلاني أجيب درجات زينة، صار هذا ضغط سلبي على الشخص. فحنا نقول دائما إذا في ضغوط تتحول معك بشكل سلبي توقف عنها، مو لازم ترضي والدينك، مو لازم تجيب الدرجة الكافية، أروح أضغط نفسي. وكثير شفتها، يعني أحد الأشخاص يقول كان اللي يخليني ما أجاوب بالاختبار أتوتر وخليني أذاكر والديني. وفي بعض الناس لا، يكون الضغط من عنده بسياط العقاب أو الحرمان أو التوبيخ. بعضهم يقول والله أنا إذا ما جبت درجة زينة ممكن أنضرب أو أتوبخ أو أنتقد أو أحرم من مكافأة أو من هدية.
1: يعني بعضهم حياء وبعضهم خوفا، يعني
0: بعضهم حياء وخوفا. إحنا نقول دائما اليوم علم الابن المسؤولية، لأنه شوف دراستك لك. طيب هل أقول ما لي دخل فيه ولا ساعده ولا أخليه ذاكر؟ لا، أقول دراستك لك، أنا ما هو دوري، دوري هيئ لك البيئة، هيئ لك المكان اللي ممكن يساعدك في نجاحك.
1: جميل. طيب دكتور، في حلقة سابقة تكلمتم عن الأشخاص اللي يتأثرون ويشخصون حالتهم وحالة من حولهم من خلال والله مواقع أو مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع القصيرة هذه، إنه والله 5 علامات تدل على إصابتك باضطراب كذا مثلا. بعض الآباء حتى يشخصون ممكن أبنائهم بهذه الطريقة الخاطئة. كلمتك لهم.
0: والله شوف، هذا الموضوع ما يمل منه والحديث عنه كل يوم. يعني اليوم مراجعة عندي تقول أنا والله دخلت على تيك توك في مقطع ولقيت أحد يتحدث عن موضوع فأرسلت له. فيعني مثلا خليني أعطيك مثال اليوم صح حقيقي. أحد الأشخاص اليوم جاني وقال

0: أنا عندي خوف، فرحت بحثت فلقيت واحد يقول أنا محلل شخصية أو مختص نفسي، فقلت أنا عندي خوف من الارتباط. إيش ردت عليه هذا الإنسان؟ قالت هذه إشارة من الله، الخوف هذا والبعد، فلا تتمم موضوع ارتباطك أو ارتباطك بهذه العلاقة، ممكن يكون هذا الزوج مو بكويس. فهذا الشعور والخوف هذا علامة من الله. شوف كيف هذا أعطاه. المريضة جاية اليوم وعندها قلق كبير وأمها مساكينة، تقول هذا رابع زوج يجي، كل ما بدأ الارتباط في العلاقة يجي خلاص يقرب أن الزوج تقدم تملك، بدأ القلق عندها فتدور فيه عذر عشان تهرب. فاليوم لما سألت سؤال قلت ليه، من قال لك هذا الشيء؟ قلت أنا سألت أحد في السوشيال ميديا. فأحيانا خلل كبير وممكن يدمر حياة الإنسان أن الشخص طول الوقت يأخذ معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي. أروح دائما إذا بغيت أخذ معلومة أروح المختص أو أروح إلى القنوات الرسمية للجهات، مثلا وزارة الصحة أو مثلا أشخاص موجودين بأساميهم الحقيقية، هم موجودين على أرض الواقع مو بواحد افتراضي. فحنا اليوم لابد أن ننتبه، وهذا المربي لابد أن يركز عليه. أولا ما روح أخذ تربيتي والله لقيت واحد يقول لازم تفتش جوال عيالك، لازم تقفل مثلا عليهم، لا هذه قوانين أنت تزرعها في بيتك. اليوم ممكن بيت ألف ينامون الساعة 9، قانون حطوه وتعودوا عليه تكيف عليه الأبناء. يجيك بيت باء يقول لا عادي ممكن نجلس إلى 9:30، قانون. هذه أنظمة يحددونها الأسرة بينهم البيت. بس يجي واحد يقول لا تخلي الأبناء يجلسون الساعة 6، طيب بناء على إيش؟ إيش المعلومة اللي جبتها لي؟ إيش المعيار اللي جبته لي؟ ممكن الشخص اللي تحدث عن هذا الموضوع تكلم عن تجربته الشخصية. حنا الضابط دائما في المواضيع ومن المعلومات لابد أن يكون الضابط فيها ضابط علمي، دراسة علمية أو من محاضرة أو من شخص موثوق صاحب علم ويتكلم عن معلومات علمية رزينة. بعض الناس لا، يأخذ المعلومات من أي أحد. فلذلك حنا اليوم نحتاج كمربي لا تأخذ كل المعلومات تروح تسقطها على أبنائك وتأخذها من دون ما تفهمها. في أحيانا في فروق فردية ما بين أو في قناعات ما بين المجتمعات، يمكن المجتمع عن مجتمع يختلف، فليس اللي يصلح لهذا المجتمع يصلح لأبنائك أو مجتمعك. فلذلك لابد ننتبه لأنه هذه المشكلة أزلية، وبالذات اليوم مع الانفتاح الثقافي وانفتاح السوشيال ميديا الكثير يبدأ يطلعون والناس تبحث. أخوي خالد على هذه الأشياء لأنها تشد الانتباه. ليش يقول 5 علامات تدل تلقى أكثر مشاهدة، إذا سويت كذا بيصير لك كذا. الناس كذا عندها هوس أو رغبة في البحث، فضول أحسن، أنه يبغى ودي يشوف إذا سويت هذه الأشياء بتصير كذا. اللي كتب هذا المحتوى هو يبحث عن مشاهدات، فأنت ضحية لهذه المشاهدة. فحنا نحرص كمربين أنه ما تكون هذه الأشياء لا عندنا ولا عند أبنائنا. حتى الأبناء اليوم خذ معلوماتك من معلمك، خذ معلوماتك من جهات موثوقة، بحيث أن المعلومات المضللة هذه ممكن تؤثر عليك، ممكن تجعلك يعني بعض الناس يأخذ انطباع أن جاني شخص مشخص نفسه في اضطراب شخصية، أحد اضطرابات شخصية وهي مراهقة. قلت ليش؟ قلت والله أنا أرسلت لوحدة من صحباتي قالت هذا الكلام اللي يقوله موجود فيك، فعاشت دخلت في هذه الحالة وبدأت تتوهم، دخلت في شيء اسمه توهم المرضي. حنا نقول دائما السوشيال ميديا انتبه لها المربي، انتبه لها الشاب. اليوم خلنا ناخذ هذه السوشيال ميديا أشياء تساعدنا على التعلم، على المعرفة في التشخيص وإعطاء أحكام وإعطاء قناعات أو إعطاء نصائح وتوجيهات. دائما تفضل أنها تأخذ من الشخص الممارس أو الشخص المتخصص حتى أضمن صحة هذه المعلومات وما يكون لها تأثير سلبي على أنا كمراهق على شخصيتي وعلى تعاملي مع أسرتي أو مربي على تعامله مع أبنائه.
1: جميل. طبعا ذكرت دكتور أنه هذا الجيل أكثر حساسية من الأجيال السابقة، وألمحت إلى بعض الأسباب. يعني هل الحساسية بحد ذاتها هي تعد مشكلة، تعد عيب يجب حله، أو أنه والله هذه صفة فيهم ولازم أن نتعايش معها ونتعامل معها بالشكل الصحيح؟
0: سؤال مرة جميل. حنا لما نتكلم عن الحساسية اليوم، في حساسية مفرطة ممكن تؤدي إلى الإنسان إلى أنه يدخل في مشاكل نفسية أو ينعزل أو ينطوي، هذه تحتاج إلى تعامل وحل. ولكن الحساسية أن الواحد يتأثر من النصح ومن الكلام، يعني واحد يقول والله كنا ننتقد، أبوي كان ينتقدني بالمجلس وعادي، يا أخي يوم قلت لولدي لا تسوي كذا زعل وضاق صدره. لا، هذه اللي يحتاج حنا نتعايش معها، لأن اليوم الحياة

0: وجيلهم اليوم مختلف تماما، مختلف في فهمهم في وعيهم. أول عندنا الصبر وال خلينا نقول بالعامية كذا الجلادة في التحمل. اليوم يزعل لأنه اليوم يشوف أنه مو من حقك تتكلم عليه. الحقوق والاستحقاق والوعي اليوم زاد عند هذا الجيل، فلما تجي تنتقد واحد أو تقول له شيء أو تقلل منه يبدأ يزعل ويتضايق. أول ممكن تقول يا أخي كبر راسك مشها، لا عنده حدود، ليش تتكلم عليه؟ ليش تقول لي؟ ليش يتكلم عليه شخص أكبر مني؟ يعني عنده تساؤل، ما يقول أدب وأنه والله تتكلم عليك واحد قل أدب، ولكن هذا حقه. أول كان الواحد يسكت، تعلمنا أول أنه إذا قال لك أحد كلام اسكت. اليوم الجيل هذا ما يعرف يسكت. طيب هل هو صح ولا غلط؟ حنا نقول دائما في وضع الحدود وانك ما تخلي احد يتكلم عليك او يتعدى حدوده، بالعكس هذه من الاشياء الجميله اللي ممكن تحمي الجيل هذا من ما تعرض له الجيل السابق من نقد ومن اذيه ومن التحمل الكلام الكبير ولا تغلط واسكت ولا تاخذ حقك. فهذه بالعكس انا اشوف احيانا قد تكون ميزه. والحساسيه اليوم اذا زادت لا، هذه ممكن تحتاج انه تدخل يعني مختص يساعده في ازاله هذه الحساسيه.
1: جميل. ممكن طيب دكتور انه حتى الاجيال السابقه عندها حساسية وإحساس، لكن يمكنهم كانوا يعني أحيانا يتحملون ويمشون مثل ما تفضلت دكتور، لأنهم يحسون أنه يعني الناس يعيبون على الشخص اللي ما يمشيها والشخص اللي

0: بس عنده يعني إحساس عالي فقط.
1: صحيح. أول كان الكبت، لذلك اليوم اللي يفرق عن هذا الجيل، بعض الناس يقول هذا الجيل ما يستحي، يعني هذا المفهوم اللي نسمعه بالمجالس، لا، هذا الجيل عنده تعبير عن مشاعره. أول ما يقدر يعبر عن مشاعره، صح أنا حساس وضغطني الموضوع، بس يعني عيب أتكلم، عيب أقول تراك ضغطتني يا خالد، ولا تكلمت علي، ولا زعلتني، عيب، خلاص كبر راسك وانسى. لا، الجيل اليوم يعبر عن مشاعره، فحنا لما يعبر عن مشاعره احنا يعني نصق عليهم مصوت، ايش حساسين، ما ينضحك معهم، ما يمزح معهم،
0: نفسيات.
1: هو نفسيات مثل ما تفضل، هذول نفسيات وهشه وشخصياتهم ضعيفه. لا، ترى اليوم في ناس، لا ما شاء الله، شخصياتهم رائعه، واشوفهم اليوم، وحتى ننظر اليوم الى المحافل، الشباب بالمراهقين اللي ماخذين مثلا في الذكاء الاصطناعي، اللي مسافرين، اللي ياخذون مثلا دورات، ناجحين مشرفين البلد في دول كبيره باعمار صغيره. طيب دول ايش؟ دول عندهم القدره، تربوا بتربيه جيده، ما كان فيها قمع، ما كان فيها استنقاص، ما كان فيها. فاليوم لا، الجيل جيل واعي، فالتعامل معهم يكون تعامل واعي ومحسوب. يعني ما اقول والله ما يفهمون، ولا انتقدهم، ولا اقمع مشاعرهم، لا، لابد يكون التعامل تعامل صحي واعي معهم.
0: جميل. طيب بقيت لنا دكتور دقيقة تقدر تجمل فيها للسادة المستمعين وللآباء خصوصا والأمهات نصيحة أو مجموعة نصائح تجملها في دقيقة؟
1: أنا أقول للمربي اليوم، التربية اليوم مع أبنائك صاحبهم، والله شوف وجدتها كثير من الآباء والمربين، إنه يكون صديق لابنه، اسمع منه، مو لازم تنتقده، مو لازم يطلع ابنك مثلك، أنت لست ابنك وابنك لست أنت، فقد ما تقدر أيها المربي إنك تكون على وعي وعلى اطلاع. الحياة تتعوض، النجاح يقدر ينجح، وإذا ما نجح لا تخسر شخصيته، ولا تجعل معيار الحب للأبناء مشروط بإنجازاتهم. خل حبك لأبنائك حب غير مشروط، حتى تحميه أنه يدخل في براثن التعلق والبحث عن الآخر، أو أنه كلمة واحدة ممكن تؤثر على مشاعره من قبل الآخرين.
0: جميل. هم يقولون طبعا في المثل إذا كبر ولدك خاوة، فهذا
1: خاوة، صح،
0: نعم.
1: صدق.
0: طيب شكرا لك دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي، يعطيك العافية ونلقاك إن شاء الله في الأسبوع المقبل.
1: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
0: شكرا، وشكرا أيضا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. نلقاكم على خير يوم الأحد القادم بحول الله في برنامج المستشار. كونوا على الموعد.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: تعاليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
4: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق والشوق على كل المستمعين، مستمعي أثير إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة 10 للساعة 12 مستمرين معكم في مجلسنا، مجلس تعاليل، واللي من خلاله نطرح مواضيع ونناقشها وناخذ آراءكم، انطباعاتكم، مشاركاتكم، ذكرياتكم، مواقفكم الطريفة. يعني مجلسنا يعني حالاته هو تواصلكم معنا على 011 40 53.
3: من جديد حياكم الله إلى تعالينا، سعد بكم كثيرا المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال

0-11-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل في الموضوع المطروح في كل ليلة، موضوعات اجتماعية تربوية إنسانية خفيفة من واقع حياتنا ومن صميم مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك، في المجالس، في المناسبات، في العمل، بيننا وبين الجيران. كل هذه الموضوعات والمواقف مهمة جدا حتى نستفيد من الطرح ومن الإثراء المعرفي من مختلف مناطق المملكة المشاركين، بل حتى الذين يقيمون على هذه الأرض الطيبة. أهلا بكم، فريق العمل يسعد بكم كثيرا. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل بعد الفاصل الأول اللي سمعناه. وطبعا كيفك يا طلال؟
1: أهلا يا خالد، حياك الله. يا مرحبا،
0: شو مسوي؟
1: حياك الله يا خالد،
0: كيف الأجواء؟ تمام. احنا كل أول ما نبدأ
1: بالأجواء دائما تستني خبير الطقس، أنا بدأت كل حلقة عن الأجواء.
0: يسمونا طلال كراني.
1: ونعم والله بالأستاذ القدير، الله يحفظه يطول عمره. على كل حال، موضوعنا الليلة حبتنا الكرام عن العتاب. العتاب، وهذا يبدو لي كثير من الناس اليوم ربما يعاتب أخيه أو حبيبة أو زميلة أو صديقة، هذا والله ما اتصل علي، ما كلمني اليوم، ما سأل عني، ما حضرت المناسبة، ليش ما حضر في العزاء، ليش ما زارني وأنا في المرض. كل هذا الكلام موجود متداول، صح ولا لا؟
0: صح.
1: ولا ليه ما عزمتني؟ ليه ما عزمتي؟ لازم يعزمك؟ هذا تشرع عتب. الناس يقولوا أن هذا دليل محبة، يعني ما سأل وما نشد عنك إلا لأنه مفقود، فقدني أنت الآن في هالمناسبة، لازم أحضر وأتشارك معك. وبعضهم يقول يا أخي لا تثقل القلب يا أخي بما فيه، الناس والله العظيم فيه هم وغم ومزدحمين، كثير من المشاعر والمشاغل، من الألم والهم وأشياء كثيرة الحقيقة تصرفهم عن ذكرك أو ذكر غيرك، فيحاول أيضا مع هالحياة يتأقلم ويتكيف مع الناس اللي حوله، لأن اليوم كثير من المفاهيم تغيرت، اقتحمت تغيير في حياتنا، كل شيء تغير في مناسباتنا، في دعواتنا، في العزايم، الحركة تغيرت اليوم، فصار منا خطأ مقصود وفي شيء خطأ غير مقصود، يقول سهوا، شيء عفوي صار وبدر منا، ما في شيء يعني كان مقصود من طرف دون الآخر. ولهذا الناس يحب أنه يعاتب زميله أو صديقه، دائما يحب يقول والله ما يعاتبك إلا اللي يحبك، إلا اللي يحبك. طيب، أول الزمن البسيط كان في عتاب؟ كان في عتاب؟ كان

0: كان في تشري لكنه مقبول، كان يسمونه شيء من الفضفضة أو الود اللي بينهم. لكن اليوم تغيرت الحياة، اليوم صار في انفتاح كبير، انفتاح كبير، الاهتمامات تغيرت، المشاركات، المناطق الجغرافية اليوم توسعت، امتدت حركة السيارات، كل هذا تغير. هل ممكن أن أفسر أن العتاب اليوم في هذا الزمن أحد مظاهر الحب مثلا؟ ممكن هذا الدواء شافي لكل المشكلات اللي تسود بيننا وبين الآخرين في كل علاقة، أيا تكن هذا النوع من العلاقة، أيا تكن علاقة زوجية، علاقة صداقة، زمالة، علاقة بين الجيران، كل العلاقات يكثر العتاب، لكن كثرته يفسد الود بين الطرفين. متى نعاتب طيب الناس اللي نحبهم؟ متى؟ في وقت؟ يعني هل في شيء كايد كبير ممكن أتوقف أقول لا لازم أعاتبه؟ لأن أصلا من جمال الحياة وديمومة الصداقة أن يكون في تغاضي بيننا حتى تستمر هذه العلاقة، لكن أوقف على كل صغيرة وكبيرة على العتاب أفسدتنا جمال هذه العلاقة، إفساد تام. طيب لو تخلينا عن العتاب صارت حياتنا وعلاقاتنا ما فيها عتاب أبد، أنا كذا حافظت على المشاعر صح، لكن مشاعر متعبة فيها ضبابية ما فيها وضوح، هو يخطي الآن ولا عاتبة. طيب متى عاتبة؟ تصير كل كلامنا صح صح، إيه أنت صح، أنت على حق، أنت ماشي صح. لابد من العتاب لأنه ينظف القلب ويخلي حياتنا بيضاء صافية.
1: يعني نبي نقول اليوم، هل تتفقون مع مقولة العتب على قد المحبة، ولا نقول يعني متى يكون العتب دليل اهتمام ومتى يكون مزعج ومنفر؟ لأنه بعض العتاب بعض الناس تضايق، فمن كثر ما يعاتبك على طول تبطل أنك إيش تحاول تحتك فيه أو شيء تبعد منه. وفي ناس يقولك لا والله كثير العتب يحب أكثر. يعني هذا النظام اللي نبي نتكلم فيه اليوم، يعني هل كيف نفرق بين العتب الطبيعي وبين التحكم والتدخل في التصرفات؟ على 011-40-53.
0: وخبير الطقس يعني طالما أنك يعني ذكرته الأستاذ القدير حسن كراني، هو انتقل لرحمة الله يعني على كل حال، فندعو له بالرحمة والمغفرة طالما أنك جبت سيرته على كل حال في هذه الحلقة. إيه ربنا يرحمه إن شاء الله. على كل حال موضوعنا لهذه الليلة عن العتاب، وهناك فرق يعني شاسع بين العتاب بطريقة لطيفة ممكن تجعل الطرف الآخر يتقبله، وبين التوبيخ واللوم، هذا اللي ينفر ويدفع أحيانا إلى تصرف بطريقة عكسية. أهلا بكم لتعاليل 011-40-53.

0: تعاليل. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم من جديد. تكلمنا قبل الفاصل عن العتب وكيف احنا نعاتب، وبعض العتب اللي يزيد عن حده شلون نتعامل معه، واللي عاتبنا هل فعلا على قد المحبة. في أوقات يأخذها المقولة دي ويبدأ يشغلك 24 ساعة وهو يعاتب. طلال، في شغلة ثانية أنا نبي نتكلم، أبي ممكن المستمعين يعطونا الفرق بينه، إنه شلون أعرف إن هذا يعاتب من محبة، وفي بعضهم لا ماخذ موضوع العتب ذا بس من باب إنه يعني يفرغ اللي في خاطره، يقول يا أخي أنا أعاتبك على قد حبي لك وعلى قد غلطك،
1: ويتدخل في حياتك وسلوكياتك وتصرفاتك.
0: يعني مثلا أنا أعطيك مثلا زي الزوجة اللي تعاتب زوجها، ليش عطيت أهلك، ليش ما يعني ما ليش سويت لأختك، ليش ما سويت لي مثلهم، هذا عتب ولا وشو ذا؟ يعني أنا بعرف نبي اليوم نفرق ما بين إيش قوانين العتب. أنتم بتشوفون إيش العتب، كيف الواحد يعاتب، هل هو زي ما قال طلال قبل الفاصل انه يعني يبدا يوصل مرحله انه يتدخل في شؤونك يعني ويعاتبك على اشياء تخصك، ولا انه مثلا لما يعاتب كل يوم ليه ما مريتني، ليه ما كلمتني، ليه ما سلمت علي. اوقات انا اشيل همه، تدري يعني اوقات الشخص اللي زي كذا اقول الله يستر لا تعلمونه ولا اي شيء عشان لا يقعد يعاتب، ولا نسيت مثلا والله ما كلمته الحين بيقعد يتشرح علي، بيقعد يفسرها ويحطها في اشياء ثانيه وانا نسيت.
1: هو العتاب مفهومه واحد لكن يمكن اساليبه متعدده، مهما تعددت يعني اساليب اللوم والعتاب وتنوعت بين المزاح والجديه وكثره السؤال والاستفسارات حولها، كل هدف الوحيد اظهار الانزعاج من هذا الامر اللي حصل ويبدا يعلق عليه من باب العتاب اللي صار. لكن ليش ما يستخدم مثلا اسلوب اللين، النقاش، الحوار البناء حتى يوصل الفكرة بطريقة أفضل وتوصل للطرف الثاني، يعرف وش موضع الخلاف، يحاول يحله وتمشي الأمور يعني بسلام بسلام في، والأهم من ذلك هو السلام بين الطرفين. هذه الفكرة الرئيسية اليوم، لكن الابتعاد عن التجريح والتقليل والتقصير والاتهام بحد ذاته هذا مشكلة، مشكلة للأسف، هذا يسبب النفور في العلاقات. العتاب ممكن يكون يعني جميل وجذاب وإيجابي في حياتنا إذا استخدمناه بطريقة المثلى، والعتاب يختلف الحقيقة على

0: دائرة علاقات أسرية من القريبة من البعيدة، هو في مجتمعنا من دائرة الحي من الجيران. المهم أن نفصل في مسألة العتاب، وعادة يقولون يعني ترى عتاب الأخوة هو أصعب شيء، أصعب عتاب.
1: في شغلة ثانية، متى أنه نعاتب ومتى إحنا نعدي؟ عرفت يعني برضو أنتم متى تعاتبون، يعني تشوفونه يعني متى وقت العتب، ولا من النوع اللي تعدي لأنه ممكن تعاتب ينفرون الناس منك أو ينفر الشخص منك.
0: أي.
1: 011-40-53 نوال.
2: مرحبا، مساء الخير.
1: مساء النور، هلا وسهلا.
2: جواكم الله يعطيك العافية.
1: يلا حيها، هلا وسهلا.
2: الله يحييك، الله يسلمك فيكم إن شاء الله. قول لا تعاتب.
0: أهلا يا نوال.
2: حياك الله. لا تعاتب، لا تكثر من العتاب، لأنك أنت الذي تعاتبه بعدين.
0: أي.
1: متى نعاتب ومتى نعدي ومتى، يعني خاصة إذا الشخص قريب منك؟
2: أي والله، شوف عند الشيء يعني مثلا عتاب إذا يجي في مكانه، يعني مثلا أعاتب على حاجة، مثلا أنا مثلا مريضة، أختي أو أخوي ما زاروني، يعني وتكرر مثلا المرض كذا مرة ولا زوني، هني أنا أقدر أعاتبهم لأنهم إخواني. أكيد أعاتبهم لأني أحبهم وأمون عليهم. لكن إذا مثلا حاجة أنا أشوفها عادية، يعني مثلا طلال وخالد أنا أكثر من أسبوعين ما شاركت فيهم، ما سألوا عني، ما بعاتبهم، خلاص عادي. يعني ما
0: سألتي خالد؟
1: انا ما في اعلان، ما لقيتيه انت موجود حاطين في على البرج هنا انه نوال وينها يا نوال. لا والله فقدناك اول تمشي ما كلمتي، قلنا وينك، وين يعني مختفيه ولك فتره ما سمعنا صوتك.
2: اي انا احنا يعني ابغى يعني اسويها لك
1: ان معك، انها لم تضبط معك يا نوال.
2: صارت جاي اليوم بعشرات الكويت نفس الشيء، قلت للمذيع ما ضبطت معك.
0: طيب نوال في دائرة علاقاتك يعني خسرتي أحد بسبب العتاب؟ كثرتي عليهم العتاب واللوم بأي طريقة كانت؟
2: شوف طلال، نعم. الأول يعني في السابق شوي كنت عاتب، مثلا لو ما عاد سأل عني
0: أنا بخسرتي ولا لا؟ خسرتي علاقة ولا لا؟
2: لا خلاص، هي علاقات انتهت يعني قبل لا يصير فيها عتاب يعني.
0: لا أنا بشيء بالعتاب
2: الحين، أنا ما عاتب أحد.
0: لا من يعني أول ما قد صار، يعني ما في خسارة إنسان لا لا لا لا طرف لا لا العلاقة.
2: شوف خالد طلال، أنا عاتب بيني وبين نفسي، فيها اللي هو ناس ما تسأل عني وش فيها، ما سألت، أما أجي وأكلمها.
0: طيب هذا متعب نفسيا، هذا
2: أي متعب.
0: ليش ما صارح، ليش ما واجهه وأكلمه؟
2: لأن أنا وش أقول يمكن بعد عندهم ظروف،
0: أي
2: يعني عندها
1: تخلقين الأعذار، يعني تلتمسين الأعذار،
0: ولا الموضوع أصلاً يعني موضوع غير مهم أصلاً، ما في داعي إني أسأل وعاتب، ما يستدعي.
2: ما أدري يعني، أنا بس شوف الناس اللي قريبين مني صراحة، إذا ما سألوا صحيح أضايق، أما إذا مثلاً علاقة عابرة أو عادية وما سألت.
0: طيب نوال، لو مثلاً دائرتك الاجتماعية سووا مناسبة وعزمة واللي تعرفينهم إلا نوال ما جت ولا وجهوا لك دعوة، تعاتبين؟
2: أي والله عاتب. أيوة
0: هذا اللي توك تقولين تركت العتاب، الحين رجع ما شاء الله وقت العزايم.
2: لا لا لا لا، مو على كذا. في قبل فترة كانت يعني مدرسة يعني تتواصل معاي وكذا، فزوجت ولدها وعزمت كل المعلمات. أنا طبعا ما أدري إنه زوج ولدها، فشفت واحدة حاطة في السناب وتبارك لها، قلت لها عرفت ولدها، قالت إيش ما عزمت،
0: ورحت كلمتيها؟
2: لا لا ما كلمتها.
0: شلون طيب شلون عتبتيها جل؟
2: يعني كده بيني وبين نفسي، بعدين ظهر ويانا واحدة تصير لها، لا تقول ترى مرة
0: لو انت من النوع اللي تحطين رسائل في الستوري في السناب، يعني اياك اسمعني واياك جارة؟
2: لا لا لا لا، ما ابدا، هذه السوالف ما احبها نهائيا،
0: بس بينك وبين نفسك.
2: اي
0: ما حد يدري.
1: انا مقهور، انا مقهور، عارف النظام اللي ليه.
2: لا لا والله صحيح خالد، والله انا مو من طبعي اقعد عاتب مثلا.
1: الله الله، شوف كيف
2: تعالي شوفي، يعني بيني وبين نفسي،
1: يعني نوال نسمه وكذا وريشه
2: خالد خالد انا ولا حط يعني اشيل مثلا على وحده ما عبرتني او ما عزمتني او ما سوت لي، خلاص ترى والله شوف هذه الادميه صارت عندها حالة وفاة.
1: معقولة ما تزعلين؟ ما ممكن ناس قريبين منك ناس
0: بس يا نوال خلينا نتكلم بصراحة، في شيء في الخاطر يصير لما يكون دائرتي

0: مقربة الآن، واحد يسوي مناسبة ويعزمهم وطرف ما يجي هو معهم في الجروب، ما يجي في الخاطر، ما يسأل كيف طلعوا وأنا ما نادوني ولا علموني، في شيء يجي في الخاطر، فهذا يستوجب العتاب. حتى أنا بس أوضح العلاقة وين هي رايحة.
1: أخوي مسوي مثلا مناسبة لبنته ولا شيء ولا عزمني ولا كلمني،
2: يعني هي وقتها صحيح بس طالع عادي يطيح الحطب.
0: يعني متى يطيح؟ متى يطيح؟
2: خلاص أنسى بسرعة أنا.
0: لا متى يطيح؟ ما يطيح إلا إذا استوضحتي منه الأمر، صارت مناسبة ولا جيت أنا. ليش ليش
2: ما قلت لك قبل شوي ممكن يكون نسيت.
0: أنت تقولين بيني وبين نفسي لا ما ينفع، أنا أواجه اللي وجه الدعوات هذه. يمكن أنا سقطت سهوا، أبي أشوف وش عذره، يمكن ما يبيني في المناسبة بعد، أبي أعرف أنا حتى بعد بيستوضح العلاقة هذه ماشية صح ولا لا. أخف ثقيل عليهم أنا.
2: طلال في الناس في وقت الأفراح من اللوي اللي عندهم والله يبسون يعزمون من صراحة، فهذه أنا ألتمسة أنا بس لأنه وإيش اللي قلته.
0: أنت الآن قلتي هالكلام بناء على كلامهم ولا أنت من نفسك اخترقتي هالعذر؟
2: لا لا لا أنا حطيت هذا العذر.
0: أي وشيء ما في فايدة، ما هي فايدة
2: لأنه لا قمت أقول يلا ما علي على
1: إذا بحاجة. إذا خلقتي هذا العذر ترتاحين ولا يبقى في خاطرك شيء؟
2: أرتاح لأن أنا مو من النوع اللي أروح
1: ولا يبقى في خاطرك شوي؟
2: لا لا والله ما يبقى والله العظيم، والدليل على كلامي إنه ما يبقى، بالعكس أنا بين فترة وفترة أتواصل يا هذه المعلمة.
0: العتاب يعني والله العتاب ممتاز يا نوال، جدا ممتاز مفيد وصحي في العلاقة إذا استخدمناه بطريقة إيجابية وبأسلوب لطيف ولين في حوار ونقاش، صدقيني وراح يثمر في العلاقة ويخليها ممتازة لأن القلوب متصافية. لكن لما شخص يسوي شيء من وراي أنا يا أخي يجي في بالي 60 سؤال، ليش سوى؟ وش السبب؟ وش قصده؟ هل أنا ثقيل في العلاقة معه؟ لازم استوضح التساؤلات هذه من خلال وضوح.
2: طلال المشكلة في ناس حتى لما نتي تسألهم تقول لهم طيب أنا وش مسوي ما يجاوب هني بعد أنت تتعب.
0: لا ما جاوب إيه؟ كيف المهم أنا فهمت الحين موضوع العلاقة.
2: يعني أنا سألت وما لقى جواب خلاص ما راح
0: ما في خلاص أنت تفهمين العلاقة لا وين هي رايحة. إذا ما يتجاوب معك ولا ثقيل عليك في الجواب ولا يحاول إنه يصد، أعرف العلاقة هذه منتهية ما راح تستمر لأن ما فيها وضوح. ما فيها وضوح
2: أحل العلاقات السطحية يا طلال، يعني الناس الحين اللي عندهم كفيهم.
1: طيب وش وش نوال وش أكثر جملة
2: علاقاتك تكون بسيطة وخلاص. نعم
1: نوال وش أكثر جملة عتاب تتكرر عليك وتضايق
2: يعني؟ كبر راسش. على وش كبر راسي؟ دايما يقولون لي مرة كبران راسش.
0: أي معنى نوال؟ نوال
2: يعني اي اقول لهم ايش
1: اللي صوتك قطع قطع صوتك قبل شوي
2: انت اي يقولون لي كبر راسك. اي اقول لهم على وش راسي كبر؟ يعني هذا انا من انولدت هذا راسي هذا شكله ما تغير. يعني انت متوظفه وانا متوظفه.
1: اكثر شيء ضايقك الكلمه دي؟
2: اي والله تضايقني وايد. يعني على وش؟ يعني لا زايد مالي ولا زايد جمالي ولا يعني ما في لي شيء زايد على الناس. يعني
1: عشان كذا كبر راسك على اسبوعين من 3 أسابيع ما تتواصلين معنا.
2: ابغى اشوف غلطي.
1: لا لا الله يحفظك صديقة برنامج ولك التقدير والاحترام.
2: وانتو عزيزين وغاليين والله العظيم. شوف انا والله انا مو نايمه والله انا قعدت عشان بس اسمع البرنامج.
1: يا الله ذا الاسطوانه دائما تقول انا ما نام عشانكم انا ما انام.
0: الله يحفظك يا نوال يطول عمرك. شكرا يا نوال.
2: اسال استاذ علي يقول لي صوتك غير. قلت له لا انا والله مو نايمه.
1: يلا يلا روحي قفلوا.
0: طيب نوال تحياتي لك في امان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله. 011-40-53 عبد الله.
3: هلا والله السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يرضى عليكم. والله بالنسبه للعتاب يحصل طال عمرك. لما تعزم لك واحد بس عناد جايب له 3-4 تقيم بس شنو خاط والله عتبان عليك يا زيد ويا عبيد وكذا. ممكن تلفظ على واحد والله عتبان عليك بمجلسي ما بينك وبين خلاص برا. يعني حصل عتب كثير صراحة. ممكن يعزم وما يعزم عتبان عليه بس تجيبه الحر بعدين لما عزم ما عزم من بين العالم عزم كل هالعالم هو أتركه الواحد بوحده. العتاب موجود ومطلوب وكويس والله بدون لقى وصجى وخناق. هذا عتبان يقول انت ما أدري كيف وأشوف خاطرك علي هالأسبوع والله عتبان علي. لا ليش تجي

0: رقم واحد احرجتني يا اخي عشان محدود انا واخويا خمسه انت السادس صاروا تسعه. هذا من اخطر شيء صراحه الاحراجات يعني والله.
1: يعني كثرة العتب يقوي المحبة ويصفي القلوب ولا يطفش وينفر إذا زاد عن حده؟
0: لا والله تردعه يصير رجع لين ينضبط على أساس مرة ثانية. إذا كان بحس النية إذا كان قاصد عاد شيء هذا ثاني والعياذ يقول
1: شلون؟
0: العتب مطروب.
1: وشلون قصد ثاني يعني؟
0: يعني خلاص إنه معناته دائما يعني ممكن يسوي مستقبل خلاص يترك هالشيء. وهذا والله حصل يعلم الله. عظم الله يديني وبس عناد وهو جايبه يعني بسعة صدر هو بزعمه والناس تزعل. هذا احراج يا اخي.
1: دائما تحب تعاتب ولا من اوقات تعدي وتمشي؟
0: لا والله ممكن 2%.
1: يعني في اشياء واجد تمشيها وتعديها؟
0: ما هي مشكلة ممكن يعني يعني قدام احسس انه يعني ما ادري الناس ما
1: تدريه
0: بعدين عتبان عليه أذكره أنك خط على خط أنا عزمتك قدرتك ما تجيب ثلاثة واربع.
1: أي هين هذا موضوع العزائم أنك تجيب معك ربع أنت مرتب عشاك على خمسة ستة. لكن أتكلم بشكل عام مثلا يعني في بعضهم يتشرع عليك ليه ما تكلم ليه ما تمر ليه ما نشوفك ليه تروح وما تكلمني ليه ما تعلمني ليه ما تسوي.
0: هذا كثير العتب أعوذ بالله. ما تجيب العزائم ما تجيب العروس أنت الله يهدين وياك طايع. أنا أذكر مرة كذلك الله يرحمه عمي قالوا ولده سبير يا يبا أبا ألزق بكرة بالليل نقول أتزاب له أبا عزمك على أرقوق ومصران بعير خبر يعني شيء حويل بحي. قال ما يخالف وعلم اخوانه هالاربع يوم جم بكره يوم اي والله يوم جم بكره لما رحيم الله يرحمه جاب بن ثلاثه ويجي محمد اثنين وسعود واحد يوم انصق راسه والله لا يبلى صح انه صار كثر صاروا تسعه. عتب عليهم بكر يا جماعه الخير انا كذا وكذا انا واخوان وانت كذا قال والله ما بغيت يعني قال معي هو بالقريه وكذا صرفوا هذا ترى والله العظيم يا الله ما عاد مصرنا الله ما رحتهم أكلوا نصمنا المغذة
1: بس الأمور طيبة يعني تتعذر من ضيوفك ومن العالم ولا يعني صحيح. وترد اللوم على اللي سواه
0: وبالعمل ممكن طال عمرك مدرس ما يساعد ولده زميله بالشبه ومن جماعته عتبان عليك والله ما ساعدت ولدي الله هدير وياه كله كم خمس درجات هذه كذلك تحصل ممكن معاملة لا والله النظام والنظام على العين والرأس بس وساكت مخليه وشنوحك ما تحس يشوف غاز والله عتبان عليه أخو جاك وما مشيت معاملته يعني أي إنسان يعتب على أخيه الثاني مهما كان وهي غريزة بالإنسان يا أخي بقى. لكن الحمد لله الأمور طيبة مثل ما يقولوا
1: الله يحفظك
0: والله برامجكم زينة يا
1: أنت الزين يا عبد الله الله يحفظك الله. إن شاء الله يلا ودعناك الله شكرا لك
0: شكرا يا
1: هلا سهل هلا عبد الله
2: 011-4533 أبو تميم
3: يا أهلا والله أبو عبد الله
2: أهلا أهلا يا أبو تميم حياك الله
3: خير ومساء أخي خالد
1: مساء الورد
3: مخلص البرنامج وطاقم البرنامج والمستمعين
1: واللي يسمعون واللي معهم واللي جنبهم واللي كل في كل مكان اي والدقبوري
3: واللي يكرهون علي واللي ما يكرهون علي
1: أسلم يا أبو تميم
3: من قال سالم ومن يسمع والله شوف العتب أو هو اسمه العتب وفي ناس يسمونه
1: التشر
3: التشر هو شوف طبعا هالشيء هذا معروف ولا يخلى بين الناس مهما كان ولكن دائما لما يصدر العتب احيانا يكون من شخص محب لك وتعرف انه يحبك بحسب التعامل من قبل يعني مو من بعد يجي عتبك تقول هذا يحبني لا ترى مو دليل لكن انت تعرف الشخص هذا انه يحبك فعلا ولو بغى يعاتبك عاتبك
1: وشلون تعرف ان عتابه عتاب محب ولا ان عتابه في شيء ثاني؟
3: ما والله بالعشره اللي بيني وبينه والمعرفه اللي بيني وبينه والمواقف اللي حصل بيني وبينه لكن من جاء وقال والله أنا كذا والله من باب المحبة، ترى هذه يحطها زي ما تقول
1: شمع
3: شمع بين، حاول عشان تتقبل اللي بيقوله ولا تشعر عليه بشيء يعني. وكثير احنا نواجهنا النوعيات هذه، ولكن شوف أنا أقول إذا أنت من الناس اللي عندك القدرة أنك ما تعاتب هو أفضل، لا تعاتب لأن كثر العتاب يولد الكراهية.
2: اترك الكثرة، أنت تقول ضد العتاب أصلا، ما قلت كثرة، أنت ضد العتاب ولا لا تقول لا تعاتب؟
3: إيه أنا أقول ضده
2: إيه ليه ضد. طيب ضده
3: لأنه يولد بين الناس
2: كثرته هو اللي يولد، هو اللي يفسد الود والمحبة كثرة العتاب. لكن العتاب صحي في أي علاقة بين اثنين، وجوده صحي.
3: شوف أيوة إذا كان شوف صحي في مو في كل شيء، في بعض الأمور العتاب بين الرجل وزوجته، العتاب بين الرجل وأبنائه، هذا لا يعني ما في إنسان والله رجل
2: يا رجل أولاد. حتى بين الأصدقاء لابد من العتاب، هو اللي ينقي الصداقة، هو ينقي بالأشياء اللي تتلوث فيها من الحياة ومن حتى من الناس ومن القيل والقال. يعني تلقى شخص مثلا سمع كلام من طرف ثالث، جاء كلام إن أبو تميم فيه وفيه وفيه، راح يصدق على طول ولا يروح يعاتب يواجه؟
3: لا أنا قلت الكلام في البداية اللي هو يكون الأصدقاء أو المحبين، يعني هذا يسمونه عتاب محب.
2: طيب يا ما عتبت بضد العتاب أجل؟
3: في أنا ضد في الأمور السلبية.
2: ما في سلبية.
1: مثل سلبية. مثل إيش؟ مثل إيش؟ يعني.
3: السلبية اللي دائما يعاتب على الطالع.
2: هو كثرتها اتفقنا، كثرتها ضده، لكن تقول ضد العتاب بشكل كامل.
3: شفت؟
2: أنت تقول ضد العتاب. يمكنك إيش؟ توهقت ها؟
3: لا يمكن التعبير عندي.
2: طيب وصلت
1: يمكن
2: الفكرة.
1: يمكن خانها التعبير.
3: لا خاني التعبير. ولكن إحنا نقول. إذا أنت عندك القدرة أنك ما تعاتب يكون أفضل.
1: أنت إذا حبيت شخص تعاتبه واجد؟
3: والله أني أنا كنت، ولكن بطلت الشغلات هذه. أنا صرت معاتب لدرجة أني والله صرت ما عاد أحرص على الشخص هذا
1: اللي يعني عاتبك واجد.
3: الناس لدرجة الناس والله العظيم شوف أنا أصبغ زين اللحية، في يوم من الأيام لاقاني واحد أعرف يعرفني وكل شيء قال فلان تصبغ يأتي، قال أفا شت شرة يعني شنو مسوي جريمة أنا يعني. وصلت الأشياء، شوف الفكرة، فكرة العالم وصلت إلى الأشياء هذه اللي أصلا مالك دخل فيها جد والله العظيم.
1: هذا لو شافك أنت ما صبغت قال ليه يا بتم ليه ما تصبغ؟
3: شوف هي هذا من الناس اللي لا يمكن ترضيه، لا كذا ولا كذا.
2: بعض العلاقات يا أبو تميم، بعض العلاقات سبحان الله يدخل فيها العتاب تعود أقوى، حتى النفوس المضطربة تهدأ بعد العتاب. بعد العتاب، لكن قبل العتاب تلقى كل واحد قاعد يفسر الموقف هذا حسب وجهة نظره، تفسيره، يمكن قصته كذا، يمكن وده يقول كذا، فيدخل في دوامة متعبة.
3: أنا أقول العتاب الصحي واللي في مكانه، مثل يجي واحد يكون واشي يجي يتكلم ولا شيء.
2: ما هو العتاب هو اللي يكشف الواشي، هو اللي يخلي الواشي ينقلب خائب، هو العتاب نفسه.
3: ما في شك، وهذا الأشي وهذا النماذج.
2: شو لوجود العتاب أصلاً؟ لأن أحيانا الواحد ترى يسمع القيل والقال، يسمع القيل والقال ولا يروح يستوضح الموقف، يمكن صار شيء.
3: هذا
2: الغلط. وشو
3: هذا الغلط؟ إني أسمع شيء ولا أروح إني
2: لكن لو صار في عتاب حقيقي، عتاب واضح، يفهم وش موقفه وترجع النفوس أقوى.
3: لكن أنا قلت ضد، ترى أنا اللي أوضح الصورة، أنا قلت ضد العتاب اللي فعلا ما له داعي، مثل اللي يتدخل في امور ما ادري ايش من الاشياء اللي ما لها سنه اصلا.
2: نعم. لا هذه التدخلات هذه ما لها علاقه في العتاب.
3: لا والله في ناس يجي
2: لا ما لها علاقه في العتاب. لا هاي تدخلات، ليش شريت وش شريت؟ لا تدخلات شخصيه. لكن الشيء في احيانا هو يعتقد ان اللي عنده حق عندك، لا حق عنده، فيحاول انه يستوضحه وش اللي صار ما صار.
3: لا مو انا هذا اللي الشخص العاقل لي حق فيه، انا لك حق انك تعاتبني فيه، لكن في ناس يعاتب وما له حق. هذا اللي انا اتكلم عنه.
2: بيض الله وجهك يا ابو تميم، الله يبارك الله فيك، يطول عمرك.
1: شكرا لك
2: على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا.
1: 011-40-53 فالح.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يمسيكم بالخير. اولا اشكر اذاعه الرياض على المواضيع اللي تلامس حاجات المجتمع،
1: وشكرا لتواصلك معنا.
4: الحاجه الثانيه، عندي بيتين تشمل الموضوع. يقول رفيق يعاتبنا ويزعل من اطرف شيء، ما نبغي معه رفقه ولا نبغي ميانه، علينا من الدنيا.

0: يا ضغوط أمي بشوي ويحسب إن الله خلقنا علشان
1: الله.
0: سلامت
1: الله.
2: صح لسانك. صح لسانك.
0: صح لسانكم. حبيت أسلم عليكم وأشارككم.
1: أنت من النوع اللي ما شكلك ما تحب العتب ولا تعتب على أحد ولا أحد يعتب عليك.
0: لا والله ما أحب عتب حد. أول شيء يعني ولا تقطع أصحابك علشان غلطة يوم قبل أن تدور العلاج يقطع العلة.
2: نعم.
0: وحتى في الدين في سورة الكهف موسى مع الخضر بعد ثلاث قال هذا فراق بيني بينك بعضهم من أول شيء عاتب كذا.
2: نعم.
0: فبيض الله وجيكم. حبيت أسلم عليكم وأشارككم وأعذرونا على.
2: طيب عم فالح نبغى قصص صارت لك بينك وبين أصدقائك يعني شيء من العتاب. في أحد زعل عليك يوم أنك تعاتبه؟ إن زعلت أحد هو يعاتبك؟
0: والله شوف يقول حزمي بن سعد من ينكرون الجمايل لا يهمونك.
2: أي
0: ردود الأفعال منهم لا تغربها. لو كان تهدي لهم واحدة من عيونك قالوا هذه عين اللي ما يشوفها. صديقك ما راح يزعل عليك. أما اللي يدور عليك راح يزعل نطر شيء.
2: أي نعم. لكن في بعض مفالح يقول والله يا أخي أنت ترى كثرت علي. أنت دائما نقادا علي في كل شيء نسويه.
0: يا العتب شوف أول شيء صداقة يبي لها تضحية. ما في صداقة تدوم إلا كل ولازم واحد يضحي. ما مستوي.
2: كلام صحيح. لكن الناس الآن يقول والله يا أخي الزمن تغير وعندنا مشاغل وعندنا اهتمامات وعندنا التزامات. أنا فاضي أنا واحد صديقي شوي.
0: أنا إذا كان عنده مشاغل أنا قصدي يعني اللي ما أعذرني أنا ولا صديقي راح أعذره يعني شوف. يعني ولما نتعذر منك يقول أتعذر والمعاذير نصف المنزلة لحيت ثم تقبل العذر ما تستاهل.
2: ما شاء الله عليك.
0: إذا منك تعذرت ولا قبل العذر خليه على ما قالوا طبعاً على يطق براسه الطوف.
1: إيه فالها التوفيق.
0: الله ينعم فالها التوفيق.
2: يعني أنت شوف أنت شوف يا فالح أنت شوف أنا ما نكثر العتب ولا لا؟
0: لا لا ما نبي أكثر العتب وبشرك ما يعتب علي حد من أصدقائي. شوف لأن الصداقة تحتاج شيء أقوى من العتب ولا شيء.
2: ما لقوا فيك شيء ما شاء الله ما لقوا ولا الطيب.
0: لا أقول لك لا والله مو عن كذا لكننا لي أصدقاء على عدد الأصابع ويعني وماخذين علي وماخذ عليهم.
2: أي نعم ما شاء الله.
0: أما الباقيين أصحاب يعني رسمي معهم. أما أصدقائي الغالين شرواك يعني
2: شرواك قريب
0: شفت. ف يعني أن مثلا غبت عنه عذرني وأن مثلا
2: ما شاء الله. يا سلام على هالعلاقة. حافظ عليهم يا فالح. هذه أحلى علاقة طالما وصلتوا هالمستوى.
0: الله يطول في عمرك.
2: عمرك طويل. الله يحفظك يا فارس.
1: شرفتنا اليوم.
2: أهلا وسهلا في أمان الله. حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 كنا نتكلم وياكم في موضوع الصداقة ونسمع إلى رأي فرح العتاب الصداقة. فرح
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا يا فرح. حياك الله. يلا فرح أنت على الهواء.
3: يلا معكم.
2: يلا تعاتبين ولا ما تعاتبين؟
1: واحد اثنين ثلاثة يلا
3: يلا
1: بنتسابق احنا. يلا تعاتبين. تحبين تعاتبين واجد انت؟
3: اعاتب الشخص الغالي على
2: قلبي بس. اي ممتاز. طيب يتقبل كلام جميل يتقبل ولا
3: الا اكيد يتقبل
2: ما يزعل من كثرة اللوم والعتاب؟
3: لا لاني عارف غلط عنده عشان كذا بعاتب على قد ما ابي.
2: اي خفت كثرين.
3: أما غيره لا مستحيل أعاتب حتى.
2: بس ترى اللي نحبهم يا فرح نكثر عليهم العتاب واللوم.
3: إنه إذا ما عتبناهم بيزعلون بعد.
2: لا طب إيش نكثر عليهم؟
3: لا لا مو بلي مرة.
2: ها.
3: يعني خفيف خفيف.
1: يعني خمس مرات في اليوم.
3: أيوة.
1: ما شاء الله. إيش ذا
2: وعادة وفعلا الفرح اللي نحبهم قريبين منا وإلى قلوبنا نلقى العتب ترى كثير لأن أي تصرف لا أي تصرف يصير منا نحاول نفسره بطريقتنا ونروح نعاتبه عليه تلقاه هو تصرف عفوي بسيط فهو يعتقد وجهة نظره يقول يا أخي شغلوني بهالعتاب واللوم والتشرد يا أخي مع أني أنا عايش طبيعي
3: إذا جايز للعتاب ومستقبل بالعكس.
2: إيه في أحد خسرتي في علاقة بسبب كثرة عتابك؟
3: والله كثير أوف. كثير والله
2: ليه؟
3: كثير. يعني ما عتبهم على مدري ما
2: أدري ليه خسرتيهم عشان عتاب؟
3: ليه شوف في عتاب مرة مرة يعني مزعج اللي هو يعني عاتبك يعني قدام الناس
2: أي يفشلك هذا
3: أو مناسبة أي يعني حاول يحرجك.
2: لا ما يصلح هذا
3: ما تدري وين تدي
1: هذا ما يعاتب هذا يبي ينتقم.
2: أنت تسوي لهم كذا؟
3: ها؟
2: أنت تسوي لهم كذا تعاتبينهم قدام الناس؟
3: لا أنا مو بأنا
2: أهم. أي أنا قلت يمكن سويتيها مرة وندمتي.
3: لا والله ما سويت. ليش أحرجهم كيف؟
2: صح
1: كيف ما انت شكلك يا فرح من النوع اللي تشره دائما
3: والله لا والله بالعكس لا
1: كيف لا
3: العذر

0: لا.
1: قد مرة زعلتي طيب؟
0: كثير.
1: أنت زعلتي على إيش؟
0: هذا الكاب اللي مزعج مرة.
1: إيه لا زعلتي مثلا على ناس مثلا سووا مناسبة سووا شيء ولا نادوك ما عزموك؟
0: إيه والله في بس إني والله ما أقول لا. كيف؟
1: ليه ما عتبتيهم؟ مش معلمتيهم؟
0: هو حلو المواجهة.
1: إيه.
0: وش المشكلة؟
1: صح.
0: بس بيطلعون أسعد عشان كذا لا ما.
1: طيب أحسن من كذا تفسري أنت أسباب من نفسك، يمكن ما يبوني، يمكن أنا ثقيلة عليهم، يمكن ما علموني كذا.
0: أفكر كذا بس طيب. إذا لما أشوف أعذارهم وإنهم يعني يطلعون أسعد خلاص والله.
1: طيب إذا تكررت إيش موقفك؟ سووها مرة ثانية ولا نادوك؟
0: والله ما في مانع خلاص خليهم.
2: تكررت مثلا واضحة ما يبي لها.
1: خلاص يعني تخيرين مسار العلاقة، تفهمين هم أصلا ما يبون وطريقة أي أي نعم
0: نفسي وأحط نفسي في موقف ليه
1: ما يبونك يعني ما يبونك يعني
0: ما يبونهم
2: خسرانين والله هم خسرانين. هذا اشتغل فراح يعني أكثر جملة دائما عتابي يكررونها عليك وشي والضايق
0: وينك وين مستفيد
2: والضايق ذي
1: وتبين تحضرين عزيمة بعد وانت مختفية عشان كذا ينسونك.
0: لا والله ما بعين كذا مو بعين كذا بس يعني شيء يعني تنعز مختك وانت لا هذه قوية.
1: اوف صارت
0: مرة
1: هذه تجرح
0: والله. ليش يعني تعمدونك غصب
2: معقولة
0: يعني يطلعون أسوأ ما عندك
2: معقولة
0: والله جد
2: والله كبيرة بحقك ذي.
0: شو سوي يعني
2: شلون؟ لا وبعدين انت تهاوشينهم يعاتبونك وتعاتبينهم ويقولون والله نسينا.
0: والله شوف اذا تكررت والله بواجههم وبلسان طويل.
1: طيب اختك راحت ما قالت؟
2: لا المفروض اختك تقول ما روح والله اختي ما جات
0: حزب يعني
2: ها
0: يعني يصير حزب عليهم.
2: لا ازعلي حتى من اختك واحد
1: يعني ايش معنى يعني من بيت واحد يطلع
0: لا ما ازعل اخليك تتعب
1: اي بس هذه يمكن لها قصه سلبيه يعني مفهوم سلبي كيف من بيت واحد يطلع الاخت والثاني ما تطلع
0: متعمد يعني ما يبي لك كلام
2: ايه. ها بينكم شيء يعني
0: مش يعني اقول يعني خالتيني والله ما ادري
2: لا ما كيف ما ندري
0: ما ادري والله
2: اجل في مشكله
0: شكل شيء فيني ما ادري
2: شكلهم يغارون منك
0: وحتى الغيرة معقول توصل كذا؟
2: ما أدري أنا أسألك أنت.
0: هو الغيرة موجودة.
2: أنا من رأيي إنك أنت تروحين تمسكين وتقولين ليش فيكم إذا هم يهمونك.
0: أصبر عليهم قاعدة أصبر عليهم. أوكي.
2: يعني تنتظرين مرة ثانية يكررونها. أنا لو منك بلوك كذا.
0: هو معطيتهم بلوك خاصة من زمان.
2: يا بنت الحلال أجل كيف تتواصلين معهم يتواصلون معك؟
0: هو في الجروبات كذا في الجروب. هو خاص ما في.
2: انتم فين واحنا فين؟ وش من اول ما بديتي وانت تعطينا يمين اكثر واحدة تعاتبين وما تحبين تتعاتبين وتحبين ما ادري انت من النوع اللي تعاتبين ما حد ما تحبين احد يعاتبك صح؟
0: مو بعين كذا لا والله انا عارف اقول لك الشخص اللي غالي على قلبي انا عارف
2: اي تعاتبي واذا تعاتبتي
0: او عادي يعني ما عندي مشكله يقول اللي بي
2: معي عموما انتم يا البنات كثيرين تعاتبون بعض واجد صح؟
0: اي والله في كثير مره ومشاكل وبركات ويلا اطلعي ورجعي ثاني مره
2: وتتصالحون وترجعون وها
0: اي
2: وليه رحتي وما قلتي لي وليه ما ادري وشو
0: ايوه ليش ما قلتي لي وليش هذه اي وهذه لا عادي عادي الوضع طبيعي ونتهاوش ونعاتب بعض ونرجع عادي.
2: أصعب موقف صار عليك من يعني عتب كذا وانحرجتي وعرفتي نفسك أنك أنت فعلا
0: هذه من جدتي يعني كبيرة سن كذا في المجتمع هي في مدينة ثانية إيه كذا أحرجتني في يعني عزيمة وكذا
2: إيش
0: ما أدري وين أروح كنت أتمنى الأرض تنشقت بلاني صراحة
2: شكلك قلت نزلوني من الأرض لو سمحتوا.
0: جد والله أحيانا كبار السن كذا يعاتبون كذا من محبة بس الواحد تنحرج
2: زين زين الحمد لله امس انك انت يعني عرفتي الغلط اللي سويته
0: قاعده والله قاعده اعدي كذا مزاجي الحمد لله
2: يلا بارك الله فيك يا فرح
0: يلا اهلا
2: شكرا لتواصلك معنا يعطيك الف عافيه مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل وفي موضوع العتب وشلون نتعامل معه ومتى نعرف الشخص اللي عتبنا محب ولا ممكن يكون شخص معلق على موضوع انه العتب وما العتب بعد هذا الفاصل على 011 40 533

التعاليل. من جديد حياكم الله، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض في موضوعنا المطروح لهذه الليلة عن العتاب بين الأحبة. العتب على قدر المحبة الموجودة في هذه العلاقة. ممكن العتب يفسر على أنه اهتمام، وأحيانا يكون مزعج للأسف بكثرته، لكن الناس ما عندها أسلوب، كثير من الناس ما عندها أسلوب في طريقته للعتب، فيحب أكثر ويتوقع من الآخرين توقعات أعلى، فلهذا يدخل في مرحلة الصدام مع الطرف الثاني. إيش ما سويت، إيش ما عطيت، أنت سويت، فهذا الأمر مزعج، والطرف الثاني قاعد يفسر هذا الأمر يؤدي على سجيته. ما في شيء يعني نوايا خفية في هذا الموضوع. وأحيانا كثرة العتاب تفسد العلاقة إذا كثرت، لكن إذا قننت وعرفنا كيف ندخل بأسلوبها اللين والمباشر والحوار الهادئ، هذا يزيد من هذه العلاقة وتستمر وتنتهي كل المشكلات، تنتهي كل المشكلات، ما يحتاج حتى إلى مصلح، صح ولا لا؟ ولا نحتاج مصلح؟ هاي مصلح.

0: هلا حياك الله.
1: الله يبقيك، شلونك؟ عساك طيب
0: يا حبيبي، شلونكم؟ طيبين؟
1: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: بخصوص العتاب باختصار، ترى هي يعني اساسا تريح النفس.
1: اي صح، اي نعم.
0: تعاتب احد
1: اي تفضفض،
0: وكنت شايل اي تفضفض خلاص انت. والله احيانا تصير معي، يعني انا ما اقدر انام الليل الا لما اروح للشخص اقول له ترى كذا كذا كذا سويت. قال انا ماني غاصب مثلا. انتهت خلاص، انتهت. هذا المفروض اي شخص يحس بنفسه انه في شيء
1: تنقي العلاقه من الشوايب.
0: نعم
1: اللي
0: نعم
1: فيها.
0: نعم نعم. ليش احقد عليه وليش ابني علاقه؟
1: مو بحيانا حقد، احيانا تفسيرات. نعم. تدخل انت في نوايا للاسف سيئه.
0: ايوه نعم نعم، سيئه وتكبر مخك وتوت.
1: طيب في احد زعل عليك يا مصلح؟
0: نعم يطلع. نعم
1: في احد زعل عليك يعني ما يتقبل العتاب؟
0: لا بالعكس. يقول انت فهمتني غلط مثلا. الكلمة اللي قلتها مثلا ما كنت قاصدها، وانا كنت اقول الشخص فلاني مو عليك مثلا.
1: حسيت طيب في احد من يعني يوم عاتبته حسيت ماشي يعني جوابه غير مقنع وغير متجاوب معك في العتاب، ويحاول يلف ويدور ويطلع اعذار؟
0: يطلع اعذار اذا كان هو مثلا مذنب.
1: ما يعترف بالخطا.
0: ما يبي يعترف بالخطا.
1: وش تسوي هنا؟ وش تسوي في الحالة؟
0: تنسحب خلاص، تعرف الشخص هذا خلاص.
1: خلاص وضع عند اول موقف.
0: ايوه حط عنده شخطه انك توخر عنه. ما تحط.
1: طيب واذا كان مصح وكان واحد يعني مصاب بكثره التفكير، عنده افراط في التفكير، اي تصرف يصير من الطرف الثاني يبدا يفسر يقول لا والله ما توقعت المفروض يصير كذا، ويروح يعاتبه، هذا وش الحل معه؟
0: ما في مشكله، هو التمس لانه لازم يبي يفضفض.
1: اي بس بيصير الامر مزعج منفر في العلاقه.
0: اذا كان يعني يجيني بكثره يعني اوخر انني ما احتك فيه. قلت كثير يعني احط له خط.
1: ايوه تحط حدود
0: علاقه. ايوه الناس قط كلمه او يزعل منها. لا احط لي حد معاه اني اسولف معاه بشخص يعني بسطحي، شغله سؤال سطحي ما اتعمق.
1: طيب
0: بعض الناس تعمق بامور داخليه.
1: صحيح احسنت، ممتاز. الحدود وضعها في العلاقه هذه ما في شك حقيقه ترتب الشكل العام للعلاقه، تضعها في اطارها السليم. طيب يا مصرح، هل في السفر اذا طلعت في سفره ولا في كشته لابد من العتاب فيها، ولا تقول لا خاف يفسد الود بيننا وتخرب الطلعه هذه كلها؟
0: لا بالسفره خلها خلاص، انت اطوي الامور كلها.
1: ما في عتاب.
0: السفر اطوي الامور.
1: اكتمها في صدرك لين ترجع.
0: ما
1: ترجع. الصدر هذا وش بيتحمل؟ يتحمل الدم ولا الضغط ولا؟
0: لا يمكن تصير تفاقم الامور بالسياره وتصير بدي يدين.
1: طيب اذا طلعتوا في كشته ونسى الملح؟
0: لا طبيعي
1: تعاتب ترجع. هذا عتاب، هذا طرد. الله يحفظك يا مصلح، يطول عمرك. أسعدتنا بالاتصال والمشاركة. الله يرعاك في أمان الله. الله يحفظهم ويديمهم يا كريم.
0: يا حبيبي
1: حياك الله في أمان الله. تحياتنا لك، أهلا وسهلا. 011-40-53 الحب يشاركنا في موضوعنا. يبدو لي كثير من المشاركين يتفقوا أنه كثرة العتاب للأسف هذا الأمر منفر.
2: التشره ذا واجد على موضوع الرحلات.
1: في السفر
2: اللي ينسى لا الكشتات دي والدنيا لما يطلعون، اللي ينسى الملح واللي ناسي المدري وش واللي ناسي. يا أخي ما قل والله أنك أنت واحد ما يتكل عليك، أنت مدري وش وأنت أنت أنت يكره الطلعة قبل ما
1: وفعل للأسف كثرتها، يعني كل اتفق كثرتها للأسف أنها منفرة ومزعجة للطرف الثاني كثرة العتاب. لكن العتب متى يصير؟ يصير إذا العلاقة كانت ماشية في الطريق السليم، فجأة جاء منعطف مهم، مسار مهم، كان في شيء من الضبابية، في غموض، ما تدري وين رايح أنت في مسار هالعلاقة. فهنا يستوجب عليك أنك تستوضح هذا الأمر. وش اللي صار يا فلان؟ كيف انحرفنا يمين؟ وش اللي صار؟ وش اللي بدر منك؟ وين أخطأنا فيه؟ تستوضح أنت العلاقة وين هي رايحة حتى تفهم موقفك منه. يمكن العلاقة بعد تنتهي ما تدوم، المهم أنك تطلع من العلاقة أنت مرتاح، عرفت وش السبب. ما تخليها في خاطرك تبدأ أنت تنظرها وتطلق عليها تفسيرات وأحكام، وفي الأخير يطلع عكس كل التوقعات. لأن بعضهم يرمي للطرف الثاني توقعات أعلى، ألا بيسوي لي كذا وبيعطيني كذا ويسوي كذا، فجأة يتفاجأ أن الردود تجي منه أقل من الطموح وأقل من التوقعات، فيبدأ يدخل في مرحلة التشكيك والظنون، سوء الظنون. ولهذا الواجب عليك الآن أنك تفلتر هالقلب كله بالمواجهة وبالحديث الصريح، تستوضح هذا الموقف، وصدقني بعد العتاب ترجع النفوس

0: صافية، حتى النفوس اللي كانت مضطربة قبل التفكير راح تهدى وتعيش انت بحياة واقعية وصافية، والنفوس متأقلمة ومتكيفة مع واقعك، ترجعون أقوى في استمرار هذه العلاقة.
1: الفكرة في أنه العتب ذا أوقاتي، يعني أنا وصلت لمرحلة أنه ممكن تعاتب وتكثر، لا يا حبيبي خلاص خلي الموضوع يمشي وانتهى، لأنه ممكن تتعاتبه وينفهم الموضوع شيء ثاني وتروح. في شغلة ثانية برضو ترى يا طلال، في بعض الآباء والأمهات يعاتبون عيالهم بشكل دائم كثير، هل هذا العتاب يقربهم ولا ينفرهم؟ قررت يعني أكثر من يعني تلاقيه يعاتب أكثر مما يثني عليه.
0: مشكلة مو في العتاب، في طريقته هو الآن في العتاب لعياله، كيف تكون هذه الطريقة؟ بالأسلوب اللين الهين، بالأسلوب الحوار الهادئ، بالنقاش باللين، يصل لنتيجة مع الأولاد. الأولاد في هذه المرحلة يحتاجون إلى عناية، إلى رعاية، إلى توجيه، هم يحتاجون للتوجيه في طور التربية، لكن ما تجي في لحظة الصدام ولا بالضرب ولا بالعقاب على طول حتى تعاقبه على أمر هو كان يجهله أو ما يعرف كيف طريقة التصرف في هذا الموضوع. فالقدوة هو الأب، هو يعرف كيف يتصرف يعني في هذا الأمور بحكمة، حتى يعني يسلكون الأبناء مسارهم الصحيح في التربية. والمدرسة جزء الحقيقة من عملية التربية والتوجيه المستمرة نحو الأبناء، لكن كثير من الناس ربما يخسر يعني كثير من علاقاته بسبب كثرة العتاب، وهذا والله حدث كثير. أحيانا لما يشوف رقمه ما يرد عليه يقول يا أخي بيشغلني هذا، بيقول ليش ما سويت، وبيكثر علي أسئلة أنا فاضي. أنا خلاص شفت هذه الكلمة اللي قالها، أعرف مرة جاي ما رح يرد، وإذا رد يحاول دقيقتين ويتعذر منك، وإذا واجهك في مكان حاول يصد. فكلها تهرب من هذه العلاقة، هذا هو النفور بسبب كثرة الانزعاج اللي صدر منك، كثرة التشرع وكثرة العتاب. حاول تفهم كثير من الناس، افهم كثير من الناس، افهم اليوم الناس والله مشغولون في الحياة، في اهتمامات وفي مشاغل وفي التزام وفي مسؤوليات وفي مفاهيم تغيرت، طلعت علينا مفهوم هذا التغيير في حياتنا، جعلنا نعيش نقلات متعددة متنوعة في التحولات الاجتماعية والثقافية. فصار من الناس اليوم ينسى، وصار الكثير من الناس اليوم يسقط عن فلان سهوا مو بعمد، لكن جاء هذا العتاب حتى ينظف هذا القلب ويستوضح هذا الأمر. قد يكون هذا الخطأ غير مقصود، عفوي بسيط، خلاص وصلت الفكرة، وصل عذر، لكن يخلي الأمور بهالطريقة، دقق عليها وكل تفاصيل. من جمال استمرار الصداقة التغاضي، التغاضي وهو الذكي، الذكي هو الذكي، يعرف كيف يتغاضى ويتغافى عن كثير من الأمور، إلا مثل ما أشرت في منعطفات مهمة في الحياة لا تستوجب التوضيح.
1: طلال أو المستمعين الكرام، متى نقرر أن نتوقف على العتاب ونخفف توقعاتنا من الشخص؟ يعني متى نوصل لهذه المرحلة؟ يعني في بعضهم لما تيجي تعاتبه يزعل، في بعض الناس ما يبيك تعاتبه، ممكن هو يكون يعاتبك وما أدري إيش، لكن لما تيجي تعاتبه ولا تيجي تعلق على نقطة ولا شيء لا يزعل ويأخذه في خاطره والله يا علي ما أدري التشره والعتب هو واحد ولا
0: نفسه، هو التشره والعتب هو اللوم، كلها مفاهيم متعددة لكن نتيجتها واحدة، هو واحد إنه يقدم لك الانزعاج من هذا الأمر المتوقع، فيبدي عليك الغضب ويزعل عليك. وكثير من الناس اليوم يعني يدخل في دوامة الحرج في موضوع العتب أو اللوم أو التشره في كثير من حياتنا. للأسف كل الصداقات الآن اللي نشوفها واستمرت بعد 30 سنة اللي سمعناها وانقطعت، والله ما ضرها إلا سوء الظن والإهمال والصدود والجحود، ما في عتاب، ما في لوم، ما في نقطة واضحة في العلاقة. حتى استفسر أنا من هذه الصحبة المثمرة الطويلة كيف دامت بين اثنين وفجأة تنتهي كذا فجأة بعد 30 سنة 35 سنة بسبب واحد ما يبي يستوضح الطرف من الطرف الثاني وش اللي صار في العلاقة. واحد من الطرفين سمم هالصداقة بالجهل، بالجهل، بالرعونة، بالانسحاب، ثم بالغياب، وانتهت، انتهت هذه العلاقة. وبعدين الطرف الثاني جالس كذا يفسر تفسيرات من خياله وكيف يجاوب على التساؤلات اللي في ذهنه، ما في تساؤلات. كثير من الناس خسروا فعلا، وللأسف الخسارة كانت يعني بعد 30 سنة من العشرة والود. وش السبب؟ لأنه ما في عتاب. لو في عتاب واضح وصريح كان كل تحدث عما في قلبه، وش اللي ضايقك من الطرف الثاني، وش اللي بدر منه، وش أخطأ عليك فيه، قدم الاعتذار. هذا الأمر يا أخي والله ينقي الصداقة، ينقيها من شيء اللي يشوبها ويلوثها من كثير من التصرفات اللي تصير. العتب دليل قوي على المحبة وعلى استمرار الصداقة. اليوم كثير من الناس يقطع علاقته مع فلان، ليش؟ لأنه والله جاء واحد ثقة نقل عليه كلام، طيب يمكن هذا الثقة بينه وبين ذاك خلاف، لذلك جاء وشوه السمعة، تروح تصدق على طول؟ إيه صدق، لأنها بينه وبينه

0: مواقف، ولهذا ما يغشني ولا يخدعني. انت راح الطرف هذا صديقك واستوضح منه الامر، هل بدر هذا ولا ما صار منك؟ استوضح منه، اعرف السبب. اذا كان يتهرب وارتبك وصار ما صار تفهم، اذا كان واضح وصريح واقسم بالله وحلف بالله الموضوع يسير، واعرف انه في طرف ثالث. وكل هذه الاقاويل والكلام الطرف الثالث اللي يدخل، والله ينقلب هذا الواشي خائب. خلاص انت فسدت عليه هذا الامر بسبب العتاب والوضوح في العلاقه.
1: طلال، العتاب مستمر بين الاحبه، ولكن لما يوصل مرحله انه يكون فعلا بطريقه تستاهل، وانه ما في يعني حتى العتاب اسلوبه يكون لطيف ورقيق على الشخص الاخر، ما يكون في بعض الناس ممكن يعاتب وهو معصب فممكن تنقلب الامور. لكن لما يكون تبي تعاتب دائما عاتب الشخص لما تهدأ، عشان برضو ما يكون هناك فيها حمل في الموضوع، وممكن توصل الى مرحله بدل ما انت تبغى تعاتب وتبغى تمشي الامور اللي تختلف وتصير هو اج ولا يصير فيها هناك.
0: صحيح، والوقت مهم، الوقت مهم، يعني اختار وقت مناسب ان الشخص متفرغ للاستماع للانصات، مو بتجي في وقت وطالع من الدوام ولا في النوم ولا منزعج ومنضغط تفتح موضوع العتاب، اكيد ردة فعل غاضبة.
1: يجيك يقول يا اخي ليه ما يقول لي ابن الحلال انا ماني فاضي لك يا رحمه. مستمرين معكم على 011 40 5 3. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، وموضوعنا اليوم عن العتب والتشره والصديق اللي في حياتكم. في واحد يتشره واجد ولا يعاتب واجد، ايش تسوون معه؟ انا الظاهر زي كذا، لما يكون في عندي احد يتشره علي اقف كذا بلوك، اريح على طول. ليه؟ اقول يرحم والديك، ترى الواحد اللي فيه مكفي. انت ليه يا ادم نسيت؟ لا انت قاصده، انت ما تبي يا مسلم تصير تشيل همه، فهمت؟ تشيل همه ذا، انه يا جماعه تكفون. يعني حتى لو صار سقط سهوا ولا شيء، يا الله تصير تفكر فيه اكثر من ايش؟ من الروحه، انه انتم ما تبوني، ما ادري ايش، شغله طويله انتم. يا يرحم والديك، اوقات اكون انا ناسي مثلا تجيب مثلا عشاء، ليه ما حسبت حسابي؟ العشاء موجود، لا انت عارف انه انا ما اكل الشيء ذا، يا معلش اسف. في اوقات نضطر انه نروح، يعني كان معنا واحد من الشباب الله يستر عليه يسافر معنا، الله هذاك يتعبنا في السفر بسبب الاكل، ولما نجيب الاكل يا ربي نشيل همه اكثر من الطلب حقه. اول شيء لازم نلاقيه وننجبر انه عشان بس نفتك من عتبه وتشراها علينا بشكل غير طبيعي، ويبيك تكون على كيفه. في بعضهم يجيك على كيفه، انه ليه ما صحيتوني عشان؟ طيب ما انت تقول والله لا حد يعني تبي تنام من النوع اللي تحب النوم، واحنا طالعين بدري، لا المفروض انكم صحي. يعني فشغله العتب هذه، يعني في اشخاص ياخذونها على عده اتجاهات، في ناس لا والله يعرفون كيف يعاتبون، قصرت سويت صدر منك خطأ جاك بطريقة، ويعني ممكن اختار الوقت المناسب بعدها بفترة جاك وتكلم معك واعطاك اياه، ولا حسسك انه الموضوع فيه يعني اشكالية كبيرة، لكن ترى المفروض انه ما يصير كذا، وترى الافضل كذا، وانتهى ومشت الامور. في بعضهم لا يجيك، يعني يا اما انه تكون زعلان، ولا مثلا جاي مشغول ولا مرهق من شغلك ولا شيء، ويجي يفتح لك موضوع ما له سنع، والموضوع هذا يمكن من 3-4 أيام، تقول له ما قصدي يا آدمي، أنا كان قصدي كذا، لا

0: أنت المفروض يبدأ يشب فيها، ممكن توصل مرحلة إلى أنك تغلط ويغلط عليك، ولا ممكن الموضوع يروح إلى مساحة ثانية. في بعضهم فنان هذا اللي يتغاضى، في بعضهم تعرف أنك أنت قصرت ولا شيء وعارف أنه هو يبي يقول لك، لكن من نوع اللي ممكن على قولهم من نظرة الرجال نعرف خوافيه، يعطيك خلاص. فأنتم أي من الأشخاص، هل عندكم أشخاص يتشرهون عليكم واجد؟ اللي مثل ذولا إيش تسوون معهم؟ كيف تتعاملون معهم؟ إنه اللي عاتب واجد، واللي أوكي إنه لما والله أوكي أعرف إنك تحبني وتغليني وكل شيء، لكن عتب كذا المستمر إيش أسوي أنا؟ يعني ممكن هذه طبيعتي، ممكن أنا واحد نساي، يعني عندي مشكلة في المخ في الزهن. لا لو إنك مهتم ما تنسى يا آدم يرحم والديك، إيش أسوي معك بالطريقة هذه؟ لكن فيه على مجال الشباب أو الرجال، وفيه الظاهر برضو النساء عندهم مشاكل في العتب هذا. الظاهر واحدة من المتصلات اللي قبل شوي كانت معنا تقول أوه إحنا يا البنات تشر هذا بيننا، أو العتاب هذا على كل شيء، على الرايح والجاي. إحنا الرجال يمكن أخف شوي، ولا
1: إن على حسب حسب الشخص المدى قربه منك، هل هو يستقبل العتاب ولا لا؟ وبعضهم للأسف يعني ما يقبل العتاب، يعتقد بأن رأيه هو الصح واللي يمشي، فهذا تتجنب معه مفهوم العتاب لأنه ما يقبله وما راح تطلع بنتيجة. لكن متى يكون فعال وإيجابي؟ إذا صار العتاب هذا يزيل الخصام والنفور بين الطرفين، خلاص تعرف أن هذا الصديق عرف كيف يستخدم هذا المفهوم من العتاب، اختار الوقت واختار الأسلوب المناسب وجاني وعتبني بصوت هادي ما في انفعال، وقدر يوصل العتاب على حد معين ومقبول، يعني ما يتحول كلام إلى توبيخ إلى هجوم، لا تعطيني بكلمات طيبة لائقة، أنا أعرف خطأي، لكن جيني بكلمات جارحة ومن تعاتب وقلت ما تقبل العتاب، لا ما أقبل العتاب هالطريقة. لكن الأسلوب هو الأنسب في تقبل العتاب حتى يكون سلوك فعال وموجود في جميع الحالات، وهذا يختلف يعني من شخص إلى آخر حسب الموضوع كذلك، درجته وأهميته، هل هو مناسب أن يطرحه للصديق ولا لا. في بعضهم ما هو قابل أصلا أنه يستمع لك، ما فيه، فبعضهم يقاطع يقول لك لا يا أخي ما أسمع لك، أنت علمني ولا توجهني، وأسمح لك يا أخي اللي سويته صح.

0: وصارت العلاقات قوية إلا في هفوة، يا قول أو فعل أو سوء ظن أو سوء فهم. يعني طبيعة البشر عرضة للخطأ والتقصير، هذا طبيعة حياتنا في علاقاتنا. لكن الصديق الواثق من نفسه يواجه صديقه والطرف الثاني ويستوضح منه هذا الأمر، والثاني يتغاضى عن الزعل اللي صار أو عن الإساءات، لأنه واثق أصلا من حبه وإخلاصه. يعرف يقول ما بيننا السوالف، أنا أجلس عنده وعاتبه على أمر صار ومضى، لا. فالأفضل أن يكون في وضوح. في بعض مثل ما قال فالح يقول أن وصلنا لمرحلة من الصداقة أن ما نعاتب بعض، فاهمين؟ حتى أحيانا أنا أعرف وش عذره، ما أجي عاتب ليش سويت وش حطيت، أنا أعرف وش إنه ليش سوى، داري وش السبب. هذه مرحلة عالية من مستوى الانسجام بين الطرفين، عالية جدا. هذا ما يحتاج إلى عتاب أصلا، لكن العتاب ضروري إذا حسيت أن هذا الشخص يعني خلاص وصل إلى مرحلة مهمة أو منعطف في مسار العلاقة، سيتغير أشياء كثيرة. هنا تواجه حتى يا أخي تظهر الشيء الخافي في النفوس وتستوضح منه يعني آخر الأحداث اللي طرأت، وش التغيير اللي صار. هذا يساعدني ترى أني أعرف أعالج الأمور قبل أن تتفاقم. في الأخير أنا الخسران. أنا أفهم أنه كثير من الناس اليوم يقول والله أسوأ عتاب يمكن عتاب الأخوان داخل البيت، أو أنه في بيت ثاني يقول ما أقدر أخسر، أنا علاقة حساسة شوي، قائمة على أسرة، على شبكة اجتماعية. يا أخي حياة مشتركة طوال الحياة، طوال حياته مشتركة. شلون يجي فجأة كذا روح عاتب أخوي؟ صعب يا أخي، صعب. ما هو من طبيعتي ولا هو من عاداتي ولا هو من شيء اللي تربينا عليه. فالأخ أحيانا هو يدرك من طبيعة الفطرة اللي عنده، يدرك أن أخوه زعلان عليه، يعرف وحي يتقبله ويتفهمه. يتفهمنا بينهم حياة مشتركة، والآخر الحكيم يتجنب العتاب معه، يقول والله ما ودي أخسر أخوي، والأمور يا أخي والله متعبة والحياة قصيرة، خلني أكمل معه وأحول المسألة هذه شيء بسيط، علشان أنا أكبره وخلي أتفاقم، خل الموضوع بيمشي مثل مسار العلاقات الأسرية. لكن العتاب مهم وجميل إذا حافظنا عليه وقدمناه بالأسلوب والوقت المناسب، والله الكل يقبله. أقل شيء نفهم يا أخي وش اللي في خاطرك، وانت تستوضح مني وش اللي في خاطري. ما تنتهي مثل تنقشع مثل سحابة الصيف فجأة كذا وتنتهي الحياة كلها، حياة في العلاقة يعني ينتهي كلها الطرفين. وش السبب يا أخي؟ جهل؟ ما وصلنا هالمرحلة، انتهينا هذه منها، انتهى كل شيء الآن. أنا صرت تقرأ وتفهم وتعرف العلاقات وتعرف كيف يا أخي إحنا احتياج الأصدقاء ما تدوم إلا بالعتاب. العتاب كان هذا الفلتر اللي قائم معنا في العلاقة، هو اللي يصفي، هو اللي ينقي هذه العلاقة
1: ممكن
0: حتى تستمر.
1: ممكن حتى اللي عاتبك يا طلال ممكن يكون غالي عليك، عرفت؟ ولما تيجي من غالي وقسم بالله تستقبلها،
0: أي.
1: يعني بكل صدر رحب. لكن لما تجيك الشرها أو العتاب من شخص ما يعني في بعضهم يبي ينكشك، بس فهمت؟ يبي ينكشك عشان يفتح أي سبب، عشان يعني ممكن بعضهم يجي يعاتبك بس من باب أنه شوفني أنا كيف أنا فاهم وأنا يعني. وفي بعضهم أسوأ عتاب يا جماعة اللي يجي قدام العالم، فهمت؟ إذا ما كان من والدك طبعا بحكم الكبار في السن، يعني جد أب أم يعني هذولا أوكي. لكن لما يجيك واحد يعاتب قدام العالم، هذا أحس أنه يبي يصغرك ولا يبي يحطك على على على شكل ما هو بزين. 011-40-5-3-3 هذا رقم التواصل معنا على موضوعنا، موضوع العتاب وكثرته، هل هو فعلا يعمق العلاقة ولا كثر العتاب هذا يقلل المحبة بين الأطراف.

0: تعاليل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل. حياكم الله مستمعينا الكرام. اليوم كنا نتكلم عن العتاب وجو العتاب. أنت يا طلال من النوع اللي تحب إذا أحد عاتبك يعني تستقبله ولا لا؟ إذا تحب ولا ما تحب؟
1: إيه طبعا أستقبل العتب، طبعا هو الفلتر في العلاقة، هو اللي ينقيها من الشوائب والتلوث إن حدثت يعني من طرف ثالث، من الأقاويل، من سوء الظن، سوء الفهم. هو العتب جاي ينظف الحقيقة هذه العلاقات. لذلك هذا الموضوع مهم في دائرة علاقاتنا مع الأصدقاء ومع زملاء العمل. أحيانا يحدث كثير من التفاصيل بسبب الكلام اللي ينقل أو يسمع، ما في تثبت مدى حقيقة هذا الكلام، لأنه يفسد أحيانا كثير من علاقات الزمالة وعلاقات الصداقة. ما يستوضح هذا الأمر بالمواجهة. نريد اليوم أن نستوضح هذا الموضوع مع الحبة الكرام عن طريق الاتصال 011-40-53 في مفهومنا وموضوعنا عن العتب والعتاب بين الأحبة وبين الصداقة. حتى الأغنيات اللي استمعنا لها كلها تتحدث عن التشره وعن العتب وعن اللوم، لأن هذا الأمر موجود في واقع حياتنا. كثير من الناس يعني يدخل في دوامة من التساؤلات والحيرة والانشغالات، لكن ما يعرف وش أسبابها، ما يعرف وش أسبابها. يبدأ يفسرها بينه وبين نفسه، يبدأ يفكر يقول هل هالكلام صحيح، هل الكلام هذا خطأ، معقول هو سوى فيني هذا الأمر، ولا أبدأ الآن أدخل عنده وأتصل عليه ولا أسلم عليه في مكان وأقول يا أخي انقطع التواصل معك، وش السبب؟ ليش يا أخي أنا أسأل عنك وأنت ما تسأل عني؟ وش اللي قاعد يصير؟ ليش أنا أتصل عليك وأنت ما تتصل؟ ليش أصلا ما تحضر ولا مناسبة لي ما حضرتها، ولا واحدة ما حضرت مناسباتي؟ وش السبب يا أخي؟ ما هنيتني ولا شيء، أي منجز أنا تحقق لي ما جتني منك تهنئة، وش السبب؟
0: هذاك اللي يجيك يقول لك، اللي يجي يقول لك يا أخي جاني مولود، تقول ما شاء الله جاك مولود ولا جاك ولا ترقيت. إيه، لأنك والله ما تدري عنه ولا تسأل عنه ولا تكلمنا ولا نداري عنه، لأنك أنت واحد. ويبدأ يفك، عارف اللي ينفلت ما يوقف، يعطيك يعني يخليك ما على قولهم ما تسوى بيزة. هذول العالم اللي عاتبون ويشيلون يعني احنا اليوم يعني في العتب، فدائما لما نعاتب بعض نحاول نفهم طريقة الشخص الآخر. 011-40-53 للتواصل معنا. نبي موقف صار معكم، في واحد عاتبك طفشت منه، ولا واحد عاتبك وممكن نبهك لشغلة ما كنت منتبه له وجزاه الله خير، يمكن ماسك له معروف انه ايش، انه عدل لك شغلة ممكن تكون يعني ما هي بحلوة، ولا في ترى في بعض الناس ممكن لما تعاتبك او تعدل لك على شيء والله يحبونك، بس ممكن نتكلم إذا هي كاريزمة الشخص الثاني. يقولك يا أخي أحبه وغلي وعزه، لكن يا أخي أسلوبه في العتب شين يخليك فعلا يحسسك أنه أنت مرتكب يعني غلط قد الدنيا. وهو أنا ما يعني الموضوع بسيط، لو جاني بطريقة ثانية، لو جاء بطريقة ثانية كان أحلى وأجمل، ممكن أستوعبها. تيجي تقول له يا ابن الحلال ليه وين فلان، يقول يا أخي معانا دائما هو، بس مشكلة
1: أين؟ صح يا خالد،
0: على قلبك.
1: يعني كثير من الناس فعلا يعني ما يفضل العتب، لأنه يشعر بكثير من المشكلة تتفاقم مع يعني الأسف. وحتى الصمت يا أخي في العلاقة والله يا أخي ينهيها تماما إذا صار فيه صمت. ليش؟ والله أنا خاف من العتاب، خاف من ردة فعله. طيب الصمت يا أخي هو الذي ينهي العلاقة بين الطرفين، ينهيها خلاص، تنتهي العلاقة. لكن الفضفضة والحديث والعتاب اللي نعرفه اليوم، هذا دائما يقولون دليل قوي على المحبة، ما عاتبك إلا اللي يحبك. هذا فعلا صحيح، فأنت تحبه حتى تستمر مع العلاقة، تكون معه على وضح النقا، وش اللي صار في العلاقة، وش اللي ما صار، وش اللي اختلف، في بساطة، في تلقائية حتى تستمر هذه العلاقة، حتى الشيء اللي مثلا بدر منه، وش اللي صار. لكن لا أفرط أنا بكثير من علاقاتي ومن الأحبة ومن الأقارب والأصدقاء بسبب هفوة صدرت من هذا من غير إدراك، أو زلت اللسان غير مقصودة، وش اللي يقدم لها الاعتذار وش فعلها؟ الفضفضة والحديث والعتاب واللوم، هذا هو السؤال المهم. لكن في بعضهم ممكن يعطيك استفسار كذا مغلف بالكلمات، كلمات الحب، يبي يعرف يا أخي وش اللي صار، وش اللي صار، أنا ما بالعلاقة هذه تنتهي بهذه الطريقة، أنا أريد فقط أن أزيل هذه التوترات والخلافات والسوء الظن اللي تراكمت من سنوات في هالعلاقة وأفسدتها. كل شيء تغير يا أخي، كل حتى في مفهوم العتاب تغير اليوم، عادة، تقاليد، مفاهيم، صرنا اليوم سبب أسباب الجفوة اللي تصير، خسارة قريب ولا صديق، ليش؟ طاقة الصدور، ناس ما عاد تتقبل الرأي ولا تتقبل العتاب ولا تتقبل الكلام، ما عاد الصدور رحبة اليوم تستوعب هالعتاب اللي يصير ولا هفوات اللي تصير ولا تقصير ولا زالة لسان، لا، صار العتاب يستخدم يا مظهر يا منحة سلبي، سلبي، أحاول أنهي العلاقة بالعتاب، بالعتاب، فإذا صار خلاف بين طرفين ما يؤمن بالعتاب أو يناقشه، لا، تعشف السلوك والأسلوب اللي يصدر منه كأنه يريد أن ينهي العلاقة، لقاها فرصة، فرصة بنهيها، وهذا الأمر يا أخي متعب للطرف الثاني، يرهق التفكير، يرهق يا أخي في الحديث عن المشاعر، وش اللي صار، وش اللي تغير، ليش البرود هذا اللي قابلني فيه، ليش التجاهل، خليك في دائرة القلق والحيرة، لأنه يقابلها بالصمت، صمت، ما يتحدث معك ولا يتكلم عنك، وش السبب يا أخي، مو بالعتاب أفضل ولا الصمت، وش الأفضل، لا أنا خاف من ردة الفعل، ردة الفعل للأسف هذه تعيق البوح، تعيق العتاب، لذلك هذا أنا هذا اللي يحتاج، أنا أبي الكشف عما في النفس، وش اللي يصير في نفسك، وش اللي في خاطرك، هذا اللي بيعرفه أنا، لك أترك المشاعر تنمو عندك بطريقة سلبية حتى تنفجر إلى مرحلة الغضب ثم تتحول من نوع آخر من المشاعر، فانتهت العلاقة يا أخي، والسبب هو الجهل، ما في وعي، ما في إدراك بقيمة هذه العلاقة، ما فيه، كلها اندفاع ورعونة في هالعلاقة حتى تنتهي بهذه الطريقة، هل هذا يعني أسلوب حضاري في استمرار العلاقة، ولا هذا فعلا أن نعاتب الصديق ولا القريب والحبيب لأنه سبب في إنهاء هذه العلاقة للأسف، بعضهم كان يعامل الطرف الثاني كأنه هو المذنب الباحث عن مشكلات بالعتاب للأسف، لأن بعضهم ينظر الأمور بمنظارين، يعني إما بمنظار يرى فيه تصرفات الآخرين أو يرى تصرفاته شخصيا.
0: يا أخي الجميل، عارف متى تشوفه؟ عتب الأم لولدها كيف تعاتبه، عرفت؟ لما تيجي وتمسك ولدها ولا تمسك بنتها وتقعد تعاتبهم وتقعد تنصحها وتقعد تأخذ وتعطي معها وتقول لها يا ولدي إيش الموضوع ذا، ما يصلح، المفروض أنك سويت كذا، الله يهديك الله. لكن بعض الناس يجي يقول لي يا علي أنت تسوي كذا وقدام العالم، وشبيبك الله يرحم والديك، أنت كذا ما ما ما نصحتني أو ما عاتبتني أنت. لا أفا علي، ما أحرج عليك يا صديقي، إحنا والله ليه يا خالد، ها ليه تسوي كذا، أبشر بعزك اليوم نلخبط الأوراق، عرفت؟ فلذلك والله تبي تحافظ على علاقتك مع الناس، تبي تعاتب، أول شيء يفهم الشخص هل هو يتقبل ولا ما يتقبل، إذا يتقبل اعرف شلون توصل له المعلومة أو متى توصل له. فلذلك الشخص اللي أمامك يتقبل العتب، بسم الله شوف شلون أنا أتعامل معاه في العتب ذا، هل أجيبها له بشكل مباشر أو ممكن في بعضهم، في بعض الناس حساسة ما تتحمل العتب، ما تتحمل أنك يعني مثلا تيجي توجهها أو شيء، وخاصة لما يجيك واحد توه في سن المراهقة وتبي تعاتبه كيف تعاتبه، ها، أو تبي تنصحه أو تبي تعدله.
1: هو الجميع الحقيقة بحاجة إلى السلام الداخلي والخارجي وسط كل هذه الأحداث اللي نعيشها، لكن لا نترك هذه الشوائب تملأ النفس مشاعر الغضب تجاه طرف دون الآخر، سواء بقص أو بغير قص يعني، أو حسن نية، لكن ما يكون هذا مع سبق الإصرار والترصد، الإنسان ما يستطيع أحيانا أن يعبر عن الشيء اللي ضايق أو شيء اللي يسيء له، سواء من قول أو سلوك أو حتى عمل من صديق من قريب من أي علاقة، لكن نريد أن نحافظ على شكل هذه العلاقة أن تستمر بطريقة إيجابية وحضارية حتى تستمر معنا إلى العمر، لكن فيها ود وفيها لطف وفيها لين وفيها وضوح، ما فيها شيء من تحت الحزام، الضرب هذا اللي يعطيك مسألة العتاب الأسف، وبعدين يختار الوقت غير مناسب وانت في لحظة انفعال ولا إزعاج، ثم يعطيك العتاب حتى تأتي ردة الفعل الغاضبة، يقول ها هذا شفت سلوبك، انت معي كذا، انت بيها من الله. هو أنهل هذه العلاقة للأسف. للأسف لما تكلم احنا عن البوح وعن الكلام وعن الوضوح، لأن الكلام يحل كل شيء كل شيء، والعتاب هو أحد مظاهر الحب، وجوده مثل الدواء يشفي يا أخي الأخطاء والقلوب يصفيها، وفيها شيء من المواساة، من المواساة كأنك في لهفة مشاعرية خيالية. يا أخي العتاب جميل لكن لا يطول ولا يكثر، ترى تفسد العلاقة والحب ينتهي خلاص. الناس ما فاضة تستخدم كل وسائل التبرير، حتى كل العتاب اللي يجيك قد أبرر، في شيء من التمرير، في شيء من التغافل، وهذا من الذكاء، من الذكاء إذا عرفنا متى نعاتب الأحبة، وهل هذا العتاب له وقت محدد ولا لا، حتى يكون شفاف العتاب، ما يجي أحيانا في وقت يعني صعب، أو حتى في لحظة وقوع الخطأ على طول مباشرة. طيب وقع ما وقع انتهى خلاص انتهى، ولا بعضهم يكتنز في داخل نفسه، يضمرها في الصدر، يخليها متى ما جاء المرة الأولى ثالثة من انفجر. ليش؟ صارت متراكمة، ما في ود ولا في احترام، صار موضوع كله هجوم وغضب وإشارة. لكن المهم أن نستفيد من العتاب ونحافظ الحقيقة على هذه المشاعر اللي تصاب أحيانا بالضبابية، لأن هذا المفهوم الحقيقة يا أخي يجارينا في هذه العلاقة، ويعلمنا يا أخي وإننا رايحين في هذه العلاقة، لكن نخفف من درجة العتاب، ما يكون يعني بدرجة عالية، حتى للأسف يعني ما نصطدم بأرض الواقع. وراك يا خالد.
0: أبي عاتبك يا أخي، أنا فيني داخل أبي عاتبك يا أخي. حلو العتاب لما يجي واحد كذا بطريقة كوميدية ولا طريقة خفيفة،
1: كلنا بحاجة العتاب، لكن الأهم الحقيقة أن يكون فيه تغافل، هذا بطريقة الراحة والانسجام والسكينة. الحكمة دائما في اللقاءات اللي تصير العابرة أو اللقاءات الدائمة مع الأحبة، هو أن نورر التغافل أحيانا حتى ما يقف الماء عن الجريان السريع المتدفق النابع من أعماق النبع الصافي. لذلك نحاول اليوم أن نفهم هذه الفكرة، ونستعين أيضا بالعتاب حتى ننقي هذه الشوائب. وصلنا معكم للختام،
0: وصلنا للختام اليوم معاكم، اليوم عاتبنا بعض وإحنا على الهواء زبطت الحين السوالف يا جماعة خلاص. كنا معكم مستمعي الكرام في تعاليل، اللقاء بكم يتجدد يوم الغد بإذن الله. تقبلوا تحايا فريق العمل من الإعداد حسن المغاليث، ومن التقديم طلال النفيسة، ومحدثكم خالد الحيدان، ومن الإخراج والتنفيذ علي بن جدو. إلى اللقاء
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارات الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعودية الخضراء.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعينا يكمن جماله، إنه ليس عائقاً أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف: ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت تأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر بحيث يقدم الاقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية، وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعينا الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولا ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة، نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالبا في بيئات حساسة برية وبحرية تحتاج إلى دراسات دقيقة.

0: حقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئا على الطموح، بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداما للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط، دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع، بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي الذي يعتبر من أهم

محاور الدراسات البيئية عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة. كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية. ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

0: الخبر الجيد مستمعينا أن التقنية تقدم حلولا نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع تقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلا لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجن إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية، وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. كلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
0: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس

0: والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
1: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات، آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. ولذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
0: مستمعين الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس، وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعين لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع، تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد،
6: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: سلمتي بلادي.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في قلب العاصمة الرياض وبالقرب من مركزها الثقافي النابض، يقف المتحف الوطني السعودي كأحد أبرز معالم التحول الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030، ليكون جسرا يربط الماضي بالحاضر ويقدم قصة الوطن بلغة بصرية نابضة بالحياة. داخل أروقة المتحف لا تعرض القطع الأثرية كأشياء صامتة، بل تتحول إلى شواهد حية تحكي مسيرة الإنسان في هذه الأرض منذ آلاف السنين، من العصور الحجرية إلى بداية الدولة السعودية، ومن النقوش القديمة إلى التحف التراثية. تتشكل رحلة زمنية تأخذ الزائر في تجربة غامرة تعيد تشكيل فهمه للتاريخ. المتحف لا يكتفي بالحفظ، بل يعيد الإحياء عبر عروض تفاعلية وتقنيات حديثة وسرد بصري يجعل التاريخ أقرب إلى الذاكرة الحية منه إلى الماضي، وكأن كل قاعة تفتح نافذة على زمن مختلف يلتقي فيه الإنسان بجذوره التاريخية. وفي سياق التحول الثقافي، أصبح المتحف الوطني منصة تعليمية ثقافية تلهم الأجيال وتعرف الزائرين من داخل المملكة وخارجها على عمق الهوية السعودية وتنوعها. هكذا يكون المتحف متحف تاريخي، ذاكرة للوطن تروى من جديد للأجيال القادمة، وصوت تاريخ لا يزال حيا يهمس لكل زائر بداية الحكاية من هذا المتحف. وكلنا بصوت واحد نقول

0: طموحها. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: إيش تبي؟
6: أبي ألعب معكم.
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
9: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
10: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
9: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
10: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
9: وش ذا اللي يشتغل؟
10: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
11: على جوك خذ الفرحة،
12: على جوك خذ الفرحة،
11: على جوك
9: على جوك.
10: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
9: على إذاعة الرياض.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوتاً

مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى للزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
1: مذكر أم مؤنث؟
2: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
1: مفردات وجموع.
2: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
1: أسماء الأصوات.
2: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه، النعاب الغراب. قيل: إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا: نعب الديك على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي، ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
1: أخطاء شائعة.
2: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين. يقال تفانى القوم، والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلا، أي أفنى بعضهم بعضا، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
1: عامي وفصيح.
2: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذ

0: ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذريبه. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان، أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديداً كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعاً أهلاً بك مهندس مصطفى.
3: حياك الله أبو زياد.
2: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو للأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلا، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصا لو كان هو جزء من منظمة. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني سلعة مناسبة لهذه الشركات.
3: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسه. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن إحنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو المبرمجين، حتى الناس اللي عندهم هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
2: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
3: تمام، احنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، إن كنت في مزرعة أو إن كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز، الصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا. وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجينج فيس، يعني هو هاجينج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن يعني أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بياناته، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجينج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا أمثلها، شفت متجر التطبيقات، لو أنت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ إذا عندك آيفون بتروح أبل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كان متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصه.

0: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
1: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوفها الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي شركة، يعني ما هي تأخذ أنت تستخدمه أنت على مسؤوليتك، لأن هي مفتوحة المصدر. على سبيل المثال لو أنا أبغى أنزل مساعد ذكي، أنا ممكن أستخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركة جوجل مجانا. هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركة جوجل لكن هي موجودة في هاجينج فيس. نزلتها على الجهاز، أنا مركب البايثون، أمر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشة السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت وتواصلت مع هذا النموذج المخزن على جهازي الخاص.
0: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعين، ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية

0: هنا ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
1: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت هي مدفوعة أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عادة نحن ناخذ النماذج الصغيرة لأنه حجم جهازنا صغير، يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع أن يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني أنا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا، بس كم من باب التجربة إنه أنا سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات أو كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي. بس إذا على صعيد شركة، أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
0: هل سيعطيني معرفة توليدية، بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
1: هي ذكاء اصطناعي توليدي، مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
0: لكن احيانا احتاج الى معلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، فهل سيستطيع؟
1: جميل سؤالك. هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقة الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفية، اعطيه بياناتي المعرفية المحدثة حتى يستفيد منها في عملية النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمة نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغاه قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية. مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب، انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
0: طيب هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر؟
1: جميل. يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ المصادر النماذج الصغيرة أعتقد لا تفي، ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معها بترجع من الصفر، لأن هي صغيرة، نموذج صغير، تحتاج إلى نموذج ذكاء أكبر وأضخم.
0: على كذا يعني اتجاه الخطوة هذه اللي ذكرتها، يعني في ظل أنه الإنسان قد يعني مبدأ الخطورة لديه أنه يأخذون من سلوكياتي أفكار تسويقية تباع على الشركات، يعني ما في ذيك الخطورة، فقد أنه لا يلجأ لهذا الشيء.
1: أحسنت. هو لذلك هو الموضوع موضوع توازن بين القوة وبين الأمان. عندك أنت أمان، إذا أنت تبغى أمان تام وما تبغى إنترنت بتقفل الإنترنت وبتستخدم نموذج ذكاء صغير، ولكن هل هو قوي؟ لا طبعا. القوة الكبيرة في موجودة في هذه الشركات، هل تركن إليها أو هناك حل بين حلين؟ تكتفي بمثلا نموذج متوسط من لاما، في صغير وفي متوسط وفي كبير، متوسط وفي بعض البيانات والقدرة المقبولة مقابل خاصية المحافظة على البيانات من التسرب.
0: كل ما كانت يعني أدوات أقوى والحضور أسرع كانت مستوى الخطورة أو التسريب المعلومات
1: بالضبط يعني مثل البزنس أكثر. يعني إذا أنت تبغى تدخل في
0: عوائد عالية
1: تتحمل نسبة الخطورة.
0: صحيح. الغريب مهندس مصطفى أنه يعني في السابق كان الموضوع الخطورة أو الاختراق يتعلق ببريد إلكتروني تتعامل معه، رابط تضغط عليه. الآن في هذه المنصات أنت تعطي من نفسك، هم لا يطلبون.

0: شيء، فأنت تعطي بيانات هو يعني طريقة أو بأخرى يولد من هذه البيانات فكرة عنك، عن مكانك، عن حياتك،
1: ويتعرف عليك وتعرف على سلوكك ومن أنت وصنفك أيضا.
0: صحيح.
1: يصنفك، وحتى وإذا يصنفك يروح إلى الشبكات الأخرى ويعطيه البيانات، يقول هذا الصالح هو من صنف ألف با جيم زيرو ون، هذا التصنيف في نسبة سلوكيات عالية أو مفصلة، كيف تتعامل في السفر، كيف تتعامل مع أهلك، ما هي الهدايا اللي ممكن تقدمها إلى أولادك، شنو البلدان اللي أنت تحب تسافر إليها، وعلى غرار هذه ممكن يوجهوك من ناحية في البحث، رؤية المشاهدات على التيك توك أو على وسائل التواصل، والسلع الموجهة لتسويقها وشرائها.
0: نعم، يعني هي تقنيات زي ما ذكرت التوازن فيها مطلوب، والفهم والتعاطي معها تظل الحياة الحقيقية أو الواقعية أفضل بكثير من هذا العالم الافتراضي، على أن يعني غماره أتوقع أنه بعد فترة لنقل سنوات سيصبح نوعا ما تعاطي الإنسان مع هذا الذكاء الاصطناعي معقول، خصوصا في ما يحصل من تزييف عميق أحيانا، ويعني خلط للحقائق والمعلومات.
1: وهذه رسالتنا احنا في هذا البرنامج، أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي.
0: شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل.
1: يا إخوة الأخوات مساء الخير وأهلا بحضراتكم، حيث نزور معكم 4 محطات، محطتان أوروبيتان ومحطة آسيوية، والمحطة الأولى هي الولايات المتحدة. من بين موضوعات هذا المساء موضوع عنوانه الغذاء قبل الدواء، كما سنتعرف على أكبر تجمع للضحك ودراسة عن الخجل، وسنزور كذلك معرضا جديدا. وإلى المحطة الأولى.

0: أعزائنا، أكدت الدراسات العلمية التي أجريت في العديد من مراكز ومعاهد البحوث العلمية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية أن العديد من الخضروات والأغذية الطبيعية التي يتناولها الإنسان تعد علاجاً مثالياً للكثير من الأمراض.
1: وأوضحت هذه الدراسات أن عصير الخيار له بعض الفوائد في إذابة حمض البوليك وتنقية الدم منه وإخراجه من الجسم وزيادة إدرار البول، وبذلك يمكن أن تقل احتمالات الإصابة بمرض النقرس أو ما يعرف بداء الملوك.
0: وأشارت الدراسات إلى أن الخيار يعد غذاء مفيدا لمرضى السكر لما يحققه من وقاية من مضاعفاته لدوره الفعال في تنقية الجسم من السموم والمواد الضارة.
1: ويحتوي الخيار على بعض الأحماض والفيتامينات التي تخفف من الاضطرابات العصبية للجسم وتفيد في عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي للأطعمة في الجسم إلى جانب تأثيره المهدئ للعطش.
0: وأظهرت الدراسات العلمية أن استخدام الزيت الحار يعد علاجاً مثالياً لمرضى السكر، حيث يقوم بإحداث انخفاض حقيقي في سكر الدم الجلوكوز، وبذلك يجب مراعاة إضافته للوجبات الغذائية للمرضى.
1: وأشارت الدراسات إلى أن الزيت الحار يساعد المرضى في الوصول إلى الوزن المثالي وتجنب السمنة التي تعد أحد أسباب المرض، مشيرة إلى أن الأسماك البحرية والمنتجات البحرية تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تماثل في تركيباتها تركيب زيت الكتان.
0: وأكدت الدراسات أن البصل به مضادات حيوية أقوى من البنسلين والسلفة، فهو يلعب دورا كبيرا في قتل الكثير من الجراثيم والميكروبات لاحتوائه على كبريت وحديد وفيتامينات مقوية للأعصاب ومنشطة.
1: وذكرت الدراسات العلمية التي أجريت حول الغذاء ودوره في علاج الأمراض أن البصل يمكن استخدامه في علاج القروح السرطانية ويساعد على الهضم وينظم عملية حرق المواد السكرية في الجسم ويقوي بصيلات الشعر ويمنع سقوطه ويقي من تصلب الشرايين.

0: أعزائنا، نحن الآن في الهند، حيث شهدت إحدى المدن الهندية مؤخرا أكبر تجمع للضحك.
1: هل قلتي أخت مديحة أكبر تجمع للضحك؟
0: نعم، وما الغرابة في ذلك؟ فالضحك ضروري للصحة والحياة. والقصة كما يرويها طائر المساء تقول إنه إيمانا بالنصيحة التي تقول إن الضحك خير دواء، اجتمع أكثر من 200 شخص في مدينة بومباي الهندية للمشاركة في المسابقة السنوية للضحك. وهذه المسابقة تنظمها سنويا إحدى الجمعيات المرموقة في الهند، والتي تدعو إلى ممارسة الضحك باعتدال لأنه أفضل وسيلة لمعالجة التوتر والقلق. ويتنافس المشاركون في المسابقة على الضحك بقوة لأطول فترة ممكنة.

0: أحبتنا، نحن الآن في لندن، حيث يجري الباحثون في إحدى الجامعات البريطانية دراسة على عدد من المتطوعين الذين يشعرون بالخجل، وذلك في محاولة لمعرفة سبب تحول وجوه بعض الأشخاص إلى اللون الأحمر في حالة تعرضهم لمواقف حرجة غير ملائمة.
1: ويتزم الباحثون خلال الدراسة التي تستمر عامين إجراء مقارنة بين 20 شخصا من الرجال والنساء الذين يجدون صعوبة في الاتصال بالآخرين، وعشرين شخصا آخرين يعانون من اضطرابات أخرى، وعشرين آخرين يجدون مواجهة الجمهور أمرا سهلا.
0: وسيتم توصيل المتطوعين بجهاز كمبيوتر لقياس درجة حرارتهم أثناء ركوبهم دراجة تمارين رياضية، وإجراء اختبار ذهني رياضي، والإجابة عن أسئلة نفسية.

0: أعزائنا، نحن الآن في باريس،
1: وباريس كما تعلمين أخت مديحة هي محطتنا الأخيرة هذا المساء، وفيها سيقام معرض جديد للأعمال النحتية في الهواء الطلق، يمتد من شارع الشانزليزيه وحتى ميدان الكونكور في العاصمة الفرنسية تحت عنوان عالم فن النحت. يضم المعرض 50 عمل نحتية لأشهر المثالين العالميين، ومن بينهم المثال الفرنسي الشهير رودان بتمثال لروائي بلزاك وتمثال الفنان البريطاني هنري مور، مع مجموعة من الأعمال لبعض المعاصرين أمثال لورين رومانا وفكيز والمثال أرمان.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: أقول يا أم ممدوح.
1: نعم.
0: تراني يمكن أسافر هاليومين.
1: وين هو يا أبو ممدوح؟
0: والله جايتني دعوة من شركة خارجية علشان أزورهم، وإن كان حد ودك تروحي معي في أهله، وإن كان ودك إنك تقعدين عند أهلك فعلى كيفك.
1: وكم تبي تقعد يا أبو ممدوح؟
0: والله إن كاني الحالي فيمكن أقعد من أسبوع إلى 10 أيام، وإن كان تبين تروحي معي فما أقل من أسبوعين أبدا.
1: وليش يعني؟
0: لأن الأسبوع الأول معروف يبي يروح كله زيارات واجتماعات. ها وش قلت يا أم ممدوح؟
1: أنا بيروح معك بس على شرط واحد.
0: خير، وش هو الشرط؟
1: أبيك تسوي لي كرت مثل اللي مع أختي الجوهر، وش رايك؟
0: كرت؟ أي كرت؟
1: ذاك اللي يشترون به من المحلات.
0: ابشر يا أم ممدوح، غالي هو الطلب رخيص.
1: عسى الله يسلم عمرك يا أم ممدوح، ما تقصر. بس متى تبي تخليهم يسوونه؟
0: والله أنا بي أعبي الطلب اليوم وأرسله لهم بكرة الصباح. ولا حد ما أدري متى يجي.
1: يعني يمديه يصل قبل ما نسافر؟
0: والله ما أدري، لكن إن أمده ولا عطيت قروش كاش أو ترفل الشيك مثل عادة.
1: زين ما يخالف.
0: يعني تبين تروحين معي أحجز لك؟
1: طبعا، أجل أخليك تروح لحالك.
0: وش قصدك يا ممدوح؟
1: قصدي يا أبو ممدوح إن ما الحياة حالات بدونك.

0: سمير. سمير
1: سم سم يا أستاذ أبو ممدوح.
0: لو سمحت رح اقطع لي ولهالي تذكرة حسب خط السير المكتوب في هالورقة، واحجز لنا بعد ذهاب وعودة.
1: ابشر ابشر يا أستاذ.
0: وبعدين على فكرة لا تنسى ارسل فاكس للفندق واحجز لنا غرفة.
1: بس الفاكس اللي جاي من الشركة يقول انه محجوز لكم غرفة لمدة اسبوع.
0: انا عارف، بس الشركة حاجزة لي فقط ولمدة اسبوع، وانا ابي اروح انا والعائلة، ويمكن نجلس بعد اسبوعين. فسوي اللي قلت لك عليه لو سمحت.
1: ابشر يا استاذ.
0: وعلى فكرة مر على الشركة اللي تصدر كروت الائتمان وشوف كرت الاهل جاهم ولا لا.
1: سم طال عمرك. تامر شيء غير طال عمرك؟
0: لا لا شكرا شكرا يا سمير.

0: أقول يا أبو ممدوح، عندك شغل اليوم العصر؟
1: خير، تبين شيء؟
0: أبي من وقتك نصف ساعة لا غير لو سمحت.
1: خير إن شاء الله، وشو له؟
0: أبي أشوف بروفة الفساتين اللي وديت للمشغل، لأن اليوم موعد البروفة.
1: أبشر يا أبو ممدوح، أي أوامر أخرى؟
0: ما يأمر عليك عدو يا أبو ممدوح.
1: زين، أجل أبي وديك العصر، بس ها لا تأخرين في المشغل، لأن عندي موعد مهم وخاف يضيع.
0: مثل ما قلت لك نص ساعة بس، وإن كان وراك موعد ما في مانع أني أروح عقب المغرب.
1: زين، أجل خليها المغرب أحسن علشان يصير معنا وقت وسيع بعد.

0: تفضل تفضل يا أستاذ أبو ممدوح.
1: تمام، يعطيك العافية. عشان كل شيء أوكي؟
0: طبعا، السفر والعودة أوكي حسب الوقت اللي حددته طال عمرك.
1: طيب والفكش حق الفندق وش صار عليه؟
0: والفندق حجزوا لكم غرفة رقم 818 لمدة أسبوعين، وجهوا الفاكس هذا من عندهم بهالشيء. تفضل.
1: اها ايه فعلا ما قصرت يا اخ سمير، بس بقى شيء واحد ما ادري وش صار عليه.
0: سم
1: الظهر نسيت الكرت.
0: قصدك طال عمرك الكرت حق العائلة؟
1: اي نعم، الكرت.
0: الكرت طال عمرك ممكن يا يصل اليوم يا باكر ان شاء الله. وعموما انا حطيت التلفون حق المكتب وقلت لهم بمجرد وصوله اتصلوا بي للاستلام.
1: تمام، يعطيك العافية.
0: طيب تعمل شيء ثاني طال عمرك.
1: شكرا يا اخ سمير، شوف شغلك.
0: عن اذنك يا استاذ ممدوح.

0: ها عسى وصل الكرت يا مستر موهان.
1: صبروا صبروا شوية.
0: زين ما يخالف.
1: إيش اسم مال كرت؟
0: كرت باسم الهنوف حرم الأستاذ خالد أبو ممدوح.
1: كرت موجود. أنت مستر خالد؟
0: لا لا لا لا، أنا مندوب عنه والمدير يعرفني ومعي وكالة.
1: ما في مشكل. وقع هنا هنا.
0: وقعنا.
1: اكتب اسم مال انت.
0: وهذا يا سيدي اسم مال انا. اي خدمة ثانية؟
1: شكرا شكرا. مع السلامة.
0: مع السلامة يا مستر شوهان. ثانك يو.

0: أقول يا ممدوح ترى كارتي توصل اليوم.
1: الله يبشرك بالخير. وين هو؟
0: ها هذا هو، وقعي هنا على الخط الأبيض.
1: أها الهنوف محمد. بس وشلون يستعمل يا أبو ممدوح؟
0: حلوة هذه، وشلون تطلبينه وانت ما تعرفي لو شلون يستعمل؟
1: ما فيها شيء، علمني.
0: طيب شوفي، إلا شريتي شيء وعرفتي سعره، شفتي؟ وسووا لك فاتورة، فعطيهم الكرت وهم يسوون فاتورة بموجبه ويسحبونه على آلة. ثم توقعين على الحساب اللي هو صورة من الكرت. بس ها خلي بالك.
1: وشو من؟
0: خلي بالك ان المبلغ يكون مطابق للفاتورة، ولا توقعين على اي مبلغ الا وانت متأكدة من المبلغ.
1: ابشر يا ابو ممدوح، وانا عاد مغفلة الى هالدرجة.
0: كل شيء يصلح معه التغفيل الا هذا، فتحي عينك زين زين.
1: ابشر يا ابو ممدوح،

0: وسافرت أنا وأم ممدوح وجلسنا أسبوعين. وطيلة الأسبوع الأول وأنا من اجتماع إلى اجتماع، ومن زيارة مصنع إلى زيارة أخرى، وأم ممدوح ما غير تنزل هالسوق وها تشتري، وما خلص الأسبوع إلا وهي معبية ثلاث شناط كبار. يوم رجعنا وجا كشف حسابها، ولاهي صارفت كثر اللي هي تصرفه بالعادة ثلاث أو أربع مرات، وكل هذا لأن تطليع الكرت أهون ألف مرة من تطليع الفلوس. هذا طبعا بالنسبة لها هي. وتناقشت معها في الموضوع وسافرنا مرة ثانية، وصارت مصروفاتها معقولة جدا. ميزة أهلنا إنهم ولله الحمد يتعاملون مع كل شيء جديد بمنتهى التحضر، ويفهمونها بسرعة ويستوعبونها بعد. وأم ممدوح اللي صرفت في الرحلة الأولى 10,000 دولار، ما صرفت في الرحلة الثانية إلا 1500، بس مع العلم إن كل مشترواتها كانت بالكرت اللي معها.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل لأولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتقل.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خدوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زرع بيدمر.
1: خدوا عطية أحرس وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي.
4: السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المستمعين والإخوة المزارعين في لقاء جديد من البرنامج الأرض الطيبة.

كيفية تعقيم التربة في البيوت المحمية. إخواني الزراع، من أكثر الآفات التي تهدد الزراعة في البيوت المحمية في المملكة العربية السعودية النيماتودة، أو ما تعرف بالديدان الثعبانية. كما أن الزراعة الكثيفة المتتالية في البيوت المحمية تترك غالبا في التربة جوا ملائما لتكاثر هذه النيماتودة، وكذلك الفطريات التي ينتج عنها أمراض عديدة، منها ما يصيب الجذور والنباتات وتؤدي إلى الذبول وموت النبات، والنتيجة بالطبع خسارة في الإنتاج. لذا أيها الأعزاء، يمكن تلافي هذا الخطر بإذن الله تعالى عن طريق تعقيم التربة قبل الزراعة للتأكد من سلامتها من النيماتودة أو الفطريات. ويمكن تعقيم التربة بالمواد الكيميائية أو بالبخار، ويفضل التعقيم باستعمال البخار لأنه أكثر فاعلية من استعمال الكيميائيات، حيث يقضي على الفطريات والفيروس والبكتيريا والنيماتودة وكذلك حشرات التربة. ولكن هذه المعاملة تقضي على البكتيريا النافعة التي تثبت نيتروجين التربة، لذا يجب تعويض ذلك بإضافة السماد النيتروجيني أو البكتيريا المثبتة للنيتروجين في التربة. وعند تعقيم التربة ترفع درجة حرارتها إلى 83 درجة مئوية لمدة ساعة إلى 4 ساعات، وضغط 15 إلى 20 رطل على البوصة المربعة، أو ضغط عالي 40 إلى 50 رطل على البوصة المربعة. وفي حالة عدم إمكانية القيام بهذه العملية، فإنه يمكن تعقيم التربة باستعمال إحدى المبيدات المناسبة والخاصة بتعقيم التربة، والتي يختارها مهندس الوقاية المختص، حيث هناك العديد من المبيدات التي يمكن استخدامها في هذا المجال.

انسداد المنقطات في نظام الري بالتنقيط. عزيزي المزارع، تعتبر مشكلة انسداد المنقطات من المشكلات الرئيسية التي تواجه تشغيل نظام الري بالتنقيط، وترتبط هذه المشكلة بصورة مباشرة بنوعية مياه الري، حيث ينتج الانسداد من وجود مواد عضوية وغير عضوية وأملاح مترسبة أو مواد حيوية مثل الجراثيم أو الطحالب. وينصح قبل تصميم نظام الري بالتنقيط بإجراء بعض التحاليل على عينة من مياه الري، والتي يكون بنتيجتها اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع انسداد المنقطات، وبالتالي نحصل بإذن الله تعالى على كفاءة عالية لنظام الري بالتنقيط، مما يساهم بإذن الله في تحقيق الفائدة المرجوة من استخدام هذه الطريقة لري المحاصيل الزراعية، وتكون المحصلة النهائية الاقتصاد في مياه الري والاستفادة من كل قطرة ماء.

0: الإخوة مربي الماشية والأغنام. من الأمراض التي تصيب الحملان مرض دوسنتاريا الحملان. يظهر المرض عادة في الحملان ابتداء من عمر يوم حتى أسبوعين، ويمتد حتى عمر شهر في الأماكن الشديدة التلوث. ومعدل حدوث الإصابة بهذا المرض يزداد عادة مع موسم الولادة. والمرض قد يصيب العجول الرضيعة أيضا. تنتقل العدوى عن طريق الفم، والأرجح أن العدوى تتم أثناء الرضاعة، حيث يكون ضرع الأم ملوث بالميكروبات المسببة للمرض والموجودة في التربة وفي الحظائر التي سبق ظهور المرض بها. تتميز أعراض دوسنتاريا الحملان بملاحظة الأعراض التالية: أولها، قد يحدث نفوق مفاجئ في الحملان دون ظهور أي أعراض، امتناع الحملان المصابة عن الرضاعة ورقادها، إسهال مدمم رائحته كريهة، ينفق الحيوان في العادة خلال بضع ساعات إلى يومين من ظهور الأعراض، وقد يبلغ معدل الإصابة بين الحملان من 20% إلى 30%، بينما نسبة النفوق قد تصل إلى 100%.
1: أما الأعراض التشريحية فيمكن ملاحظة التهاب شديد بالأمعاء مع وجود قرح متنكرزة محاطة بهالة حمراء نتيجة الاحتقان، كما أن محتويات الأمعاء تكون لينة أو سائلة ومختلطة بالدم، تضخم بالغدد الليمفاوية للأمعاء، وجود سائل مصلي بالتجويف البروتوني، الكبد متضخم وهش. أخيرا أعزائنا، بالنسبة للوقاية من مرض دوسنتاريا الحملان وعلاجه، فغالبا لا يجدي للعلاج في مثل هذه الحالات، ولكن يراعى عند ظهور المرض عزل الحيوانات المصابة وعلاجها بالمضادات الحيوية المناسبة والتي لا تمتص من الأمعاء عن طريق الفم، حيث أن البكتيريا توجد في الأمعاء فقط، مع الاهتمام بنظافة الأرضيات وتطهيرها. وتحصن الحيوانات المخالطة السليمة بلقاح دوسنتاريا الحملان والكل والرخوة على جرعتين بينهما فترة 21 يوم، وتستمر الحيوانات تحت المراحضة لمدة أسبوعين لعزل المصاب وعلاجه. يبدأ النفوق في الانخفاض بعد التحسين، ويقل تدريجيا مع زيادة المناعة المكتسبة يوما بعد يوم، ويتوقف خلال أسبوعين تقريبا. وللوقاية يستخدم لقاح دوسنتاريا الحملان والكلوة الرخوة المحتوى على العترات المحلية، ولضمان اكتساب الحملان مناعة مناسبة أثناء الفترة الأولى من حياتها، فإنه يجب تحصين النعاج الحوامل بجرعتين بينهما فترة 6 أسابيع، وعلى أن تكون الجرعة الثانية قبل الولادة ب14 يوم. وإذا كانت الأمهات لم يسبق تحصينها، فإنه يجب تحصين الحملان عقب الولادة مباشرة بجرعة أولى وجرعة ثانية.

0: أيها الأعزاء، نشكر لكم حسن متابعتكم. لقاؤنا مع إشراقة شمس الغد بإذن الله. تقبلوا التحية من المهندس الإذاعي مبارك بن تري.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

دايماً

كوبلي على إذاعة الرياض.